راهنت قال لي الرهان ستربح، فلمحت في الأنواء ما لا يلمع، سفر وجودي وموسى طاعن في البحر والخضر البعيد يلوح، سفر شفاهي تقول نبوءة للنفرين إذا كتبت ستشطح، سفر بلا معنى فكيف تدفقت هذه الشروح وأنت ما لا يشرح، ضاقت بك اللغة القديمة مثلما بالمسرحية قد يضيق المسرح، عيناك ما أرجوحتان على المدى قالت لكل المتعبين تأرجح، المطلق الممتد في حزنيهما من كل أعراس الفصاحة أفصح، تختارني الأبواب كي أخلو بها والباب بعد الباب باسمك يفتح، لم أسأل الكهان عنك منحتهم ظلي ورحت إلى القداسة أسبح، ودخلت للثمر الحرام ألمه والسادن الأعمى ورائي ينبح، بايعت فيك فكيف لا يجري دمي وسكرت منك فكيف لا أترنح، كيف لا يجري دمي وسكرت منك فكيف لا أترنح، أنا آخر الشهداء جئتك قطرة من بعدها هذا الإناء سينضح، مطر القرابين استدار وقد جرى بدم الملائكة الصغار المذبح، صعد الحواريون خلف مسيحهم ورنوا إليك من السماء ولوحوا وتفتحوا في ضوء آخر نجمة، في العشق ما يكفي لكي يتفتحوا، جرحوا فقلت إلي قالوا لا تخف لن يكبر العشاق حتى يجرحوا، سنزحزح الليل المعلق ريثما نغتاله والليل قد يتزحزح، سنمر بالتاريخ مر غمامة سالت على الراعي الذي لا يسرح، سنكون أول ما نكون رصاصة بيضاء تومض في الجهات وتمرح، سنظل في جبل الرماد فخلفنا صوت النبي يهزنا

والله لن أسلاكم حتى وإن سلوتم أو أنكم نسيتم عهدا لنا قطعتم أو الزمان قد طغى علي أو عليكم.

بات يحلم، فإن عهدي لم يزل على الوداد قيم، على السنين والمدى مجدد لا يهرم، دم الشباب والمنى تجري به فيسلم، يصارع الدهر فما وها كمن لا يسأم، تخشاه ذكرى وصلكم فيشتهي النغم، كأن ليلي بعدكم صار بنفسي يهدم، فبت ليلتي أسى وقد نساني النوم، حاشا فلن أشكو الهوى وليس شعري يندم، بل أنني أذكركم دوما.

إلى لغة تشد إلى الضلوع، إلى لغة تشد من الضلوع، يطمئنني الرجوع من الرجوع. فيا شعري الذي ما زلت تهوى جراحاتي وحاجاتي وجوعي، سأنبت فوق هذا الجوع وعيا ينبهني على تيه الجموع. إلى لغة تشد من الضلوع، يطمئنني الرجوع من الرجوع. فيا شعري الذي ما زلت تهوى جراحاتي وحاجاتي وجوعي، سأنبت فوق هذا الجوع وعيا ينبهني على تيه الجموع. وأرقص خلف ذاكرة الصبايا، وأنصت لانتباهات الجذوع، وأرجف حين بيت في هدوء يمر وأنتشي شعري وقوعي، وأولع غايتي إن عشت شعرا بأني لا أكف عن الولوع. وأولع غايتي إن عشت شعرا بأني لا أكف عن الولوع، فأنت ترى

وترثي القانتين على شسوعي، وأني أيها الضوء المدلى، وأني أيها الضوء المدلى على وحي سأسرف في سطوعي، على رمق الكلام وأنت تحنو، على ورقي فأورق من دموعي. تحركني المعاني في صلاةٍ،

في العين ترمش طفلتان وكوكب، وبكل عين تستريح تعذب. لا تلقيا وجهي علي موائدا فأنا شبعت

لكنها الشمس العجولة في دمي شقت على ضوء الصعود فأغرب يا آخر الصرخات في تكويننا يا آخر الصرخات في تكويننا إني غرقت ولم أزل أترسب مجنونة قد فر عقلي هاربا مني إلى لغة تجيء وتذهب.

الشعور وربما في آخر المشوار أغفو أنطبو. الأنثى تبقى أنثى وإن كتبت الشعر، أمتد أرواحا وأنجب شاعرا، أمتد أرواحا وأنجب شاعرا، ولها إلى قلب القريب وعابرا. منذ اقتنصت تفتحي للورد لم أقطف سواه نسائما ومشاعرا. في خطوة القلق البعيد وجدتني أدنو وأقترف الضياع الثائرا، وأسير نحو العاشقين وأهتدي للريح تستهدي الرياح السائرا. للآخذين حقيقتي وملامحي، أنا قد تعبت من القناع ولا أرى إلا وجوهي رغم كثرتها. أنا وأنا أهيئ للوجود الحائرة. للآخذين حقيقتي وملامحي، أنا قد تعبت من القناع ولا أرى إلا وجوهي رغم كثرتها. أنا وأنا

انتباها للوجود وساهرا، ومجادلا للضائعين وساحرا يخفي تألهه ليخلق

أطل كما يطل العاشق القلق، أطل كما يطل العاشق القلق، أهز الجذع علي فيه أستبق. نحن الشعراء نتحدث ونثرثر مع الجدران، مع النخلة، مع الجذوع، مع كل شيء. لسنا مجانين كما يقال، ولكننا نألف الأشياء بسرعة. هذا قلب الشعراء. أطل كما يطل العاشق القلق، أهز الجذع علي فيه أستبق. أرى لا أرى إلاك حالمة، تجلى في رؤاها العمق والغرق. أعيديني فإني قلب عاشق شاعرة، أعيديني فإني قلب شاعرة، تعلمها المنابع كيف تنبثق، تقاسمها العصافير الغناء سدى، وتجمعها القصائد حين تفترق.

أرضنا أسدا وتجمعها القصائد حين تفترق ويأخذها الخيال إلى طفولتها ويسكنها هدوء الليل والفلق وتعرفها الوجوه الخضر أن لها جمال يختفي في خدرها الغسق مضيت وها طريقي جارح وعر مضيت وها سمائي طائر أرق أخفف باللواتي سرن أغنية على روحي وأعرف كيف لا أثق أخفف باللواتي سرن أغنية على روحي وأعرف كيف لا أثق رميت على سنين الدهر قافية وجفت لم تزل تروي وتحترق ومنذ كبرت في صحراء أخيلتي مددت رياح من ناموا ولم يفقوا ومن وجهي تنبأ والدي باسمي ومن

عائشة بلادا قد بدا من حسنها الأفق تعاند في حياتي الحزن كي أصغي إلى فرح وأصغي كيف أتلق أطل كما يطل العاشق القلق.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يدى.

صاحت الرؤى البعيدة الملوحة. هنا مسرح الحب الدائم، حيث يرقص فوق ضلوعه ألف حبيب وحبيب. سلام عليهم أجمعين.

الشعراء بالإلهام عاد اليوم، وجنية البيدر الليلي على مقل الوادي السحيق اختبأت في خمارها الأبيض، وسحر الأرجوانات على شواطئ البحر المترقق تحيا مع الشروق إلى الغروب. فأرسلي لهم رسالة شكر على شاي مزرفش.

الوسيم أمامك الآن مزين معطر، يده على سيف بتار لم يستعمله من زمن البعد الطويل. قدمي له بكل جرأة طرحة العرس يتوج بها شعرك الأشقر، ويطبع فوق خدك قبلة المشهد الأول.

فطول عمري قمرت وجهي كأنها لهب الطواحين المعجوقة في موسم الأعياد، تعجن حلواها لدغت بحنان شفتي وغيرت

باسمك هكذا علنا. أحمل اسمك مرآة الغسق المخملي في ضلوعي.

كمركب الشراع نسافر فوقه إلى كل الدنا، نسرق الطيب من كل مكان، نستحم بالشذى المسكوب من موج البحر بعد فقرة وصل بين

مسبقا أن الذي بيني وبينك أسمى من العبث المجنون الذي احتواه رحم الضوء الملقط أثواب الاحتفالات الرسمية في كل الأماكن. أما هكذا أنت أيضا؟

0: إذاعة صفاقس تقدم الفواطم. الفواطم رحلة زمنية في تاريخ الدولة الفاطمية. الفواطم تأليف النور ذويب، إخراج عبد الله الوافي. الحلقة الثامنة،
1: عرفنا في الحلقة الماضية ما سار عليه هاشم بن يحيى من جاه عند أمير المؤمنين، حتى أنه أبعد عن قيادة الجيش الشيوخ، وثبت المعز لدين الله الفاطمي وجوهر الصقلي قائدين لسرايا الجيوش. أما صاحب الحمار وفيلق الخوارج من البربر، فيبدو من خلال حديثهم أنهم يلوكون الماضي، وقد هجعوا إلى السكينة والراحة غير عابئين بما ينتظرهم. وداخل غرف القصر، من فكت الجارية مريم توغر قلب الحسن أبي جعفر حقدا، لا خوفا على الوزير ومكانته، بل لأن الغيرة أعمت بصيرتها. أما فاطمة وبعد أن كادت تفقد الأمل، فقد بدأ مصيرها ينجلي بعد أن التقت بحماد خطيبها السابق وابن عمها، لكن رعاها أن يتحول من كانت تكن إليه الحب والود إلى أمير عصابة، اتخذ من البيداء مرتعا.

0: ما بك يا أبا جعفر؟ منذ أن دخلت عليك وأنت ساهم الطرف مرسل رأسك إلى الجدار.
1: أخاف أن يسقط رأسي من شدة وجعي.
0: ماذا؟
1: فلم أجد غير هذا الحائط أسند إليه قحفي. في الماضي كنت سندا، واليوم ها قد صرت لغيري.
0: ذلك بعد أن تخليت عني هبة لمولاك، والجواري كما تعلم تباع وتهدى. فلا تأسى على أمر أتته يداك، وأنا ما جئتك هذا المساء لمثل هذا الأمر، بل جئت لأنبهك لمصير ابننا.
1: إلزم الصمت يا مريم، كفي عن هذا الأمر. أما نهيتك عن الحديث فيه مرارا؟
0: كيف؟ سألتك ولم تجبني يا أبا جعفر. كيف تلام أم عندما تسأل عن ابنها؟ إنه ولدي، ولدي الوحيد يا حسن.
1: حذرتك من الخوض في هذه المسألة، ولا أراك هذا المساء إلا تتعمدين إثارتي. لا يعلم عن أمر جعفر غيرنا، فأمه بالنسبة إليه فرت منذ أن كان في المهد رضيعة.
0: لما أخفيت عني جعفر؟ لما سلمته للمرضعات البدويات خارج المهدية، ثم أوكلت أمره إلى خدم القصر لما صار صبيا؟ لما حرمتني من ابني طوال هذه السنين؟
1: ماذا تريدين أن أقول له؟ أتريدين أن أخبره بأن أمه صارت خليلة لأمير المؤمنين؟ أتريدين أن أقول له بأن التي ولدته من جوار القصر؟ إياك ثم إياك أن يعلم جعفر بوجودك، فوالله لو يعلم بأمرك يكون ذلك آخر يوم في حياتك.
0: ما أردت أن يعرفني ولا أن يعلم شيئا عن أمري، لكنني لاحظت منك تقصيرا في الإحاطة به. إنك لا تسأل عنه ولا تشركه في أمور الوزارة. ما ضرك لو قربته من البلاط؟ قربه منك أكثر، هيئه لما هو آت.
1: أتظنين أن هذا الابن الضال سيخلفني على رأس الوزارة؟
0: لما لا؟ انظر إلى الخليفة المنصور كيف يقرب ابنه من العرش.
1: يا مريم، أيعقل أن يخلفني ابن طائش كهذا؟ إني لا أرى وجها للمقارنة بينه وبين المعز لدين الله، فشتان بين الثرى والثريا.
0: لقد أفسدت سريرته تربية الجواري والخادمات.
1: إن جعفر هو الفساد بعينه، يغادر أسوار المهدية خلسة كل مساء متسترا برداء الظلام، ولا يعود إلا بعد انبلاج الفجر. أبمثل هذا الابن يعتد وعليه يعتمد يا مريم؟
0: إذا كنت تخشى عليه إلى هذا الحد، فلماذا لا تبقيه داخل القصر تحت الحراسة؟
1: وهل يحبس الولد بعد أن صار رجلا؟ لقد عاث في المهدية فسادا، وأنت تعلمين أنني لا أتغاضى عن زلات أحد، فكيف لي السكوت على ما يأتيه ابني؟
0: شئت أم أبيت، هو ابنك وابني، وما أرى في زلاته من جرم لا يغتفر.
1: لست أدري ما الذي جاء بك في هذا المساء،

0: أرى وكأنك في حيرة من أمرك يا أمير المؤمنين، فبالأمس كنت تؤجل واليوم ها أنت تعجل.
1: ربما يا هاشم ربما، فما كنت أراه صعبا بالأمس قد سهل اليوم. لقد ازدادت الفجوة بين الخوارج، فأردت أن أتسلل إليهم من خلال ذلك الخرق.
0: إن الأمر على ما ذكرت، بدأ الرعاع ينفضون من حول صاحب الدابة.
1: أجل،
0: اعتراهم الملل ودب في نفوسهم الوهن، ولو تمهلنا بهم أكثر لتشتت جمعهم إلى غير رجعة.
1: لكن قد ينقلبون إلى وجهة أخرى، ربما يتحالفون مع بعض القبائل لينضموا إلى الأمويين، أو ربما إلى أمراء فاس، وهم من تعرف.
0: لم أدرك قصدك. إنه غير الرأي الذي كنت به تشير،
1: بل هي خطة متكاملة. أردت فقط أن أستأصل الخوارج وأشتثهم من عروقهم، وأنت تعلم أني لا أتراجع عن أمر عزمت عليه، وإني لغالب بإذن الله.
0: لا أدري ما أقول في هذا الاتجاه يا أمير المؤمنين.
1: بل تدري يا هاشم تدري، ولكنك تداري. أراك لا توافقني الرأي، أو أنك تكتم عني ما بداخلك. إنني أعلم ما يخامر ذهنك
0: يا أمير المؤمنين. عملية اجتثاث الخوارج ليست بحرب، نغير عليهم لنصيب بعضا من جنودهم ثم نقعد وكأننا حققنا نصرا مبينا. لا، ليس هذا غاية ما أرنو إليه.
1: لكن الوقت غير مناسب للقيام بحرب شاملة. ثم أنني أنتظر ما ستسفر عنه المواجهة بين الأمويين والأدارسة في المغرب، لننقض على الفائز منهم بعد أن أنهكته الحرب، فنصيب منه مغنما.
0: لنا جيش عتيد منظم، لسنا ضباعا تنتظر بقايا الفرائس الميتة. سنهاجم الأدارسة وبني أمية على حد السواء، وسنلحق بهم الهزائم النكراء.
1: أراك شديد التحامل على الأمويين يا ابن يحيى، وكأنك تريد أن تثأر منهم لمقتل أبيك وأخيك في موقعة بئر الكاهنة.
0: لقد قتلوا أبي وأخي عمرو، ولا يكفيني موتهم كلهم لقاء ذلك. إن العداء معهم يتجاوز نقمة عليهم إلى حال الفواطم كلهم.
1: أجل، إن لنا نفس الغاية، لكنني أردت أن نبدأ بالتخلص من الخوارج ونضربهم الضربة الموجعة. ثم إن القعود يثبت الهمم، لذلك ما أردت أن نطيله.
0: يا أمير المؤمنين، لقد جئتك ويدي إلى مقبض سيفي مشدودة، لكن لي دراية بالحروب والمعارك، ولن تندم لو تركت لي زمام المبادرة. سأكون بإذن الله السيف والمقصلة على رؤوس الخوارج وبني أمية والعباسيين.

0: غادرنا الخباء في الضحى، وها نحن نوغل في الصحراء وقد حميت الشمس وانعكست أشعتها على الرمال. هل لأن أعرف إلى أين المسير؟ ألا نكون قد سلكنا طريقا خاطئا؟ إن غبار الرياح يحجب عنا الرؤية ويعيق تقدمنا يا حماد.
1: سوف ننعطف نحو ذلك الجبل لنزور الساحر صهين. إن له قدرة عجيبة على قراءة الغيب، وسوف نستريح هناك بعض الوقت قبل أن نواصل الطريق.
0: أنا لا أرى من حولي غير كثبان من الرمال تعلوها صخور عملاقة ناتئة من جوف الأرض، وما أراها إلا شكلا نادرا من المرتفعات، والطريق إليها وعرة المسالك.
1: سوف نسلك هذا المنعطف الضيق حتى نبلغ ما وراء الجبل. هيا.
0: أخاديد وشقوق وكهوف، أيعقل أن يسكن هذه الأماكن الجرداء غير السحالي والذئاب؟ ثم إن عصف الرياح يزيد المكان قتامة وبؤسا.
1: ها قد وصلنا كهف السحر، فلنترجل، يبدو أنه تفطن لوجودنا. هيا.
2: ادخل ادخل أيها الزائر ادخل.
0: أنني أحس برطوبة المكان، يبدو أنها مغارة مهجورة لا تدخلها أشعة الشمس. كيف لبني البشر العيش في مثل هذه الكهوف؟
1: اخفضي صوتك يا فاطمة، إنه حفيد الكاهنة البربرية. ألم تكن هي الأخرى تتكهن الغيب؟
0: كذب المنجمون ولو صدقوا، لكن لماذا يلوذ بالمغاور والكهوف؟
1: إنه يخاف الظهور، تستر بهذه المغارة منذ سنوات ونحن نستعين به في الكثير من شؤوننا. والآن إلزم الصمت، ها نحن نقف أمامه تماما.
2: أهلا بولدي حماد، لقد أطلت الغياب، أراك تصحب ضيفا، هل جاء في زيارة أم له رغبة في قراءة الغيب؟
1: إنه رفيق درب، وأنا جئتك اليوم أستشيرك في أمر.
2: هان لك الظفر يا حماد، خطوة واحدة وتفتح أمامك أبواب المهدية.
1: تنبأت بذلك أم أنك تسألني؟
2: متى كنت أستشيرك؟ أنا الذي أسأل، وما عليك سوى الطاعة يا حماد.
1: أجل،
2: إن الفرج قريب يا ولدي، هكذا حدثت الأفلام. بلبا، خذ هذا المسحوق، احفظه في مكان أمين، إن مقدار ذرة تقتل ألف بعير. بلبا، إن لم تصدق يا ولدي جرب، ما أراك إلا فهمت قصدي.
1: صدقت، فعلا بات الفرج قريبا. خذ هذه سرة من الذهب هدية لك ولأبنائك، وسأوافيك بضعفها متى نلت مرادي.
2: بلبا.
0: هيا يا حماد، هيا هيا نغادر هذا الكهف المرعب، ما رأيت له من أبناء غير الأفاعي والسحالي والثعابين. هيا عجل قبل أن يصيبنا مكروه في جحر هذا الدجال.
1: يا لك من جبانة، إن لهذا السحر فضلا كبيرا على القبائل البربرية، وحتى الفواطم يأخذون برأيه. والآن علينا بامتطاء دوابنا ومواصلة السير. هيا.
0: وما سر ذلك المسحوق الذي أعطاك هذا المشعوذ اللعين؟ يبدو أنه سم زعاف.
1: ليس في الأمر سر، إنه سلاح فتاك.
0: بل قل هو سلاح الجبناء والمتآمرين من أصحاب النفوس الحاقدة الآثمة.

0: تعبنا من الحصار يا أبا ياسين، عطشنا جوعنا، نريد ماء لنشرب، نريد ظلالا نستريح عندها. لقد أذنان حصار المهدية، ها نحن قابعون في نفس المكان وكأننا في سجن ضيق.
1: ويل لكم، كيف ترومون القتال وليس لكم الصبر على تحمل الجوع والظمأ؟ إن الذي لا يصبر على حر الهاجرة لن يقدر على منازلة الأعداء. ولتعلموا أنكم تقاتلون في سبيل الوطن، سوف تنعمون بمباهج الدنيا متى دخلتم المهدية.
2: لقد مللنا الوعود الكاذبة يا راكب الحمار، نريد حقنا من الغنائم، إنك تماطل وتجادل. لتنعم بالمال والجواهر والجواري أنت والمقربون منك.
1: وأسفي على المتخاذلين، وحسرته، سوف أبعدك وأمثالك عن المجاهدين حتى لا تكونوا سببا في هزيمتنا.
3: نحن معك يا أبا ياسين، سنواصل حصار المهدية حتى تأذن لنا باقتحامها. إننا معك، إننا على العهد الذي قطعناه على أنفسنا من يوم عزمنا على تحرير أرضنا.
1: بارك الله فيك يا سميح، لقد زرعت الاطمئنان في نفسي، هكذا تكون عزائم الرجال الصادقين. إنني لأبشرك بالنصر في معركتنا ضد الفواطم الآثمين. سنقضي عليهم، سنطهر الأرض منهم ومن ذريتهم. اصبروا وصابروا، إن النصر آت من عند الله. ليست العبرة بالعدد، إنما بالعزيمة والإيمان. الله أكبر،
4: الله أكبر، الله أكبر.
5: الفواطم.
6: تأليف نور ذويب،
5: إخراج عبد الله الوافي.
6: الموسيقى والمؤثرات الصوتية لخالد المسلماني.
5: الهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة. شارك في التمثيل فاطمة خنفير، لزهر بوعزيزي، محمد بن فقيرة، صابر محمد، منير علوي، زهرة النفاتي، مقداد المعزون، منصف لوكيل، علي بن حمدة، الأخضر عبيد، وفي دور الراوي عبد الرحمن اللحياني.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتممنا في لقائنا الماضي تفسير سورة البقرة، ونبدأ اليوم على بركة الله تفسير سورة آل عمران. هي سورة الثالثة في كتاب الله، وهي سورة مدنية آياتها 200. سميت السورة بآل عمران لورود ذكر قصة أسرة عمران والد مريم أم عيسى فيها، وما تجلى فيها من مظاهر القدرة الإلهية بولادة السيدة مريم وابنها عيسى عليهما السلام. والمقصود بآل عمران زوجته وأختها التي هي زوجة زكريا النبي الذي كفل مريم عند ولادتها، فقد توفي والدها وهي في بطن أمها، ومريم هي التي اصطفاها الله لتكون أم عيسى عليهما السلام، وسخر لها الرزق في المحراب حيث كانت تعبد الله، وكذلك

والتي في آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي فضل سورة آل عمران أخرج مسلم عن النواس بن سمعان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وأخرج أيضا عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيابتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. والغمامة هي السحاب الملتف، فإذا كانت قريبا من الرأس سميت غيابة، والمعنى أن قارئهما في ظل ثوابهما. جاء في الحديث: الرجل في ظل صدقته. وتضمنت هذه السورة الكلام عن جانبي العقيدة والتشريع. أما العقيدة فقد أثبتت الآيات وحدانية الله والنبوة وصدق القرآن، وأبطلت الشبهات التي كان يثيرها أهل الكتاب حول الإسلام والقرآن والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت سورة البقرة قد تناولت الحديث عن الزمرة الأولى من أهل الكتاب وهم اليهود، وأظهرت حقيقتهم وكشفت عن نواياهم وخباياهم وما انطوت عليه نفوسهم من خبث ومكر، واستغرق ذلك ما يزيد عن ثلث السورة، فإن سورة آل عمران قد تناولت الزمرة الثانية من أهل الكتاب وهم النصارى الذين جادلوا في شأن المسيح وزعموا ألوهيته وكذبوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنكروا القرآن. وقد استغرق الحديث عنهم ما يقرب من نصف السورة الكريمة، وكان فيها الرد على الشبهات التي أثاروها بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة، وبخاصة فيما يتعلق بشأن مريم وعيسى عليهما السلام. وجاء ضمن هذا الرد الحاسم بعض الإشارات والتقريعات لليهود والتحذير للمسلمين من كيد ودسائس أهل الكتاب. أما التشريع فقد بينت الآيات في سورة آل عمران بعض الأحكام الشرعية مثل فرض الحج والجهاد وتحريم الربا وجزاء مانع الزكاة، وبعض الدروس والعبر والعظات من غزوتي بدر وأحد، فقد انتصر المسلمون في بدر وهزموا في أحد بسبب عصيانهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. كما تحدثت الآيات الكريمة بالتفصيل عن النفاق والمنافقين وموقفهم من تثبيط همم المؤمنين، ثم ختمت السورة بما يناسب الجانبين، فطالبت بالتفكر والتدبر في خلق السماوات والأرض وما فيهما من إتقان وإبداع وأسرار تدل على وجود الخالق الحكيم. وقد ختمت بذكر الجهاد والمجاهدين، حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأوجه الاتصال والتقارب بين سورتي البقرة وآل عمران عديدة. أولها موقف الناس من القرآن، فقد بدأت السورتان بذكر القرآن أو الكتاب وموقف الناس منه. ففي سورة البقرة ذكر حال المؤمنين وغير المؤمنين به، وفي آل عمران ذكر موقف الزائغين الذين

يتصيدون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وموقف الراسخين في العلم الذين يؤمنون بمحكمه ومتشابهه قائلين كل من عند ربنا. الثاني الكلام عن التشابه بين خلق آدم وخلق عيسى، ففي البقرة تذكير بخلق آدم، وفي آل عمران تذكير بخلق عيسى على غير المعتاد في الخلق. الثالث في كل منهما محاجة أهل الكتاب، لكن في البقرة إسهاب في محاجة اليهود واختصار في محاجة النصارى، وفي آل عمران عكس هذا لأن النصارى متأخرون في الوجود عن اليهود. الرابع تعليم صيغة الدعاء في ختام كل من البقرة وآل عمران، ففي البقرة دعاء يناسب بدء الدين ويمس أصل التشريع وبيان خصائصه في قلة التكاليف ودفع الحرج والأخذ باليسر والسماحة وطلب النصر على جاحدي الدعوة ومحاربي أهلها، وفي آل عمران دعاء بالتثبيت على الدين وقبول دعوة الله إلى الإيمان وطلب الثواب عليه في الآخرة. الخامس إثبات الفلاح للمؤمنين، فقد ختمت سورة آل عمران بقوله تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون، وهو ما بدأت به سورة البقرة بقوله تعالى واصفا المؤمنين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. هذه الآيات إلى ما بعد الآية 80 نزلت في وفد نصارى نجران، وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا نحو 60 راكبا، فيهم 14 من أشرافهم، وعلى رأسهم أميرهم ووزيرهم وحبرهم. قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وخاصموه في عيسى بن مريم وقالوا له من أبوه؟ تكلم منهم ثلاثة، فمرة قالوا عيسى بن مريم إله لأنه يحيي الموتى، وتارة قالوا هو ابن الله إذ لم يكن له أب، وتارة قالوا هو ثالث ثلاثة لقوله تعالى قلنا وفعلنا، ولو كان واحدا لقال قلت وفعلت، وقالوا على الله الكذب والبهتان. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟ قالوا بلى. قال ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى أتى عليه الفناء؟ قالوا بلى. قال ألستم تعلمون أن ربنا حي قيم على كل شيء يحفظه ويرزقه؟ قالوا بلى. قال فهل يملك عيسى من ذلك شيئا؟ قالوا لا. قال فإن ربنا صور في الرحم كيف يشاء، وربنا لا يأكل ولا يشرب ولا يحدث؟ قالوا بلى. قال ألستم تعلمون
أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها، ثم غذي كما يغذى الصبي، ثم كان يطعم ويشرب ويحدث؟ قالوا بلى. قال: فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ فسكتوا. فأنزل الله عز وجل فيهم صدر هذه السورة، سورة آل عمران، إلى 84 آية منها. إذن الجزء الكبير من سورة آل عمران نزل فيهم.

0: سبق قولنا في تفسير سورة البقرة إن الحروف المقطعة التي وقعت في أوائل السور هي حروف للتنبيه كألا ويا، لتنبيه المخاطب إلى ما يلقى بعدها من حديث يستدعي العناية بفهمه. وتقرأ هذه الحروف بأسمائها ساكنة، فيقال ألف لام ميم. وقد تكون هذه الحروف المقطعة لتحدي العرب بالإتيان بشيء من مثل القرآن ما دام هو مكونا من لغتهم ومن الحروف التي ينطقون بها وتتركب منها كلماتهم. ولئن ذكر الشيخ الطاهر بن عاشور للمفسرين عدة أقوال في الموضوع فإنه لم يطمئن إلا لهذين القولين ولقول ثالث يبدو أنه المرجح لديه، وهو أن هذه الحروف من أسرار الله تعالى التي استأثر الله بعلمها، ولم يقل واحد من العلماء القول الفصل فيها فتبقى من الكلام المعجز. ثم بدأ الله تعالى السورة بإثبات التوحيد أساس الدين لينفي عقيدة التثليث، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي لا رب سواه ولا معبود بحق غيره، لأنه الخالق المسيطر على الكون والنفوس، ولأنه مصدر الخير ودافع الضر، وهو الحي أي الباقي الدائم الذي لا يموت ولا أول ولا نهاية لحياته، وهو القيوم أي القائم على تدبير شؤون عباده. وقد مر تفسير هذا في أول آية الكرسي. نزل عليك الكتاب بالحق، أي إن الله هو الذي نزل القرآن عليك يا محمد بالصدق وبالحجج والبراهين القاطعة التي لا شبهة فيها، مصدقا لما بين يديه أي مبينا صدق ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء السابقين، وهو تصديق إجمالي لا تفصيلي لأصل الوحي. فقد أثبت الوحي وذكر أنه أرسل رسلا أوحى إليهم برسالات يدعو إلى تصديقها والإيمان بها جميعا، لأن مصدرها هو الله تعالى، فهي تصدقه بما أخبرت به وبشرت قديما، وهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت من الوعد من الله بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن العظيم عليه. قال تعالى بعد ذلك وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، أي وأنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى من قبل القرآن هداية للناس في زمانهما وإرشادا. فالله هو الذي أنزل الوحي والشرائع قبل وجود عيسى وبعده، وليس عيسى مصدر الوحي، وإنما هو كغيره من الأنبياء متلق للوحي، فكيف يكون إلها؟ وأنزل الفرقان، أي وأنزل الله الفرقان وهو القرآن، وسمي فرقانا لأنه الفارق بين الهدى والضلال والحق والباطل والغي والرشاد بالدلائل والبينات الواضحات والبراهين القاطعات. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، أي إن الذين كفروا بآيات الله الواضحة الدالة على توحيده وتنزيهه عما لا يليق بشأنه، أي الذين جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل، فكذبوا بالقرآن أولا ثم بسائر الكتب تبعا لذلك، هؤلاء لهم عذاب أليم يوم القيامة بسبب كفرهم. والله عزيز ذو انتقام، أي والله منيع الجناب، عظيم السلطان، غالب على أمره، لا يغلب، منتقم ممن عصاه. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أي إن الله لا يغيب ولا يخفى عن علمه أمر من الأمور، فهو مطلع على كل ما في الكون لا تخفى عليه خافية، فينزل لعباده من الكتب ما فيه صلاحهم إذا أقاموه، وهو تعالى يعلم سرهم وجهرهم، فيعلم حال الصادق في إيمانه وحال الكافر والمنافق والمكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. وعيسى وغيره لا يعلم شيئا من ذلك، فكيف يكون إلها؟ يقول تعالى بعد ذلك: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي والله هو الذي يخلق الإنسان في الرحم كما يشاء، ذكرا أو أنثى، حسنا أو قبيحا، وغير ذلك من الطبائع والصفات والألوان، وكل هذا على أتم ما يكون دقة ونظاما، ومستحيل أن يكون هذا قد جاء من قبيل الاتفاق والمصادفة، بل هو من صنع عليم خبير بالدقائق. وعيسى وغيره لا يصور أحدا في رحم ولا يخلق شيئا، بل هو مصور مخلوق في رحم أمه وخارج منه، فكيف يكون إلها؟ الآية إذن مستمعي الكرام فيها رد على النصارى حيث ادعوا ألوهية عيسى عليه السلام، ويختمها عز وجل بقوله: لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أي هو الخالق لا رب سواه، العزيز الذي لا يغلب، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. مستمعي الكرام، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

0: حضرتكم سيدتي سادتي، أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

مستمعي الحبيب، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. أقبل أيها اللاهي، يا من كنت سادرا في غيك، ناسيا غافلا

أوسع، عد إليه فأبوابه مشرعة للتائبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله.

عينك يا إلهي أستقي، وأهيم حبا بالجمال المطلق. مولاي، ذكرك في فؤادي نشوة علوية فاضت كنهر مغدق.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

احصن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

الحياء من ثلاثة أوجه: حياء من الله سبحانه وتعالى، وحياء من الناس، وحياء المرء من نفسه. فإنه من استحيا من الله ولم يستحي من الناس فقد استهان بالناس، ومن استحيا من الناس ولم يستحي من الله تعالى فقد استهان بالله، ومن استحيا من الناس ولم يستحي من نفسه فليس لنفسه عنده قدر.

0: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. وزير التربية نور الدين النوري في زيارة اليوم لعدة مؤسسات تربوية في معتمديات بولاية صفاقس. حملة تحسيسية حول الجلطة الدماغية عفى الله الجميع اليوم وغدا بصفاقس في إطار أسبوع الصحة الدماغية. المحطة الفوتوضوئية بضيعة بشكة تدخل قريبا حيز الاستغلال. وزير الشؤون الخارجية يرأس الوفد التونسي المشارك في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وفي العالم ترامب يلتقي اليوم قادة من دول الخليج لمناقشة مسار التعامل مع الحرب في إيران. ومجموعة السبع تطالب طهران بوقف تسليح الحوثيين وتحذر من التصعيد. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله في موعدنا الأخبارية اللاحقة لهذا الصباح. أحلى صباح بعد قليل مع عائشة بيار وطارق بكور. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام إنما كنتم، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. أهلا بكم إلى هذه الإطلالة الصباحية المباشرة مروعتكم اليومية أحلى صباح. ننطلق مع بعضنا من توا، نتواصل بإذن الله لحدود 9 من هذا الصباح الجديد، صباح الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، موافق الحادي عشر من ربيع الثاني 1448 هجري، 24 يوم في فصل الخريف. شروق اليوم كان 6، كنت في التوقيت هذا تقريبا تنطلق إن شاء الله هكا نبدأ نستمتع بشروق الشمس 6:04 بإذن الله. إن شاء الله شمس مشرقة على طول في قلوبنا وفي حياتنا بإذن الله، تجلب الأمل والتفاؤل والطمأنينة والرضا إن شاء الله. نذكركم بأوقات الصلاة لنهار اليوم، الفجر كان 4:40، الظهر نص النهار 17 دقيقة، العصر 3:38، المغرب 6:17، والعشاء 7:39. الوان منوعة أحلى صباح اللي تعود بها واللي ما تعودش بها كي تكون نهار ثلاث، نحاول نتحفكم ببعض العناوين المتابعات النقاط المهمة اللي نهتم بها في منوعة أحلى صباح. تهم الناس، تهم المواطن التونسي في كل شغله مشاغله، ربما مع يوم جديد، كل واحد روتيننا اليومي كيف هو، كل واحد كيف يفيق صباح كيفاش يبدا، كيفاش يبدا نهاره، ربما يحافظ على بعض العادات، بعض من يغير شويه من عاداته، اكيد هو روتين. باش متتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك وتعطيونا فكره على صباحكم كيفاش يكون ويومكم ايضا او روتينكم اليومي، ربما فما حاجات تحبوا تبدلوها فيها ان مع بعضنا في تفاعل ان شاء الله يكون على صفحه الفيسبوك، وعلى ايضا تسمعونا على اليوتيوب، تسمعونا على الانترنت. مرحبا بكم في المتابعة والاستماع. منوعة أحلى صباح بعد شوية رسالة صباح تكون مع الشيخ عاطف الفتوي، لكن من بعدها غير برشا عناوين أكيد تكون معكم في المتابعة والتواصل عبر موجات إذاعة فاقس، وكل عادة تسمعونا على إذاعة بانوراما تونس الكبرى. نحييكم ونتمنى لكم صبحية جديدة فيها برشا أمل، فيها برشا طاقة إيجابية، فيها برشا انطلاق أيضا نحو الحياة اللي تجدد فينا مع كل صباح جديد. طارق بكوري هنسلكم اللقاء في الإخراج الفني اليوم، بعد شوية تتحق بنا سوار شعري ويسرى أيضا يكون معنا في الإخراج المرئي. أحلى الصباحات على موجاتنا، أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، لا إله إلا هو، عليه نتوكل وبه نستعين، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

0: أكيد نبدأ ديما يومنا بالحمد والشكر والتسبيح والذكر، عطر الله صباحكم بالإيمان وزادكم إن شاء الله رضا واطمئنان. أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى هذه الإطلالة الصباحية المباشرة، وتحية لكل من اختار نستيقظ على صوتنا يبدأ معانا يوم جديد. اليوم هذا إن شاء الله يكون يوم خير، يوم سعادة ويوم هناء عليكم، في برشة طاقة إيجابية نبدأ بها يوم جديد. نذكركم طقس اليوم تقريبا ما فيش برشة تغييرات تذكر على يوم أمس، السحب أحيانا كثيفة، الأمطار باش تكون متفرقة خاصة بالمناطق الساحلية، ويكون الطقس مغيم جزئيا ببقية الجهات. درجات الحرارة باش تتراوح القصوى، فما هكا ارتفاع طفيف مش برشا، تتراوح القصوى ما بين 27 و32 درجة، وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية، وتوصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب. مازال الطقس سخون، ربي يعطينا على قد ما نطيقوا. أحلى الصباحات لكم. موضوع حابين نهتم به اليوم، ديما نغزروا للصورة قبل ما نغزروا للقلوب شنو فيها، معناتها رانا احنا نحكموا ياسر على المظاهر هكا ولا؟ شيخنا طبعا صاحب رسالة الصباح شيخنا عاد في الفتوى يقول السلام عليكم، صباح النور.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: مستمعينا. مرحبا مرحبا بك.
1: صباح إيماني مبارك ليك ومستمعين إذاعة ساقس.
0: نعم أمين.
1: داخل أرض الوطن الحبيب وخارجه. أسعد الله صباحكم بنور الإيمان وطمأنينة القلب.
0: يا رب.
1: وبركة الرزق وعافية الأبدان.
0: نعم أمين يا رب. نعم أمين.
1: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يحيي ويموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. استفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أختي الغالية، إن الحكم على الناس بالظاهر هو مبدأ شرعي وقاعدة أساسية فاش في المعاملات، وتعني أن أحكامنا تجاه الآخرين تبنى على ما يظهر منهم.
0: نعم.
1: من قول أو فعل. صوبات فين ظهر لك إحنا الغلطة متاعنا فيه، راهو من القول والفعل مش بالمظهر الخارجي. مع إيكال بواطنهم وأسرار قلوبهم لشكون لله وحده لا شريك له،
0: هو العالم ما في القلوب.
1: ولا يكلف الناس بما لا يطيقون معرفته في قلوب غيرهم. وقد ورد في السنة النبوية أحاديث تؤكد عن هذا الأصل، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أشق عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. إحنا ما نعرفوش قلوب الناس، وصل بينا الحال توا للا عايشة
0: بيان نحكم عليهم.
1: تقول أحلى سمحني تقول أحلى صباح، يقول لك لا لا هكي أختنا عايشة رأي تقول لكل في كلامها في قلبها تقول عكس هذا.
0: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. نعم لطفك
1: أختي الغالية. أحسن حاجة،
0: نعم،
1: النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحكي أسامة ابن زيد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله، هذا رجل من المشركين.
0: نعم.
1: قال لا إله
0: نعم.
1: الله قال فطعمت فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السيف أو خوفا من السلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته الشهيرة: أشققت عن قلبه
0: والله
1: حتى تعلم أقالها أم لا؟ قال: فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى تمنيت أني أسلمت في ذلك اليوم. فالإنسان معناه أنما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان، وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه، فأنكر عليه من العمل بما ظهر اللسان. وقال: أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل قالها القلب واعتقدها وكانت فيه أم لم تكن فيه، بل جرت على اللسان فحسب. فهل نحن نعلم ما في قلوب العباد؟
0: لا
1: يعلم هذا إلا علام الغيوب. لنا الظاهر والله يتولى السرائر، كما قال عمر رضي الله عنه: عامل الناس بما يظهرونه لكم والله يتولى ما في صدورهم. لكن لهنا لازم نبين حاجة، راه الإنسان احنا ولينا ما نستعملوش وش نلوجه حتى على القلب. احنا ولينا نشوف الإنسان ونقيسوه بلبسته، لا لهناش قال أن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلقد خلق ربي سبحانه وتعالى الإنسان وجعل التقوى هي ميزان التفاضل بين الخلق. صحيح. صحيح. أي يا أيها الناس إنما خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالإنغماس في الحكم على الناس من خلال أشكالهم أو ملابسهم أو فقرهم أو غناهم هو خطأ جسيم وظلم بين الناس، ظلم بين.
0: ربي يهدينا على بعضنا، ربي يهدينا.
1: لا أختي الغالية مش هذا، لكن نحب نبين أنا أمانة ثلاثة حوايج في ساعة في ساعة الأمور هذه. أول شيء قال مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس النبي قال ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله ما رأيك في هذا؟ رجل فقير. قال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب لا ينكح، ما يعطي حتى واحد بنته، وإن شفع لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع حتى يتكلم
0: ما يسمعش
1: حد لقوله ما يسمع حد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا.
0: لا
1: إله الذي لولا. الثانية سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال كان نحيف الساقين فصعد يوما على شجرة ليأتي بعود أراك عود سواك النبي صلى الله عليه وسلم. قال فضربت الريح فاهتز الرداء امتعه فظهرت ساقيه معناها كعود الكبريت من النحافة والضعف. فضحك الصحابة رضي الله عنه من هذا الساقين الضعاف
0: المكتر.
1: فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما هل تضحكون ولا ما تضحكون؟ قال أتضحكون لرجل كعبد الله؟ لا رجل لعبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. معناها رد بالك
0: على مردود. نعم
1: نعم رد بالك أختي ما نحكموش وإلا
0: احنا نحكم ياسر بالمظاهر. نختم شيخنا نختم لأن الوقت ما عادش يسمح. والله نحكم ياسر بالمظاهر للأسف. يعني
1: رب أشعر أغبر مدفوع بالأبواب لو أخسى مع الله لأبره. أشعث والشخ لا يهتم بمظهره شدة فقره بسطة حاله معناها مدفوع بالأبواب لا يعرفه أحدا لو أخسى مع الله. أي لو حلف وحكم بأن الله سيحدث كذا أجاب دعاءه أو معناها بثقة لأبره لأبر الله قسمه. آخر كلمة أخيتي احنا شوف القلوب لا يعلمها إلا الله.
0: أكيد
1: ربي متعلقة. أنا ما نحكم عليك مكتع مني بالبين عاملك بالبين شم كيفاش لكن مش يجي
0: اسبق بالحسنات. نعم
1: خلي شوف احنا كنا ولاد 9 شهور.
0: لا لا
1: والله لا تعرف علاقتك ما بينك وما بين الله. تعرف واحد تلقاه تقول هذايا وهو تلقاه في الليل قائم الليل ويدعي للأمة ويدعي كذا يا رب يغفر ويا ربي كذا وإلى آخره. سأل ربي
0: ربي قربنا من الله إن شاء الله يا ربي
1: وربي يجعلنا على بعضنا
0: آمين.
1: وربي يجعلنا متكافلين متضامنين
0: اللهم آمين يا رب.
1: وربي يقذف تقواه في قلوبنا حتى نكون أتقى الناس إلى الله عز وجل وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ربي يبارك لك وربي يحفظك
0: الله يبارك لك
1: يرزقك بحجة وربي يرزقك بعمرها.
0: اللهم امين يا ربي احنا وكل السامعين. الله يخليك الله يخليك.
1: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما على المرسلين.
0: الحمد لله
1: الحمد لله رب العالمين. دمت في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.
0: الله يبارك لك. شكرا جزيلا ليك وعليك السلام شيخنا عاطف الفتوي. وصلت معنا للستة ونص موعد الموجز الأخبار. نسلم عليكم من جديد ونحيي طبعا كل من التقط الآن صوتنا. شكرا لي على مداخلته القيمة. فعلا الله هو اللي يعلم بالسراير. كفى في الحقيقة حكما على المظاهر ولا على الناس من خلال مظاهرهم. إن شاء الله ربي يهدينا ويحننا على بعضنا بإذن الله تعالى. شكرا لكم. احنا متواصلين معكم في منوعة أحلى صباح موجز الأخبار من تقديم سونيا بن عمار. طبعا الاثنين سونيا ونزهة يأمن لكم مختلف المواعيد الأخبارية والنشرة تجيكم في موعدها 7:30 إن شاء الله ونرجع نوصل رحلتنا ضمن منوعة أحلى صباح.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: أهلا بكم، أسعد الله صباحكم. يؤدي وزير التربية نور الدين النوري اليوم زيارة إلى عدد من المؤسسات التربوية بصفاقس، وبالخصوص في معتمديات الحنشة ومنزل شاكر والعمرة وصفاقس الجنوبية وبير علي بن خليفة. يحتضن المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس اليوم وغدا حملة تحسيسية حول الجلطة الدماغية، عفى الله الجميع، تندرج في إطار أسبوع الصحة الدماغية المتواصل للأحد القادم. تدخل المحطة الفوتوضوئية بضيعة بشكة حيز الاستغلال خلال الفترة القليلة القادمة، بعد أن بلغت نسبة تقدم الأشغال فيها أكثر من 95%. يرأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي الوفد التونسي المشارك في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق اليوم بنيويورك وتتواصل إلى غاية 29 من سبتمبر الحالي، تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول. الأمم المتحدة تحقق النتائج للجميع. يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك مسؤولين كبارا من دول الخليج لمناقشة مسار التعامل مع الحرب في إيران والمخاوف المتزايدة بشأن الهجمات الأخيرة التي تشنها جماعة الحوثي على السعودية. دعا وزراء خارجية مجموعة السبعة اليوم إيران إلى وقف تسليحها ودعمها للحوثيين في اليمن وما يتبعه من تصعيد ينذر بتفاقم النزاع وتقويض التجارة الدولية وزيادة حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في العالم. يصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت اليوم وفد حكومي سوري رفيع المستوى في زيارة تعد الأوسع لوفد حكومي سوري إلى البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد. نهاية الموجز، يومكم سعيد.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
0: عشرة ديمة،
3: عشرتنا ما تفش
0: وحكايتنا ما تتنسيش.

يا قاصدين فتاح أسعى كل صباح بكانت عليا. وصلنا معها لستة وتسعة وثلاثين دقيقة. صباح الخير يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. أكيد إن شاء الله أنتم نعملوا على ربي والعمل على ربي عمره ما يخيب. اللي يعمل على ربي عمره ما يخيب. إن شاء الله ربي يبارك لكم في كل خطوة في ثنيتكم في توجهاتكم في اختياراتكم في مشاغلكم اليومية. كل واحد وشنو اختياراته أكيد وكل واحد كيفاش يبدأ صباح. وإن شاء الله تبدأوها بالخير والبركة إن شاء الله. الله حبيت نحيي من هوني شيخنا قبل ما نكمل في مواضيع أخرى ونمشي بالمواضيع أخرى بعد ما كنا مع الشيخ عاطف الفتوي. شكرا لي حكينا شوية على الحكم على الناس بالمظاهر وربي هو اللي علم بسرائر القلوب ما في قلوبنا. إن شاء الله ربي يهدينا على بعضنا. حي أستاذنا وشيخنا أيضا سي أنور لكشو اللي بعثنا كتاب المنظومة المولدية في ميلاد خير البرية صلى الله عليه وسلم. شكرا لك شيخنا وربي يطول في عمرك ويمتعك أيضا بالصحة وتقعد ديما تكتب لنا أيضا وتتحفنا خاصة أيضا تثرينا بزادك المعرفي والعلمي والديني أيضا في كل المجالات. كتاب من الحجم الصغير في الحقيقة مش كبير تشمو تقرأه وطلع عليه المنظومة المولدية في ميلاد خير البرية صلى الله عليه وسلم. فيه أكيد يستعرض سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فيه الكتابات فيه أيضا المصادر والمراجع فيه العودة للولادة ولادة صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد. فيه الكثير من تفاصيل معجزات الولادة فيه أنوار يوم ولادته تسميته محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا غيرها رضعته صلى الله عليه وسلم من إرهاصات رضعته أيضا الرضاعة كيف كيف حكى فيه على نجاته صلى الله عليه وسلم من اليهود رضيعا أيضا حكى على الطفولة حكى على برشة تفاصيل تهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل السير أكيد في الحياة ومن أشهر أشرف طبعا خلق الله تتعلق بسيرة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا شيخنا أنور لكشو ربي ديمك بخير إن شاء الله وبصحة. المنظومة المولدية في ميلاد خير البرية شكرا جزيلا ليك. احنا مواصلين معكم رحلة أحلى صباح. بعد شوية نحكيه على أخبار تونس وأخبار صفاقس الفترة هذه واليوم بذات أبرز التفاصيل كي تسمعها بعد النغمة هذه اللي حضرناها لكم في منوعتنا أحلى صباح. نسمع الجموسي ورجعين.

ونعم بالله اكيد يفرجها كان ربي. 6:51 دقيقه، مرحبا بكم، احلى صباح ليكم، صباح الخير، نهاركم زين. استيقظ الان صباح الفل والياسمين عليكم الناس الكل، مرحبا بكم في الاستماع والمتابعه لموعدكم احلى صباح. تواصل حتى للتسعة. البارح كان الافتتاح دوره 26 مهرجان العربي الاذاعه والتلفزيون اللي يحمل شعار الدوره هذه نبض الصوره وصد المستقبل، واكيد الرهان ديما على الصوره في السنوات هذه القادمه كلها رهان على الصوره وعلى الاي الذكاء الاصطناعي. نذكركم انه البارح في الحقيقه مش نوقف عند المهرجان بقدر مش نوقف عند التكريم اللي نال فنانه وممثله قديره جدا في كل الادوار تقريبا وفي كل الاعمال المسرحيه ولا تلفزيونيه والا سينمائيه، لطيفه، نحكي على لطيفه القفسي. تكريم كان غايه في الاهميه، خاصه انه الجمهور ايضا جمهور كارتاج، لأنه البارح الافتتاح كان في كارتاج، الجمهور تفاعل معها برشا وحياها بشكل يليق بها ومسيرتها. الحفلة بالتتويجات والحفلة أيضا بالعطاءات، إنسانة سخرت حياتها للفن وللأعمال السينمائية والأعمال الفنية، خاصة المسرح والتلفزيون كانت حاضرة بشكل كبير في أعمالها، وكانت أيضا وجه تونسي معروف في مجال التمثيل. ألف مبروك التكريم، إن شاء الله بطول عمرها وإن شاء الله بالصحة وبدوام أيضا العطاء في مجال الفني. لطيفة كانت حياة الجمهور واستحقت التحية هذه الكبيرة اللي جاتها من الجمهور، تفاعل برشا مع هذا التكريم. نرجع من بعد على بعض التفاصيل تهم المهرجان، تهم أيضا برنامج المهرجان في الأيام هذه القادمة. كما قلنا المهرجان يتواصل حتى نهار 24 سبتمبر، انطلق البارح ويتواصل حتى 24 سبتمبر بحضور عربي كبير لفعاليات دورة جديدة اللي هي دورة 26 كما قلت مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، تحتضنوا الحمامات وتونس العاصمة خاصة مدينة الثقافة. نجي اليوم على مجال آخر، اليوم يزورنا في صفاقس وزير التربية واللي بشي طبعا على إيقاع انطلاق سنة دراسية جديدة، بشكون فما زيارات لوزير التربية لعدد من المؤسسات التربوية. البداية بشتكون في المدرسة الابتدائية لحلالفة بالحنشة، ثم خاصة في المدرسة هذه بشتم نتيلة على التجربة النموذجية ضيعة بيداغوجية، المكتبة أيضا النموذجية والقاعة متعددة الاختصاصات. بشكون أيضا عفوا موجود في معهد البرمكي منزل شاكر، خاصة اللي يشهد تكملة البرنامج كامل، والمعهد هذا يشهد تكملة لمشاريع وتكملة أيضا للإنجاز، مجموعة صحية إناث وذكور، أيضا القاعات، الفضاء الرياضي، وأيضا تكملة للإدارة. هناك أيضا المدرسة الإعدادية في برنامج الزيارة، المدرسة الإعدادية السعادي بالعامرة اللي هي أحداث والإنجاز الجديد دخلنا به للسنة التربوية الجديدة 2026، وكنا حكينا عليها أيضا في الانطلاق أو في يوم العودة المدرسية، المدرسة الأعدادية السعادي بالعامرة. كيف كيف باش يكون فما زيارة المركب التربوي بالعوابد صفاقس الجنوبية، فما مدرسة ابتدائية ومدرسة أعدادية وأحداث لمعهد تم سنة 2025. ثم هناك زيارة تهم المندوبية الجهوية التربية صفاقس واحد، زيارة معهد 15 نوفمبر، المدرسة الابتدائية الباشا، مدرسة الأعدادية بير علي بن خليفة اللي هي أحداث جديد أيضا، ومعهد بير علي بن خليفة. ونذكر أن زيارة المعهد 15 نوفمبر تم فيه صيانة لفضاءات متعددة، عدد كبير من الفضاءات. هذه زيارة لوزير التربية اليوم في صفاقس، برنامج الزيارة، وإن شاء الله نرجع لتفاصيل هذه الزيارة إن شاء الله في المتابعة المباشرة. وصلنا معكم للسابعة غير رجع على موجاتنا، تحية لكل من استيقظ الآن على صوتنا، هذه إقاعاتنا وهذه ألواننا الموسيقية في صباح جديد، إن شاء الله يكون صباح الخير عليكم الناس كلها.

جلالك أسعد تحية للدايم ما تبخلش قالب دين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخل

إذا وزير التربية نور الدين النوري في زيارة اليوم إلى عدد من المؤسسات التربوية بمعتمديات بصفاقس. حملة تحسيسية حول الجلطة الدماغية عفى الله الجميع اليوم وغدا بصفاقس في إطار أسبوع الصحة الدماغية. المحطة الفوتوضوئية بضاعة بشكة تدخل قريبا حيز الاستغلال. وزير الشؤون الخارجية رأس الوفد التونسي المشارك في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وترامب يلتقي اليوم قادة من دول الخليج لمناقشة مسار التعامل مع الحرب في إيران. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء صباح. إلى لقاء، يومكم سعيد.

0: 8 دقائق بعد السبعة، صبحكم أمل وانشراح، صبحكم فرحة، صبحكم أكيد نهار جديد. ديما نتمنيو ديما يكون فيه برشا خير وبرشا أمل وبرشا طاقة إيجابية. نهاركم فلو ياسمين، صباح النور عليكم جميعا. مواصلين معكم الرحلة في منوعة أحلى صباح للتسعة بعد شوية. طبعا توا وقيت متيو، لكن بعد شوية شكون معنا كاتب عام بلدية صفاقس، نحكيه على آخر المشاريع وأكيد وين وصلنا فيها هذه الكل، ونرجعوا له بالتفاصيل بعد شوية في استضافتنا الصباحية قبل 7:30. لكن توا قايت متيو.
1: متيو
0: أحوال طقسنا نهار اليوم والأيام القادمة مع صديقتنا أختنا سعيدة بن صالح من المعهد الوطني رز الجوي. صباح النور.
2: صباح النور أختي عايشة، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة صفاقس.
0: مرحبا بيك. طقس اليوم والأيام القادمة كفما تغييرات ولا مستقر؟
2: اي نعم. طقس يعني نجم نقولوا في استقرار، بعض الامطار المتفرقه في المناطق الساحليه كما البارح زاد كانت يعني شهدنا بعض الامطار خاصه في المناطق الساحليه، من سجلنا 20 ملم في قربة من ولايه نابل، 5 ملم في غار الملح من ولايه بن زرد، كانت 15 ملم في الشابه و6 في قصور السيف من ولايه المهديه. في تونس الكبرى سجلنا 9 ملم في أريان و6 ملم في الشرقيه، في المنستير 8 ملم في تبربه. نجم نقولوا امطار متفرقه تتواصل اليوم في المناطق الساحليه. جات صفاقس البارح من 21 ملم اكثر كم كانت البارح. الأمطار هذه باش تولي بعد الظهر تشمل مناطق أقصى الجنوبي، مش تكون مؤقتة رعدية، وتشمل محلين أثناء الليل لبعض جهات الوسط، نحكي على القيروان وسيدي بوزيد إن شاء الله. بالنسبة للريح اليوم من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة في المعتدة ببقية الجهات، وبالتالي البحر اليوم متموج إلى مضطرب بالشمال وبخليج الحمامات وقليل الاستراب ببقية السواحل. الحرارة اليوم في استقرار نجم نقوله في المعادلات العادية البارح ولا هذوما الكل إن شاء الله، تكون القصوى عامة بين 28 و 32 درجة، تكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل 34 درجة بأقصى الجنوب الغربي. وضو الأربعاء إذا تتواصل مزيد الإمكانية واردة لنزول أمطار متفرقة خاصة في المناطق الساحلية. الأمطار هذه تكون مؤقتة رعدية في أقصى الجنوب الشرقي بعد الظهر، وتشمل تدريجيا بقية مناطق الجنوب والمرتفعات الوسط الغربي زادة. ما حكيوش على أمطار كبيرة من ناحية الفاعلية اليوم وغدوة زادة كيف كيف. الريحة غدوة تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تكون ضعيفة في معتدلة، والبحر قليل الاضطراب إذا متموج في أغلب السواحل متاعنا، والحرارة في استقرار.
0: نعم يعني تقريبا بقايا أمطار في الفترة هي.
2: صحيح بقايا أمطار.
0: ربي يرحمنا على كل. مشكورة جدا سعيدة بن صالح من المعهد الوطني لرز الجوي، بشكولك نهارك فل على طريقة الصفا. شكرا جزيلا ليك. ناس مصفو رجعينا.

0: الجيل اللي كيفي واللي قبلي ربما يرتبط برشا بالنغمة هذه وعنا حنين لها أكيد مع نغمة تونسية اللي نسمعها ديما كنهار ثلاثري هنا أكيد نجمو نعديو الصوت هذا صوت صفوة 7:17 دقيقة نهاركم فل جميعا وإحنا مواصلين معكم رحلة أحلى صباح وقلت ضيف اليوم على غير العادة أكيد 7:15 باش يكون إن شاء الله كل أسبوع من خلال أكيد متابعة لما هو في سفاقس المشهد اليوم حبينا نرجع بالتفاصيل أو بالإيجاز ربما ولا بريكاب كما تحبوا تسميوها على جلسة عقدت البارح بقصر بلدية سفاقس من خلالها باش يتم متابعة سير تقدم إنجاز المشاريع أهم ربما مخرجات هذه الجلسة اللي كان أشرف عليها السيد ولي سفاقس يقدم هنا اليوم طبعا الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية سفاقس فرحات بريك على الخط الهاتفي مباشر نقولك صباح الخير ومرحبا سي فرحات
1: صباح النور مرحبا بك ومرحبا بكل السادة وسيدات مستمعي إذاعة سفاقس
0: شكرا لك على قبولك الدعوة في التوقيت هذا حابين نرجع بالبعض ربما مخرجات الجلسة اللي انعقدت البارح بقصر بلدية سفاقس
1: والله الحقيقة هو أن نحب نحط الجلسة في السياق متاعها هي جلسة كانت معناتها في إطار متابعة المشاريع اللي هي معناتها انطلقت من أول أمس معناتها كان جلسة على مستوى الولاية متابعة المشاريع دونك بالجهة وكانت أمس معناتها جلسة تحت إشراف السيد محمد الحجري ولي سفاقس بمقر بلدية سفاقس لمتابعة المشاريع البلدية الحقيقة معناتها المشاريع هذه هي كانت مبرمجة وتمت برمجتها من أواخر سنة 2025 معناتها في إطار الأعداد لسنة 2026 فما حتى مشاريع قبل معناتها كانت قبل 2025 معناتها سواء كانت معطلة أو معناتها فيها إشكاليات في الإنجاز
0: مبرمجة
1: البرنامج هذايا البرنامج هذايا معناتها للمتابعة الأهم المشاريع اللي تمت معناتها التطرق لها هي الحقيقة أخت معناتها ما هيش كان المشاريع البلدية بصفة مباشرة خاطر هما نجم نقسمهم احنا للزوز معناتها أقسام للمشاريع نقول له احنا الصغرى وقسم للمشاريع الكبرى
0: معناتها اللي على مدى صغير على مدى قريب واللي على مدى بعيد شوية يعني
1: واللي هكا. على مدى بعيد بي. أو حتى على مستوى التكلفة المالية لأنه تعرف أنت الكلفة المالية بعد عندها إنعكاس على الإنجاز
0: صحيح صحيح
1: تكون معناتها معناتها حتى معناتها لابيل دوفر طلب العروض والكل مش كيف مش بالحجم الكبير مش كما مشروع معناتها احنا كنقولوا مشاريع صغرى مشاريع متاع 100,000 دينار
0: في ساعة تعمل معناتها أي فهمتك في ساعة تنجز
1: تكون على مستوى جهوي أو حتى على مستوى محلي مع أنه المشاريع الأخرى الكبرى معناتها تكون على مستوى وطني متابعة من اللجنة العليا للصفقات وغيره على غرار ما معناتها تهيئة ساحة باب الديوان اللي تعرضنا له أمس مشروع كبير تهيئة شارع الحبيب بورقيبة عدة مشاريع أخرى إلى جانب المشاريع اللي هي مشاريع معناتها بلدية ولكن تكون فيها أطراف أخرى معناتها شريكة كما تهيئة ملعب الطيب المهيري معناتها التوسعة متاع ملعب الطيب المهيري كما مثلا تعشيب ملعب عامر القرقوري معناتها فما مشاريع اللي هي تكون بالشراكة ولا بالتعاون
0: ما فيهاش طرف واحد معناتها ما فيهاش طرف في البلدية برك
1: دونك كان التركيز الحقيقة على المشاريع معناتها نقول احنا الكبرى لانه نعرف المشاريع معناتها كما قلت لك اللي تم تصنيفها بين غفرين صغرى معناتها هي ماشية بطبيعتها على غير الإنارة العمومية
0: تعبيد
1: التعبيد بون التعبيد اثناء دخل في خانة المشاريع الكبرى خاطر احنا عنا تصور اخر ولاحظنا منذ معناتها شرفنا على البلدية فما مشكل في التعبيد في تعبيد الطرقات وفي الصيانة المشكل ساعات معناتها وعنا برشا امثلة معناتها على غير زنقة تعنيش وزنقة
0: الناس كل تشكي منها الزنقة هذه وصلونا حتى مساجات
1: هي الاشكال انه معناتها كان في 2022 2000 هو كانت في برنامج تشاركي في 21 معناتها تم إسنادها المقاول ولكن للأسف تم إلغاء الصفقة معناتها بعد إنجاز قسط منها تعرف الإجراءات معقدة بعد معناتها فسخ الصفقة والكل
0: صحيح
1: وقام شوية زادة عزوف من المشاركة معناتها من المقاولين دونك إسنادها تم التنسيق مع معناتها باش يتم استكمال برنامج هذاك معناتها وحده ان شاء الله في اقرب وقت يتم اعاده الطلب بالعروض ويمكن باش نمشيو حتى للتفاوض المباشر لتجاوز الإشكال بالنسبة للصفقات اللي هي تم معناتها تعليقها أو تم فتحها. بالنسبة للمشاريع الجديدة مثلا نعطيك في الطرقات تقريبا قيمة صفقة في التعبيد والصيانة في حدود 8 مليون دينار معناتها 8 مليارات
0: نعم
1: وتقريبا 2 مليارات ونص للترصيف معناتها للأرصفة. ولهنا الحاجة الجديدة أنه تم إمضاء اتفاقية مع وكالة التهذيب والتجديد العمراني لابي مش يكون معناتها العمل هذايا مش تنفذه لابي معناتها هو مشروع بلدية ولكن التنفيذ يكون عن طريق
0: لهم
1: هما لأنه هما الإجراءات متاعهم معناتها تكون مبسطة أكثر من الإجراءات متاع البلدية وتكون إن شاء الله معناتها النتيجة أسرع إن شاء الله توا في أول معناتها شهر أكتوبر يتم الإعلان على طلب العروض بالنسبة للطرقات خاطر أنا ركزت شوية على الطرقات لأنه حاجة تهمنا
0: أكثر حاجة البنية التحتية صحيح
1: تقريبا معناتها أخت عايشة فما في المشروع تقريبا 40 نهج باش يتم معناتها التعبيد نتاعهم في البرنامج هذايا نتاع سنة 26 موزعين على كل الدوائر البلدية معناتها دوائر بلدية وإن شاء الله احنا نقولوا كل معناتها منطقة وكل دائرة بلدية تاخذ الحظ نتاعها كيف تحديد الديوان معناتها تم إعلان طلب العروض وتم فرد معناتها العروض اللي تقدمت وهي توا معناتها تمت إحالتها للجنة العليا للصفقات إن شاء الله للمسابقة نقولوا احنا معناتها تمام ملاحظات فما مشاريع أخرى معناتها
0: المحطة الفوتوضوئية
1: المحطة هذيك جست معناتها ملاحظة كيف كيف زادت على الطيب المديري على طلب العروض لاختيار مكتب المساندة ورافقة للأسف ما كانش فما مشاركة دونك توفى القريب العاجل في الأيام القليلة القادمة تم طلب العروض الثاني وتم تحفيز معناتها عدة مكاتب وتحسيسهم إن شاء الله بضرورة المشاركة بقية معناتها المشاريع اللي هي عندها صبغة بلدية على غرار ملاعب الأحياء معناتها في تم الإعلان على طلب العروض واختيار المقاولين كما قلت لك هي شوية إجراءات ساعات تكون معناتها معقدة شوية وإلا معناتها فما عزوف على المشاركة إن شاء الله يتم تجاوزه نحب نعرج على المحطة الفوتوفولتايك اللي هي في ضيعة بشكة الحقيقة المشروع كبير معناتها يعتبر من أول المحطات بالحجم هذاك ولا يمكن الحاجة السبيسيال شوية اللي هي معناتها مربوطة بالجهد المتوسط مش الجهد الضعيف
0: مش الضعيف
1: نشوفوهم احنا ذوما اللي يبدو فوق البناءات ولا حاجة معناتها دي فانو هذوك لا دونك محطة كبيرة باش تقريبا تزود 8 محاولات معناتها بلدية محاولات كبيرة على غرار قاعة الريد اللي بجاوي المسرح البلدي للإدارة الفنية اللي في الرباط دونك 8 محاولات
0: 8 منشآت بلدية معناتها
1: 8 منشآت بلدية تقول أنت كيفاش يمكن فما ناس يتسألوا كيفاش هي في بشكة
0: بعيدة
1: بعيدة تزود المحطات هذوما هو تم يتم التنسيق مع الستيك دونك وإن شاء الله هي معناتها في غضون الأسبوع هذايا باش يتم معناتها نقولوا احنا الريسبشن ويتم الربط نتاعها مع الستيك دونك وبعد الستيك معناتها تاخذ الكميات هذيك وهي تعوض للبلدية
0: تقريبا نسبة تقدم الأشغال 95% صحيحة معناتها
1: 95% كما قلت لك معناتها تقريبا أسبوع نهاية الأسبوع هذا بداية الأسبوع القادم يتم معناتها الاستلام النهائي ويتم الربط بالشبكة وهي تقريبا معناتها مش توفر تقريبا 160 من 160 الى 200 ألف دينار سنويا معناتها من الاستهلاك العادي للبلدية
0: مهم جدا
1: مهم لانه هذاك يمشي للمشاريع ويمشي معناتها نقولوا احنا الحاجات الاخرى اهم على مستوى النظافة على مستوى البيئة
0: واضح خذينا وقت مهم جدا في الحقيقة ومازال برشا فقرات نجمو نتعرضوا لها في الأسابيع القادمة فقط نقول سي فرحات احنا حابين خاطر نرجع على جلسة البارح بركة باش كيف نفرحوا المواطن الناس كل تسأل على المشاريع وتسأل على التعبيد وتسأل على النارة خاصة بعد القصان اللي صار برشا معناتها في الفترة الأخيرة يمكن فما حاجات تعدمت في الإنارة حتى في العمومية معناتها تو بركة كانوا يكلموني معناتها حتى في الإنارة العمومية يقول لك معناتها برشا
1: المواطنين الكل الكل احنا يكلمونا ويلاحظوا، واحنا نشوفوا زيادة حتى في التنقلات نتاعنا انه فما معناتها مالوريزمو بك الانقطاع المتكرر، انه فما معناتها حاجات تكنيك دونك هي قطعة الغاء تعدم اللي هي مسؤولة على التايمينك على الوقت معناتها وقت الشيء
0: الاشتعال والاطفاء
1: احنا قاعدين مع الخيال الحقيقة في ستيج معناتها في عملنا معهم برشة جلسات، وتعرف نعطيك شيفر أخت عايشة بلدية
0: نخمو بيه
1: أيوة. أكثر من 13 ألف فانوس معناتها الدينار في العمومية دونك الجستيون بتاعها معناتها تحبلها شوية وقت
0: نرجع للمراقبة ونرجع أكيد
1: واضح معناتها باش تدور أنت بشكل دونك تحبلها شوية وقت، لكن التوجه الجديد اللي هو بدينا فيه توا تقريبا احنا بدلنا من 13 ألف تقريبا توا في حدود 6000 اللي هو معناتها أول حاجة يكون ولاد أقل استهلاك والتحكم عن بعد معناتها تولي أنت تتحكم في الاستهلاك عن بعد.
0: إن شاء الله بالتوفيق لكم وقت اللي نشوفوا النتائج وقت يفرح المواطن أكيد وين ما يشوف نتيجة يفرح، وهذا كله لمصلحة البلاد والجهة اللي موجود فيها. نحب نشكرك سي فرحات بريك الكاتب العام وكلاء بتسيير شؤون بلدية صفاقس، شكرا جزيلا ليك، بالتوفيق لكم إن شاء الله في قادم الخطوات. شكرا
1: نهارك طيب.
0: نهارك طيب، شكرا جزيلا ليك. دقيقتين ونخليوا المجال لقسم الأخبار تقديم النشرة الرئيسية الأولى للأنباء، احنا مواصلين معاكم. شكرا لطارق في الإخراج الفني، شكرا لليسرى قبلها بتبيع سوار الشعري صباح النور اللي كنتي زميلتي سوار في الإخراج المرئي ومعها يسرى، احنا متواصلين معاكم عايشة طبعا حتى للتسعة بقوا على نفس الموجة الإذاعية.

0: إشهار.
1: أكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: عشرة دايما
1: باش تستنفع ببرنامج بخصوص لك إيكونوميك. ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. وزير التربية نور الدين النوري في زيارة اليوم لعدد من المؤسسات التربوية بصفاقس، حملة تحسيسية حول الجلطة الدماغية عفى الله الجميع اليوم وغدا بصفاقس في إطار أسبوع الصحة الدماغية. المحطة الفولتوضوئية بضاعة بشكة تدخل قريبا حيز الاستغلال. وزير الشؤون الخارجية يرأس الوفد التونسي المشارك في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وترامب يلتقي اليوم قادة من دول الخليج لمناقشة مسار التعامل مع الحرب في إيران. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، سونيا بن عمار
2: صباح الخير
1: ونزهة الويتي. بعد أسبوع من انطلاق الموسم الدراسي الجديد، يؤدي وزير التربية نور الدين النوري اليوم زيارة إلى عدد من المؤسسات التربوية التابعة للمندوبيتين الجهويتين للتربية صفاقس 1 وصفاقس 2.
2: وزير التربية يستهل زيارته بالاطلاع على المكتبة النموذجية وقاعات متعددة الاختصاصات والضيعة البيداغوجية بالمدرسة الابتدائية الأحلالفة بالحنشة، على أن يتحول بعد ذلك إلى معهد البرمكي بمنزل شاكر والمدرسة الإعدادية السعادي بالعامرة، كما تشمل الزيارة مدارس ومعاهد بكل من صفاقس الجنوبية وبير علي بن خليفة.
1: ومع انطلاق السند الدراسي الجديد، اعتمدت وزارة التربية نظام التقسيم الآلي للتلاميذ عبر منظومتها الرقمية.
2: الوزارة بررت هذا الإجراء بمنع التدخلات اليدوية وضمان توزيع عادل يعتمد على معايير محددة بهدف تحقيق التوازن البيداغوجي والعدالة التربوية بين الأقسام المختلفة، فيما تباينت الآراء بشأن هذا التقسيم الآلي. ريبورتاج زهر الحبيب.
3: تحويل الصغير من قسم لقسم مشكلة كبيرة، خاطر فما أقسام متميزة فيختاروا الصغار ولد فلان وولد فلتان واللي متميز الكل يحطوهم فرد كلاس ويختاروا لهم أستاذ باهين ويبقوا كلاس ضعيف وكلاس قوي اللي هو نورمال ما يجيش، يتقسموا الصغار الكل يكون القسم مخلط فيه القوي وفيه الضعيف وفيه البولة بس عليه ويكون القسم أوموجين.
4: لازم انتجراسيو، لازم كل عام التلميذ في بيئة جديدة ومعلم جديد وقسم جديد وصحاب جد. صغار تو إزولي إذا شدوا التليفون، بالعكس أنا ضد مثلا أولى سنة سيسة عنده أربع من الناس، شنو وصلت الباك أنا نعرف أربع من الناس.
5: أنا عندي بنتي عامني والسنة أولى فيه ما يسر، هي وبنت جارتي يمشي وما بعضهم اللمجة ما بعضهم يروحوا ما بعضهم. السنة حطولي بنت جارتي في قسم وحده، قالت لك ما نمشيلوش، معناها ريت انت كلي سيزو بعضهم ونفسيتها ارتاحت مع صاحبتها. مش سهل بتبيعه، مش سهل مضى بينا اللي قراوا بعضهم الكل يقعدوا كل مع بعضهم وكي يعرفوا بعضهم مسينسين ببعضهم. والصغير شنو هو الصغير؟
6: اشبي خلي يتفتح الصغير ويتعرف على اصحاب جدد ومحيط جديد.
7: كل عام نبدل، نحب مش نفس السلام ذا نقعد نقرا معاهم، خلونا نحب نقرا على روحي. يبدو مع اصحابي ما يخلونيش نركز، نبدا وحدي نجم نركز.
1: وفي المجال الصحي، يحتضن المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس اليوم وغدا حملة تحسيسية حول الجلطة الدماغية عافى الله الجميع.
2: الحملة تندرج في إطار أسبوع الصحة الدماغية المتواصل لغاية الأحد القادم، والمتضمن عددا من التظاهرات الطبية وفق رئيسة الجمعية الوطنية لأمراض الأعصاب الدكتورة لبنى المعالج.
8: الأسبوع للصحة الدماغية هو أسبوع كامل حتى اليوم الأحد المقبل إن شاء الله، وعندنا يوم الثلاث ويوم الأربعة باش يكون عندنا نهارين تحسيسيين على المرض الخطير لأمراض الأعصاب اللي هو ستروك اللي هو الجلطة الدماغية. باش يكونوا يومين متاع تكوين وتعريف الجلطة الدماغية لأطباء العامين وأطباء استعجالي. نختتموا إن شاء الله الأسبوع هذايا متاع الصحة الدماغية بمؤتمر لمدة 3 أيام، يوم الجمعة يوم السبت ويوم الأحد، مش نتعرضوا فيه للتصلب اللوحوي اللي هو زيادة مرض خطير جدا لأنه يمس الفئة الصغيرة في العمر. باش يكون فما يوم للتصلب اللوحوي، باش يكون زيادة فما مؤتمر للجلطة الدماغية والمؤتمر الوطني لأمراض الأعصاب.
1: في في صفاقس كذلك من المنتظر أن تدخل المحطة الفولتوضوئية بضاعة بشكة حيز الاستغلال خلال الفترة القليلة المقبلة بعد أن بلغت نسبة تقدم الأشغال فيها أكثر من 95%، وهو مشروع نموذجي رائد لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية تهدف أساسا إلى تخفيض الكلفة الطاقية لبلدية صفاقس بنسبة تقارب 50% وتأمين الطاقة اللازمة لتغطية 8 منشآت بلدية بكلفة جملية تقدر بحوالي 1300 ألف دينار.
2: ولصفاقس محمد الحجري كان اطلع خلال زيارة ميدانية إلى ضيعة بشكة أمس على سير تقدم أشغال تهيئة قصر الهناء وتركيز المحطة الفولتوضوئية، كما ترأس جلسة عمل بمقر بلدية صفاقس لمتابعة عدد من المشاريع البلدية والوقوف على نسق إنجازها وتذليل الصعوبات التي تعترضها بما يساهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
1: وفي إطار أشغال تجديد وتأهيل تجهيزات محطة الضخ الرئيسية للمياه المستعملة بصفاقس، أوقف الديوان الوطني للتطهير تشغيل المحطة بداية من مساء أمس ولمدة يومين، ويتم خلال فترة الأشغال تحويل المياه جزئيا إلى محطة الضخ أخرى وتصريف الجزء الآخر عبر قنوات صرف الأمطار.
2: الديوان الوطني للتطهير يعتزم الشروع في مشروع توسعة شبكة التطهير بعدد من المناطق في معتمدية عقارب بطول 15 كيلومتر وإضافة قنوات التطهير بطول 900 متر وتفاصيل مكونات المشروع مع نائب البرلمان شكر البحري.
9: الحمد لله اليوم مشروع جديد في معتمدية عقارب، مشروع توسيع شبكة التطهير، هذا مشروع كبير نستنوا فيه لأنه توا أكثر من 10 سنوات كان مبرمج نورمالمون قبل ما تعملش لبرشا أسباب. اليوم نلقاو طلب العروض تفعل، مناطق منسية أصبحت معنية، هي أحياء ومناطق الشعاشعة والعرفوين والدرهات والسوالم والعرايش، القنوات هذوما بطول 15 كيلومتر على الأقل، إضافة إلى مد قناة جديدة بطول 900 متر في الطريق الرئيسي بين المعهد الثانوي والمدرسة الإعدادية حليمة شعبوني، وهذه طلب كبير برشا وانتظروا الأهالي لهم برشا مشروع هذا باش تذكروا يعطي مساحة المجلس المحلي وهما حطوه في مخطط التنمية. ومن أهم الأشياء اللي هو هذا أول مشروع في مخطط التنمية يتعمل فاكر.
1: وطنيا، ما زال إضراب قطع نقل المحروقات المقرر يومي 23 و 24 سبتمبر الجاري قائما في انتظار عقد جلسة صلحية، وفق تأكيد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي الذي لم يستبعد في الوقت ذاته إمكانية التوصل لاتفاق يلغي الإضراب بعد أن قامت وزارتا المالية والصناعة والمناجم والطاقة بتوفير الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية وتطبيق المحظر عبر ترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات.
2: الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية لنقل النقل التابعة لمنظمة العرافة كدت في الأثناء تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط غدا وبعد غد، ونفت تلقي شركات نقل المحروقات أي برقية أضراب قانونية.
1: وفي تونس العاصمة ينطلق اليوم مؤتمر أيام الموانئ الذي يجمع خبراء من القطاع الخاص الأمريكي وممثلين عن مؤسسات مالية أمريكية ودولية مع مسؤولين تونسيين وفاعلين في القطاع البحري.
2: المؤتمر تنظمه سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ويوفر فرصة لبحث سبل توسيع التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في قطاع الموانئ والنقل البحري وربط الجهات التونسية المعنية بخبرات وشركات ومؤسسات تمويل أمريكية ودولية.
1: خارج تونس، يرأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي الوفد التونسي المشارك في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق اليوم بنيويورك وتتواصل إلى غاية 29 من سبتمبر الحالي تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق النتائج للجميع.
2: النفطي سيلقي بالمناسبة بيان تونس خلال النقاش العام للدورة 81 للجمعية العامة ويرأس الاجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية العرب، إضافة إلى مشاركته في الاجتماعات الوزارية الإقليمية ولمجموعات الانتماء.
1: وعلى هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم مع قادة ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجية لبحث مسار الحرب مع إيران والمرحلة التي قد تليها.
2: ورغم التوصل الحرب على إيران، سيسعى الرئيس الإيراني مسعود بزكشان خلال وجوده في نيويورك إلى التحدث مع محللين من مراكز أبحاث أمريكية وأوروبية، وسيخضع الوفد الإيراني لقيود على التنقل، كما يواجه حظرا على شراء السلاح الفاخرة وغيرها من البضائع وفقا للسياسة الأمريكية.
1: وفي أعقاب رفض إصدار تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة للوفد الفلسطيني للعام الثاني على التوالي، اعتمدت الجمعية العامة قرارا بشأن مشاركة دولة فلسطين عن بعد عبر رسالة مسجلة مسبقا لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، سيتم عرضها في قاعة الجمعية.
2: وفي الشأن العراقي، ينتظر أن يطلع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه في نيويورك المسؤولين الأمريكيين على خطة حكومية حاسمة لحصر السلاح بيد الدولة، تبدأ بفترة مدتها 90 يوما تتوقف خلالها الفصائل عن شن أي هجمات، وفي المقابل لا تتعرض لأي هجمات أمريكية.
1: وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، توقع الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند اليوم اتفاقا استراتيجيا جديدا يهدف إلى حسم النزاع حول الجزيرة القطبية.
2: وفي ختام إخبار العالم، ارتفعت أسعار القمح في الأسواق العالمية مع استمرار الهجمات بين روسيا وأوكرانيا وتراجع الأمال في استئناف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، بالتزامن مع ضغوط إضافية على الإمدادات نتيجة تراجع المحاصيل في عدد من كبار المنتجين.
1: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. وزير التربية نور الدين النوري في زيارة اليوم لعدد من المؤسسات التربوية بإصفاقس، حملة تحسيسية حول الجلطة الدماغية عفى الله الجميع اليوم وغدا بإصفاقس في إطار أسبوع الصحة الدماغية. المحطة الفوتوضوئية بضيعة بشكة تدخل قريبا حيز الاستغلال. وزير شؤون الخارجية رأس الوفد التونسي المشارك في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وترامب يلتقي اليوم قادة من دول الخليج لمناقشة مسار التعامل مع الحرب في إيران.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: ومزيد من الأخبار لكن رياضيات تتابعونها بعد قليل مع وليد الشهد. شكرا لكم على حسن المتابعة. أجمل تحيات سونيا بن عمار ونسلوتي، يومكم سعيد.
10: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
10: عشرة ديمة،
11: عشرتنا ما تفش
10: وحكايتنا.

0: سبور نيوز. سبور نيوز. واربعين دقيقة بعد السابعة صباحا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وعجيد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. شكرا سونيا، شكرا نزهة، المباشر مازال متواصل معكم. طبعا آخر الأخبار، البداية طبعا بالحدث، بطولة أفريقيا للكرة الطائرة، نقولوا برافو للمنتخب الوطني التونسي، وكما كان منتظر في الحقيقة يترشح للدورة النصف نهائي البارح بعد فوزه أمام منتخب رواندا 3-0، 25-18 و25-18. مباراة في الحقيقة ما لقاش فيها برشا صعوبة المنتخب التونسي، أو مش نسمعوا التصريحات ما بعد اللقاء مع كل من علي بانجي، خالد بن سليمان ومحمد الجلاسي المدرب الوطني المساعد.
1: والله كلفيكاسيون يعني الحمد لله قعدنا مركزين من الاول والاخر، يعني ما كما نقولوا كاس افريقيا كما تشوف فيها برشا حاجات، يعني برشا مفاجات، ديما لازم تقعد حاضر برشا حاجات وتقعد مركز من الاول نقطه لاخر نقطه، والحمد لله تو عندنا يعني كما نقولوا نصف نهائي نقعد مركزين فيه وربي معنا ان شاء الله.
2: ظهر لي ديما الانتصار يقعد باهي سورتو في الادوار الاقصائيه، ما عندكش الحق في الايرور. دونك اليوم عملنا ليسونسييل، بعدين بعد اربع ايام راحه عملنا لازم وايد صلاح احسن ماتش من اللي بدات التورنوا. دونك في الاربع ايام هذوما صحيح توالوا شويه، خاطر تحب ولا تكره في الفولي بول لازمك ريتم، لازمك تلعب اكثر. هرزمو عملنا في ماتش ابليكاسيون مع الماروك. دونك نحن حاضرين ان شاء الله للدومي فينال.
3: نحن معناتها ما علينا كان نواصلوا على نفس المنوال، نمنوا بحضورنا للاخر، نغزروا قدامنا، نمشيوا خطوه بخطوه. الحمد لله انتصار بعد انتصار، الاداء معناتها قاعدين نطبقوا في اللي نخدموا فيه، نحضروا الفيزيوناج، نحضروا المنافسين، ندرسوا نقاط القوه ونقاط الضعف، قاعدين نتمرنوا بالكدا. معناتها الحمد لله الميدان حقيقه الملعب قاعده تجاوب، يعطيهم الصحه الاولاد، معناتها قاعدين يابليكيو. اهم حاجه كل منافس راهو قاعدين نعطيوها في قيمته، ما نحكروا حتى واحد، قاعدين نتبعوا في المنافسين الكل. نحن اوكي فما سيربريز اليوم، الجزائر ربحت مصر ومعناتها الكاميرون فازت بصعوبه، نحن ما يهمناش هذا، اهم شيء اوكي ندرسوهم ونتعاملوا معناتها كل يوم مقابله ويومها وحقيقتها. ان شاء الله حظ موفق لنا، ان شاء الله نواصلوا معناتها على المنوال هذا، ان شاء الله
0: إن شاء الله نواصلوا على نسق ذي. كيقول المدرب المساعد محمد جلاسي، نذكر في المباراة الثانية في الحقيقة البارح تابعنا ريموتادا وتأهل مستحق للمنتخب الجزائري اللي يتيح بحامل لقب المنتخب المصري في أبرز مفاجآت البطولة حتى الآن. 3-2 إثارة وتشويق كبير البارح في المباراة. الأشواط كانت كالتالي: الشوط الأول الجزائر 25-17 تفوز به، ثم الشوط الثاني المنتخب المصري يفوز 25-20، المنتخب المصري في الشوط الثالث أيضا يفوز 25-19، الرابع للجزائر 25-23، والشوط الفاصل كان أيضا للمنتخب الجزائري 15-13. دائما مع الدور الربع النهائي بصعوبة، البارح منتخب الكاميرون يفوز أمام غانا 3-2، والمنتخب المغربي يتأهل على نيجيريا 3-2. الدور النصف النهائي غدوة الأربعاء، المنتخب التونسي يواجه منتخب المغرب والكاميرون مع المنتخب الجزائري. نقعد دائما مع رياضات القاعات، نقول برافو أيضا لمنتخب الأصاغر في كرة اليد، بطولة إفريقيا البارح في مدينة بيجون الإيفوارية، تأهل المنتخب التونسي للدور النهائي بعد فوزه على النظير والغيني 40-22. سيواجه اليوم في المباراة النهائية النظير والمصري الفائز وكان أزاحة على منتخب المغرب 44-12. مباراة اليوم تنطلق في 5:30 العشية. منتخب التونسي ضمن رسميا نذكر بطاقة التأهل والعبور إلى بطولة العالم لأقل من 16 عام المقررة الصيف القادم. إلى كرة القدم، والمنتخب الوطني التونسي يستعد لزوز مواجهات في إطار تصفية الكان. مباراة جولة أولى مش تكون أمام منتخب أوغندا يوم الخميس القادم 24 سبتمبر، ملعب المرحوم حمد العاقل ببيرة انطلاقا من 8 متاع الليل، ومباراة الجولة الثانية يوم الاثنين 28 سبتمبر أيضا في رادس انطلاقا من الساعة 8 ليلا. البارح انطلق تربص المنتخب بقيادة المدرب معين الشعباني بحضور 24 لاعب. اليوم حصة مش تكون بدون حضور وسائل الإعلام، أو مش نسمعوا المهاجم صادق قديدة يعلق على دعوته الأولى للمنتخب.
4: والله الحمد وشكر لله الواحد يخدم على روحه ويقعد مركز. الساقين ديما على القاعة ديما نقولها معناها ما فما حد شيء يجي بالسهل، كله بالخدمة بالديسبلين بالتركيز، وأي جوار معناها ديما يحاول يطور من روحه. بالطبيعة دعوة لولا مع الأكابر سنساسيون أخرى الحمد وشكر الله، فرحة أي واحد يفرح معناها باش يلبس مريو المنتخب ويشرف بلاده. مع الجروب الكل ولاد قاعدين نخدمه باش نفرحوا الشعب التونسي إن شاء الله.
0: صدق قديدا متألق مع ناديه نادي الإفريقي الموسم ذي، دعوته لأول مرة لمنتخب الأكابر، في المقابل ثم عناصر تعود بعد غياب على غرار متوسط الميدان. عيسى العيدوني:
5: Ça fait plaisir de tous vous revoir, de porter le fanion d'équipe nationale, alhamdoulilah. Je pense que l'année dernière n'a pas été facile, et encore moins pour les joueurs qui ont joué ces compétitions, ça faut en être aussi conscient. Pour repartir sur de bonnes bases, mais voilà, être conscient qu'on doit travailler. Comme je dis, je suis quelqu'un de positif, j'aime bien être positif, et dans les moments les plus difficiles aussi. Donc comme je dis, faut être conscient des choses, mais toujours avec de la positivité. Faut aller de l'avant, faut regarder l'avenir avec plaisir et enthousiasme.
0: العيدون يقول: طبعا سعيد بالعودة، السنة الفارطة كانت صعبة على اللاعبين، لكن أنا متفائل وإيجابي دائما، يقول لازم نبنيه على أسس صحيحة. منتخب أقل من 20 عام، اليوم تسافر بعثة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أقل من 20 سنة إلى مصر للمشاركة في بطولة اتحاد شمال إفريقيا اللي تنطلق يوم 24 سبتمبر تتواصل حتى 6 أكتوبر. البرنامج الخاص بمنتخبنا نهار الخميس 24 سبتمبر أمام الجزائر انطلاقا من 4:30، نهار حد تونس مع المغرب 8 بتاع الليل، يوم الأربعاء مصر تونس انطلاقا من 8، ويوم الأحد 3 أكتوبر منتخبنا سيواجه المنتخب الليبي انطلاقا من 4:30. ونختم أخبارنا بأخبار الأندية. نادي صفاقسي، نذكر الإطار الفني كان منح اللاعبين راحة لمدة 3 أيامات على أن تستأنف تدريبات يوم الخميس 24 سبتمبر استعدادا طبعا للاستحقاقات القادمة. في الترجي الرياضي، ريكي كانف المدرب لن يرافق الفريق اليوم إلى طرابلس عند راهم بعد تأكد مغادرته وعودته لتدريب سوى بوخارست الروماني، خاصة بعد اجتماعه البارح مع رئيس نادي حمدي المدب اللي كانت محور حول الصيغة وكيفية إنهاء العلاقة، وترجي انطلق في البحث عن مدرب جديد. أيضا يوسف المويهبي يغادر أمل حمام سوسة، نذكر أمل حمام سوسة مركز قبل أخير بنقطة بعد تعادل وثلاثة هزائم. هكا نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة، أجمل تحية لتشاهد طارق بكور على مستوى الإخراج، شكرا سوار الشعري اليوم كانت معنا في الإخراج المرئي، وعايشة توصل معكم المشوار على موجاتنا في أحلى صباح.
6: الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب سنيت سود تعرض عليكم فرصة العمر للسكن أو للاستثمار، شقق بتصميم عصري ومحلات تجارية في موقع أكثر من ممتاز قريب من كل الخدمات وبأسعار مدروسة. هذا الكل باش تلقاه في إقامة أزير الكينة بطريق بوزيان كيلومتر 8 بصفاقس. زورونا في مقرنا الكائن نهج الرايد البجاوي صفاقس، ولا تترددوا في الاتصال بينا على رقم 74 229 003. إقامة أزير، اختياركم الذكي لدار العمر.

0: تذكرة للذاكرة.
1: متحف معقل الزعيم يقع في مبنى كان سابقا مسكنا مستأجرا للزعيم لحبيب بورقيبة على مدى فترة الكفاح الوطني، وكان الطابق العلوي يقطنه الزعيم الدكتور محمود الماطري. تقع هذه الدار قبيلة الزاوية سيدي قاسم الزليجي بما كان يسمى رحبة الغنم، والتي أصبحت تسمى دار معقل الزعيم منذ تاريخ إحداث المتحف في 9 أفريل 1974. أصبح المنزل بعد الاستقلال متحفاً لتاريخ الحركة الوطنية. تمت المحافظة على الطابق السفلي في هيئته الأصلية بأثاثه وصوره، في حين عرضت في الطابق العلوي وثائق أحداث الكفاح الوطني من سنة 1938 إلى سنة 1952. المتحف هو مكان لحفظ الذاكرة الوطنية للزعيم لحبيب بورقيبة المادية والرمزية والوظيفية. في الموقع معالم هامة منها جامع لهوة، جامعة الزيتونة، ومتحف الخزف.
2: مع تحية رضا القلال.
3: سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

عشير الغالي صابر، وصلنا معاه لثمانية وسبعة دقائق. نهاركم زين، صباح الخير. نجدد التحية طبعا لكل من التحق بنا الآن في الاستماع. بعد شوية نكون معنا فيصل في ضيف الصباح، وقبلها أكيد باش نكونوا في متابعات أخرى متواصلة، ونختموها إن شاء الله ببطاقة في الحقيقة هي قصة فرحة، مش بطاقة، هي قصة فرحة، لأنه الفرحة والتفاؤل والأمل وفتح الأفاق تكون أكيد في نهاية حصتنا من منوعة أحلى صباح. اكتشفوا بعض العناوين الجديدة مع هذه البرامج.

0: هذايا اللي الناس تستنى فيه وايضا سالت عليه المرشي. في الحقيقه من خلالك انت نحيي كل زملائك خاصه اللي بداوا معنا المشوار كيما نبيل زين الدين كيما حسونه هكا
1: اداره
0: تحيه لهم الكل
1: حال اعتقاد ان شاء الله طول عمره بصحه
0: بصحه ربي يطول في عمرهم الكل تحيه لهم. اذا سرياد انت كمكلف بالمصالح هذه بمصلحه الاسواق الجمله اليوم الكميات الاسعار شنو نجم نقولوا للمواطن التونسي
1: اليوم 22 سبتمبر 2016؟ الكميات دخلت في حدود 470 طرناطه.
0: مهم ممتاز.
1: عندنا نقص شويه في ماده الطماطم، ما يعرفوا جميع المواطنين ان الفتره نتاع الطماطم مش تقل شويه بعد ترجع في اكتوبر هكاكا
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله. دخلت لنا اليوم 37 طرناطه و500
0: ملا غاليه
1: ماده
0: مازالت غاليه برشا.
1: هي بسوم الجمله تو ماشي ب 3000
0: غاليه توصل للمواطن توصل شي المواطن على الاقل 4 3800. قولوا لنا قولوا لنا قداش قيتوها اليوم تو للمواطن اللي يسمع فيه بعثوا لنا في الميساج قداش قاوا اليوم الطماطم
1: لا ثم حاجه يديكلاري
0: ان شاء الله ان شاء الله موجود المواطنين اللي ديكلاري ويعطيو هكا بعض الملاحظات على الاسعار قاعده توصلكم في طار التفقد مش موجوده
1: احنا هنا براتيكمون كل ما
0: نبحثوا على درجه وعي كبيره اكيد نقلي. عند المواطن التونسي نعم هات نمشيو لبقي الاسعار الموجوده اليوم.
1: الاسعار نبداو بماده الغلال البلح يمشي من 900 ل 2500 عندنا الانواع نتاع البلح ثم البلح الرشدي والصبه والفروع. نبداو بالبلح الرشدي من 1800 ل 3500 الصبه من 2800 ل 3000 الفروع من 4000 ل 10000 الهندي من 7 عندنا سوم برك 7000 الرمان
0: الغالي
1: هو طاح الرمان عاد هو وقته
0: ايه
1: دينار و 700 ل 4000
0: ل 4000
1: لبناني 1200 بطيخ لبناني 1200 ل 2000 الزيتون من 800 ل 1500 الدلاع من 500 ل 800 الخوخ من دينار 7500 الإجاز 6000 ل 9500 الإجاز صنف أول من 10000 حتى 12000 التفاح كيفاش؟
0: مازال صنف آخر هذاك هو صنف الأول من 10000
1: العوينة الصفراء 8000 العوينة الحمراء من 4000 ل 8000 العنب المسكي من 3000 ل 8000 العنب الأحمر من 3000 ل 7500 القارص من دينار و 500 ل 6000 وتوا مادة الكليمونتين ده بشتابط اليوم متوجد بالسوق 6500 ل 7000
0: مازال شوية ما هو كبدا القريب شوية زد هم البرتقال مع القريب
1: ليه وقته
0: صحيح تو يبدأ بشوية بشوية
1: الخضر نتعديه مادة الخضر عندك الثوم الجاف من 5000 ل 5500 الباذنجان الانجالة كما نقولوها كما نقولوا تجار دينار 1700 لفت السكري من 3500 ل 4000 السلق من 500 ل 2000 النعناع 1600 المعدنوس من دينار 3000
0: معدنوس من دينار 3000
1: بون دينار
0: انا قاعدين نسمع
1: بعد نشوفه بالضبط عاد
0: وين وين ماشي من دينار 3000
1: سنيري
0: حسره كي كانت الربطه 200 و300 فرانك يا حسره ما عادش نحكيو على 100 فرانك باهي
1: سنيري بالعروسه 1700 ل 2000
0: نصف النيري 1700
1: من 2200 ل 4500 الفقوس 500 ل 2200 قراع المستدير من 600 ل 1200 قراع بوط الزينه من 600 ل 5500 القراع الاخضر بسباس من 500 ل 2500 جناويه من 4000 ل 30 دينار
0: لا شوي هي فيل بتبعتها تتخذ كم بشوي بشوي ولا مش لازم حتى ياخذوها مش مشكل اي
1: اللي يشتي ياخذ
0: بتبيعها هي في الاخر كلها شهوه والعيد اللي تشوف قبل كل شيء معناتها قبل المعده صحيح
1: لفت من 700 دينار بصل جيف احمر من 700 ل 1500 بصل جيف ابيض من 700 ل 1200
0: واضح
1: بصل اخضر من دينار ل 2500 هذا وقت البصل الاخضر
0: 2500 ما
1: ايوا
0: نذكروا انه هذه اسعار بالجمله راهو نذكروا اسعار بالجمله يمكن تلقاوها اغلى بالجملة. اغلى من عش قديش اغلى لمحاله
1: نزيدوا 25%
0: يمكن تلقاها اغلى شويه ايوا ما فما حمله تفقد مهم جدا وديما ناكد عليها للبلديه

0: إذا كان
1: مول الشرطة البلدية وغيرها
0: 15% نزيدوا 25%.
1: واضح واضح. هذه هي إذا الكمية اليوم.
0: مازال الفلفل نحن الأخضر من دينار 3000، الحار الأحمر من دينار 1700، والحار البقلوطي من دينار 3000.
1: وهذه هي
0: البطاطا وما أدراك ما البطاطا، دينار من دينار للفين
1: للفين،
0: نبزل من 5000 إلى 5500، السلطة من 2000 2500، الخص 2000، والطماطم مشى اليوم من 500 إلى 3000.
1: واللي مش موجود برشا نذكره مش موجود برشا.
0: احنا اليوم 37 طماطة و500.
1: ربي يوفق الجميع، انتم زاده بالتوفيق ليكم ان شاء الله. وعي المواطن هو اللي احنا ناكدوا عليه قبل كل شيء، قبل ما تشري اكيد وعيك مهم جدا في مثل هالمجالات هذه باش نحاربوا ارتفاع الاسعار والاحتكار. زاده مهم جدا كمكلف بمصلحه اسواق الجمله باداره التنميه الاقتصاديه ببلدي صفاقس. شكرا جزيلا ليك سي رياض الحديد، يومك طيب. شكرا شكرا. هكا عملنا جولتنا في السوق اليوم، سوق الجمله صفاقس خضر والغله، وحنا متواصلين معاكم في منوعاتكم. احلى صباح 8 على موجاتنا، نهاركم زين.

إشهار. تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا ب 29 دينار و 600، زيد معاهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: إشهار. تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا ب 29 دينار و 600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
1: مانية وتسعة وعشرين دقيقة، مرحبا بكم مستمعينا، نهاركم زين، صباح الخير. يقول لي زميلي فيصل صباح الخير. ساعة فيصل
2: نهارك طيب، أهلا وسهلا عائشة، مرحبا بك.
1: والضغط المروري نسيسوا بعضنا، نسيسوا بعضنا ونحترموا أكثر ما يمكن قواعد الطريق، لأنه هذاك فضاء عام للناس الكل، وإن شاء الله ربي يهدينا على بعضنا أكا ولا، وربي يسترنا سالمين إن شاء الله. هاي فيصل ضيف الصباح اليوم، تحليل السياسي.
2: أهلا وسهلا يا عائشة، مرحبا بك. هو انطلاق معناها الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تنطلق اليوم بين نيويورك وتتواصل إلى غاية 29 سبتمبر. شعار الدورة سنة استعادة الثقة وإدارة التحول، الأمم المتحدة تحقق النتائج للجميع. الحقيقة الشعار كبير، الشعار في واد، والواقع واقع الجمعية وواقع القانون الدولي في واد آخر. حبينا نسلط الأضواء على السياق العام لهذه الدورة مع الأستاذ العلاقات الدولية سي عبد المجيد العبدلي. سي عبد المجيد شال نهارك طيب، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: أهلا بك صباح الخير.
2: شنو أحوالك؟ لباس؟
3: الحمد لله.
2: الحقيقة هل مازال اليوم فما ثقة في الأمم المتحدة في ظل الحروبات، في ظل الصراعات من 7 أكتوبر إلى إيران، إلى ما يحدث في أوكرانيا وغيرها من المشاهد اللي حقيقة تؤكد، وأنت بيدك في استضافات سابقة أكدت على نهاية الثقة بالمنتظم الأممي؟
3: هو قبل كل شيء اليوم الأمم المتحدة تضم 193 دولة،
2: نعم،
3: تقريبا كل دول العالم ما عدا فلسطين التي لا تتمتع بالعضوية الكاملة. عمر هذه المنظمة 81 سنة، شأنها شأن جامعة الدول العربية. هذه المنظمة في الحقيقة تم إضعافها عمدا من الداخل، وتحديدا من قبل الدول دائمة العضوية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. بتصوري أن المنظمة هرمت، كبرت، ولم تعد قادرة على تحقيق أهدافها، لم تعد قادرة على تحقيق أهدافها. لماذا؟ لأن الدول النافذة والقوية فيها لم تعد تؤمن بدورها. وترامب في الحقيقة هنا صرح وقال، قال هذه المنظمة في الحقيقة لم نعد بحاجة إليها، حتى أنه بالنسبة لقطاع غزة خلق ما سماه مجلس السلام، هو يشير مباشرة إلى مجلس الأمن. ولهذا أنا أعتبر في الحقيقة أن منظمة الأمم المتحدة دورها بدأ يضعف من بداية الثمانينات من القرن الماضي.
2: نعم.
3: لعبت دورا كبيرا لابد أن نقول في الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن العشرين. عديد الدول التي هي اليوم عضو كامل بمنظمة الأمم المتحدة ساعدتها منظمة الأمم المتحدة على الحصول على استقلالها، إلا أنه في الوقت الحاضر هناك قطب واحد، الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها تختطف رئيس، تشن عدوان على إيران، ترتكب جرائم ولا أحد يستطيع أن يحاسبها.
2: نعم.
3: ولماذا؟ أنا أعتبر شأن منظمة الأمم المتحدة شأنها شأن جامعة الدول العربية، كلاهما ولد سنة 1945.
2: هو تأكيد لكلامك معناها الشعار أكد اللي كنت تحكي فيه، وقت اللي يكون شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، يعني معاش فما ثقة اليوم في الأمم المتحدة، وهذا اللي أكده وزير الخارجية الإيراني أيضا، يقول لم تعد هناك أي ثقة بالأمم المتحدة اليوم.
3: نعم، لم تعد هناك أي ثقة. لما إسرائيل وأمريكا شن عدوان مسلح على إيران في 28 فيفري الماضي، لم يصدر بيان عن الجمعية العامة ومنظمة الأمم المتحدة يدينان هذا العدوان. لا، لم لا غير قادرة. في الحقيقة أنا أعتبر أنه لا بد من التفكير في منظمة أخرى تأخذ بعين الاعتبار الواقع الدولي الجديد الموجود اليوم. أنت تعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت أن تعطي تأشيرة لمحمود عباس ويكون فريقهم. هي الولايات المتحدة أنها خرقت ما يسمى باتفاقية المقر،
2: وهذه للسنة الثانية معنا، حتى السنة الماضية ما عطوش.
3: كل سنة من يمس إسرائيل في الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية تعاقبه ولا يمكنه الذهاب إلى نيويورك التي هي مقر منظمة الأمم المتحدة. إذن والمنظمة الأمم المتحدة لم تفعل شيء، بالرغم أنه اتفاق المقر يفرض على الولايات المتحدة الأمريكية مساعدة الوقود التي تأتي للحضور جلسات الجمعية العامة والجلسات الموضوع على الحصول على التأشيرة. ولكن منظمة الأمم المتحدة سكتت عن ذلك. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية تساهم تقريبا ب20% من ميزانية المنظمة،
2: وهدد مرارا وتكرارا في التخلي عن تسديد هذه المستحقات المالية الرئيس ترامب.
3: نعم، هو في الأصل يتم إيقاف عضوية الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأنه تقريبا منذ 5 سنوات هناك مبالغ مالية
2: متخلية
3: يسددها سنويا.
2: نعم،
3: النص يقول يوقف العضو إلا بعد أن يسدد ما عليه، يمكن أن يرجع. في الحقيقة هي المنظمة أنا بتصوري فقدت وجودها، لم يعد نافع لأي كان.
2: نعم،
3: لأي كان من الدول لم يعدنا. هذا القضية الفلسطينية اليوم أصبحت من اهتمامات منظمة الأمم المتحدة، تتخذ القرارات ولا تنفذ.
2: نعم،
3: إسرائيل لا تؤمن بذلك. ولهذا أنا أقول لا بد من إحلال منظمة أخرى تأخذ بعين الاعتبار الواقع الدولي الجديد اليوم،
2: ولها آليات تنفيذية ولها قدرة معناها على تنفيذ القانون، لأنه اللي نشاهدوه أنها عاجزة. وحتى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة في كل مرة كانت معناها مجرد حبر على ورق، وكان الرئيس الأمين العام المتخلي لعهده تنتهي في ديسمبر من هذه السنة مساند للقضية الفلسطينية، لكنه لم يستطع تقديم شيء للقضية الفلسطينية.
3: صحيح، هي منظمة الأمم أي منظمة دولية لا تساوي شيء بدون الدول الأعضاء بها، لا تساوي شيء. اليوم أصبحنا نتحدث عن دور الدول ولا نتحدث عن دور منظمة الأمم المتحدة، أصبحنا نتحدث عن دور الولايات المتحدة الأمريكية، عن دور الصين، عن دور روسيا، لكن لا نتحدث عن دور الأمم المتحدة، لأنها لم تعد للمنظمة تلك المصداقية التي عرفت عنها في الستينات والسبعينات والخمسينات من القرن الماضي.
2: نعم. بالنسبة لتونس تشارك في هذه الدورة، و فما معناها اجتماع تنسيقي لوزراء الخارجية العرب ومشاركة في اجتماعات الوزارية الإقليمية ولمجموعة الانتماء، ويبدو أن تونس فهمت اللي كنت تحكي فيه، وذلك علاش اقتصر التمثيل في السنوات الأخيرة على وزير الخارجية فقط.
3: هي تقريبا اليوم قلت 193 دولة، الكل يؤمن أن المنظمة الأممية منظمة الأمم المتحدة في الحقيقة دورها انتهى، لم تعد قادرة على تحقيق أهم هدف هو تحقيق السلم والأمن الدوليين في العالم. اليوم نرى أن السلم والأمن الدوليين في العالم في الحقيقة هما مهددان وتم اختراقهما، لا أحد يحترم. ماذا يعني أن تأتي لا أعرف دولة تحت الاحتلال، فلسطين تحت الاحتلال منذ تقريبا أكثر من 80 سنة، ولا أحد يطالب باستقلال الشعب الفلسطيني. من أهم دور لمنظمة الأمم المتحدة حق الشعوب في تقرير مصيرها. اليوم تم إنهاء هذا الحق بالنسبة للشعب الفلسطيني. تصدر مجرد إعلانات
2: بيانات معناها لا خشبية أكثر منها نفع.
3: نعم
2: نعم. كل شكر وتقدير لك سي عبد المجيد العبدلي على حضورك، وهذه فكرة صباحية على فعاليات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. إن شاء الله نهارك طيب. فقط اليوم ترامب باش يلقي كلمة، من المنتظر أنه يحكي على الملف الإيراني وانفتاحه للقاء الرئيس الإيراني، فما إمكانية عقد قمة خليجية واجتماع حاسم مع رئيس أوكرانيا. تعرف يبدو أن أيضا معناها الأمور قاعدة شتاء ساخن قد يكون على أوروبا من خلال المناورات، وكذلك أيضا السياق الانتخابي في أوروبا، وروسيا تحاول أن تلعب ورقة الحرب لتغيير والتأثير في بعض النتائج.
1: شكرا يا فيصل، يعطيك الصحة. حاولنا زيدا نتبع زيارة وزير التربية إلى صفاقس لعدد من المؤسسات التربوية، كذا زهور ذول انقطع الخط مرة أخرى باش نعمل إيقاع قصير ونرجع لها في المتابعة.
2: هو الحينية هو، نعم. هو لاحظنا البارح فما احتفاء كبير بزيارة وزير التربية من قبل سواء نواب البرلمان أو نواب المجلس الأعلى، نواب المجلس الوطني للجهاد والأقاليم، وشفنا المدارس اللي بشقها الزيارة، لكن ما شفناش هل أنه الزيارة هذه لافتتاح لتدشين بنايات
1: على
2: جديدة
1: حسب البرنامج الموجود، زيارة للتجهيزات يعني تم متابعة أهم التجهيزات والصيانات اللي تمت للمؤسسة التربوية والأحداثات الجديدة
2: زي. والأحداثات الجديدة. نعم. يعني فإن شاء الله تكون فما زيارات أيضا لمدارس تعاني، لمدارس عندها صعوبات في مستوى المعدات، في مستوى البنية التحتية، وإن شاء الله أكثر من هذا الزيارة تكون فيها قرارات، تكون فيها قرارات منتظر. قرارات تمس المشهد التربوي وتأثر وتحسن من المنظومة
1: واقع
2: المنظومة التربوي.
1: مهم جدا الملاحظة، مهمة جدا للإصلاح والتحسين الواقع التربوي والمؤسسات التربوية أيضا اللي مازال فيها برشا نقص. على كل إذا فما إمكانية نرجعوا لها زهور قبل ما نمشيوا النغم. حاضرة زهور الحبيب في متابعة لفعاليات هذه الزيارة. زهور صباح النور، سمحنا خليناك تستنى باعتبار التحليل السياسي اللي كان معنا والضيف طبعا المحلل السياسي ضيف فيصل. زهور اعطيني فكرة بإجازة عن
4: تحية فيصل. نعم. وليك عايشة وفريق.
1: شكرا.
4: وكيف الفريق العرب من مدرسة الحلافة بمعتمدية الحلفة تبعنا اليوم في التربية اليوم اللي تلقت بمواكبة لمراسة تحية العالم قبل ما يطلع على ظروف المؤسسة وتهيئتها ويلتقي بالإطار التربوي. الزيارة بالنسبة كانت اليوم مناسبة باش يكون يحكي مع المربين والاستماع لمشاغلهم وين تم طرح عدد من الإشكاليات المتعلقة بالقطاع، وأكد خلالها المدير أنه في هنا السياق على أهمية التواصل المباشر بين الإطار التربوي والاستماع إلى أهل الميدان باعتبارهم الأقرب إلى واقع المؤسسات التربوية والمشاغل الكلام أو الأولياء. كما عاين الوزير مختلف فضاءات المدرسة وأشاد بما لاحظوا من تنظيم وتهيئة للمؤسسة، وأكد في حديثه مع الإطار التربوي أنه تحسين ظروف العمل داخل المدرسة ينعكس بشكل مباشر على العملية التعليمية وعلى التلميذ بصفة خاصة. كما توقف الوزير على عند الدور الأساسي اللي يطلع به المربي عايشة، وأكد أنه الدور المربي هنا ما يقتصرش على نقل المعرفة فقط لكن يتجاوز ذلك بالمساهمة في تكوين شخصية التلميذ من جهة وغرس القيم فيه باش يكون هكاك المربي قدوة لأولادنا كما نعرف.
1: ونرجع للتربية والتعليم، نرجع للثنائية التربية والتعليم. نعم.
4: المستقبل. إذن عايشة الزيارة اليوم
1: متواصلة
4: في استقبال السيد الوزير، كان في استقباله والي الجهة سيد محمد الحجري وأحضر معتمد الأول ومعتمد الحنشة والمندوب الجهوي للتربية بشخص اسمه السيد محمد قاسم إلى جانب عديد من عدد من الإطارات التربوية. نعم. والمتابعة الميدانية ما زالت متواصلة. متابعة الوزير اليوم في متابعة ميدانية لواقع المؤسسات التربوية وظروف العمل داخلها في مختلف معتمديات ولاية الساقس ومناطق ومدارس معتمديات الساقس. الزيارة بتشمل الساقس مندوبية التربية الساقس واحد وساقس اثنين وساقس واحد أيضا. وبش نتحول بعد قليل إلى احنا تويكا خرجنا من مدرسة
1: الحليفة. نعم.
4: في اتجاه مدرسة المنزل شاكر في احد مدارس منزل شاكر ثم باش نتوجه للسعادي والى مدرسة كداشة وغيرها من المدارس اللي باش تكون والختام وهذا ستكون في بير علي بن خليفة.
1: والمتابعة باش تكون معك اكيد مع الزملاء في قسم الاخبار. يعطيك صحة زهور.
4: ونجم يتابعوا ايضا الصفحة الرسمية لإذاعة الساقس.
1: يعطيك صحة.
4: متابعة للمختلف النقاط.
1: شكرا جزيلا ليك زميلتنا زهور الحبيب في متابعة لي أو في مواكبة مباشرة لفعالية زيارة وزير التربية إلى بعض الفضائيات التربوية والمؤسسات التربوية معتمديتي إصفاقس في الحقيقة منذ بداية إصفاقس واحد واثنين. نحن متواصلين بعد شوية نختموها بقصة فرحة أكيد باش نسوقوها من خلالها الأمل والتفاؤل للعديد منكم. يلا نسمع النغمة هذه.

0: حبيتك وتمنيتك هكا غني لكم لطفي بوشناق وصلنا معاه للتسعة غير درجين احنا مواصلين ومكملين معاكم للتسعة في منوعة احلى صباح نجد لكم التحية وشكرا من الاعماق على كل التحية الجميلة اللي وصلنا محلاها ومحلى كلامكم السكر في الماء يذوب والصلاة على سيدنا محمد تمحي الذنوب محليك يا سجيعة وتحية لك انت والسعاد ولكل الاصدقاء في الحقيقة اللي بعثونا برشا رسائل مزيانة كيف قلوبهم هما وكيما كلامهم اللي يبعث برشا تفاؤل وبرشا امل في الحياة اكيد وفي صباح جديد واحنا ديما قلنا صباح جديد يزم طاقة جديدة ويزم أكيد الإنسان ينطلق بأمل وبتفاؤل كبيرين حتى يكمل رحلته مع الحياة كل يوم يزم يكون يشحن أو يشحن طاقته في الحقيقة بالأمل والتفاؤل باش يكمل الحياة بنفس الألق هذايا وبنفس العطاء. حبيت نختم ديما إن شاء الله يكون لنا موعد أسبوعي يكون نهار ثلاث نختموه بالطاقة الإيجابية بتفاؤل من خلال قصص حياتية القصص الواقعية الموجودة في الحياة. كان تذكروا البكالوريا ونتائج البكالوريا وكنا عملنا فيديو تقريبا تفرتاج أكثر من 1400 وعمل تعليق أكثر كيف من 1500 تعليق على صفحتنا على الفيسبوك البرتاج هذية لبنية أو لسيدة سيدة مجتمع في الحقيقة ما شاء الله عليها عديت البكالوريا بعد 29 سنة. حبينا نرجع على تفاصيلها وتفاصيل الأسرار هذية من خلال قصتنا اليوم في حكاية فرحة كيفاش من خلالها هي تلهم الآخرين أنهم يكونوا في نفس المجال متاعها وينشوا أيضا في حياتهم. شنو يصير كي يتأجل حلم 29 سنة؟ هل يموت الحلم ولا يستنى اللحظة اللي يرجع فيها صاحبه ويقول توا وقتي؟ هذه حكاية ألفة الكرعي مرأة انقطعت عن دراسة 29 سنة لكن البكالوريا بقت حلم مؤجل ما غابتش على البال. بعد سنوات طويلة ألفة قررت ترجع، رجعت للدراسة، رجعت للكتب، واجهت الامتحان واستنيت النتيجة والنتيجة نجحت في البكالوريا. نجاح ألفة مش مجرد رقم في قائمة الناجحين، هو حكاية عزيمة إصرار رسالة لكل إنسان قال يوما ما فاتني الوقت. 29 سنة ما كانش نهاية الحكاية، كانت فقط الطريق الطويل للوصول إلى لحظة النجاح. ألفة الكراي تثبت لنا أنه الحلم ما يكبرش بالعمر، الحلم يكبر بالإصرار، وما دام الإنسان ما استسلمش ما فما حتى حلم فات أوانه. هكا ولا يا ألفة؟ صباح النور.
1: صباح الأمل والإسراق والإزدهار أختي عائشة والمستمعين الكل، مرحبا بي.
0: صحيح ولا؟
1: عوي أكيد أكيد. الإصرار هو أحسن حاجة في الإنسان ينجم يكمل بها. أولا يكون عنده يقين من أنه ربي سبحانه ما هوش بشي ثلاثي وأنه بإذن الله بشي يتخلو شكون أسباب وعباد باش يوصل يحقق حلمه. والحلم ينجم يكون هو حقيقة معناتها ملموسة، ما هيش صعيبة ياسر لما حالة الإنسان يزمو يفكر شنو بشي يعمل بالضبط، يأمن بنفسه، ينظم وقته، بإذن الله يوصل يحقق الحلم والحمد لله كيف ما أنا وصلت وبرشا كيف يراهم وصلوا. وتنجم تكون أي حكاية أي إنسان رجع ولا قرر ولا عمل حاجة في حياته تكون
0: ملهمة
1: إلهام لأي شخص آخر
0: ناس أخرين. أنت مكملة في الحلم؟
1: أكيد
0: مكملة. سجلت بعد البكالوريا تقرأ في الفنون والحرف بوزع معاد عالي
1: في الفنون الجميلة
0: وبديت
1: بإذن الله بدينا إن شاء الله.
0: بالتوفيق ليك وكما قلت أنت ملهمة قصتك، العديد منهم كلموك وقالوا لك كيفاش عملت؟
1: كيفاش عملت؟ اصلا مش كان انت راهو رجال
0: اي اي
1: احلاها كيفاش عملت كيفاش بون كل حد نقول له ان الاصرار هو الركيزه الاولى اللي تمشي بها والعزيمه وانك تضحي وانك تنجم توصل تحقق الحلم نتاعك بكل ثقه.
0: منهم دليل. صباح الخير يا دليل.
2: صباح النور اختي عائشه.
0: مرحبا. كيفش حسيت بالقصة متاع ألفة وطلبتها وقلت لها هنا معاك ومش نقول كيفك؟
2: والله القصة متاع ألفة زرعت لي أمل في مخي بشكل رهيب. أنا ديما الحقيقة نحب نعاود أما ما نشني انترسي 100% ما نكذبش عليك. أما العودة متاع ألفة أندري جابت لي البكالوريا على
0: حاضرة على طبق من ذهب. من 2008 ما سجلتش في البكالوريا.
2: 2008 ما سجلتش في البكالوريا بالكو
0: السنة باش تسجل إن شاء الله.
2: لا يا بنتي كل شيء نعمل فيه زيت فيه وباش نسجل معناها من غير تردد. هذاك حلمي ونتخيل في روحي مش نقرأ في البكالوريا ونتخيل في روحي نقرأ في الجامعة سي بابي بإذن الله.
0: ما شاء الله عليك بنيت الحلم خليته قدامك سيء واضح الصورة واضحة ما شاء الله عليك. وهذا هو اللي نحبوه، الإلهام، قصة تلهم الآخرين، منها قصة ألفة الكراي اللي حبيت نحييها ونختم بها أفاق المنوعة، لأنه بالحق تفتح أفاق للحياة قصة الفرح.
2: شجعتني برشا، ولا تصحى ويرحم والديها وإن شاء الله بيوفقها.
0: وانتي زيادة ربي يوفقك، نستناو منك البكالوريا بعد 2008 ترجع سنة، نستناو التوفيق والنجاح إن شاء الله يا دلال. شكرا شكرا شكرا لك على المصافحة السريعة هذه، وألفا نتمنى لك التوفيق في الحياة الجامعية، مشوار آخر في الحياة.
2: عايشك أختي عايشة، ربي يوفقني ويوفق كل من سعى وكل من حاول وكل من تعب باش يوصل يحقق حلمه في أي مجال يختاره، بدون ما أنه يفقد الشغف والغرام بالحاجة اللي يحب عليها.
0: محلها يفقد الشغف، محلها إن شاء الله ديما الشغف موجود نحو حياة أجمل وأفضل ونجاحات متواصلة في الحياة. ألفا الكراي تجربة كبيرة، حاب نحييك ونتمنى لك التوفيق والنجاح في قادم المحطات الحياتية والدراسية. زيدا شكرا جزيلا ليك، وإحنا هكا نختم منوعتنا، منوعة أحلى صباح بالأمل هذية وبالطاقة الإيجابية هذه مع ألفا ومع دليل. تحياتي لكم من الكل، شكرا لطارق، شكرا لسوار، شكرا اليسرى كيف شكرا لفيصل، كل الزملاء نزهة بتبيعة وسونيا في الأخبار، ومن بعدهم وليد في أخبار الرياضة. تحياتي للجميع، عايشة دي مدلكم، تتمنى لكم أحلى الأوقات على موجاتنا الريم اللي يجيكم من بعد شوية، وللي تحقوا بنا توا تغني لهم نبيها كراولي حست البها. شكرا جزيلا.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم. بعد أسبوع من العودة المدرسية، يؤدي وزير التربية نور الدين النوري اليوم زيارة ميدانية إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية صفاقس. يحتضن المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس اليوم وغدا حملة تحسيسية حول الجلطة الدماغية عفى الله الجميع، في إطار أسبوع الصحة الدماغية والمتضمن عددا من التظاهرات الطبية إلى غاية الأحد القادم. خارج تونس، يرأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي الوفد التونسي المشارك في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق اليوم بنيويورك وتتواصل إلى غاية 29 من سبتمبر الحالي. على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم مسؤولين كبار من دول الخليج لمناقشة مسار التعامل مع الحرب في إيران تزامنا مع ارتفاع أسعار النفط واستقرار السوق بعد تراجعها على مدى أيام، فيما يترقب المستثمرون تطورات محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران. هجمت مجموعات كبيرة من المستوطنين بلدة سلواد شرق رام الله فجر اليوم وسط تصاعد الاعتداءات الصهيونية في عدد من المناطق بالضفة الغربية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن تنفيذ هجوم واسع النطاق استهدف مواقع صناعية وعسكرية ومرافق لقطاع الطاقة والوقود في أوكرانيا، بالإضافة إلى استهداف بنيتها التحتية للموانئ وسفنها البحرية. نهاية الموجز، يومكم سعيد.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديك

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إشهار مريقل عندنا موبيلات زرقاء شرمولة بزينو مرقة ملبس وبجوية طبي القرقنة والشرفية الصخيرة وجبنينة بالزلوز والزيتون عامرة مليانة المحرس والشفار أرى أرى سفاقس في المنار

0: الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك.
1: صباح النور، صباح الخير، أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام. 9:06 على مرشيتنا، مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والمؤنسة. الكلمة لكم أنتم طبعا، مرحبا بكم على 74-240-262 74-246-417. فريد عبد الجواد في استقبال المكالمات الهاتفية لإيصال أصواتكم مع أيضا الفقرات القارة ليوم الثلاثاء. فسوف صديقتكم ريم بوعسيدة ولي في اعداد وتقديم اللقاء هذا، مانيش وحدي اكيد، ليكيب اللي يامن لكم هذا الفضاء الاذاعي المباشر بالصوت والصور على موقعنا الرسمي www.radiosfax.tn، والا عزيز على صفحتنا الرسميه وين فما ضيف تلقاو الفقره موجوده على صفحتنا الرسميه. ضيفتنا بعد شويه باش تكون السيده همسه ترجمان المكلفه بالاعلام والتوجيه بالمركز القطاعي للالكترونيك ساقيه الزيت. نقدم لكم الفريق والنغمة، وهنا راجعين مع طارق بكور على الكونسوليت. صباح الخير يا طارق في الأخراج التقني، في الأخراج الرقمي يسرى الغربي، تحياتنا ليك يا يسرى، مع زميلتي العزيزة سوار الشعري في الأخراج الرقمي. نغني صباح الخير للناس الكل وهنا راجعين.

0: صباح الخير، نهاركم زيد مجددا زين زين. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والمؤنسة. الكلمة لكم انتوما، نذكر بالتليفونات 74-240-262 74-246-417. فريد في استقبال المكالمات الهاتفية ان شاء الله. بعد ما نستمعوا للسيدة همسة ترجمان اللي بحذينا المكلفة بالأعلام والتوجيه بالمركز القطاع الإلكتروني بساقة الزيت، وعنا شوية بلاغات ضياع زادة كيف نقولوا عليهم، ناخذوا مجموعة من المكالمات. وإذا كان زادة فما ملاحظات تحبوا تسوقوها تحبوا تكتبوها، تدخلوا على صفحتنا الرسمية وين تلقاو الأفيش الخاصة ببرنامج الكلمة ليك. خليني نصبح ونسلم على سيدة همسة ترجمان. صباح النور، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
1: صباح النور، صباح الفل مستمعي إذاعة صفاقس وكل العاملين بإذاعة صفاقس من إعلاميين ومهندسي صوت وكل من يأسس الحصة هذه.
0: يعيشك، مرحبا بك.
1: كل عام وانتم حيين بخير،
0: وانت بالامثل.
1: سنة تكوينية جديدة وسنة دراسية جديدة،
0: انتم كل عام وانت حيين بخير
1: ان شاء الله، مكللة بالنجاح
0: ان شاء الله. امين
1: جميع وليداتنا ان شاء الله باذن الله.
0: الخميس الفرد 17 سبتمبر انطلاقه السنة التكوينية، وعندكم يوم مخصص للعودة هذه كما يعمل الطلبة الكل، معناها فما يوم استقبل فيه المتكونين في المركز القطاعي للإلكترونيك بساقية الزيت
1: إن شاء الله.
0: نهار 25
1: بالضبط، نهار 25 سبتمبر عندنا يوم استقبال المتكونين، نستقبلوا فيه المتكونين الجدد ويتعرفوا بالإطار الإداري والبيداغوجي، وكيف كيف يتعرفوا زاد على تلامذات القدم المتكونين القدم. دونك إن شاء الله مش نأثوه برشا حصص مختلفة من الأنشطة وكل شيء.
0: ممتاز،
1: إن شاء الله ربي يجعلها سنة
0: ونفسروا للمتكونين الجدد إذا كان
1: نظام الداخلي للمركز. وكما نقولوا احنا بطبيعة

0: منظومة تكوينية ديما مختلفة شوية في الغيابات في الحضور في معناها في طريقة التكوين. احنا تكوين نظري وتطبيقي
1: دونك
0: داخلين على منظومة جديدة.
1: منظومة جديدة يزلنا نفهموها بالباهي به. منظومة التكوين المهني ونحكيو على المركز القطاعي الإلكتروني ساقية الزيت. يظهر لي فما في المنظومة بيدها فما دورات فتحت جديدة.
0: صحيح.
1: كنا نحكيو على دورة سبتمبر ودورة فيفري فقط. يظهر لي طول المنظومة تبدلت
0: توا تفتحت ولات أربع دورات، دورة سبتمبر ونوفمبر ودورة فيفري وأفريل. بطبيعة هنا على حسب المراكز. دونك احنا لو كان نحكي شوية على التسجيل عن بعد معناها اللي بالنسبة للتكوين المهني سنة حل من 19 جوان، وما زالت العملية متواصلة لبعض المراكز اللي ما زال معناها حسب طاقة الاستيعاب المتوفرة بمختلف مراكز التكوين المهني. بالنسبة لمواطن التكوين المبرمجة لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2016 كانت نحو 25952 مطلب تكوين موزع على 259 اختصاص ناشط، مقابل 29750 موطن تكوين خلال دورة سبتمبر 2025. معناها ثم تطور بنسبة
1: بكل المراكز هذه
0: بكل المراكز ثم زيادة تقدر بنحو 9.3% في مواطن التكوين.
1: لشنو أن نرجعوها شوية؟
0: حرص على كما نقوله تعزيز وقدرة استجابة لحاجة سوق الشغل وأنا تطور
1: وفكرة زيد الناس اللي بدأت تتبدل على التكوين المهني. قبل مش راهو اللي فاشل في دراسته هو اللي يمشي للتكوين المهني، توا ولا خيار
0: توا. احنا مثلا بالنسبة للبكالوريا 2026 عندنا العديد من الناجحين من البكالوريا يتوجه ويجي معناها ديريكتومون للمركز ويقول لك انا من الاول من اللي انا نقرا حاطه في مخي معناها ديريكتومون نمشي تكوين مهني. معناها العقليه تبدلت اصلا، ساعات ما يخش حتى في موضوع التوجيه الجامعي ويقول لك انا من الاول جاي راني للتكوين المهني.
1: شو هما الاختصاصات اللي عندنا اللي حاملي البكالوريا؟
0: عندنا بالنسبه للمركز القطاعي للتكوين في الالكترونيك تقني سامي في تطوير الانظمه الذكيه والاعلاميه الصناعيه، وتقني سامي في الاليه والاعلاميه الصناعيه. هذوما زوز معناها زوز اختصاصات اللي هما بالبكالوريا.
1: بكالوريا تكون
0: بالنسبة للآلية
1: تصرف
0: الآلية والأعلامية الصناعية بكالوريا علمية، وبالنسبة للتقني السامي في تطوير الأنظمة الذكية بكالوريا علمية أو اقتصاد وتصرف.
1: ليتر ما نمشيوش له
0: والله، هي المنظومة تسمح له باش يسجل
1: والرياضة سيدة معناها هذوما
0: لا حتى الرياضة باك رياضة تدخل
1: ينجم كان الأدب معناها عندكم احتراز شوية على الأدب
0: نوعا مش احتراز، ولأنه احنا توا معناها على حسب الطلبات اللي تجي بعد تصير سيليكسيون دي دوسي. وبما أنه الاختصاصات هي علمية أكثر ومتوجهة أكثر للسيرتو كما نقولوا احنا للجانب العلمي
1: بالضبط،
0: لازم يكون عنده باز نقولوا احنا سيونتيفيك. نحاولوا نخيروا ناخذوا جماعة سيونس جماعة تكنيك مات نحبذوهم أكثر للأمانة على خاطر هما ديجا معناها البازم تاعهم علمية.
1: السؤال جاني توا في الأوف ونعرف الإجابة متاعه هذاك علاش ما سألتوش. مازالوا ينجموا يسجلوا توا؟ نعرف التسجيل بدأ من 19 جوان وتوا مش نبداو نقراو، يمكن الدورة الجاية وقتاش نجموا نسجلوا؟
0: الدورة بالنسبة لبعض المراكز مازالت تشهد أقبال معناها وتسجيل
1: إذا كان فما فراغات.
0: بعض المراكز ما شاء الله كيما نقولوا احنا كيما سنتر إلكترونيك ساقية الزيت توا بالنسبة لدورة سبتمبر معناها طاقة الاستيعاب على الاخر ما عادش عندنا مواطن تكوين.
1: الدوره الجايه وقتاش نجمو نسافروا؟
0: دوره فيفري ان شاء الله نبداو من ديسمبر، نحضروا من ديسمبر نحضروا لدوره فيفري ان شاء الله.
1: من ديسمبر اللي توا يسمع فينا ويحب يسجل في المركز هذايا راهو الدوره الجايه تاع دوره فيفري
0: نبداو نحضروا ان شاء الله
1: دوره فيفري وابريل
0: ان شاء الله.
1: نبداو نحضروا ان شاء الله من ديسمبر. يفتح السيت من اول جديد اللي هو الموقع الرسمي للوكاله
0: www.atfp.tn يدخل يسجل عن بعد ومرحبا بك
1: ويتبع كل الخطوات وهكا يكون مرحب بها اكيد في المركز به. عطينا مختلف الاختصاصات الموجودة تو في المركز بالبيهي، شو ما أهم المستويات تخلف البكالوريا شو عنا؟
0: بالنسبة للمركز قطاع التكوين في الإلكترونيك، احنا نستقطب متلائم ذات من دوزيام أني منهت، من ثانية ثانوي منهت.
1: أنا تسعة أساسي ما عناش؟
0: لا ما عناش، ما عناش نيفو سي أبي اللي هو متعارف على نيفو سي أبي. بالنسبة للمركز القطاعي احنا ما عناش
1: من السنة الثانية،
0: من السنة الثانية قولوا معناها نبدأ الناس تحفظ شوية ليمو تكنيك البي تي بي. بي تي بي دونك عندنا بي تي بي في الالكترونيك الصناعي، مؤهل تقني مهني في الالكترونيك الصناعي، ومؤهل تقني مهني في رئيس فريق في تركيب شبكات كهرباء البناء.
1: الالكترونيك الصناعي والثانية
0: رئيس فريق في تركيب شبكات كهرباء البناء،
1: رئيس فريق شيف شانتي
0: شيف ديكيب اون انستالاسيون الكتريك دي باتيمون.
1: هذوما وين نلقاهم بالفتاشة؟ راهو كي تبني دار ولا تعمل مرمى تو تلقى اليد العاملة هذه راهي، وشكون يرضى عليك باش يجيك؟ والله
0: بالضبط الحمد لله. معناها بالحق السوق يشهد كما نقولوا، معناها القليل باش تلقى صناعية، ومعناها وهم اختصاصات واحدة
1: نكونوا في الـ في الـ قديش عندنا من جروب
0: في كل دو جروب تقصد مجموعات وكل مجموعة فيها 20
1: 40 معنا.
0: 40 طاقة الاستيعاب في كل اختصاص 40.
1: بعد كل عامين يخرجونا 40 جدد رئيس فريق فيسفيقس.
0: تشو متقول؟ ما بتبيع على مش كل أي بعد عامين.
1: بعد كل عامين.
0: بعد عامين.
1: بعد كل عامين.
0: عامين.
1: نقوليو عنا 40 معناها يد عاملة في المجال هذا.
0: بالضبط.
1: أنا موجود عندنا في فيسفيقس.
0: موجود موجود موجود، ما هم يدرش علينا. هم يدرجوا حتى على جبهات المانيا، على احنا على مانيا اداري المركز ومكوني المركز، ما شاء الله عليهم،
1: ما شاء الله ربي
0: ربي يحفظهم
1: وربي يبارك لهم. برشا تخرجوا، برشا بعثوا مشاريع، برشا
0: ثم بتبيعه. بالنسبه لسيرتو الاختصاص نتاع رئيس فريق في تركيب شبكات كهرباء البناء اللي هو ما يستحقش برشا كابيتال وما يستحقش برشا بتبيع، معناها هو مش يمشي للدار، مش يطلب من صاحب المحل اش مش يجيب واش مش يحضر له كل شيء. دونك هو اختصاص ياسر مطلوب كما قلت لك، خاطر ما يستحقش برشا كابيتال.
1: هذه السنه الثانيه ثانوي منهيت ينجم يمشي له.
0: بالضبط.
1: وبعد ينجم يكمل،
0: بعد يكمل التكوين في مستوى مؤهل تقني سامي،
1: عباره عنده باك بليس دو يولي
0: بالطبيعه يمشي للانظمه الذكيه والاعلاميه الصناعيه اللي هي تهتم بكل ما هو كاميرا دو سيرفيونس، سيستم دالارم، انظمه السلامه معناها للبناءات.
1: ممتاز.
0: اختصاص زاده كيف كيف وعد في بروبتيك اللي هو توا مطلوب بطريقه غريبه. معناها ينجم يكمل كما قلنا
1: بعد كونكور.
0: اي كونكور
1: بعد ينجح العامين الاولين اذا كان هو ثاني ثانوي منهيت في المجال هذايا، بعد يدخل كونكور ويكمل العامين اللي مازالوا له.
0: بالضبط، احنا نسميوه كونكور دو باساج بي تي بي بي تي اس. تحل الوكاله التونسيه للتكوين المهني في العام مرتين المناظره هذه، مره لدوره سبتمبر ومره لدوره فيفري. دونك يجم يشارك في المناظره، وكيف كيف كما قلنا يتعدى من البي تي بي للبي تي اس،
1: يولي تقني سامي.
0: تقني سامي،
1: تقني تكنيسيان سوبيريور.
0: بالضبط.
1: وشهادة معترف بها
0: دوليا.
1: دوليا
0: دوليا ما عندناش حتى شك في ذلك.
1: اي ومثل الشهادات هذوما مطلوبين برا في الخارج.
0: مطلوبين همزة. مطلوبين في الخارج ومطلوبين في تونس، وبالحق ماني قلت السوق مفتوحه على معناها على مصراعيها. احنا برك ان كما نقولوا وليداتنا هما ما شاء الله عليهم، ما عندي ما نقول فيهم، يتعلموا الخبره كما يلزم، يتبعوا كما نقولوا احنا التيوريك، يتبعوا البراتيك ويتخرجوا كما معناها.
1: أكثر اختصاص عليه أقبال في المركز؟
0: والله حتى الإلكترونيك الصناعي العام هذا غلب.
1: الإلكترونيك الصناعي بمعنى إصلاح الآلات الصناعية،
0: الإلكترونية، ليزوتومات نسميهم احنا، ليزوتومات، الكارت إلكترونيك، الكابلاج،
1: كلهم سمارت معناها.
0: كابلاج متاع ليزارموار إلكتريك في المصانع الكبرى. دونك زاد حتى هو عليه إقبال،
1: قطاع واعد،
0: قطاع واعد عليه إقبال.
1: طاقة الاستيعاب المركز ككل
0: 140 متكون
1: فقط. شوية
0: فقط ان شاء الله نحاول.
1: قديش عندنا في ليزداتون تامس؟
0: خيرات ربي احنا السنة اجماليا
1: اجمالي المطالب يقول لك هذا وعندهم ليزداتون تلويش انا مش نسجل. اذا كان ليزداتون برشا شنية حدودي انا كمستمع توا ونحب نسجل معاكم.
0: بالنسبة لدورة سبتمبر احنا شوف اول حاجة عملتها الوكالة التونسية للتكوين المهني انها حطت 6 خيارات لكل لكل طالب تكوين ست خيارات. دونك معناها كيما في التوجيه كيما طلب
1: اختيارات اي
0: بالضبط. دونك اين فوا ما خلطش على مركز من المراكز بطبيعة ثم مراكز اخرى مش تجاوبوا بالقبول. معناها هذاك علاش خاطر ما مش المراكز الكل تقد. معناها انا مثلا نعطيك رقم اللي هو اجمالي مطالب دورة سبتمبر 812 مطلب, في حين احنا نامنوا كان 140
1: جوستمون هيك علاش خدت شويه
0: بالضبط
1: ونعرف
0: اللي دونك. لكن في المقابل فما مراكز اخرى يجم يمشي لمراكز اخرى ونفس الاختصاص اللي نامنوه احنا يتامن في بعض المراكز اخرى
1: ثم
0: في قابس ثم في
1: خارج صفاقس
0: خارج صفاقس خارج صفاقس
1: ومع معناها يضمنوا له الاقامه
0: اقامه ومبيت واعاشه وموجود. معناها احنا معناها كيفاش نقولوها للامانه كيما قلت لك كيما التعليم العالي مش تجم قد ما مش على قدر المطالب باش تلقى مواطن التكوين في المراكز.
1: سؤال اخر اللي في ليست داتونت عندهم اولويه على الناس اللي باش يتسجل توا والا لا؟
0: في كيعاود يدخل في احنا ناخذوه بعين الاعتبار احنا كمركز هذاك كيما نقولوا احنا سيليكسيون انتر بالنسبه لنا احنا ساعات ناخذوه بعين الاعتبار انه الوليد هذاك ولا طالب التكوين هذاك طلب في سبتمبر وما خلطش وعاود طلب في فيفري دونك نعطيوه الاولويه ونقولوا معناها ما نزيدش خليه يستنى خاطر برشا يتشبث بالمركز
1: صحيح.
0: وبالولاية ويقول لك أنا ما نحبش نخرج وما نحبش كذا ويعاود مثلا حتى يراتي نقوله دورة سبتمبر يقول لك نرجع لك في فيفري نعاود نسجله في فيفري وما نخرجش من الولاية وما نخرج ومثلا عندي كان نحب كان الاختصاص هذا ونحب كان المركز هذا وكذا احنا نشوفه بعين الاعتبار هذو ما الحالات هذية ونحاولوا نبجلوهم على البقية نحاولوا معناها
1: ما نحاول أنا بسؤالي هذي حبيت نشوف معناها فماشي من ضمن الـ الـ الـ الوثائق فمشي امتيازات بالنسبة لطالب التكوين اللي هي تميزه على طالب آخر فمشي حاجات تميز هم الحاجات اللي تخليه يفك بلاستو المتكون.
0: أهمية المنظومة الجديدة هذه أنها هي ديجا تعطيك الهستوريك تعطيك مثلا إذا كان المتكون هذا راه يقدم مطالب في سبتمبر ولا عنده قدش من مرة قدم مطلب ولا معناها تعطيك الهستوريك احنا نشوفه كما قلت لك نرجع بالهستوريك نشوفه إسك هذا قدم مطلب قبل ولا السونتر وحتى الأولوية زادة. أنا مثلا في دورة سبتمبر وقت اللي أخذينا الاستجارات متاعنا نشوفه بالأولوية يقول لك هذا طالب الاختصاص هذا هو الأول وبعد طالب الاختصاص هذا الثاني وبعد فهمتني دونك يجيوك بالأولويات شنو الاختصاص اللي طالب كيما التوجيه الجامعي شنو كيما نقولوا احنا الشعبة الأولى اللي يحب يمشي لها الثانية كذا دونك احنا ديما نجاوبوا على الاختصاص الأول اختيار اختار مثلا وحشته بالالكترونيك وساعات ويحط لك معها الالكتريسيتي اللي هما زوج اختصاصات موجودين في المركز نقول انا زعما نحط له الالكترونيك ولا الالكتريسيتي اول حاجه باش نشوف النيفو سكولير وثاني حاجه معناها هما زوج دوزيام اني لكن مثلا في الالكترونيك يبدا سيانتيفيك يبدا اقرب للالكترونيك من فهمتني
1: صحيح فما
0: اي ثم بعض المؤشرات نقولوا احنا ويجيك نجي نشوف الاختيار نلقاه مثلا طالب الالكترونيك هي الاولى وبعد طالب الالكتريسيتي هي الثانيه دونك احنا اوتوماتيكمون نعطيوها الالكترونيك نعطيوها الاختيار الاول
1: به فرضا خذيت انا الالكترونيك وبعد جيت نهار هذا 25 وتقابلنا وكل وزيدنا حكينا قيت روحي نمشي في الالكتريسيتي اكثر نجم نبدلو في وقتها ولا لا؟
0: في وقتها على حسب الأماكن الموجودة نجمش أنا ديركتومون حسب الأماكن إذا كانوا الاختصاص إلكترونيك فيه 40 متكون سيدخلوا نجمش نزيد عليهم دونك نولي هذو ما مطالب يقدم مطلب في المهارات وفي في دورة فيفري نحاول نشوفوا الوضعيات هذو ما شفت التكوين المهني راه فيه
1: باش نمشيو هكا بالبيزل بالقطعة بالقطعة سينورا
0: في هذه معناها معلومة نسوقها للجميع راهو التكوين المهني زادا نراعيو برشا الجانب الإنساني معناها علاش ساعات نتريتيو كباركا أخاطر راعيو الجانب الإنساني
1: بارك الله فيكم يعطيكم الصحة
0: معناها بالدوسي
1: يعطيكم الصحة وهذا ما هوش مشكوك في مجهوداتكم الكبيرة خاصة أنت سيدة همسة مكلفة بالإعلام والتواصل مع المتكونين والتوجيه معناها أنت اللي تستقبلهم فما تليفون محطوط على ذمة الناس اللي تحب تسأل أعطينا تليفون
0: 74 254 232
1: 232 هذا رقم المركز القطاعي عفوا الالكترونيك ساقيه الزيت موجود في قلب ساقيه الزيت
0: موجود في نهج الزيادي بحذا المنجي سليم معروف معناها شارع الزيادي منجي سليم
1: منجي سليم معهد منجي سليم
0: بجانب معهد المنجي سليم
1: هذا هو شو اخر نجم نقوله فما حاجه جديده
0: والله اللي نحب نقوله انه معناها بالنسبه للترشحات المسجله في دوره فيفري شهدت زياده بنسبه 60% على فدا على 2025 الجديد بالنسبه للوكاله كما قلنا الاربع دورات هذوما جديد ثم برشا اختصاصات جديده تم استحداثها بالنسبه للمراكز مثلا احنا عندنا 6 اختصاصات جديده نحكي على راهو تونس كامله مش نحكي على المركز القطاعي معناها بالذات ثم مرافق حياه
1: مرافق حياة هذه شنو
0: هذه هذه ليزاسيستون دو في معناها هذه موجوده في مركز تكوين وتدريب المهني بالزهور مركز تكوين وتدريب مهني بالكيف مركز تكوين وتدريب في الحرف التقليديه بجابس دونك ومركز تكوين ونهوض بالعمل المستقل بحمام سوسه ومركز القطاعي تكوين في النسيج ببير القصع
1: بالله مرافق حياة اش معناها معناها
0: اسيستون دو في معناها اي كيما نقولوا احنا
1: يقوم براجل كبير مثلا
0: بالضبط بالضبط
1: ولا واحد هانديكابي في حاجه الاعانه
0: وهذا
1: موجود عندنا
0: في التكوين المهني
1: كبير جديده
0: واختصاص جديد وواعي جدا ومطلوب في سوق الشغل
1: اول بروموسيون
0: في سبتمبر اول بروموسيون بدا مع مركز التكوين المهني بالزهور وبالكيف
1: لا هذا لازمني نخصص له حصه صراحه حاجه باهي الاختصاص هذا
0: وفي دوره نوفمبر موجود في جابس وحمام سوسه وبير القصع
1: حلو حلو
0: في هذايا في مستوى مؤهل تقنية مهني
1: مؤهل تقني مهني
0: بي تي بي دوزيام اني منهات
1: اي معناها سنة ثانية ثانوي
0: سنة ثانية ثانوي منهات
1: به ممتاز جدا
0: بالنسبة للاختصاص الثاني اللي تم استحداثه هو تقني سامي في تقنية الاتصال اختيار ملتي ميديا هذا موجود مؤهل تقني سامي في المركز القطاعي للتكوين في فنون الطباعة بأريانا وينطلق التكوين فيه في دورة نوفمبر 2026 إن شاء الله
1: وقتاش نوفمبر
0: نوفمبر 2026
1: اول بروموسيون
0: اول بروموسيون بالضبط
1: بيه؟
0: ثم تقني سامي مبرمج في الويب وتقنيات الجوال
1: ايه؟
0: كيف كيف هذه جديده في مستوى مؤهل تقني سامي بالمركز القطاعي للتكوين في الاتصالات بحي الخضراء والمركز القطاعي للتكوين في الصيانه بنابل انطلق التكوين هنا في دوره سبتمبر 2026 اول دفعه
1: ممتاز جدا هذوما
0: تقني سامي في التزويق الداخلي كيف كيف مؤهل تقني سامي في مركز تكوين وتدريب في الحرف التقليدية بجابس وينطلق في نوفمبر 2016 إن شاء الله التكوين في الاختصاص هذا تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية موجود في مستوى مؤهل تقني سامي بالمركز القطاعي للتكوين في الطاقة بجربة والمركز القطاعي للتكوين في الجلود والأحذية بصفاقس
1: ممتاز جدا
0: سبتمبر 2016 معاون في الخبازة والمعجنات سي بي ومركز التكوين والتدريب المهني بجربة
1: في جربة هذوما ستة الاختصاصات الجديدة وأول بروموسيون مش معناها بعد عامين ناخذوهم هذوما
0: بالضبط
1: عام ونص ما بين عام ونص وعامين
0: عامين
1: أول متخرجين من الاختصاصات الجديدة هذه محليهم بالحق اختصاصات تستجيب لي
0: سوق الشغل مطلوبين برشا في سوق الشغل الداخلي والخارجي زاد كيف كيف كيما هذه عاون في الخبازة والمعجنات معناها مطلوب برشا في الخارج لي بولونجوري لي باتيسيي دونك زاد كيف كيف اختصاص مطلوب بالباهي
1: اختصاص مطلوب بالباهي دونك تحصلوا على الشهادة إذا كان كنت تحلم باش تخرج لبرا راهو بشهادتك هذه في التكوين المهني تنجم تحقق المستوى هذايا بالشهادة المعترف بها من تونس وتخرج بطريقة قانونية
0: بالطبيعة احنا ديما نشجعوا كان على الطرق القانونية هذاك علاش نستحثوا هل الاختصاصات هذوما اللي هما جينا فيهم دي سوفر معناها من برا نقولوا الوكالة التونسية تحرص على انها توفر الخدمات هذه وتوفر الاختصاصات هذه باش وليداتنا ما يلتشوش
1: للحرقة
0: للطرق الغير شرعية معناها الخروج من تونس
1: صحيح احنا نحاذيهم ونوفروا لهم مختلف الحاجات اللي تلبي احلامهم وسوق الشغل في تونس ولا البرا من تونس
0: بالطبيعة
1: مدام همسة ترجمين يعطيك صحة على كل المعطيات اللي قدمتنا ربما شنو تحب تقول للناس اللي مازالت فكرتها هكا شوية على التكوين المهني اللي هو مسار تعني اسم نجحت في قرايتها دونك ما عندهم يعمل شو مش يعمل يمشي للتكوين المهني نقولها ما بين ظفرين
0: وللأمانة تجاوزناها
1: صحيح والله فما ناس ما تجوزتهاش الناس اللي ما تجوزتهاش شنو تقول لها
0: نقول لهم بالحق معناها حط صغيرك يختار اللي يحب عليه راهي ماشي الدنيا كلها كما نقولوا احنا قرايه ما نجموش نكونوا الناس كل وهذه قرايه بطبيعه اما احنا راهو يوفم للجدين وتقع صنعت اليدين نرجعوا ديما للبروفيرب اللي خليوهم لنا جدودنا معناها بالحق معناها الصنعه تويكا راهي توصل وفيها افاق وفيها معناها احنا في الاخر نقريو صغيراتنا باش يخدم باش يوصل لل معناها كيما نقولوا احنا يكون مستقبل خاص به ما نجمش انا نقعد ديما ربطتهم كان بالمسار التعليمي احنا حتى معناها حتى التوازن يختل ما احناش نكونوا كلنا مهندسين وطب ونجموش معناها في الاخر نتكاملوا
1: عمل
0: متكامل احنا كيما قلت انت ساعه وقت نجيو نستحقوا الصناعي ساعات ندوخوا ما لقاوش
1: تلقاها طبيب وباك بليس قداش 6-7-8 ويلوج على شكون من التكوين المهني بريق الناشف باش يجي يكملوا الانستالاسيون تاع الدار
0: بالضبط
1: صحيح ولا نسحقوا بعضنا معناها
0: هي منظومه متكامله ربي خلقنا هكا باش نكملوا بعضنا معناها ما نجموش كيما قلت لك نكون الناس كل على فرد ثنيه
1: بالضبط.
0: وصغيرك راهو اعطيه الفرصه باش يختار اذا كان معناها هو حب على الصنع واختار انه يكون معناها علاش لا
1: ويختزل المسافة
0: ويختزل المسافات مش مسافة مسافات
1: وطاقة تشغيلية عالية برشا مع التكوين
0: والحمد لله
1: شكرا لك مدام همسة
0: عايشك.
1: إن شاء الله كل حلمة تتحقق لكل الشباب وحتى أنتم أحلامكم كبيرة أنه السنة التكوينية تكون ناجحة
0: مكللة بالنجاح مكللة إن شاء الله
1: إن شاء الله حلمة كل اللي عنده حلمة يحققها
0: إن شاء الله ربي يحفظ ولادتنا وإن شاء الله ديما في من حسن لأحسن
1: إن شاء الله حلمة بلتي وهنا رجعين

العشرة غير ثلاثة على موجات نمشي مباشرة البلاغات ضياع مجموعة من البطاقات اللي قدامي. نتخيل الناس اللي ضيعوا حاجة يبدأوا هكا يسمعوا بانتباه، حتى اللي يسمع اسم شكون يعرفه يحاول يتواصل معاه ويقولوا لا راهو الأوراق متاعك موجودة في مقر الإذاعة. كيما الأسبوع الفارط بعد ما كملنا البلاغات فما شكون جاء وتسلم البطاقات متاعه وتسلم زادة حافظة الأوراق الأسبوع الفايت. أمير دمق، أمير دمق بطاقة التعريف الوطنية وبرخصة السياقة، الاثنين موجودين لهنا في مكتب الاستقبال، أمير بن منير بن الهادي دمق، العنوان شارع فلسطين صفاقس، تلميذ، ورخصة السياقة موجودة هنا في مقر الاستقبال. يا أمير دمق للي يعرفه يتواصل معه، أمير دمق بطاقة التعريف ورخصة السياقة. هذه بوشيت صغيرونة سوداء فيها أوراق، فيها مبلغ مالي باسم سي منصور شيبوب، سي منصور شيبوب، بطاقة التعريف الوطنية، رخصة السياقة، بطاقة الركوب المجانية بالشركة الجديدة للنقل بقرقنة، مجموعة من الأوراق كما قلت مبلغ مالي موجودين في بوشيت صغرونة هنا موجودين في مكتب الاستقبال باسم سي منصور شيبوب، منصور بن محمود بن محمد شيبوب. أوراقك الكل موجودة لهنا، إن شاء الله تكون في الاستماع، وإن شاء الله شكون يعرفك يكون في الاستماع يجي ويتسلموا البوشيت هذه صغرونة اللي باسم كما قلت منصور شيبوب. هذوما موجودين. بالنسبة للي مش موجودين وجيتوا أنتما سجلتوا البلاغات هذوما باش احنا نبثوهم في المباشر ونعاونوكم انكم تلقوا الحاجات اللي ضيعتوها. ونيسة غرس الله جيت بلغت اليوم على دواء ضيعته في تاكسي أمام مستشفى الحبيب بورقيبة اليوم في 8 متاع الصباح، رقم ونيسة 22 473 443. ونيسة غرس الله ضيعت دواء في تاكسي اليوم في 8 متاع الصباح قدام السبيطار حبيب بورقيبة. للي يسمع فينا تاكسي رقم مدام ونيسة 22 473 443. أسامة بالقاسم ضيع هاتف جوال من نوع ريدمي بطاقة تعريف وطنية باسمه هو. أسامة بالقاسم يقول في تاكسي بطريق منزل شاكر كيلومتر 4 نهار 14 سبتمبر، رقمه 99 659 102. أسامة حريز ضيع زادة كيف كيف هاتف جوال ايفون في تاكسي في النصرية نهار 16 سبتمبر في 5:30 متاع العشية، رقمه 25 122 134. أسامة حريز رقمه نعود 26 679 193. خلينا نزوز أرقام 25 122 134 وإلا 26 679 193. لطيفة الأحمر ضيعت ملف طبي أي ريم في تاكسي بالمحارزة، والله ربي معاكم سائقي سيارات الأجرة ديما تلقاو حاجات الضيعة، يزمكم تكونوا أوفياء للفقرة هذية لأنه ديما أغلب البلاغات تكون في تاكسي. ملف طبي إيريم في تاكسي بالمحارزة نهار 17 سبتمبر، رقم مدام لطيفة 26 535 321. عبير الدوزي ضيعت بطاقة تعريف بطاقة طالب في تاكسي أيضا من الأروقة لطريق تونس 1:30 نهار العودة المدرسية نهار 15 سبتمبر، رقمها 23 923 683. علي مصدق ضيع حافظة أوراق في باب بحر فيها أوراقه الشخصية تحمل اسمه علي مصدق نهار 18 سبتمبر، سي علي رقمه 50 554 102. وسام ترابلسي ضيع حافظة أوراق سوداء فيها بطاقة تعريف وطنية، رخصة سياقة، وأيضا بطاقة أخرى تعريف باسم سمية الترابلسي، ضيعها من نهار 18 سبتمبر، رقمه 25 886 124. صابرين محمد، صابر بن محمد عفوا، صابر بن محمد ضيع ساك أحمر في تاكسي فيه أدباش نهار 18 سبتمبر، ما قالش وين الثنية فيت المفيد في تاكسي، رقم صابر 28 001 066. محمد سيف الفخفاخ
ضيع بطاقة تعريف وطنية وبطاقة بنكية باسم محمد سيف الفخفاخ، رقمه نهار 17 سبتمبر 24 830 840. أخيرا أقبال مبارك، ضيع حافظة أوراق ولا ضيعت أقبال، ضيعت بطاقة تعريف وطنية، بطاقة بنكية، أوراق بنكية، وتوصيل لي في استخراج جواز سفر باسم أقبال مبارك، رقم 93 476 028. نعود نذكر الأوراق اللي في البوشيت الصغرون الموجودين هنا، بطاقة تعريف ورخصة سياقة وبطاقة ركوب مجانية في اللود باسم سي منصور شيبوب، وبطاقة تعريف ورخصة سياقة باسم أمير دمق الموجودين هنا في مكتب الاستقبال. وقفة نغمية قصيرة ونرجع لاستقبال المكالمات الهاتفية.

0: نمشي مباشرة للمكالمات الهاتفية ونخليوهش في الانتظار. يقول فريد عدد كبير من المكالمات، أولها مدام سعاد معنا على الخط. صباح النور مدام سعاد.
1: الخير يا بنتي.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: حالك لباس؟
0: الحمد لله. شنو أحوالك أنت لباس؟
1: أنا والله مريضة يا بنتي، مقلقة برشا.
0: باللطف عليك.
1: والله
0: شنو مشكلتك مدام سعاد؟ تحب توصل صوتك؟ الكلمة ليك.
1: نحب نوصل صوت اللي يسمع فيها الكل، اللي قلوب الرحيمة يعاونوني شي شوية. كوش الكوش نستعمل برشا، عندي اللبيل ياسر إرادة. وعندي التهرية في جنابي اللي يلزمني نزود، يلزمني الدول بخاخات في صدري، تابة ظروفي تابة.
0: شكون قايم بيك مدام سعاد؟
1: شكون قايم يا فيش؟
0: شكون قايم بيك في الدار؟ شكون اللي هي بيك؟
1: في الدار اوكي، بنتي ساعات تطلع عليها، وعندي ولدي ما بطال ما يخدمش، مريض هو اللي يمد الحوايج ويعمل لي ويحضر لي وينشر لي البول بتاعي ودبشي.
0: ربي ربي ربي يبارك في صحتك وصحته ان شاء الله. ما عندكمش مدخوله؟
1: ما عندناش كنيك الشهريه نتاع العيله المعزه، ما خلي لي شيء رجلي متوفي.
0: وين العنوان مدام سعاد؟ انت وين العنوان؟
1: وين نسكن؟ ثاني تلعي كيلومتر 6-7.
0: وانا
1: في حالة بنيتي كان قلوب الرحيمة فماشي يعاونوني في شوية الدواء والبقاقات نستعمل، وعندي القلب وعندي التنصية وعندي الغدد كالمرض نحيته.
0: عندك بطاقة العلاج المجانية ولا ذكرني؟
1: عندي الورقة البيضة متاع العيلة المهدي.
0: به ديجا
1: هاك بنيتي.
0: تحب الناس يعاونوك شوية في الكوش وشوية في أدوية هكا؟
1: أدوية أيوة، وهاك اللي عندي اللي يكون حب نعمله على القلب.
0: أيوة
1: قال لي بعد 6 أشهر السبيطار، مساعد السبيطار قال لي كان بعد 6 أشهر الموعد وأنا أرجع.
0: قديش يعمل قديش المبلغ نتاعو اللي يكون تاع القلب؟
1: والله لا نعرف بنيتي ولا عملت
0: حسب التقريب. قديش تحبه؟
1: ما نعرفش اللي
0: يكون تاع القلب
1: قديش.
0: به تخلي رقمك مدام سعاد، فماش شكون يتفاعل معانا يتواصل معاك.
1: بس ان شاء الله 21
0: ايوه
1: 507
0: ايوه
1: 981 ايوه
0: 21 507 985 للي يحب يتواصل مع السيدة سعاد. ربي يشفيها وربي ان شاء الله حن القلوب على بعضها، ان شاء الله تلقى شكون يعاونها وشكون يوقف الى جانبها مع ولدها وبنتها. ان شاء الله باللطف عليك مدام سعاد. نمشي للمكالمه رقم 2 سي خليفه. الو مساء صباح النور.
2: صباح النور،
0: مرحبا بك سي خليفه.
2: بك عايشك،
0: تفضل الكلمه ليك سي خليفه.
2: عايشك سيدي بارك الله فيك. بالنسبه لي انا عندي الكلمه عن سيدي نسكن في تاريخ محارزه كيلومتر 5.5 حي الرياض. ساكن من عام 2000 غادي كينا نعملوا في المطالب نحاولوا
0: حي الرياض نكتف العنوين
2: تاريخ محارزة
0: اي
2: كيلومتر 5.5 حي الرياض.
0: حي الرياض واضح به
2: بجنب القزرنا نتاع السياج نتاع المطار
0: به
2: بيننا وبين الكنار. مشكلتي في الكنار نحن
0: المشكلة مع الكنار به
2: الكياس ماهوش معبد وما طلبناش وما قلناش
0: به
2: الطالبين الكنا خيط الكنار غادي كينا ما تعرف واحد يلمد وما في حالوش ما يوصل يشري قدامه تاكن يزيد يحاول يعمل فيها بلاع واحد يشطر الواحد والبلاع في ساعة تتعبى خاطر بحكم البلاصة أنا تقريبا البحر واحد في ساعة تتعبى دا واحد تتعبى
0: عملتم مطالب انتم اهل الجهه قديش؟
2: مطلب ووصلناه وفما شكون اللي قال المطلب في الموجود في الولايه.
0: باهي
2: ما هو
0: قديش من عائله تحبوا تتمتعوا بالكنار غادي؟
2: فما ما يقارب على 15 عائله واللينيا ماهيش نقولوا نحن كسريه ولا كدايره ولا اللينيا بيننا وبين المطار خط واحد معناتها الكنار بتعدي قدامنا.
0: واضح. اي شو قالوا لكم كي عملتوا المطالب؟ وين قدمتوا المطالب بتاعكم؟
2: قدمناه للديوان التطهير ووصلناه معنا حتى للولايه.
0: وقتاش آخر مرة معناها
2: الملف؟ ما يقارب خمسة سنين والله نسيت بالضبط مع تحديدا معناها أربع سنين خمسة سنين حاجة هك.
0: آخر مرة هذه أربع خمسة سنين
2: هي آخر مرة نحن تكلمنا عليه وقت اللي جوه كانت تذكر عمله التاهي العمرانية بعد الثورة بعد 2011 عمله التاهي العمرانية ما شملوا ناش
0: وتابع بلدية شنو أنتو؟
2: تابعين الحجر
0: تابعين بلدية الحجر حكيتوا مع رئيس البلدية؟
2: ما مشيناش تو حاليا ما مشيناش الرئيس البلدية لأن
0: تبعهم بلدية أي به؟
2: ما البلدية خاطر ما دخل ما نحن مبنيين لينيا واحدة واللي قدامنا مش مبني أرض سايدة قالك لا ما ندخل ما ندخلوش البلاصة هذيك حتى اللي تبناها معناتها اما وجبنا معناتها مره وقت تاهي العمراني حاولنا باش يكيسونا كيس خاطر فما برشا كيفنا كيسولهم معناتها مش مبنيه وقدامهم وكيسولهم خاطر مش يستنوا كل واحد باش يبني
0: باهي سي خليفة صوتك وصل على موجات إذاعة صفاقس إن شاء الله نسمعوا الإجابة إن شاء الله كان هذا نجاوبكم الأسبوع القادم وأنتم زاد عاودوا حيروا الملف وعاودوا صبوا الملف فما برشا ملفات في الانتظار ما فيها بس نعاودوا نذكروا لأن الذكرى تنفع المؤمنين لعل يا سي خليفة
2: نعاودوا
0: مطلب آخر عنده مديدة أربع خمسة سنين دونك نعاودوا مطلب آخر وإن شاء الله يحظى المرة هذه بالقبول
2: قال في الولاية مطلب الدوسي نتاعكم معناتها قال راهو محطوط معنا عندنا شكون في الولايه قال دوسيكم موجود ومحطوط هو الاول في الواحد لكن كما قلت لي ما فماش
0: ان شاء الله يتم التسريع في التنفيذ ان شاء الله يتم التسريع في التنفيذ باهي سي خليفه
2: بارك
0: ان شاء الله شكرا لك
2: بسلامه
0: ونهارك طيب بعد سي خليفه ومدام سعاد شكون معنا على الخط رقم ثلاثه الو صباح النور
3: وي صباح الخير
0: صباح الانوار مرحبا يعيشك شكون معنا؟
3: سامي بن عبد الله
0: سي سامي مرحبا بك سي سامي
3: ان شاء الله يجري حال البلاد ويصلحها
0: وربي
3: ينوب على كل محتاج
0: امين يا ربي يا كريم
3: ماشي
0: اي سي سامي الكلمه ليك
3: مدام عندنا في تاريخ المطار قدام المعهد العالي للرياضه
0: اي
3: على الكيس الرئيسي ثم كشك
0: به
3: كشك تبنى ما فهمتش كيفاش خذ الترخيص وهو في وسط الكياس
0: وقتاش هذا يتبنى
3: تبنى تو في الصيف في العطلة متاع العطلة الجامعية ولاصق الحيط متاع مؤسسة جامعية أنا بني على الحيط متاع مؤسسة جامعية ما فهمتش أنا البلدية ولا وسيد الكاتب العام متاع بلدية الشخص
0: الكلية غادية اللي قدم لي سيبس
3: ولا صحي ديجا هو يخدم في ديجا يتعدى كل يوم يعني لا علينا وين البلاصة اللي يخدم فيها ما يتعدى قدامه كل يوم ما فهمتش أنا يا أخي ما شافوش ما كيفاش خذ الترخيص السيد اللي بلا غادي شكونوا فهمت هذه اول حاجه
0: هذه انت معناها تسال اسك مرخص له ولا مش مرخص
3: يا اختي كيفاش يرخص كيفاش اصلا ينجم يرخص يبني على حيط نتاع مؤسسه عموميه كيفاش حتى كان رخصت له كيفاش يبني على الحيط معناها يكسر على يضرب حيط يكسره ويخرج منه معناها حديد ويصب صبه
0: هذا موجود توا
3: فهمت ما يجيش هكاك معناها مسيبه يسمى هكاك هذه الاولى ثاني حاجه بلي اختي فما اللي يدوروا الكمين ربي عين الناس كله اما راهو يبيعوا في الماء للطلبه ما صبا راهو الماء هذاك ما غير ما فما حتى ما لا سما شهاده طبيه لا فما حتى شيء يدل على كون الماء هذاك نظيف والطلبه تستهلك غادي معناتها الله اللي يقدر لو كان فيه جرثومه ولا فيه بوصفير ولا حجره تخيل انت فوي كامل النجم يباصي في ألف طالب
0: والطلبة معناها ما يطالبوهمش بس بوثيقة تبين صحة المياه
3: أختي الطلبة مش كلهم راهم لبس عليهم فيهم ناس الحالة على قدها ظروف على قدها معناها تقبل لها هي تعبي 6 لترات 600 ملي وما تشريهاش ب 3000 دبوس
0: حكاية الكمين هذوما نشوفوهم شنو حكايتهم وشنو هي التراخيص وشنو هي القوانين اللي لازم يقوموا بها قبل ما يوزعوا الماء
3: فوالا وثم المؤسسه الجامعيه الكل في وسطهم بيت هما بطبيعتهم معناتها علاش انت تجي تبيع في الماء غادي بطبيعتك فهمت ثم بيفات الطلبه تاخذ من بيفات الداخل
0: واضح احنا ما احنا ديما وقت الازمات نستغل الفرص
3: لا هذه نحكي لك راهو كل عام خلينا من الماء ونقص الماء وشح الماء
0: فهمت
3: نحكي لك كل عام الشيء هذا يبدا صاير
0: واضح
3: فهمت نورمال اقرب حاجه هي مركز الامن اللي غادي ينجم يتحرك ينحي الحاجه هذه ينحيها
0: واضح يا سي سامي ملاحظاتك وصلوا
3: ان شاء الله وبارك الله فيك
0: وشكرا لك شكرا على دقه الملاحظات اخر مكالمه ننهي بها اللقاء الو صباح النور
4: الو
0: الو عسليمه مرحبا.
4: عسليمه اخوتي بالله، انا اسمي مختار الشعبي.
0: سي مختار.
4: اي نعم
0: تفضل سي مختار.
4: بالله جبنتي انا نسكن في مركز شاكر زقة اللوز.
0: بيه
4: الزقة يا سيدي مكيفة وكلها الفوائيات اللي تعملوا السونات تحفر وتريقل وتخلي الدنيا تراب، الحشيش نبت في الزقة. عندنا عون في البلدية بحذانا وريناه وقلنا له، وداري ضرت من شيء هذا، ومشيت للبلدية. البلدية قالوا لي شو نعمل لك، البلدية بتاع مركز شكر. مشيت لهم تخلص حتى للمدير، قال ايش نعمل له، ايش مش نعمل لك برا، امشي اشكي بالسونات.
0: بالسونات
4: هذا يأخذ هكا كل حفر حفر
0: واضح. يا سي مختار صوتك وصل على موجات إذاعة صفاقس، إن شاء الله تكون الهيكل المعنية في الأسرة وإن شاء الله يقوموا بتدارك الأوضاع في أقرب الأجال. خلف الصورة بعد شوية مع زميلتي فاطمة مقلي متابعة طبعا مختلف برامجنا. نقطة نهاية الكلمة لي كجمل تحية كريم طارق يسرى وسوا، إلى اللقاء.
5: الكلمة ليه

0: إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم. بدأ وزير التربية نور الدين النوري اليوم زيارة إلى ولاية صفاقس يطلع خلالها على عدد من المؤسسات التربوية في الجهة. ينطلق اليوم في تونس العاصمة مؤتمر أيام الموانئ الذي يجمع خبراء من القطاع الخاص الأمريكي وممثلين عن مؤسسات مالية أمريكية ودولية مع مسؤولين تونسيين وفاعلين في القطاع البحري. أجرى وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في روما حول العمل من أجل الصحة الواحدة في النظم الزراعية والغذائية. وتم التطرق إلى فرص التعاون في مجال الصحة الرقمية مع المؤسسات والهياكل الصحية المختصة من خلال إرساء اتفاقات شراكة ثنائية وبرامج تنفيذية. وفي أخر التطورات عربيا وعالميا، سرق مستوطنون الصهاينة فجر اليوم عشرات المواشي خلال اقتحامهم بلدة سلواد شمالية شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة بحماية قوة عسكرية صهيونية قبل أن يتصدى لهم أهالي البلدة ويجبرهم على مغادرتها. أعلنت قوات الجيش الحكومي اليمني المدعومة سعوديا اليوم تنفيذ سلسلة غارة جوية استهدفت مواقع للحوثيين في جنوب وغرب محافظة تعز بالتزامن مع استمرار المواجهات في عدد من الجبهات. ارتفعت أسعار النفط اليوم مع استقرار السوق بعد تراجعها على مدى أيام، فيما يقترب المستثمرون من تطورات محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. فاطمة مقني في الموعد بعد قليل. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة.
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
4: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
4: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
4: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
4: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
4: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: فكونوا في الموعد.
5: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
6: عشرتنا ما تفش
7: وحكايات

0: صورة صورة صورة
1: خلف الصورة
2: خلف الصورة
1: خلف الصورة.
3: في زمن سبقت فيه الصورة الكلمة وأصبحت الخبر نفسه.
1: خلف الصورة
3: صور صنعت الحدث من تونس والعالم العربي والعالم.

0: خلف الصورة.
1: صباح الخير، اهلا وسهلا بكم الناس الكل، اهلا وسهلا بكل مستمعينا لو في على اذاعه صفاقس، واهلا بكل متابعين على صفحه خلف الصوره في اذاعه صفاقس الصفحه الرسميه لينا وين ما كنتوا، نحن الاقرب لكم. انا فاطمه مقني القاضي، معايا انور بوجلفانه، معايا يسرى الغربي، سوار الشعري، ريم باصيده. هذا هو الفريق باش يكون معاكم في خلف الصوره من 10 حتى لنص النهار. فرحانه برشا باش نرجع نتلاقى معاكم اليوم في الحلقه الثانيه من خلف الصوره. شكرا على كل تفاعلاتكم اللي كانت بعد الحلقه الأولى الأسبوع الماضي، واليوم حضرنا لكم برنامج دسم وخفيف في نفس التوقيت. هذا هي التركيبة الصعبة برشا لكن موجودة معنا في خلف الصورة. شنو عنا اليوم؟ عنا صورة من تونس، تصويرة من عنا قريبة لينا باش نشوفوا شنو مخبي وراها. صورة عربية، نرزوكم لبلاد عربية، تصويرة عاملة ضجة وراها أحكاية كبيرة، إنسان وسياسة واقتصاد واجتماع. صورة من العالم، تصويرة قلبت المواقع العالمية، نحاول نفسروها بعلاقة بالذكاء الاصطناعي. فقرة الترند، هل الذكاء الاصطناعي أصبح يخوفنا ويخوف وجودنا الإنساني؟ وفقرة الفيك نيوز بعد بشوية، ثلاثة دقائق وشوية نكشف فيها آخر الأخبار الفيك اللي دايرة على الصعيد الدولي وعلى الصعيد التونسي. كونوا معنا. مسابقة التليفون، صح ولا غلط، تكلمون على المباشر 70 164 280، وتكونوا معنا باش تعرفوا شنو الاخبار الصحيح شنو الاخبار الغلط. مسابقة الكليك اللي موجودة على صفحة الإذاعة.
0: الصورة خبر ونحن نكمل باقي الخبر على إذاعة صفاقس. خلف الصورة، تلتقيكم كل أسبوع فاطمة مقني.
1: كليك، هذه هي المسابقة اللي موجودة على صفحة إذاعة صفاقس وصورة خلف الصورة للحلقة الثانية، باش تهزنا الواحد من مداخل المدينة العتيقة بيبانها لكل واحد، كل واحد فيه حكاية ووراه حكاية. والباب هذا بالذات قصته ترجع لأكثر من قرن من الزمن، تفتح باقتراح من شخصية فرنسية كبيرة زارت صفاقس وتسمى على اسمها لليوم. سؤال اليوم، شنو اسم الباب هذا اللي نشوفوه في الصورة؟ الاقتراحات، باب الجلول، باب ديال كاسي، ولا باب الديوان؟ جاوبونا في الكومنتات، عملوا جيم للباج وبارتاج للبوست، ماكس بارتاج. الإجابة الصحيحة والتفاصيل الكاملة وراء تسمية الباب هذية باش تسمعوها في آخر البرنامج من حلقتنا الثانية من برنامج خلف الصورة على موجات إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة الدائمة. هذه أولى نغماتنا، أليفيا سلطاني، شوية ملوف ونرجع معكم في التفاصيل.

0: الصورة خبر ونحن نكمل باقي الخبر على إذاعة صفاقس. خلف الصورة تلتقيكم كل أسبوع فاطمة مقني. فيك نيوز
1: العشرة وثلاثاشن دقيقة. أهلا وسهلا بكم الناس الكل في متابعة خلف الصورة. الفيك نيوز هذه أولى فقراتنا في خلف الصورة. اليوم الفيك نيوز ما عادش يلوج على البوز ولا على الضحك ولا يضرب الثقة في الدولة نفسها، في القضاء، في البنك، في الصحافة. وفي 72 ساعة الأخيرة أربع وثائق مزورة هزت أربع دول من تونس حتى الواشنطن. نبدأ بالخبر الأولاني اللي كان أمس 21 سبتمبر واللي عنوانه وكيل الجمهورية المزيف. نبدأ من تونس، من المرسى تحديدا. اليوم أو أمس الصباح الشرطة العدلية تعلن القبض على شخص انتحل صفة قاضي عسكري وكيل جمهورية ببطاقة مزورة وتحيل على مواطنين خذلهم 20,000 دينار. هذا الفيك نيوز ما كانش منشور، كان شخص لابس قناع الدولة. كي تتزور صفة الوكيل الجمهورية، الثقة في العدالة نفسها هي اللي تتضرب. العشر 14 دقيقة. نمشي إلى الخبر الثاني. خبر الثاني مغرب أو في المغرب إشاعة في اتفاق شركات المحروقات، ثم في المغرب وثم في تونس زادة كيف. وعنوان أو تاريخ هذا الخبر 17 سبتمبر تحديدا. من خلاله نمشي إلى الاقتصاد. وثيقة دور تقول ثم اتفاق سري بين شركات المحروقات باش يرفعوا الأسعار مع بعضهم. مجلس المنافسة المغربي خرج ببلاغ رسمي نفى فيه وجود أي اتفاق، وقال الملف مازال محل التحقيق إلى حد الآن. علاش يهمنا؟ على خاطر نفس الإشاعة قاعدة تدور عنا زادة في تونس، وأحنا داخلين على إضرابات وللأسف على عدم استقرار في مجال المحروقات. إشاعة صغيرة تنجم تعمل بانيك كبيرة في الكيوسكات وتعمل بوليميك أكبر على صعيد النقل والتنقل في تونس، وهذا ما يساعدناش.
0: فيك نيوز.
1: نمشي مباشرة للهند. وثيقة دمج 9 بنوك مزورة. الخبر هذية بتاريخ 17 سبتمبر. الأخطر جاء من الهند. وثيقة رسمية مزورة عليها ختم وزارة المالية تقول الدولة قررت تدمج 9 بنوك عمومية كبرى في 3 بنوك فقط. الوثيقة عملت

0: هلع كبير برشا في البورصة. الجهاز الرسمي الهندي لمكافحة الفيك اللي اسمه البي بي قال الوثيقة لم تصدر عنا وهي مزورة بالكامل. وثيقة ورد ومصورة كانت قادة تضرب مدخرات ملايين الناس قادة تخدم وتلعب في البورصة، لكن للأسف وقع ضحت هالخبر هدية وطلع فيك نيوز. فيك نيوز الرابع. أمريكا نهار 21 سبتمبر ترامب ضد الصحافة. نختتم بواشنطن بقصة الميتا صحفية. اليوم رئيس ترامب يعلن منع CNN والام اس ناو والبوليتيكو من دخول البيت الأبيض بتهمة نشر أخبار كذبة. بعد ساعة مؤسسة ثلاثة ترفع دعوة قضائية ضد الرئيس بتهمة خرق حرية الصحافة. كيولي الرئيس هو اللي يحدد شنية الفيك نيوز، وكيتولي الصحافة هي المتهمة شكون اللي يحكم في الوسط؟ الله أعلم.
1: فيك نيوز،
0: هذه كانت نشرة الفيك نيوز متاعنا في خلف الصورة. منتحل صفة وكيل جمهورية في تونس لاتفاق وهمي للمحروقات في المغرب، لوثيقة دمج بنوك في الهند لمنع صحفيين في واشنطن. الخيط واحد، الفيك نيوز اليوم يضرب المؤسسة مش الشخص. القاعدة أي وثيقة من غير توقيع رسمي أو بلاغ رسمي من المؤسسة هي فيك نيوز حتى يثبت العكس.

0: الصورة خبر ونحن نكمل باقي الخبر على إذاعة صفاقس. خلف الصورة تلتقيكم كل أسبوع فاطمة مقني. صورة من تونس.
1: ما تنسوش عندكم المسابقة الموجودة على صفحة رسمية صورة باب من أبواب باب الديوان تقريبا وأحدث باب نزيد نسهل لكم شوية تدخلوا وتجاوبونا تعملوا ماكس بارتاج ماكس كومنتير ومرحبا بكم في المتابعة. ما تنسوش باش ناخدوا زوز تليفونات في المسابقة متاع غالط وألا صحيح تقريبا غيدرجين الحداش غيدرجين بلتو دونك تجمو تسجلوا أرقامكم الهاتفية 70-164-280. صورة من تونس عطينا جانجل أنور بوجلبان ونتوقع كلوا على الله باش ناخذ صورتنا اليوم اللي اخترناها.
0: صورة من تونس.
1: صورة من تونس تقول هل صحراء تونس رجعت خضراء؟ هذا هو السؤال اللي طرحناه. نبداو بأول صورة، صورة لقسمة التوانسة جمعتين التالي، صورة من الفضاء من القمر الصناعي توري صحراء تونس المغرب والجزائر ولات خضراء. برشا صفحات كتبت معجزة تونس ولات جنة، أما شنو الحقيقة العلمية وراء الخضرة هذه؟ هل هي صحيحة ولا غلطة؟ باش نفهموا معانا مباشرة من مدينة الباحث المعهد الوطني للمناطق القحلة الدكتور رياض البشير. الدكتور صباح النور، أهلا وسهلا بك معنا عبر موجات إذاعة صفاقس.
2: صباح الخير، مرحبا بكم ومرحبا بكل السادة المستمعين.
1: شكرا لك على تلبية الدعوة دكتور رياض. الناس شافت صورة النازة اللي نشرتها في هي في رجعت قديمة شوية في 2024، لكن رجعت الدور مرة أخرى تقريبا من 14 أوت حتى 10 سبتمبر وتوري تأثير أمطار اللي تصبت في 7-8 سبتمبر وبدلت لون الصحراء من الأصفر إلى الأخضر. شنو الصحيح من الغالط فيما يخص الخبر هدية؟ نلقاه معك أنت طبعا دكتور.
2: بالضبط، هي صورة الحقيقة كما ذكرت أنت تقريبا في 2024، وفي الفترة هذيك في الفترة هذيك فترة خروج الصورة هذه لوسائل الإعلام وللخبراء والمهتمين يعني بالبحوث خاصة في مجال الصحراء، الفترة هذيك شهدت هطول يعني أمطار قياسية مش متعودة بها المنطقة، نحكي على منطقة الصحراء الكبرى سواء في تونس ليبيا الجزائر. بعدها بالأيامات بالطبيعة صار تحفيز الانبات والنباتات الرعوية اللي في الصحراء هذية، وصار تغير نوعا ما وقتي للصحراء هذية. دونك هي صورة وقتية، صورة متعلقة بوضع مناخي يعني استثنائي شهدته المنطقة في الفترة هذيك. بالطبيعة بعدها فترة رجعت الصحراء يعني طبيعتها العادية، وهنا ديما نقولوا يعني منطقتنا وخاصة ولاية طويل اللي فيها نسبة كبيرة من الصحراء هي مرتبطة بتهارة الأمطار، مرتبطة ب يعني دورية تهارة الأمطار في الكل اللي نسبة تقريبا 150-200 ملم في السنة، ولكن في السنوات يعني شهدت تقريبا نسبة ضعيفة جدا من الأمطار. ننتظر مثلا، أنا نعطيك ممكن التصور في الفترة القادمة ممكن نفس الصورة تتعاد مرة أخرى. ليش؟ لأنه خلال اليومين الفارتين شهدت يعني أقصى الصحراء التونسية تعطل نسبة هامة من الأمطار يعني ومليمترات يعني كبيرة في يعني المناطق هذه. ممكن متوقع يعني تقريبا شبه الصورة هذه تكون موجودة خلال الفترة القادمة، كما ذكرت هي مرتبطة بوضعية استثنائية وضعية وقتية
1: يعني ماهيش وضعية دائمة. لكن خلنا نرجع شوية للتاريخ دكتور رياض. برشا عبيد ما تعرفش الصحراء ما كانش ديما صحراء، قريت اللي كانت حقول الخصبة قبل 5000 سنة. هل اللي قاعد يصير توا عنده علاقة بالتغير المناخي اللي قاعد نشهدوه على الصعيد الدولي وتحرك حزام الأمطار من الشمال نحو الجنوب؟ هل فعلا يمكن المناطق هذه قاعدة شوية شوية ترجع تاخذ حظوتها من الاخضرار، خاصة أن نشوف في نفس التجربة موجودة على مستوى المملكة العربية السعودية؟
2: بالضبط، هي كما ذكرت يعني منذ آلاف السنين كانت مناطق خضراء وكان فيها الطبيعة، وكان المنطقة هذه مناطق الصحراء التونسية موجود فيها حتى حيوانات الديناصورات اللي معروفة يعني في الحفريات اللي صارت في هي تطاويل. ولكن خلينا نرجع الآن لتدخل الإنسان وقدرة الإنسان على تغيير الواقع في الصحراء، لأنه أريها صاير مثلا بعض التجارب الاستثنائية والمتميزة اللي صاير في تطاوين خلال سنوات قليلة، كما نقوله مثلا زراعة القمح في تطاوين هي تجربة نموذجية يعني صارت ونجحت بشكل كبير جدا يعني في تطاوين. تقريبا كانت الفكرة والانطلاق من 6 هكتارات ثم وصلت ل40 هكتار مع إنتاجية كبيرة جدا في يعني القمح في التطاوين في صحراء تطاوين. أيضا ثم تجربة جديدة وطلقت سنة 2026 يعني بداية السنة هذه في معتمدية الذهبة إنتاج الموز، يعني تقريبا لأول مرة تجربة نموذجية في فكرة دراسة 3000 شتلة من الموز. أيضا يعني بعض التجارب الأخرى سواء في رجيم معتوق، سواء التجارب الخاصة، سواء المشاريع الكبرى اللي تشرف عليها الدولة، نحكي خاصة على مشروع الحزام الأخضر لمقاومة التصحر، بطبيعة هي تدخلات استثنائية وتدخلات متميزة وتعطي نتيجة، والبعض بتاعها هو توفر الكميات الكبيرة من الماء اللي نجم نعتمد عليه خاصة في الصحراء لتغيير الوضعية ولأخذ ضرار الصحراء. يعني نعرف الكل اللي أيضا عديد يعني المواشي موجودة في المنطقة هذه، ثم أيضا عادات وتقاليد في دراسة الأشجار رغم صعوبة التحصر، رغم المناخ القارح وخاصة على أشجار الزيتون يعني موجودة بشكل كبير جدا في ولاية تطاوين. نعرف تقريبا المساحة الجملية للأشجار المثمرة في ولاية تطاوين مثلا أعطيك مثال تقريبا في حدود 55,000 هكتار، يعني 55 يعني كحجم أو كمساحة هامة جدا بالنسبة لولاية تطاوين، بدون يعني اعتبار الحبوب، مساحة الحبوب ومساحات يعني يعني المهيئة للعلاف اكسترا. هي موضوع خاصة هو رغبة الإنسان في التغيير ورغبة الفلاحين في التغيير وقدرتهم على التغيير، وهذا يتطلب زوج حاجات، هو توفر المناخ اللازم وطهارة الأمطار، وأيضا مش فقط الأمطار ولكن المياه الجوفية اللي نحتاج عليها خاصة في
1: السقف
2: وفي المساحات المروية.
1: نعم، ونسوي زادة كيف في نفس المجهودات هذه عنوانهم جدا على مستوى إفريقيا. إفريقيا تزرع جدار أخضر بطول 7700 كيلومتر، أكثر من 20 دولة تشارك فيه وتتعاون لوقف الزحف الصحراء الكبرى. مجهودات هامة جدا تذكر فتشكر أكيد، وكما قلنا حتى المجهودات على الصعيد المغرب العربي وخاصة مجهودات كل دولة على حدة كيف ومجهودات المعهد الوطني للمناطق قحلة قاعد يقوم بدور كبير جدا خاصة للحد من مظاهر التوسع التصحر اللي قاعد يأتي على بعض المناطق. زاد كيف في صورة أخرى دكتور رياض؟
2: بالفعل هو دور كبير جدا للمؤسسات التي تهتم بالتنمية خاصة في المناطق القاحلة هذه، من خلال التجهيز، من خلال البحوث، من خلال تثمين البحوث لمقاومة التصحر. نعرف كل دور معهد المناطق القاحلة اللي موجود في ولاية الجنوب، أيضا مع ديوان رجيم معتوق، أيضا بعض المؤسسات والمعاهد يعني حتى الموجودة في شمال تونس مثل النقابة الوطنية، معهد وطني للزراعة الكبرى اللي تدخل كما ذكرت يعني بالتعاون مع عديد مؤسسات في مجال زراعة تجربة زراعة القمح في صحراء تطاوين. هو الدور هام جدا في غراسة يعني الأشجار وفي كما ذكرت فيها الحزام الأخضر اللي هو مشروع وطني يعني سواء وزارة البيئة بالتعاون ووزارة الفلاحة وغيرها من كل الأطراف المتدخلة، هو مشروع وطني الغاية منه هو يعني مقاومة الصحراء وإرجاع اخضرار الصحراء والمناطق القاحلة هذه، بتوفير أيضا حاجة أخرى في المستقبل حتى الآلاف يعني للفلاحين وللمراعي اللي نعرف الكل ثم نسبة هامة من القطيع الماشية اللي متواجد في المنطقة.
1: واضح جدا، شكرا لك دكتور رياض بشير الدكتور الباحث الجامعي بالمعهد المناطق القاحلة والناشط في المجتمع المدني. شكرا لكل أهل الجنوب، وإن شاء الله تبقى ديما تونس خضراء لأنه هي اسمها تونس الخضراء. شكرا لك دكتور، نهارك طيب إن شاء الله. الله يخليك. 10:30 دقيقة، مازال مشوارنا، مازال متواصل معاكم في الحلقة الثانية من خلف الصورة. ما تنساوش ماكس بارتاج وتدخلوا تجاوبوا على الصورة اللي بعثناها لكم اليوم، صورة أنا وببين الديوان، وما تنساوش تسجلوا أرقامكم باش ناخذوا زوج تليفونات تقريبا مع 11 غير درجين في غالط ولا صحيحه.

0: الصورة خبر، ونحن نكمل باقي الخبر على إذاعة صفاقس. خلف الصورة، تلتقيكم كل أسبوع فاطمة مقني. صورة عربية،
1: صورة عربية مباشرة من قطاع غزة. تكريم للمربين، الصورة الثانية باش ناخذوكم بعيد شوية لغزة. مش صورة حرب، صورة حية، صورة حياة، صورة سبورة، صورة طباشير ومعلمة راجعة تقري بعد 3 سنوات من الانقطاع. صورة تكريم المربين اللي ما سيبوش الطباشير حتى تحت القصف. الصورة هذه وصلتنا وباش توصلنا الآن عن طريق الهاتف مع الزميلة الصحفية وفاء علوان اللي معانا على أرض الواقع في القطاع مباشرة. صباح النور وفاء. الو الو وفاء، معانا ولا مش معانا وفاء؟ وفاء نسمع فيك. الو الو وفاء، اذا كان وفاء تسمع فينا رجاء احنا نسمع فيك في المباشر في اذاعة صفاقس. الو، يدولي نشوف الامور، هل حاضرة مش حاضرة مع وفاء؟ حطنا أطفال الحجارة لطفي بوشناق، نحاولوا نتواصلوا معها في الكواليس باش تكون حاضرة معنا. هي بحثة مستشفى الوفاء، وفاء علوين، ونحاولوا نتواصلوا معها.

0: 10-40 دقيقة نعرف صعوبة الاتصال بالقطاع، لكن إن شاء الله يكون الأمور 5-5. الزميلة الصحفية وفاء علوان من قطاع غزة مباشرة. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور عزيزتي،
0: أهلا وسهلا بيك، شكرا لك على تلبية الدعوة، وتحية كبيرة جدا لكل الزملاء الصحفيين اللي أكيد بمجهوداتكم تحاولوا توصلوا الحقيقة كما هي، وهذا دورنا في برنامج خلف الصورة. أنت معنا اليوم من أجل أن أقول لكم كل عام وأنتم بألف خير، وعودة السنة التعليمية والسنة التربوية في القطاع بعد 3 سنوات من الانقطاع، وستنقلين لنا الصورة انطلاقا من الصوت. وفاء علوان ليك الميكروفون مباشرة. ألو وفاء، بحديها برشا صوت، ما نعرفش بالضبط شنو اللي صاير. وفاء كما الأسبوع الماضي نفس ال... تسمع فينا وفاء؟ ألو وفاء، نسمع فيك، ما نعرفش بالضبط شنية المسألة، لكن حبينا نحن اليوم كما الأسبوع الماضي حبينا تكريم لوالد محمد الدرة، وما نجمناش يكون معنا لا بالتليفون ولا حتى كيف عن طريق الفيديو. نعرف صعوبة الاتصالات بالقطاع، معنا تسمعنا به، نحاول ناخذوها، ما احناش باش نيأسوا إن شاء الله. وفاء ما نعرفش وفاء معنا ولا مش معنا، يسمعها في الكواليس، لكن كنجيو نتواصلوا معها ما يوصلش الصوت. على كل احنا حبينا هذه الصورة العربية اليوم. وفاء تسمع فينا؟ به الصوت ما يوصلش بتاتا. على كل هذه الصورة اللي حبينا نوصلوها اليوم الصباح معاكم، صورة من عربية حبينا كيف من قطاع غزة، لكن نعطيكم العنوان اللي حبيناها توصلكم زاد الصور، لأنه الصديق خليني نذكره الزميلة الصحفي خالد عامر تواصل معنا البارح، بعث لي صور حصرية، بعث لي بعض المقاطع زاد الفيديو الحصرية من العودة، كما قلنا العودة التعليمية والتربوية في قطاع غزة. لكن يسرى زادا كيف قاعدة تمر لكم الآن في هذه الصور، صور من العودة التعليمية والتربوية في قطاع غزة. نعود نقول العنوان بعد انقطاع 3 سنوات من الدراسة والنهل من الدراسة، رجعت من جديد والحمد لله العودة التربوية في القطاع، صحيح ظروف ماهيش على أحسن ما يرام، هناك أقسام تعليمية تحت الخيام، لكن مع هذا يتواصل الإصرار على التعلم والتعليم، وهذا هذا المهم جدا. زاد كيف في نفس الإطار متاع التعليم والنجاحات التعليمية والتربوية اللي موجودة في القطاع، ثم زاد كيف أخبار خلينا نقولكم عليه على مستوى الجامعة هناك والطلاب هناك في الجامعة في قطاع غزة، والخبر زاد كيف جميل جدا ويبعث على التفاؤل. يعني السؤال الخبر يقول درسوا تحت الخيام، لكن مع هذا نجحوا في أنهم ينهلوا، درسوا تحت النار، تخرج الفوج 15 من طلاب كلية الطب في الجامعة الإسلامية في غزة، درسوا تحت النار، هكا العنوان، تخرج الفوز 15 من طلاب كلية الطب في الجامعة الإسلامية في غزة واللي درسوا عن بعد. لكن مع هذا نعود نقول وأنه الزميلة الصحفية وفاء علوان حاولت أنه تتواصل معنا، ما نجمناش ناخدوها، هذه هي ظروف الاتصال، لا نت ولا تليفون للأسف للقطاع، اليوم يواجه الحصار في كل الأوجه وبكل الأوجه. إن شاء الله إذا كمش يكون عنا تسجيل للزميلة صحفية وفاء علوان مهنا حتى قبل ما يوفى البرنامج بإذن الله نمروه، ومن خلاله كما قلنا نقوله كل عام وأنتم بألف خير، عودة إن شاء الله مكلة بالنجاح للسنة التربوية والتعليمية في قطاع غزة بعد انقطاع 3 سنوات، ويبقى العلم نور، ويبقى دائما المصعد الاجتماعي وإيصال الحقيقة انطلاقا من العقول النيرة وليست الجاهلة. هذا نغم، ونعود مرة أخرى معكم بعد قليل. 70-164-280 هذا الرقم اللي من خلاله بشكون معنا في مسابقة غالة ولا صحيح، هذا إذا كنت وصلت معنا بالتليفون طبعا. شكرا.

0: الصورة خبر ونحن نكمل باقي الخبر على إذاعة صفاقس. خلف الصورة تلتقيكم كل أسبوع فاطمة مقني. حقيقي أم ذكاء اصطناعي؟
1: 10:48 حقيقي أو ذكاء اصطناعي، هذه هي المسابقة عن طريق التليفون. صحيح هي مسابقة ما غير جوائز، احنا حد الآن ما غير جوائز، لكن نحب التفاعل متاعكم معانا فيما يخص خلف الصورة. ما تنساوش السؤال الموجود على أو الكليك الصورة الموجودة على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس، وسألناكم على اسم الباب الثالث من أبواب باب الديوان، شو اسمه بالأساس، و تعطيونا الإجابة بتاعكم مع ماكس بارتاج بالنسبة للستاتيو، وكيف كيف ماكس كومنتير. مرحبا بكم الناس الكل. نمشيوا للتليفون عدد واحد. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: هلو، صباح الخير.
1: نهارك ورد وياسمين، شنو هي الأحوال؟
2: عايش الحمد لله. عايش.
1: شكون معايا؟
2: نسرين برهومي.
1: تعودي الاسم؟
2: نسرين برهومي.
1: نسرين؟
2: أي
1: نسرين برهومي. مرحبا بك نسرين.
2: عايشك.
1: من صفاقس؟
2: لا، من قفصة.
1: مرحبا بك للا، مرحبا بكل من يستمع لنا في قفصة. أول مرة يدو لي تسمع البرنامج؟
2: أي أول مرة. أي.
1: مرحبا بك للا. شو متعم في الدين يا نسرين؟
2: الدار.
1: في الدار، ربي عينك إن شاء الله. طيبت الفطورة لما زلت؟
2: توا بس طيب.
1: ربي معك إن شاء الله ويعينك. شو ناوية الدبارة اليوم؟
2: عشب المرقيس.
1: أي صحة وبشفاء للا، صحة وبشفاء. خلي برشة توا من ربيت البيوت باش يتبعوك. هاك عطيتها بدبارة على الأقل في الصباح. أي للا،
2: أي دبارة سهلة
1: إن شاء الله. به نمشي والغلط ولا صحيح، شنو رأيك؟ نتوكلوا على الله؟
2: نتوكلوا.
1: أي للا، نبدأ بالسؤال الأول. يقول لك دراسة عالمية جديدة تقول المشي 10 دقائق كهو بعد الماكلة ينقص السكر في الدم، خير حتى من برشا أدوية. حسب رأيك الخبر هذي صحيح ولا غلط؟
2: تصور صحيح.
1: تصور صحيح. نمشيوا للخبر الثاني. يقول بلدية صفاقس قررت باش تمنع التوك توك والدراجات النارية من دخول وسط المدينة ابتداء من 1 أكتوبر الجاي، شنو رأيك صحيح ولا غلط؟
2: غلط.
1: غلط. نمشيوا للخبر الثالث. تونس هزت الجائزة الأولى لأحسن زيت زيتون في العالم في مسابقة كبيرة صارت في اليابان الشهر هذا، حسب رأيك غلط ولا صحيح الإجابة؟
2: صحيح.
1: صحيح. والخبر الرابع، علماء في اليابان اخترعوا تلقيح جديد يخليك تقعد 48 ساعة من غير لوم وحتى من غير تعب في نفس الوقت، حسب رأيك غلط ولا صحيح؟
2: صحيح، يطلع منها موضوع.
1: شكرا لك يا نسرين. عندك تحية؟
2: تحية لكم انتم وكيف كيف العمل معك.
1: الله يبارك لك، شكرا. نيكون نهارك طيب يا نسرين مزينة. شكرا على التفاعل والاتصال بنا. نمشي وده التليفون الثاني. سلامة، مرحبا بك، أهلا وسهلا، صباح النور.
3: ألو،
1: صباح الورد والياسمين.
3: ألو ألو، صباح الخير يا فاطمة.
1: نهارك فل. شكون معنا؟
3: معك مدام نجوى.
1: نجوى، شنو اللقب يا نجوى؟
3: عبد الهادي.
1: عبد الهادي، شنو هو الأحوال في الدار نجوى؟
3: ملوي ربك بي.
1: ربي معك إن شاء الله يا بنتي، هيك أصعب مهنة موجودة، ربي يعينكم إن شاء الله الكل. طيب فطورة؟
3: والله قاعدة مش طيب.
1: وي شنية دبارة زعمة هكا، ما زلنا في شنية دبارة هو شيء.
3: والله مش عنا تعش بالليل نطيبوه، مش طيب بالسبيت إن شاء الله.
1: عائلة الكل صحة وبشفاي للا، سلام لها على العائلة الكل. أي للا، نمشيوا للأخبار بين غلط وألا صحيح. دراسة عالمية، سؤال الخبر الأول يقول دراسة عالمية جديدة تقول المشي 10 دقائق كهو بعد الماكلة ينقص السكر في الدم، خير حتى من برشا أدوية، اش قولك صحيحة؟ صحيح. الخبر الثاني، بلدية صفاقس قررت باش تمنع التوك توك والدراجات النارية من دخول وسط المدينة العتيقة ابتداء من 1 أكتوبر الجاي، حسب رأيك؟ صحيح. تقول نجوى. الخبر الثالث يقول تونس هزت الجائزة الأولى لأحسن زيت زيتون في العالم في مسابقة كبيرة صارت في اليابان الشهر هذا، حسب رأيك؟
3: لا غلط.
1: قول غلط. والخبر الرابع يقول علماء في اليابان اخترعوا تلقيح جديد يخليك تقعد 48 ساعة سمل علينا من غير نوم وما غير تعب، شنو رايك صحيح ولا غلط؟
3: والله إلا من عفوك مش قول صحيح.
1: مش قول صحيح. شكرا لك يا نجوى، شكرا لك، نهارك طيب. عندك تحية نجوى؟
3: والله إلا نقدم تحيتي كل أولادي وبناتي وحفادي. فرج على المشي
1: نتاعي يا ربي، فرج عليه ان شاء الله. شكرا. نهارك طيب يا لله، شكرا لكم. هذه هي كانت مسابقه الصحيح والا غلط. خلينا نقول لكم نسرين جابت 3 على 4، ونجوى جابت واحد بركة على أربعة، ونعطيكم مجموعة الأخبار اللي فيها صحيح وإلا غلط الإجابات. يا سيدي، بالنسبة للسؤال الأول أو الخبر الأولاني اللي يقول دراسة عالمية جديدة تقول المشي 10 دقائق كهو بعد الماكلة ينقص السكر في الدم خير من برشة أدوية. الإجابة بالحق، ثم برشة دراسات تتأكد المشي الخفيف بعد الماكلة مباشرة يعاون برشة في تعديل السكر. الخبر الثاني، بلدية صفاقس قررت باش تمنع التوك توك والدراجات النارية من دخول وسط المدينة ابتداء من 1 أكتوبر الجاي. والخبر غالط، ما تماش منه هالقرار، هدية مجرد إشاعة قاعدة تدور على الفيسبوك. الخبر الثالث، تونس هزت الجائزة الأولى لأحسن زيت زيتون في العالم في مسابقة كبيرة صارت في اليابان الشهر هدية. الخبر صحيح، وتونس كل عام والحمد لله تهز في جوائز عالمية في الزيت، وسنا زيدها زينة جوائز في اليابان، زيتنا ديما في التوب والحمد لله. والخبر الرابع والأخير، علماء في اليابان اخترعوا تلقيح جديد يخليك تقعد 48 ساعة من غير نوم ومن غير حتى اتعب. طبعا الخبر هذا غلط، ما تمش حتى تلقيح جديد كما هكا، ولو انه الطلبة تلقاهم شيخوا برشا وفرحوا انه ثم تلقيح جديد يخليك ما ترقصش، لكن ما هذا ما تتعبش على خاطر يحبوا يصاروا برشا، ما تعرفوا انتم النت وتشات وغيره. ربي يعطينا ويعطيكم الخير، وربي ينجح كل التلامذة والطلبة، حتى نور بوجلبين ماذا بيه منه تلقيح هذايا باش يقعد ديما صهر اما ما يتعبش، اما هذا وجينا تعبين الصباح. يلا نمشي لنغم بعد موجز لحداش، نرجع معكم من جديد. شكرا لكم على التفاعل والتواصل، ونبقى معكم في الحلقة الثانية من خلف الصورة حتى لنص النهار.

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
1: أمي
2: شبي بنت
0: عندي ما نقول.
2: هي يحكي هالناس ما فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
3: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: الحادية عشرة صباحاً.

0: فاقص فاقص الأخبار. مرحبا بكم. أوضح وزير التربية نور الدين النوري في تصريح على هامش اطلاعه على عدد من المؤسسات التربوية بمعتمديتي الحنشة ومنزل شاكر بولاية صفاقس أن العودة المدرسية كانت سلسة مع سعي كل الأطراف المتدخلة لكل إشكال طارئ حتى لو تعلق بالزمن المدرسي.
1: في إطار زيارة لولاية صفاقس ولبعض معتمدياتها، الهدف هو متابعة العودة المدرسية وتبين مدى سلاسة هذه العودة والتدخل كل ما اقتضت الحاجة لحل الإشكاليات الطارئة. الحمد لله ثم سير طبيعي، ما ثمش إشكاليات تعيق العودة المدرسية، سواء ما تعلق منها من داخل المؤسسة التربوية أو في الأطراف المتعلقة بها كالنقل المدرسي أو غيره. جاري العمل على حل كل الإشكاليات بالتعاون مع كل الوزارات في لحظتها بتدخل مباشر وبسعي مباشر، وندور احنا كيف نتحركوا في ولاية لا نقدم فقط الصورة الجميلة للمؤسسات الجديدة، ولكن أيضا نزور بعض المؤسسات القديمة اللي تستحق تدخل وتستحق صيانة وتستحق دفع لمشاريع الإنجاز في مستوى صيانتها وفي مستوى تأهيلها. تحدثت أيضا عن الزمن، قلت متى أتيحت الإمكانيات في مدرسة أو إعدادية أو المعهد تسمح فضاءات هذا المعهد أو هذه الإعدادية بتوقيت مرن وبتوقيت الحصة الواحدة، الوزارة لا ترى مانع عم بتشجع على ذلك.
0: دعا وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي الدول العربية إلى استعادة روح المبادرة إزاء مختلف القضايا المطروحة على المستويين الإقليمي والدولي والعمل على إيجاد حلول سليمة ودائمة لها في كنف احترام سيادة الدول العربية ووحدتها الترابية. شهدت حركة القطارات على خط أحواز تونس الجنوبية والخطوط البعيدة بين محطتي تونس وجبل جلود اضطرابا في الاتجاهين صباح اليوم نتيجة عطب على السلك الكهربائي للسكة الثانية، ما اضطرها إلى استغلال سكة واحدة بين المحطتين. وأكدت الشركة أن المصالح الفنية تعمل على القيام بما يلزم لاستئناف حركة القطارات بشكل عادي. جدد رئيس بلدية نيويورك زهران مامداني موقفه من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفه في مقابلة مع شبكة CNN بمجرم حرب ومهندس إبادة جماعية مروعة للشعب الفلسطيني، وأكد أنه يجب اعتقاله خلال زيارته المرتقبة إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أظهرت بيانات مبدئية اليوم أن عدد سفن السلع الأولية التي عبرت مضيق هرمز تراجع إلى سفينتين فقط أمس الاثنين مقابل 10 سفن في اليوم السابق. دعا وزير الدفاع الكوري الجنوبي كوريا الشمالية إلى التوقف عن أعمال التحصين التي تقوم بها على طول المنطقة موزوعة السلاح التي تفصل بين البلدين. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف النهار. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المنستير على 100.2.

الله أكبر. انتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه السيدة بنت الحاج أحسين العكروت أرملة المرحوم مصطفى المصمودي والدة فتحي محمود محمد ومرشد أمال حياة نبيلة وهالة. تقبل التعازي إثر صلاة العصر بجامع الأبرار عين شيخ روحو طريق كرمدا كيلومتر 2. وانتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفر لها بإذنه نسرية معلة أرملة رشيد المعالج والدة سامي شادية هدى فاتن سونيا محمد وفكرية شقيقة عبد اللطيف ومحمد والمرحومين عبد الرحمن وزينب. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامع المغفرة واد زيادي بساقية الزيت. وانتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذنه علي القشوري زوج منجية القشوري والد فهمي لميا منال شقيق عز الدين ناجي عادل السيدة زينب والمغفور لهما سامية ومحمد. تقبل التعازي بمنزله الكائن بطريق المطار كيلومتر 2.5 زنقة العربي. كما انتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذنه عبد العزيز ليندا زوج ثريا حيدر والد أنيس أمين عفاف ورانيا شقيق نجاح ليلى أمال راشد خليل عادل محمود والمغفور لهم كمال المنصف ومحمد. تقبل تعازي إثر صلاة العصر بالجمع الكبير بالشيحية. إن لله وإنا إليه راجعون.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الصورة خبر ونحن نكمل باقي الخبر على إذاعة صفاقس. خلف الصورة تلتقيكم كل أسبوع فاطمة مقني.

0: الصورة خبر ونحن نكمل باقي الخبر على إذاعة صفاقس. خلف الصورة تلتقيكم كل أسبوع فاطمة مقني. ترند الصور.
1: الحداش 21 دقيقة اليوم 22 سبتمبر 2026. خلف الصورة مازال متواصلة معكم في الجزء الثاني. شكرا لكم على تفاعلاتكم الكبيرة, شكرا على المشاركة متاعكم في مخص المسابقة الموجودة على صفحة رسمية لإذاعة صفاقس, وسألناكم وفي الكليك متاعنا شنو اسم الباب اللي موجود من أبواب باب الديوان. شكرا على الماكس بارتاج والماكس كومنتير, ومازال عنا الوقت حتى لآخر باش تعرفوا الإجابة الصحيحة. نمشيوا لتراند مباشرة. أنور بوجلبان معنا في الإخراج الإذاعي, معنا في الإخراج المرئي اليوم الأصدقاء والزملاء يسرى الغربيسي والشعري وأمير الجموسي. نمشيوا لتراند.
0: ترند الصور.
1: ترند الصور. وترند الأسبوع هذايا تخلى الفيسبوك 10 منشورات تقريبا على 10 يحكيوا على الاي اي باش يفكنا خدمتنا. علاش ولينا نخافوا منه؟ هل الخوف مبرر؟ معنا الخبير في التحول الرقمي الأستاذ يونس مصباح. صباح النور, أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا,
1: شكرا كما العادة أنك تكون معنا. شكرا على التفاعلات الجميلة اللي كانت في الأسبوع الماضي في تراند الثمانينات, وحكينا وقتها على التراند هذية اللي غزاء الصفحات الاجتماعية. اليوم فعلا باش نحكيو على الفوبيا اللي تقريبا غزيت الصفحات الاجتماعية بأخبار حتى من الخبراء اللي أسوا الاي اي في بدايته. نحكيو على إيلون ماسك, نحكيو على برشا أكيد شخصيات أخرى كنا شفناها مقبل حتى أيام الكورونا كنت أتذكر أستاذي. واليوم ولاو يحكيوا على الخوف من التطور السريع والكبير بالنسبة للذكاء الاصطناعي, هل مبرر أو لا في تراند؟ مرحبا بك.
2: بارك الله فيك. يعني إذن السؤال المطروح اليوم هو الخوف من الذكاء الاصطناعي وتطور قدراته, هل له مبررات؟
1: نعم,
2: حاليا تبدو الحياة رائعة ومريحة في ظل وجود الذكاء الاصطناعي. غير أن هناك أوجه مخيفة يحذر منها بعض خبراء التكنولوجيا إلى درجة التنبأ بخروج الآلة عن السيطرة. وتشبيه ذلك بتشبيه الذكاء الاصطناعي بالسلاح النووي الذي قد يؤدي في حال سوء استخدامه إلى الفناء. دونك ركزوا هنا على كلمة في حال سوء استخدامه. هناك العديد من العلماء الذين دقوا ناقوس الخطر, شركات عالمية, غير أن الذكاء الاصطناعي أصبح غير قابل للتفسير, غير قابل للتنبأ, خارج عن السيطرة. في المقابل هناك من العلماء يدعمون تطوير الذكاء الاصطناعي لأنه يحمل الكثير من الإيجابيات والكثير من الفائدة. إذن انقسم الرأي هنا ما بين شكون يحذر وما بين شكون مساند لتطور الذكاء الاصطناعي.
1: نعم,
2: من الخبراء من الشركات العالمية والشركات التي معناها انطلق منها الذكاء الاصطناعي. سؤال المطروح هنا, متى ستتطور الذكاء الاصطناعي إلى درجة معناها نفتقد بها السيطرة عليه؟
1: نعم,
2: ولا ما عندناش نجم نسيطر على الذكاء الاصطناعي لأنه هو تطور سريع جدا, تطور رهيب في المعلومة, في معناها الاستعمال, وفي كذلك العدد المهول من البشر معناها يوصل يتجاوز 100 مليون في استعمال نماذج الذكاء الاصطناعي.
1: نعم,
2: لكن هنا من الصعب

0: جدا تنبأ بهذه الأشياء، بالرغم كما قلنا من وجود خبراء وقادة المختبرات للذكاء الاصطناعي حذروا من خطرته.
1: هو برشا من الناس يقول لك علاش وصلوا في تصريحاتهم أن يقولوا أنه خطورة اكتساح الذكاء الاصطناعي أو الخطورة منه على الصعيد الدولي ينجم يضاهي خطورة القنبلة النووية أستاذي؟
0: نعم كما قلنا هو يعادل كما قلنا بالنسبة لي القنبلة النووية أو السلاح النووي، لأنه يؤدي إلى الفناء. هناك تهويل جانب منه كما قلنا، ثم سياسة وصراع بين الدول وخاصة بين الصين وأمريكا.
1: نعم.
0: وبالتالي هنا وجب من الدول التشريع على البحث والتشجيع على البحث والتطوير والابتكار، لأنه ليس من صحة أحد أن يتولى الذكاء الاصطناعي زمام الأمور.
1: نعم أكيد، لأنه حتى في المحاكات اللي قاعدين يقوموا بها أصبح يعني أصلا ياخذ في تصريحات رؤساء الحكومة ويقوم بمحاكاتها، وهذا اللي صعيب برشا، ونشوفه حتى في برشا سيناريوهات في الأفلام اللي قاعدة تتعدى مثلا على نتفليكس على حاجات كيما هكية. معناتها اليوم ثم خوف كبير برشا من هذه المحاكات وهذه العوالم الجديدة اللي من شأنها وأن تخرق اللي قاعدين يعيشوا فيه، وكأنه بناء عالم جديد. هذا العالم الجديد اللي يحكيه عليه يظهر اليوم فعلا باش يكون يعني خلينا نقول المتحكمين فيه فعلا اليوم هالوكلاء وكلاء الذكاء الاصطناعي. وسمعنا مثلا يقول لك على كلود اللي يعني اصبح عنده نوع من الذكاء الانثروبولوجي اللي ضاي حتى الذكاء الانساني.
0: نعم لانه يرتكز على البيانات، وكما قلنا صراع خاصة يدخل فيها هنا صراع بين الدول وبين السيطرة على الرقمنة والتكنولوجيا. وهذا الصراع في السابق ما كانش موجود.
1: صحيح.
0: ما كانش موجود.
1: بمعنى
0: لكن التطور السريع أثار مخاوف تتعلق بالتضليل، بالاحتيال، بالتدليس، خاصة بالنسبة لاختراق الأمن القومي للدول إلى آخره. هذا هو اللي خلى نوعا ما خوف من استعمال الذكاء الاصطناعي.
1: نعم، نعرف أنه مثلا أوروبا عندها سنوات بدأت تحكي على ضرورة إنشاء نوع من القوانين من أجل الحماية السيبرنية للمحيط الأوروبي بصفة عامة. هل اليوم ينجم يكون حل من الحلول وأنه كل منطقة أو كل إقليم أو خلينا نقول حتى كل وطن في حد ذاته يخلق نوع من الحماية السيبرنية؟ وإذا كان نحكيه على هذية، شنو اللي جارونتي اللي نجم تقدمها القوانين هذية؟ او شنو كيفاش اليوم انفيت هنا عملنا قانون، هل ينجم يحمي ولا ما يحميش؟ كما كنا يوما ما نذكروا ان قبل الثوره كان مثلا اليوتيوب ممنوع في تونس، هل اليوم هالقوانين هذه تنجم تحاول تحمي المحيط او الحدود الافتراضيه للاوطان؟
0: نعم عندما نتحدث عن ان الذكاء الاصطناعي يمكن ان يؤدي الى الاسوء، فهو مستوى الثقه التي تحتاج اليه لتشغيل التطبيق أو لتشغيل النظام يجب طرق تشغيل أن تكون آمنة، أي أن يكون معيار السلامة أعلى بكثير. كيفاش يكون معيار السلامة؟ هو بالنسبة للدول تعزيز إجراءات السلامة.
1: نعم.
0: وتعاون كل الدول لكي يكون هناك إلمام بالتطور السريع هذا، ودعوة المجتمعات في هذا القطاع إلى إيجاد وإحداث تشريعات حوكمة دولية للتقليل من هذه المخاطر. كذلك وجب استعمال الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور.
1: نعم.
0: هنا له جانب إيجابي جدا، لكن وجب استعمال الذكاء الاصطناعي بطرق آمنة، وخاصة الاستثمار في الأمن السيبراني وتطوير كفاءات وخبراء لتقديم المعلومة الصحيحة للمستعمل ككل، سواء كان المجتمع أو الفرد. يعني هنا يجب على الدولة أن تستثمر في الأمن السيبراني وتقدم حلول، وذلك والتركيز خاصة على تكوين خبراء تقنيين يقدمون المعلومة يقدمون طريقة علمية صحيحة لاستعمال الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: مش ما يكونش هناك معناها استعمال عشوائي، استعمال معناها نعطوا كل شيء، نعطوا المعلومة اللي عندنا من بينها كما شفنا المرة فاتت حكينا على صورة الوجه، فهمتني؟ معناها الخصائص المعلومات اللي عندنا بنحاولوا أن هناك طريقة علمية صحيحة نتعاملوا بالذكاء الاصطناعي بكل دقة، بكل دقة.
1: نعم، واضح جدا. شكرا لك أستاذي، تكون معنا دائما تقريبا في هذا الأسبوع في تراند الخبير في التحول الرقمي الأستاذ يونس مصباح. فعلا اليوم أصبح هناك قلق دولي من الذكاء الاصطناعي وتوسع الذكاء الاصطناعي، لأنه برشا من المغرومين به يقول لك يا خويا لو خطيه هو كائن، يعني نستعرفوا أنه هو كائن، ما عادش نحكيه على منعش أنا إلا نحكيه على كائن ذكاء الاصطناعي، نتعاملوا معه بأحاسيسنا بوجوديتنا وبيعقلنا في نفس التوقيت، وخليه العقل هو اللي ديما غالب.
0: نجم نقوله هو كائن افتراضي.
1: افتراضي هذا هو.
0: كائن افتراضي، لكن هنا يلزمنا نستعمل الذكاء الاصطناعي، يلزم الإبداع، يلزم الابتكار، لأنه هو تطور سريع، لأنه هو لغة العصر. لكن هذا الاستعمال مع الحماية الكاملة، الحماية الكاملة ما تكونش من الفرض، تكون من الدولة، تكون من المجتمع، بسن قوانين، بتكوين خبراء في هذا المجال. ولما لا أن يكون الذكاء الاصطناعي يدخل في المناهج التربوية،
1: من أولادنا
0: ونفهمهم. كما توا هكذا تشوف مثلا احنا في مجال التعليم مجموعة من المربين قاعدين يستعملوا في الذكاء الاصطناعي في تطوير معناه محتوى الدرس، في إنجاز الفيديوهات، في إنجاز القصص
1: الاستعمال
0: الرقمية.
1: الإيجابي
0: أحسن، لكن يلزم هنا الدقة في طلب المعلومة دون ما نحاولوا احنا نسيطروا على نوعا ما على الذكاء الاصطناعي لكي يكون مساعد من غير ما يخترق المعلومات اللي عندنا.
1: بالضبط، هذا هو مساعد فقط، لكن تو شوي شوي ولو يحكيوا على وكيل، تو نرجعوا له في قادم الايامات، نحاولوا نقدموا ثقافة، نحاولوا نوعي والناس الكل، وهذا دورنا كاعلام تقليدي. شكرا لك الخبير في التحول الرقمي الاستاذ يونس مصباح، نهارك ورد وياسمين، نهارك مش ذكاء اصطناعي لكن واقع صحيح، نخدموا على قاعدة صحيحة. شكرا لك. 11:23 دقيقة نسمعوا نغم بعد بشوية، التسجيل حاضر معنا الان للزميلة وفاء علوان في السورة العربية، ومن خلالها كما قلنا حابين نكرم كل المربين في قطاع غزة بعد انقطاع 3 سنوات عودة العودة المدرسية في القطاع برغم البنية التحتية المتردية، باش تكون في تصور الصورة بالصوت مع زميلة وفاء علوان بعد النغم نسمعها.

الصورة خبر ونحن نكمل باقي الخبر على إذاعة صفاقس. خلف الصورة تلتقيكم كل أسبوع فاطمة مقني.

0: مرة عربية. سورة عربية.
1: نعم الآن أنا معكم، كنت أود أن أكون معكم صوتا وصورة، ولكن بسبب سوء الإنترنت في غزة خاصة في المخيمات التعليمية أريد أن أقول أو أوصف لكم المشهد التعليمي في غزة اليوم بجملة واحدة، فيمكن أن نقول المدرسة عادت لكن غزة لم تعد بعد إلى مدارسها بعد قرابة 3 سنوات من انقطاع التعليمي الوجاهي. عاد آلاف الأطفال إلى التعلم، ولكن هذه المرة في مشهد مختلف تماما، في خيم وشوادر ومساحات تعليمية مؤقتة وبين مدارس تضررت أو دمرت خلال هذه الحرب. ووفق وزارة التربية والتعليم العالي، انطلق العام الدراسي في 19 من سبتمبر 2026 مع توجه أكثر من 420 ألف طالب وطالبة إلى نحو 610 مدارس ومراكز تعليمية تابعة للوزارة، إضافة إلى نحو 100 مدرسة ومراكز تابعة للأونروا، يستفيد منها نحو 100 ألف طالب وطالبة. لكن الأرقام وحدها لا تستطيع أن تشرح شكل هذه العودة. دعونا نترك الأرقام للحظة ونذهب إلى الصورة نفسها. الصورة التي نراها اليوم في غزة ليست صورة مدرسة كما عرفناها قبل الحرب، لا جدران مكتملة في كثير من الأماكن، ولا مقاعد كافية، ولا تجهيزات تعليمية متوفرة بالشكل المعتاد. في بعض الأماكن لا يجلس جميع الطلبة حتى على مقاعد، بعضهم يجلس على الأرض، فيما تعاني الأسر أيضا من صعوبة توفير الحقائب والدفاتر والقرطاسية والاحتياجات الأساسية للدراسة. هذه ليست عودة مدرسية طبيعية لكنها عودة ضرورية. أيضا هناك المعلم في غزة لا يدخل إلى صفه حاملا كتاب المنهج فقط، هو يدخل إلى صف مليء بأطفال يحملون تجارب 3 سنوات من الحرب والنزوح والفقد والخوف. لذلك التعليم اليوم ليس فقط قراءة وكتابة والرياضيات وعلوما، هناك أيضا حاجة إلى الدعم النفسي وإلى إعادة الروتين اليومي، وإلى منح الطفل شعورا بالأمان، وإلى إعادة التفاعل الاجتماعي بين الأطفال. أعتقد أن أجمل ما في هذه العودة هو أن الأطفال أنفسهم أعادوا تعريف معنى المدرسة. بالنسبة لطفل عاش سنوات الحرب، أن يستيقظ صباحا ويحمل حقيبته ويذهب إلى مكان يتعلم فيه ويجلس بجانب أخرانه ويرفع يده ليجيب عن سؤال المعلم، هذه تفاصيل قد تبدو عادية جدا في أي مكان آخر، لكنها في غزة أصبحت جزءا من استعادة الحياة. لهذا عندما نرى طفلا يدخل إلى الخيمة إلى خيمة مدرسية، لا ينبغي أن نرى خيمة فقط، يجب أن نرى طفلا يحاول أن يحافظ على مستقبله. قد تكون هذا أو قد تكون هنا الرسالة الأهم من هذه العودة، أن الإمكانيات قد تكون محدودة لكن الرغبة في التعلم ليست محدودة. العودة اليوم ليست دليلا على أن الظروف أصبحت مثالية، فالتحديات ما زالت كبيرة جدا، لكنها دليل على أن العملية التعليمية لم ولن تتوقف، وأن هناك إصرارا من الطلاب والمعلمين والأهالي على عدم ترك جيل كامل خارجي أو خارج المدرسة. ولكن من المهم ألا ننظر إلى هذه العودة باعتبارها نهاية الأزمة التعليمية. نحن أمام تحديات ضخمة، مدارس مدمرة أو متضررة، ونقص في المقاعد والقرطاسية والكتب، واكتظاظ في بعض نقاط التعلم، إضافة إلى فاقد تعليمي كبير يحتاج إلى سنوات من العمل لمعالجته. ووفق اليونيسف فإن نحو 92% من المدارس في غزة كانت بحاجة إلى إعادة بناء كاملة أو أعمال تأهيل كبيرة حتى تصبح صالحة للعمل. لذلك نحن لا نتحدث عن بداية عام دراسي فقط، بل نتحدث عن بداية مسار طويل لاستعادة التعليم. وفي النهاية ربما علينا أن ننظر إلى مشهد العودة المدرسية في غزة بطريقة مختلفة. نعم هناك خيما بدلا من المدارس، وهناك نقص كبير في الإمكانات أو الإمكانيات، وهناك سنوات من الفاقد التعليمي تحتاج إلى جهد كبير لإنقاذه أو لتعويضه، لكن خلف كل هذا هناك طفل ما زال يريد أن يتعلم، وهناك معلم ما زال يريد أن يعلم، وهناك أم ما زالت تريد أن ترى ابنها يحمل حقيبته بدلا من أن يحمل آثار الحرب. ولهذا فإن عودة التعليم في غزة ليست مجرد عودة إلى الصفوف، إنها محاولة لاستعادة المستقبل. قد لا تكون المدرسة اليوم كما كانت قبل الحرب، وقد لا يكون الطريق سهلا، لكن مجرد أن يعود الطفل إلى مقعده ويفتح كتابه ويرفع يده داخل الصف، فهذا يعني أن هناك جزءا من الحياة ما زال متمسكا بأن يستمر. من غزة قد تكون الخيم هي المكان الذي يبدأ فيه الدرس، لكن الحلم ما زال أكبر من الخيمة. وفعلوان فلسطين غزة.
0: الصورة خبر، ونحن نكمل باقي الخبر على إذاعة صفاقس. خلف الصورة تلتقيكم كل أسبوع فاطمة مقني.

0: الصورة خبر ونحن نكمل باقي الخبر على إذاعة صفاقس. خلف الصورة تلتقيكم كل أسبوع فاطمة مقني. صورة من العالم.
1: 11:37 دقيقة، فقرة صورة من العالم. تقرير مايكروسوفت والمهن التي ستختفي بوجود الذكاء الاصطناعي، وهذه هي الصورة الرابعة العالمية. مايكروسوفت حلت 200,000 محادثة حقيقية في أماكن العمل، وقالت ثم 40 خدمة مهددة بالاختفاء و40 خدمة آمنة تماما. أكثر خدمة مهددة هي المترجمين بنسبة 98% في تونس. شنو باش يصير وشنو اللي باش يتعدى وشنو اللي باش يكون موجود على الصعيد الدولي وكذلك على الصعيد الوطني؟ باش نسمعوا الآن الدكتور الباحث في الاقتصاد السياسي الدولي الدكتور بيير خوري، تقريبا 3 دقائق وشوية، يعطينا المهن اللي باش تكون موجودة وش تخلق مع الذكاء الاصطناعي، تحديا مع المهن اللي بشقة الاختفاء امتاحها للأسف من وجود الذكاء الاصطناعي. بين هذا وذاك نسمو المقاربة الدولية، بعدها بشنسمو المقاربة الوطنية مع الخبير الاقتصادي عبد الرزاق حواسة.
2: عندما نتحدث عن المهن التي ستختفي بسبب الذكاء الاصطناعي، يجب أن ننتبه إلى أن الصورة العالمية أكثر تعقيدا من فكرة أن الروبو سيأخذ مكان الإنسان بالكامل. فتقرير مستقبل الوظائف 25 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يستند إلى آراء أكثر من 1,000 صاحب عمل حول العالم، يتوقع أنه حتى عام 30 ستتعرض سوق العمل لتحول كبير. نحو 170 مليون وظيفة جديدة قد تستحدث مقابل 92 مليون وظيفة قد تزاح، أي أن المحصلة الصافية قد تكون زيادة قدرها 78 مليون وظيفة. لكن هذا لا يعني أن الأشخاص الذين تغير وظائفهم سيجدون تلقائيا وظائف جديدة. من ناحيتها، منظمة العمل الدولية تقدم لنا مؤشرا مهما جدا. 1 من كل 4 عاملين في العالم يعمل في مهنة لديها درجة ما من التعرض للذكاء الاصطناعي، وترتفع هذه النسبة إلى نحو 34% في الدول ذات الدخل المرتفع والمهن الإدارية والمكتبية، وهي الأكثر تعرضا، مثل إدخال البيانات والسكرتارية وبعض أعمال المحاسبة وحفظ السجلات. وهناك تحول لافت أيضا، التأثير لم يعد محصورا بالوظائف الروتينية. منظمة العمل ذاتها تشير إلى أن ارتفاع التعرض في مهن رقمية جديدة قد يشمل البرمجة، التحليل المالي، تطوير المواقع والوسائط المتعددة، والاستشارات الاستثمارية. في الولايات المتحدة تقدر مؤسسة ماكنزي أن ما يصل إلى 30% من ساعات العمل الحالية يمكن أن تصبح قابلة للأتمتة بحلول 2030 في سيناريو تبني متوسط للذكاء الاصطناعي والأتمتة. السؤال الحقيقي ليس أي مهنة ستختفي، بل أي جزء من المهن يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يؤديه أسرع وأكثر توفيرا. المهنة التي تعتمد على التكرار، إدخال المعلومات، معالجة المستندات، إنتاج محتوى نمطي، هي الأكثر عرضة لإعادة الهيكلة. أما المهارات التي تجمع بين الحكم البشري، التواصل، الإبداع، المسؤولية، اتخاذ قرار، فالأرجح أنها ستتغير أكثر مما ستختفي. المشكلة المقبلة ليست بالضرورة نقص الوظائف، بل سرعة انتقال المهارات المطلوبة مقارنة بسرعة قدرة الناس على إعادة تأهيل أنفسهم.
0: صورة من العالم.

0: الصورة خبر ونحن نكمل باقي الخبر على إذاعة صفاقس. خلف الصورة تلتقيكم كل أسبوع فاطمة مقني.
1: كليك.
2: بعد ما تعرفنا على صورة من العالم والمهن التي ستختفي، المهن زادة كيف اللي باش تولد مع الذكاء الاصطناعي، في المداخلة كانت مع الدكتور بيير خوري الباحث في الاقتصاد السياسي الدولي عبد الرزاق من جمش نتحصلوا عليه. نمشي ولكليك، وكما قلنا لكم وعدناكم في بداية البرنامج في كليك اللي باش نعطيكم الصورة اللي موجودة على صفحة رسمية لإذاعة صفاقس. نشكر برشا برشا برشا أشرف وشحيمة اللي تعاون معنا في كل أسبوع يهدينا صور من الصور اللي موجودة في الأرشيف متاعه. سؤالنا كان في مدخل باب الديوان في المدينة العتيقة والبيبان متاعها، لكل باب عنده وراها حكاية. سألناكم على الباب اللي وقع فتحه تقريبا عنده قرن الآن باقتراح من شخصية فرنسية كبيرة زارت صفاقس واتسمى الباب هذية باسمه إلى حد اليوم. شنو الاسم والاقتراحات كانت؟ باب الجلولي، باب ديلكاسي، ولا باب الديوان؟ تفاعلات كبيرة برشا، خلنا نقرأ البعض منها أكيد وصلنا على الصفحة الرسمية. شكرا لكم على التفاعل في الحلقة الثانية من خلف الصورة، وطبعا شكرا على كل الكلمات وكيف كيف اللي نحاول نهديوها لكم، سواء كان في خلف الصورة العالمية التونسية وكذلك العربية، بكل الهينات بكل التحديات. احنا المهم نكون معاكم في الصور، والصورة تبقى خبر والخبر يبقى دائما صورة، ونحن نحاول ان نبحث وراء هذه الصورة وحقيقة هذه الصور. على كل الإجابات كانت كبيرة برشا وموجودة، شكرا لكم. الإجابات من خلال التحية لكل المستمعين والمستمعات اللي اتفاعلوا معنا على صفحة إذاعة صفاقس. الانترنت زادة كيف عاملة فينا مش كان الصور هذية، ونحاولوا ان وصلوا لكم كل الكلمات هذية، ونحاولوا ان نعطيو اللي لازم يتقال. على كل نحاولوا نوصل لكم الصور. زهر كمون، شكرا لك زهر، يقول سمي هذا الباب بديلكاسي الذي كان وزير الخارجية الفرنسية، وأثناء زيارته لمدينة صفاقس سنة 1903 اقترح فتح باب جديد لتسهيل الدخول والخروج للمدينة، وسمي باسمه باب ديلكاسي أو باب فرنسا. وكما قال هو سنة 1300، وثم جدل صار بينه وبين مستمع اللي قاله سنة 1906. هندا شرودة تقول التأسيس الأغلبي القرن التاسع الميلادي يعود تاريخ فتح الباب إلى فترة باب بناء سور المدينة بين عامي 234 هجري و 236 هجري 849 ميلادي تحت حكم الأمير الأغلبي أبي العباس محمد بن أغلب. في ذلك الوقت كانت المدينة تمتلك بابين أصليين اللي هما باب الجبلي شمالا وباب الديوان جنوبا. التعديلات المعمارية، كان الباب في الأصل يتكون من باب مدخل واحد منحني لأغراض دفاعية يشمل باب خارجي وباب داخلي. القرن العشرين الأبواب الأربعة، مع مر العصور والاستعمار الفرنسي وتوسعة المدينة تغيرت الهندسة، وفي سنة 1909 تم فتح ممر ثاني بجانبه وكان يعرف بباب فرنسا أو باب ديلكاسي لتسهيل الحركة. ولاحقا بعد الاستقلال فتح ممران وسعان إضافيان ليصبح المجموعة اليوم أربع أبواب متجاورة. زادة كيف تقول سمي بباب ديلكاسي نسبة إلى الوزير الخارجية الفرنسي الأسبق ثيوفيل ديلكاسي الذي زار مدينة صفاقس سنة 1904 احتفالا بقدومه وتسهيلا للحركة، واقترح فتح هذا الباب الممر الإضافي والتسمية باسمه. فكرية الغريني زادة كيف تقول ديلكاسي. منى الفراتي زادة كيف تقول إجابة ديلكاسي. هدية بو عصيدة انستيغا جا هكا اسمه يقول باب ديلكاسي. حمادي غربال سبب التسمية سمي الباب بهذا الاسم احتفالا بقدوم وزير الخارجية الفرنسي ثيوفيل ديلكاسي وزيارته إلى مدينة صفاقس. تاريخ الفتح، تم الفتح الباب هذية سنة 1906 خلال فترة الاستعمار الفرنسي لتسهيل الحركة وتخفيف الضغط على الأبواب القديمة. منصورة جويدة زادة كيف تقول ثيوفيل ديلكاسي، هذا هو اسم الباب. فاطمة تقول ديلكاسي والذي تم فتحه احتفالا بقدوم الوزير الفرنسي ثيوفيل ديلكاسي. هذه بعض التفاعلات، شكرا لكم على الوفاء، شكرا لكم على التفاعلات معنا في اختيار هذه الصور. أكثر تفاصيل فيما يخص تاريخ باب ديلكاسي، هذه هي الإجابة الصحيحة مع أشرف بوشحيمة صاحب هذه الصور والموثق متاعها. باش تلقاو معها برشا صور على اليوتيوب متاعنا في الفيديو الخاص بالشرحة.

الخير مدام فاطمة. صباح الخير مستمعي إذاعة صفاقس. نحب نشكرك على إتاحة هذه الفرصة عبر فقرة خلف الصورة، ونتمنى أن تعم الفائدة للجميع. بداية باش تكون باب الديوان، وشكون ما يعرفش ولا ما تعداش من واحدة من الأربع منافذ تاع باب الديوان، الأربع فتحات ولا بواب هذم اللي مقابلين الصومتر واللي يدخلون للمدينة العتيقة في الواقع ما تحلوش في نفس الوقت. فباب الديوان أو باب الصناعات التقليدية كان من أول الأبواب مع باب الجبلي اللي تزامنت مع بناء السور، ثم تم فتح باب فرنسا أو باب ديل كاسي اللي هو موضوع حديثنا اليوم. أما الفتحتان الكبيرتان فقد أحدثتا في أواخر الخمسينات وبداية الستينات. إذن في 24 أفريل عام 1903 زار الوزير الفرنسي تيوفيل ديل كاسي مدينة صفاقس، وعند دخوله إلى المدينة العتيقة عبر باب الديوان ونظرا لأن الممر كان مظلما اقترح فتح باب جديد مقابل الباب الداخلي لباب الديوان. وباعتبار أن التصميم الأصلي لباب الديوان كان قائما على مبدأ الحماية والدفاع، وبما أن المدينة كانت قد احتلت في تلك الفترة لم تعد الحاجة إلى هذا النظام الدفاعي، فحظي مقترحه بالموافقة وأحدث الباب الجديد المقابل للباب الداخلي لتسهيل الدخول. بدأت الأشغال في شهر ماي من نفس السنة، وأطلق عليه اسم باب فرنسا، كما عرف أيضا باسم باب ديل كاسي، ويعود إطلاق اسم ديل كاسي على هذا الباب إضافة طبعا إلى أنه كان وراء فكرة فتحه إلى قرار المجلس البلدي بصفاقس كتخليدا لذكر الزيارة الرسمية لهذا الوزير إلى صفاقس، وفق ما ورد في جريدة ليتوال الفرنسية في إحدى أعدادها الصادرة في 1903. تواصلت الأشغال وكان الباب جاهزا في حوالي 1906 وفق ما ورد في بعض المصادر المحلية مثل تاريخ صفاقس لأبو بكر عبد الكافي أو الحياة اليومية بمدينة صفاقس لفريد خشارم رحمهم الله. إن شاء الله نهاركم زين، وإلى حلقة أخرى من خلف الصورة.

0: الصورة خبر ونحن نكمل باقي الخبر على إذاعة صفاقس. خلف الصورة تلتقيكم كل أسبوع فاطمة مقني.
1: هذا هو مشوارنا معكم في الحصة الثانية من خلف الصورة، وهديناكم صور كبيرة جدا ومهمة جدا، كيف 4 صور من الصحراء اللي موجودة في تونس، المغرب العربي، لغزة، للعالم، لتحديات الذكاء الاصطناعي بوجودة وتهديد لوجودنا، إلى تهديد للمهن بصفة عامة، والإنسان ما يجبش يحكي على إنسان دون عمل. الموعد يتجدد 3 جاي إن شاء الله، نفس التوقيت نفس المكان نفس الزمن، من 10:30 نهار على موجات إذاعة صفاقس، الصوت الأقرب لكم على موجاتنا. إن شاء الله ثم كان الخير وتتواصل الأخبار هندرس، وبعد شوية تكون معكم في زوايا الأحداث، وأنا كنت معكم فاطمة مقني القادري، معايا أنور بوجلبان، معايا سوار الشعري، يسرى الغربي، وأميرة الجموسي. شاي طيبة للجميع، إن شاء الله كنا خفيف الظل على أذانكم وعلى قلوبكم مع فقرات كانت دسمة ودسمة جدا. إلى اللقاء وشاي طيبة.
0: هذه كانت صور اليوم، نلتقي الحلقة القادمة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. أعلن وزير التربية نور الدين النوري على هامش اطلاعه اليوم على عدد من المؤسسات التربوية بولاية صفاقس أن العودة المدرسية هذه السنة كانت سلسة مع سعي كل الأطراف للتدخل لحل كل إشكال طارئ. وتحدث الوزير أيضا عن خطة وطنية للتدخل في المؤسسات التربوية القديمة عبر صيانتها وإعادة هيكلتها إلى جانب الأحداثات الجديدة. قال وزير النقل رشيد العامري اليوم أنه سيتم تحديد موعد انطلاق الأشغال الفعلية لإنجاز ميناء المياه العميقة بنفيضة مع بداية سنة 2027، وذلك بعد الانتهاء من عمليات إعادة تحيين الدراسات مع موفى العام الجاري. تدخلت وحدات الحماية المدنية في 156 مناسبة للنجدة والإسعاف على الطرقات خلال 24 ساعة الماضية، كما قامت ب 156 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات و30 تدخلا لإطفاء الحرائق. في العالم، اتسعت رقعة القتال في اليمن على امتداد مأرب والجوف شمالا وتعزو لحج جنوبا، بالتزامن مع تصعيد لافت في صعدة معقل الحوثيين، في مشهد يعكس انتقال المواجهة إلى جبهات متعددة ومترابطة. أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر في منطقة نجران بعد دقائق من إطلاق إنذار عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للتحذير من الخطر. قال مسؤول إيراني كبير اليوم أن طهران بوسعها إعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
0: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديما. عشرة ديما. غلطة مع غفلة العينين تفرعس عائلة وتبكي لسنين. الإدمان يبدأ بلحظة إغواء، ما تغلطش وتبقى تعيش في العتمة. نشوة مؤقتة في ساعة زول، والمتاعب والأخطار تبقى تلاحق فيك على طول.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل. تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.

0: سلامتكم الناس الكل، اهلا وسهلا بكم في زوايا الاحداث. ينطلق اللقاء من توا حتى لساعتين. اكيد انا نحب نضيف اقبل ونستقبل ونرحب ترحاب كبير بضيفي، واللي هو انا نقول فرد من اسره اذاعه صفاقس، وهو محلل سياسي وايضا باحث في التاريخ. مرحبا بك سعد المجيد جمال، اهلا وسهلا بكم.
1: مرحبا بك هند، مرحبا بكل مستمعي اذاعه صفاقس،
0: نورتنا برشا.
1: شكرا، بارك الله فيك.
0: تحيه كبيره للكيب الموجوده معايا، تحيه كبيره لانور بوجلبين، يسرى الغربي وسوفيان خديم. الله، هذا هو الليكيب اللي موجود معكم اليوم. هند لازم تحييكم الناس الكل. بعد شوية انطلق اللقاء بعد النغم الأول للطفي بوشناق، أنا تونسية.

0: نتحدث اليوم عن توتر العلاقات الدولية عندما تصبح الأزمات العالمية جزءا من حياتنا اليومية. نعيشها اليوم في عالم تتداخل فيه الأزمات بشكل كبير، تؤثر وتوتر بين قوى كبرى، حروب ونزاعات إقليمية، اضطراب في طرق التجارة والطاقة، وتنافس اقتصادي وتكنولوجي كبير جدا. السؤال اللي يهم المواطن اليوم، ماذا يعنيني من هذا؟ هل يبقى التوتر الدولي بعيدا عنا؟ الحقيقة أن تأثير الأزمات الدولية لا يتوقف عند حدود، هو متواصل بين الدول وأيضا يمس الشعوب. اليوم نتحدث على أزمة في منطقة استراتيجية، اليوم نحكي على أيضا الوطن العربي، وخلينا نحكي زيادة على الدول المغاربية. هل هذا التوتر يمس خاصة الدول المغاربية أم لا؟
1: هو بالفعل اليوم نعيش أحداث دولية متسارعة، لكنها ستكون لها تأثير كبير على التحولات الجيوستراتيجية، لأنه اليوم ثم أشياء تصاغ من الخارج، وهذه الأشياء التي تصاغ من الخارج ربما ردود الفعل الإقليمية والدولية تكون في مستوى هذه الأحداث. مثلا كيف نأخذه على سبيل المثال اليوم المنطقة المغربية، المنطقة المغربية في الواقع ثم حدث مرة مرور الكلام، قد يتساءل المواطن وقد يتساءل الإنسان، يقول لك احنا ما علاقتنا بهذا، وفي الواقع عندنا علاقة مباشرة وسأبين كيف ذلك.
0: اللي هو
1: مثلا تدخل الجزائر في النيجر، تدخل الجزائر في النيجر هو إعلان عن مسألة جديدة في العلاقات الدولية. لأول مرة قوة إقليمية مثل الجزائر تغير عقيدتها الدفاعية، تغير عقيدتها العسكرية. إيش معناه؟ الجزائر عندما دخلت في النيجر لأول مرة تدخل بطائراتها في النيجر وفي دول إفريقية، لكن لماذا تدخلت ومن ضد من تدخلت؟ هي في الواقع ساندت، كان ضد الذين انقلبوا على الحكم في النيجر والمنقلبون على الحكم في النيجر موالين لفرنسا.
0: لكن احنا نعرف في الاخير هي لعبه السياسه تحكمها المصالح.
1: اي لكن ما
0: شو مصلحه الجزائر من الدخول في النيجر؟
1: ولا ها اقول لك مصلحه الجزائر، الجزائر النيجر هي من المناطق قريبه من الجزائر وتدخلت فيها، معناها تحب تقول الجزائر انه امني.

0: أو ربما أنا يعني ربما يشبه حتى تونس. أي تدخل في تونس معناها فإنه هذاك خطر ولن أسمح به.
1: لا، وهذا ما يصرح به رئيس تبون عادة ويقول راهو أنا مع الأخوة التوينسة في كل الظروف. وهذه بصراحة هنا نحس بالعلاقات الدبلوماسية القوية جدا ما بين تونس ومن بين الجزائر. لكن كن جيوا هنا للنيجر نقول أنا ربما تختلف المعادلة، ربما تفكير آخر. هل هو تفكير في ثروات زدا النيجر ربما زدا؟
0: لا، هو بالنسبة للجزائر، الجزائر ثم صراع كبير اليوم حول إعادة تشكيل المنطقة. والجزائر لماذا دخلت في النيجر؟ لأن الجزائر سعى النيجر الانقلاب الذي أراد لطاحب الحكم هم وليون لفرنسا. وثم صراع كبير اليوم علاقة بين الجزائر وفرنسا متوترة ولعدة أسباب، من بينها مشكلة الصحراء، موقف فرنسا مشكلة الصحراء، موقف الولايات المتحدة دونك ثم صراع إقليمي في فريق. حتى عندما كنا نشوفوا الجزائر من ساندت أو يعني الانقلاب كان مساندا من الجزائر، ما عفوا من فرنسا، وحسب ما يبدو أيضا من المغرب ومن الولايات المتحدة الأمريكية. ثم صراع قوة دولية في أفريقيا. اليوم هذه مرحلة جديدة ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. علاش؟ خاطر اليوم الوضع الإقليمي
1: يحسب له ألف حساب.
0: لا، الوضع الإقليمي والدولي حتى في داخل بلد معين أنه مربوط بمعادلات أصبحت إقليمية ودولية. وذلك علاش اليوم في كثير من الأحيان من لا يعرف، من لا يربط هذه المسائل ويغامر، فإنه يهدد.
1: أعطينا المعادلات الإقليمية والدولية. هنا خلينا نحكيه على الجزائر، المغرب، تونس، مثلا ليبيا، موريتانيا، الدول هذه الكل، وخاصة في الوضع الراهن، في الوضع اللي يتسابقوا فيه في التوتر. احنا نشوفوا احنا الدول اللي هي حاكمة طوى في الخارطة الجيوسياسية، وفي نفس الوقت كل يوم تقوم على خبر معين، صين، أمريكا، روسيا، أوكرانيا، الوضع كامل يعني يهدد بالانفجار.
0: نعم، هو الوضع الدولي اليوم خطير، واليوم العديد من التوترات الإقليمية يمكن لها تأثيرات حتى على بلاد المغرب. مثلا كيف نقولوا الجزائر كذلك علاقتها متوترة مع ليبيا، وخاصة مع حفتر وهو الذي يملك تقريبا 70% من التراب الليبي، وهو الذي يحكم شرق ليبيا. دونك هذه مشكلة أخرى. دونك احنا اليوم هالأوضاع هذه هي أوضاع اللي نقولوا ربما، مش ربما، تؤثر تأثيرا كبيرا على الوضع في تونس.
1: التأثير اللي يوصلنا احنا في تونس، عادة احنا نقوله كي تبدأ فما حروب باش تمسنا حتى بالنسبة للمحروقات، باش تمسنا في ارتفاع الأسعار، باش تمسنا في الوضع الاقتصادي، يعني بطريقة غير مباشرة تونس زادت تتأثر في الوضع هذه الدول العربية ككل.
0: أكيد. هو مثلا كيف نشوفه احنا تونس على سبيل المثال، تونس اليوم دبلوماسيتها مرنة بصفة عامة. الدبلوماسية التونسية تحاول اليوم علاقتها جيدة مع الجزائر،
1: أكيد
0: جيدة مع الجزائر. ليبيا ليس لنا مشاكل معها كثيرا على الأقل برموس، سواء مع شرق ليبيا وغرب ليبيا، لكن هذايا احنا والتطورات القادمة.
1: لكن هل نحتاج هذه المرونة في العلاقات الدبلوماسية تونس مع بقية الدول الأخرى العربية؟
0: حاجة إلى مرونة. هي تونس دبلوماسيتها مرنة تجاه الدول العربية، وشفناها حتى موقفها من المسألة الإيرانية إلى آخره، والحرب هذه كانت مرنة وقراءة نجم نقول متوازنة، لأنه أي خطأ في الدبلوماسية ربما يكلف.
1: غور منذ أحقاب تاريخية تونس مرنة في علاقاتها الدبلوماسية.
0: نعم، منذ أحقاب تاريخية، لكن يعني الفترة الحالية الدبلوماسية التونسية يعني رفعت عدة شعارات مهمة، وهي كنا نذكر منها السيادة الوطنية،
1: لا نتدخل في أمن الآخر،
0: لا نتدخل في، لكن أيضا غيرت بعض المعادلات من بينها الموقف من مشكلة الصحراء.
1: نرجع للموضوع هذا إن شاء الله بأكثر تفاصيل بعد رفع أذان صلاة الظهر من إذاعة الصفاقس. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب مسبقاً.

0: سيدتي سادتي، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: زوايا الأحداث.
1: زوايا الأحداث ونعود لوضع الموضوع في إطار. اليوم نحكي على العلاقات الدولية المتوترة، حكينا على تأثيرها على البلدان العربية وخاصة البلدان المغاربية، أخذنا مثال الجزائر ونيجيريا، أخذنا مثال زادا أيضا اليوم نحكي وزاد على ليبيا.
2: نعم
1: اي، وزيد حتى تونس اللي احنا مهما كان راهو فما تاثير لازم يكون حتى على الوضع الاقتصادي.
2: بالفعل هو اليوم الاحداث كما قلت الجزائر، وانا قلت بكون الجزائر ما حدث في الجزائر مهم في العلاقات الدوليه وخاصه العلاقات الاقليميه، لانه مؤشر على ان الجزائر، لا ننسى الجزائر ماشي تحدث عن دوله صغيره، هي دوله الجزائر قوه اقليميه، قوه كبيره، قوه من اكبر قوى معناها المسلحة في افريقيا،
1: عندها ثقلها
2: الاقتصادي. اليوم اوروبا في حاجة للجزائر، لان الجزائر تصدر النفط تصدر الغاز، لكن بعض القوى يعني الدولية ما زالت يعني نجم نقولوا رؤيتها للعلاقات الدولية مرتبطة بالقديم، مرتبطة بالاستعمار،
1: بالموروث القديم، كما علاقة الجزائر توا حاليا بفرنسا،
2: وبالتالي نعم
1: هي
2: نعم
1: متوارثة.
2: في السياق هذا الجزائر قلت غيرت عقيدتها الإقليمية، وهالعقيدة هذه العقيدة متاحة في رؤيتها للإقليم، في رؤيتها للدول الجوار تغيرت، والتغير هذا مؤشر جديد أنه العديد من الأحداث لم تعد مرتبطة فقط بالداخل بل مرتبطة أيضا بالخارج، وهذا الكثير يجب أن يأخذوا بعين الاعتبار، وكونه راه اليوم أمن تونس من أمن الجزائر،
1: أكيد
2: أمن ليبيا من أمن الجزائر. لكن يعني الإشكال الآخر هو اليوم القوى الدولية، القوى الدولية مثلا كما نأخذ الرؤية الليبية، ليبيا تعرفون بكونها مقسمة، يعني ما هي نشوفها بسرعة، ليبيا ثم المجال الشرقي والمجال الجنوبي تقريبا 70%، معناها هي تمتد من سرت بعد شرق ليبيا بعد جنوب ليبيا إقليم فزان، كلها هي تحت سيطرة المشيخ ليبعرفت، وأخلي في حفظ المرتبط بقوة دولية كذلك خاصة بمصر بفرنسا بالإمارات الأخرية، دونك هي عندها تأثير. لكن اليوم ثم جدل كبير يأسر، والولايات المتحدة الأمريكية مدخرة بقوة في ليبيا لأسباب عديدة، أوروبا كذلك مدخلة بقوة في ليبيا لأسباب عديدة، من بينها مشكلة النفط، ليبيا خزان نفط خزان غاز، وليبيا اليوم في ظل التوترات الواقع في إيران، لأنه الأحداث مرتبطة ببعضها، دونك هم في حاجة الدول الغربية إلى ليبيا، في حاجة إلى تدفق النفط وانسيابه، وبالتالي هم في حاجة الاستقرار، في حاجة إلى دولة موحدة، وذلك على إيش اليوم ثم الدفع من قبل عدة قوى من بينها الأمريكية نحو الوحدة الليبية والاستقرار السياسي في ليبيا. قلت هذا في الواقع مش يكون تأثير إيجابي على تونس، لأن تونس عادة عندما يكون استقرار في ليبيا، عندما يكون ازدهار في ليبيا، فإنه يأثر على تونس، لأن تونس المتنفس متاعها البوابة متاعها هي ليبيا، والاستقرار في ليبيا أنا أقول لكم اليوم ليبيا تنافس دولة كبيرة عليها، ويجب أن تكون تونس كذلك داخل اللعبة هذه.
1: ديما ليبيا هي محل مطمع من دول أخرى،
2: محل مطمع، لكن أيضا التونسيون والخارجية التونسية يجب أن تقوم بدورها بارز، لأن اليوم ليبيا القوة الدولية تصارع، واليوم العديد من القوى يعني تريد خاصة تركيا مصر إلى آخره، دونك لكن احنا في تونس كذلك احنا علاقتنا بالليبيين علاقة كبيرة، والتونسيون كان عندهم علاقة دعم عندما في بعد فيفري وبعد سقوط نظام معمر القذافي وقاموا بدعم كبير، وانا نقول بكون من مصلحة الليبيين ومصلحة التونسيون ان يقع استقرار في ليبيا، لان هذا المصلحة الجميع، لكن القوى الدولية هذا الاشكال يجب ان يكون يعني التغيير في ليبيا نتيجة توافق داخلي وليس مفروض دوليا، وهذا إشكال من الإشكالات الأخرى، وهو مطروح اليوم ومطروح بعد، وذلك عليه الجزائر اليوم الجزائر تبقى يعني قوة إقليمية كبيرة وعندها تأثير في ليبيا وعندها تأثير على تونس، وذلك عليه اليوم هالأوضاع حذية راهي عندها تأثير كثير على تونس، وهذا يجب أن يكون مفهوما سواء من قبل المعارضة والسلطة في تونس، وأظن أن السلطة في تونس واعي بهذايا و يعني تدير المسألة بدبلوماسية ناجحة في بعض المجالات، لكن يجب أن تنفتح الدبلوماسية التونسية أيضا على شرق ليبيا.
1: إذا نقولوا إحنا إذا تنفتح الدبلوماسية التونسية على ليبيا، شنو لازم يصير؟
2: هو لازم يصير اليوم ليس فقط غرب ليبيا من يحكم، هو غرب ليبيا وشرق ليبيا. هذا معناش معناها أنا اليوم يعني يجب أن تكون تونس جزء من الحل، ويجب أن تستدعي كلاهما شرق ليبيا وغرب ليبيا للاجتماع في تونس والحل يكون في تونس.
1: بي احنا نشوفوا الايام القادمه، بما نحن قلنا الدبلوماسيه مرنه لكن المواقف توا حاليا ستحسب لتونس ان شاء الله في الايام القادمه. لكن نرجع شويه زياده على المشهد العالمي، احنا قربنا برشا للدول المغاربيه، نمشيو للحرب الروسيه الاوكرانيه وخاصه العلاقات الدوليه توا حاليا المتوتره هنا من زياده حتى من اوكرانيا روسيا أمريكا والصين توا حاليا زيدا.
2: نعم
1: ثم نعم. الحروب المخفية زيدا المش ظاهرة كما أمريكا والصين.
2: بالفعل هو اليوم يعني العلاقة الدولية الحرب الأوكرانية الروسية هي في الواقع أزمة دولية، وهذه الأزمة الدولية عندها تأثير على الاستقرار العالمي. لماذا؟ لأن هذه الحرب ما نحب نبسطوها احنا توا اليوم ليس بين أوكرانيا الدولة الصغيرة وروسيا الدولة الكبيرة والدولة التي تملك السلاح النووي، لا، هي بين روسيا والدول الغربية، كل الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. هذاك علاش اليوم أي خطأ في الحسابات يمكن أن يؤدي إلى كارثة عالمية، إلى حرب عالمية ثالثة. علاش؟ لأنه اليوم الدول الغربية يعني قاعدة تقدم في المعونات باليوم الصمود الأوكراني، خاصة كثير من الإعلام الغربي يقول بكون أوكرانيا غرقت في أوكرانيا عفوا روسيا غرقت في يعني أوكرانيا، معناها وقولوا بكون الجيش الروسي يعني فاشل ولم يستطع معناها السيطرة أو حل الأزمة هذه بسهولة، وتوا أكثر من سنة وهو عالق في الأزمة الأوكرانية. بالفعل هو عارف بالأزمة الأوكرانية، لكن الأزمة الأوكرانية هي أزمة بين روسيا كقوة دولية والدول الغربية الأخرى. والدليل على ذلك هو أن كل الدول تساعد أوكرانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، بريطانيا،
1: أمريكا دولة،
2: وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية
1: يعني عندها دور كبير.
2: نعم الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من كون بعض الانفتاح الوقع في بداية حكم ترامب والحل السلمي الأخيري، لكنه حاليا عاد من جديد وتقريبا ساند الموقف الغربي وفرض عقوبات جديدة على روسيا.
1: نجم نقول الولايات المتحدة هي اللاعب أساسي في مسار الحرب من خلال الدعم العسكري والدبلوماسي والعقوبات على روسيا.
2: نعم هي يعني الحرب من هي حرب بالوكالة بين روسيا من جهة والصين من جهة ثانية والدول الغربية.
1: بعض الصفحات وبعض بعض المحللين السياسيين يقول لك أمريكا تلعب الآن في دور إنها تستقطب وتستميل في أمريكا لها هي، وفي نفس الوقت باش يكون ثم اتحاد ضد الصين لأنه الصين هي القوة الاقتصادية اللي باش تكون رائدة في السنوات القادمة.
2: نعم هو الصين اليوم الصين أصبحت رقم في المعادة الدولية. الصين
1: رقم يحسب له ألف حساب.
2: نعم الصين أصبحت من الدول اللي عندها دور كبير ياسر في الانتاج العالمي، والدليل على ذلك اليوم وأصبحت تزاحم بشدة على الدول الغربية على مستوى التجارة العالمية، ويعني دورها كبير برشا. واليوم الدليل على ذلك أنك تجد اليوم في الأسواق تمشي الجزائر تمشي المغرب تمشي لأفريقيا تمشي حتى فرنسا
1: تلقى البضاعة الصينية،
2: فرنسا تمشي إيطاليا عند الدول الغربية نلقى ميد إن تشينا.
1: وميد إن تشينا اللي كنا احنا نشوفوها قبل واللي احنا ديما نقولوا نقص الجودة، تو حاليا يلعبوا على عنصر أساسي هو الجودة زي حتى بالنسبة لبضاعتهم.
2: نعم هي بدأت تتغير عدة مواد ثم وكل سوق توجه لها مادة معينة، لكن اليوم العملاق الصيني هو عملاق تجاري، العملاق الصيني هو اللي يحب يعني التسرب الناعم.
1: التسرب الناعم هو راهو بالتاريخ سي عبد المجيد الصين لم تفتح عليها أبواب حروب.
2: نعم
1: كما البلدان الأخرى.
2: نعم الصين
1: كما أمريكا روسيا
2: وغيرها قوة إقليمية. الصين اليوم حتى رؤيتها للعولمة رؤية أخرى تقول نحن لا نتدخل الميدان السياسي، نحن عندنا علاقات تجارية، علاقات تقنية، هذه عن طريق معاهدات ومعونات للدول النامية، والدليل على ذلك أن العديد من المعونات تصل تونس. الدليل لذلك مستشفى الموجود في طينة،
1: مستشفى العسكري،
2: نعم هذاك،
1: يعني حتى الكتابات متاعه في الغرف وفي الكلوارات كلها بالصيني،
2: دعم صيني، وفي العديد من الدول الأخرى الدعم الصيني كبير. دونك الصين هي مر يعني اليوم لها رؤية لعولمة جديدة. هذه العولمة لا تقوم على التدخل العسكري، هذه العولمة تقوم على معناها التعاون، التعاون الاقتصادي وعدم التدخل في شؤون الغير. هذه المعادلة، وذلك علاش اليوم حتى تونس علاقاتها تطورت كثيرا مع الصين، وهذا يقلق الدول الغربية، هذا يقلق الدول الغربية كثيرا. وذلك علاش اليوم ثم ناس، ثم العديد من الدول والعديد من الإعلام يعني يركز على بعض الدول كما الجزائر وتونس، لا لشيء، لأنها تتحدث عن السيادة الوطنية وخاصة على مستوى العلاقات الخارجية.
1: هو المفروض أن السيادة الوطنية لا تمس يعني لأي بلد، وكل كل بلد يهتم بشأنه الخاص،
2: المفروض، لكن العلاقة الدولية لا تبنى على هذا المنطق. الدليل على ذلك اليوم ما يقع في منطقة الخليج العربي والحرب بينها، هذه الحرب يعني المعلنة من قبل الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ضد إيران، هي في الواقع تتنافى مع علاقات دولية ومع مبادئ حسن الجوار التي تركز عليها الأمم المتحدة. دونك هذا يتنافى تماما. لكن رغم ذلك اليوم الحرب في إيران تأثيرها كبير على العالم ومن بين شمال أفريقيا. لماذا؟ سعى إيران منها أول دولة مصدر نفط الصين، وبالتالي الحرب عندها علاقة بالصراع الدولي بين الصين كقوة دولية صاعدة اليوم والولايات المتحدة والدول الغربية. اليوم إيران يعني بالرغم من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها، لكن وعنده اليوم الصراع غادي تأثير على أدفاق النفط العالمي، أدفاق النفط العالمي ومن بينه اللي يصل لتونس، على أدفاق التجارة العالمية من بينها تصل لتونس. هذاك علاش اليوم العديد من الأشياء في بعض الأحيان يقول لك أنا المواطن العادي يقول لك إيش دخلي أنا في المسألة الإيرانية كذا، لا، هو اليوم ما يقع علاش؟ لأنه الحرب
1: هو يأثر، هو راوي أثر مهما كان، يعني احنا التأثيرات ربما ما نشوفوهاش مباشرة، وهذا اللي تعودنا احنا عليه. سعب نجيد خلنا نفسره أكثر للناس. احنا عادة نشوف التأثير كيفاش يكون وقت فما حروب معينة تبدأ ظاهرة، لكن فما حروب خفية تجم تكون اقتصادية، فما تأثيرات تكون في ارتفاع الأسعار بالنسبة للتجارة أو والاقتصاد، الأمن الغذائي اللي يمس زيادة، فما العديد من النقاط الأخرى.
2: نعم، هو
1: اللي ما هي الجانبية بالكل.
2: الحرب اليوم الواقعة بين الولايات المتحدة وحليفات إسرائيل ضد إيران هي حرب فيها جوانب عديدة، من بينها الجوانب التجارية. والدليل على ذلك الحصار المضروب على إيران اليوم. الحصار المضروب على إيران هو حصار يعني الهدف متاعه هو تركيع إيران، دونك هو حصار خطير وخطير جدا. لكن ماش كان إيران خاسرة، هي حرب موجهة أيضا ضد الصين، لأن الصين معناها أول دولة تزود في العديد من المواد الحاجية إيران هي الصين، مع سواء بالأسلحة سواء بالمعدات التقنية لإعادة بناء إيران إلى آخره. دونك كلها هي حرب بالوكالة. راك علاش اليوم هذا الحصار هو خطير وخطير جدا؟ علاش؟ لأنه سيؤثر على اقتصاد الصين.
1: نجم نقوله زيادة في نقطة أخرى، أمن الطاقة والغذاء والممرات البحرية اللي هو جزء زيادة من الأمن القومي لدول المغرب العربي.
2: نعم، هو الممرات البحرية طرق التجارة العالمية هي بالضرورة تتأثر بما يحدث اليوم. مثلا كيف ناخذه احنا الخليج العربي، الخليج العربي الممرات نتاعه تقع كلها بمنطقة الخليج، ثم قسم تابع لإيران وثم قسم تابع لعمان، ولكن أيضا ثم أقسام أخرى. مثلا اليوم امتدت الحرب، رأي الحرب ليس فقط بين إيران، هو حتى اليمن اليوم اللي يقع هي اليمن خاصة ضد الحوثيين. الحوثيين هم نجم يقولوا متحالفين مع إيران، هم شيعة متحالفين مع إيران، لكن أيضا يسيطروا على مركز خط تجاري كبير هو باب المندب. باب المندب ومنطقة الخليج العربي كل هذه معناها في الأخر مش تأثر حتى على البحر المتوسط وحتى على منطقة الصومال ومنطقة أفريقيا، لأنه اليوم كيف نتابعوا بتأني اللي يقع، شوفوا قديش مهاجرين من اليمن ونمشيوا، مشيوا أفريقيا، مشيوا الصومال، شمل عدة دول أفريقية. دونك استقرار هذه المنطقة هو يعني اليوم ثم صراع على طرق التجارة العالمية.
1: نواصل إن شاء الله في النقاط هذوما بعد النغم مباشرة. تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي موجودين معنا الآن في الاستماع، أهلا وسهلا بكم الناس الكل، نورتونا.

0: نواصل في ملف العلاقات الدولية اليوم ومعنا المحلل السياسي والباحث في التاريخ سي عبد المجيد جمل. واليوم نقدم تحية زيد لزميلي فيصل لأنه اختفت منك سي عبد المجيد لأنه غدوة إن شاء الله باش يكون حاضر معك. حبينا نستنير بتحليل اليوم وحبينا زيد نحكيه على نقاط مهمة جدا ونعرف يفيدنا بها هو. اليوم نحكيه على الوضع العالمي، حكينا على إيران، حكينا على الجزائر، حكينا على المغرب وتونس، بقى على ليبيا وتونس، بقى اليوم نحكي وزيد على الملف الشرق الأوسط. خلنا ندخل شوية لعلاقة ما يجري الآن في إيران بالقضية الفلسطينية وما يجري أيضا في لبنان.
1: هو اليوم يجب أن يكون واضحا للمستمعين أن ما يجري هو في حالة كبيرة بالشرق الأوسط. علاش؟ لأن إيران في الحقيقة منذ وصول يعني النظام الإسلامي لإيران في السلطة ساندت قضية فلسطينية وساندتها بقوة. إيران في الفترة الأخيرة يعني منذ السنوات الأخيرة يعني أكبر مساند عسكريا وماليا لعدة فصائل فلسطينية مثل حركة حماس، مثل يعني حركة الجهاد الإسلامي وغيرها، هي مدعومة من إيران، مدعومة من إيران ومن عدة دول عربية أخرى من بينها المملكة العربية السعودية. دونك فالسياق هذا اليوم الحرب هي حرب إيران تدفع في ثمن مساندتها للقضية الفلسطينية، لأن إيران من الدول التي ترفع شعار فلسطين وكامل فلسطين، التحرر لكامل فلسطين. وإيران يعني في الواقع استراتيجيتها انبنت على أنه، وهذا يقلق شوية الدول العربية وبرشا، على هي إيران دولة شيعية، دولة يعني لكن دولة مسلمة في الأخير. أنا ما يهمنيش كثيرا التفصيلة هذه، معناها دولة مسلمة لا
0: موقفها يعني سياسية كيف تكون بالنسبة للقضايا الدولية.
1: نعم موقفها من قضايا التحرر الوطني، مساندة قضايا التحرر الوطني، ولكن أيضا لها نفوذ في العديد من الدول مثل حزب الله الموالي لها بلبنان، مثل الحوثيين باليمن، وكذلك الحشد الشعبي بالعراق. دونك نشوفوا هذا البعد تاع الصراع، هذا وهذاك علاه الصراع عنده بعد اقليمي وبعد دولي.
0: يعني نجم نقول هنا فما ترابط اقليمي واضح جدا بين ما يجري الان في ايران وايضا في غزه ولبنان.
1: اليوم ايران تواجه في حروب عديده، حرب في منطقه الخليج، حرب معناها في حول يعني شعارات ترفعها الولايات المتحده الامريكيه اليوم، واظن ان الرئيس الامريكي ترامب تورط مثل ما تورطت روسيا في اوكرانيا، هو تورط في الحرب مع ايران. لكن ايضا الكلفه باهظه بالنسبه لايران. علاش؟ لكن ايضا بالنسبه للمناطق الاخرى اليوم ثم اشكاليه. ايران دفعت ثمن وحزب الله دفع ثمن مساندته لفلسطين، لكن ايضا معاداته لاسرائيل وهو على الحدود. اليوم التحالف الامريكي، التحالف بين الولايات المتحده الامريكيه وصاي، شو هدفه؟ الهدف بتاعه هو الغاء كل القوى المسانده لحزب الله، عفوا لايران، بدايه من حزب الله، بدايه من الحوثيين والحشد الشعبي العراق. هنا هذا هنا لو انه يعني هذه القوى يقع اسقاطها فان سيكون التاثير كبير جدا على القضية الفلسطينية، ولكن تأثير سلبي. هذاك علاش اليوم القضية الفلسطينية اليوم قضية محورية في الصراع الدولي، وهذاك علاش اليوم حتى توجد تناقضات بين الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية في رؤيتها القضية الفلسطينية.
0: رغم لكل ساحة أهداف وغايات وحسابات، لكن القضية واحدة.
1: نعم القضية واحدة، لكن القضية اليوم القضية الفلسطينية اليوم تمر بأكبر أزمة في تاريخها، وأتحمل مسؤوليتي بهذا الكلام. يعني أكبر نكبة تمر بها القضية الفلسطينية في تاريخها هي الفترة الحالية. علاش؟ لأنه القضية الفلسطينية اليوم عندما نرى أنه غزة تم تدميرها بالكامل أمام صمت عربي كبير، اليوم مصر الدولة الشقيقة، مصر لم تدعو إلى اجتماع للدول العربية وللجامعة العربية لنتصرف في المسألة هذه، ولا يعقل. اليوم القضية الفلسطينية الدول الغربية أصبحت مثل بريطانيا، مثل فرنسا، كلهم اليوم يعني ثم تناقض بينهم وبين الأمريكان. الأمريكان دعم كامل لنتنياهو وحكومته، ومع العلم أن الحكومة الأمريكية الحالية حكومة ترامب هي أول من ساند نتنياهو في قيام أنه العاصمة تصبح القدس الشرقية،
0: القدس.
1: ودعم غير محدود، بالرغم اليوم بينما بريطانيا الدول الغربية هم ما زالوا بقية الدول يؤمنون بحل الدولتين.
0: معنى تبقت غزة وفلسطين هي والقضية الفلسطينية اليوم في قلب التوتر الإقليمي.
1: نعم، هي التأثيرات اليوم مما يقع في إيران، هو اليوم سقوط إيران يعني تراجع يعني
0: المقاومة. لكن إيران زادت تعتبر اللي دعمها لفلسطين هي جزء أساسي أيضا من سياستها الإقليمية.
1: نعم، هي جزء أساسي من سياستها الإقليمية وسياستها على مستوى المنطقة، وهذاك علاش هو يعني اليوم خاصة معناها أضرح مثل حزب الله الحوثيين باليمن وكذلك الحج الشعبي، ومن ثم ضربات ما عند الدول ضدها. واليوم أنا أقول لو أنه إيران، الإيران يجب أن تعطي رسائل طمأنة، يجب أن يكون الحل في منطقة الشرق الأوسط وخاصة الحرب الموجودة اليوم مع الولايات المتحدة الإسرائيلية، يجب أن تكون الدول العربية جزء منها، وخاصة المملكة العربية السعودية اللي هي قوة إقليمية كبيرة واليوم عندها دور، وحاولت الولايات المتحدة الأمريكية جرها للدخول في الحرب لكن لم تدخل. نفس الشيء بالنسبة للدبلوماسية القطرية، الدبلوماسية القطرية كانت مرنة وعندها علاقات خاصة بقطر في الواقع مع إيران، مع إيران ومع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إسرائيل، وبالرغم من ذلك وحتى الضربات التي تلقتها من إسرائيل هي في إطار دعمها للقضية الفلسطينية. دونك هنا في السياق هذا الدولي، السياق هذا المتحول، السياق المشي أثر تأثيراته ستكون كبيرة سواء على المستوى الإقليمي شمال أفريقيا أو على المستوى الشرق الأوسط ككل. دونك التأثيرات في الواقع ستكون كبيرة وكبيرة جدا، وذلك عليها اليوم في الواقع وقت اللي تحدث التقارير الدولية عن صياغة خريطة جديدة، هذا هو يعني
0: هنا خلينا
1: مسألة وقت،
0: مسألة وقت. لكن فكروا زيادة يمكن يكون زيادة فما تصعيد في الأيامات القادمة.
1: والله اليوم معناها الدول العربية خاصة المملكة العربية السعودية وقطر هما يحاولوا أن يتفادوا الوضع هذا. علاش؟ لأن إيران عندما يقع حشرها في الزاوية سأوراقها الكل ستستعمله بما فيها ضرب الدول الخليجية، وهي في كثير من الأحيان تقوم بضربات لكنها محدودة،
0: مناورات.
1: لا مش مناورات، محدودة وضغط. عندما تنطلق صواريخ مثلا من الأردن أو تنطلق من الكويت إلى آخره تقوم برد الفعل، لكن بإمكان أن تقوم إيران بضربات موجعة، وعندما تقوم بضربات موجعة هو التأثير مش يكون كارثي على الاقتصاد العالمي، مش يكون كارثي حتى دول المنطقة. ما تنساوش اللي احنا عندنا آلاف أو مئات الآلاف من المهاجرين بدول الخليج العربي، وذلك علاش الدبلوماسية التونسية كان موقفها مرن، ما لا لا لا لا قالت لا مع إيران لا قالت مع الدول العربية، قالت بكونها موقف مرن وقالت ماذا بينا الحرب توقف، وتأثيراتها كبيرة على كل منطقة، لأن تونس عندها علاقة جيدة مع السعودية، علاقة جيدة مع الإمارات، علاقة جيدة مع الكويت، وكذلك مصالح كبيرة مع هذه الدول، وبالتالي الموقف كان يتماشى معها. دونك من يحكم يجب أن يكون تكون سياسته تراعي المسألة هذه، ليس معناها ليس من يحكم كما في المعارضة، المعارضة قل ما شئت، لكن أنت اللي يحكم عندما
0: في قلب الحكم كيف تتصرف، خاصة مع القضايا هذه والحروب.
1: قضايا مثل هذه تأثيرها كبير وتأثير مباشر.
0: التأثير اللي يمكن إيطاننا احنا في تونس خاصة بالنسبة لتوتر العلاقات الدولية هذه، إذا رينا احنا إيران من جهة وأمريكا الصين زادا اللي قاعد يصير تو حاليا دول الخليج، تأثيرات المباشرة اللي يمكن تكون على تونس.
1: تأثيرات المباشرة ساعة تونس دولة الصدر، عندما تتعطل التجارة العالمية تونس ستخسر كثير. تونس مثلا على سبيل المثال في السنة الفارطة يعني انفتحت على العديد من الأسواق بالشرق الأوسط، مثلا نعطيك مثال حي هو زيت الزيتون. زيت الزيتون في السنة الفارطة نجحت سنة تونس في تصدير كميات كبيرة من زيت الزيتون،
0: هي غزت العالم الكل احنا.
1: لا ما هو السنة الفارطة
0: لكن حلينا أسواق جديدة،
1: هو فتحنا أسواق جديدة مثل السوق الأردنية، فتح أسواق جديدة يعني بشرة باهية للفلاحين، السنة مشكون أسعار حسب ما يبدو مشكون مرتفعة أحسن من السنة الفارطة، دونك هذا إيجابي. عندما تتعطل التجارة العالمية سينعكس على تونس عندما تتعطل التجارة العالمية. مداخل تونس تنخفض وبالتالي يعني ما ثمش استثمار كبير إلى آخره. دونك السياحة أيضا احنا عندنا السياحة تجينا من إيران من دول الخليج العربي إلى آخره. دونك هذه عندما تتعطل طرق التجارة العالمية ستوقف كل عندنا تعاون فني مع كل الدول الخليجية. احنا هذاك علاش قلت الدبلوماسية التونسية مرنة ولا تقف موقف فقط مع إيران. هذا يعكس ما يسوي يقولوا مع إيران، ما لا أتصور ما يروج له بكون تونس يعني اليوم واقفة. هي معناها الموقف يعني مساند الدول العربية، معناها اللي يقرأ بيانات الخارجية التونسية مساند معناها مع الدول العربية ومع فيها المملكة العربية السعودية ومع وضد الضربات الموجهة لها حتى من قبل إيران. لكن أيضا هي تدعو إلى إيقاف الحرب لأنها الحرب هذه تأثيراتها سلبية جدا على العالم وعلى المنطقة المغربية. دونك نشوفوا أن الترابط ترابط كبير جدا. تونس العديد من المواد تصدرها إلى المملكة العربية السعودية، تصدرها للدول الخليج العربي، تونس كذلك تستورد النفط. دونك اليوم عندما ترتفع أسعار النفط، اليوم أسعار النفط يعني فاقت 80 دولار وقد تصل عندما يغلق بالكامل مضيق هرمز وباب المندب قد تصل إلى 150 و 170 دولار. دونك في هذه الحالة التأثير ماشي يطال المواطن التونسي. اليوم مثلا أنا أعطيك اليوم دول الخليج الدول الغربية وبما ذلك الولايات المتحدة الأمريكية بما ذلك كامل أوروبا يعانيوا من الأزمة هذه وأسعار النفط ارتفعت لأنها في الدول الغربية كل يوم كما البورصة يوم كل يوم ثم أسعار
0: أسعار البرميل ترتفع.
1: نعم. كلما ارتفع أسعار البرميل كلما المواطن الأوروبي هذاك عايش. المواطن الأوروبي اليوم أصبح ينزل للشارع وينادي بإيقاف الحرب لأن الحرب اليوم هالإقليمية هذه
0: هي استنزفت كل الدول رأي
1: نعم.
0: أوروبية تأثيرها خاصة كبيرة تأثيرها كبيرة جدا. إذاك علاش اليوم نقول توتر العلاقات الدولية هذه ما زلنا ما عندناش نظرة استشرافية قريبة لنهاية الوضع ربما يتصاعد بين لحظة وأخرى.
1: نعم هو
0: وتظهر
1: هو
0: دول وتغيب دول أخرى.
1: العلاقات الدولية تحكم فيها القوى الكبرى مصالح الدول الكبرى. احنا تونس دولة صغيرة لكن أيضا أصبحنا في قلب الصراع الدولي. علاش؟ لأن تونس ساعة موقعها موقع استراتيجي ومطلع على البحر المتوسط. تونس عندها علاقات وطيدة بالجزائر وبالتالي أصبحت جزء من المسألة الدولية. أي ما أي توتر بين القوى الكبرى والجزائر سيؤثر على تونس مثل ما اليوم العلاقات بين الجزائر والمغرب متوتر مؤثر على تونس وهي معطلة بناء المغرب العربي. احنا اليوم الاستقرار في المغرب واستقرار في تونس وبناء على الاقل سوق مشترك سوق عرب سوق مغربية مشتركة اليوم حاجة اكيدة لاننا نخسر سنويا مئات المليارات من الدولارات نتيجة تعطل مسار المغاربي. هو الوحدة المغاربية اللي وقعت وتم التوقيع عليها في عهد العقيد معمر القذافي رحمه الله سنة 89 اليوم أصبحت لا محل لها. لكن رغم ذلك اليوم الجغرافيا تجعل العلاقات وطيدة بين الدول المغاربية واليوم الجزائر هي في قلب العلاقات الدولية في قلب العلاقات الإقليمية. وإحنا رأوا الجزائر ديما الناس يقولوا علاش تأثر الجزائر اليوم أحبابنا مكرهنا قوة إقليمية.
0: بدينا بالجزائر ونختم بالجزائر.
1: نعم الجزائر قوة إقليمية ولها دورها لكنها الدبلوماسية التونسية بالرغم أنا مع حياة مع أن الدبلوماسية محايدة لكن أيضا أن تكون لها علاقات مميزة مع الجزائر هذه معنى هذا مطلب كان منذ عهد الاستعمار الفرنسي. الوطنيون التونسيون نسقوا الوطنيين التونسيين كان لهم دور بارز في الدفاع عن الجزائر والجزائريون تواجدوا بتونس بمئات الالاف مئات الالاف وكانت تونس منطقة متاع يعني صراع والفرنسيون ضربوا سقيف سيدي يوسف في 28 فيفري 1958 نتيجة وقوف تونس لجانب الجزائر.
0: اليوم نحكي بكل التفاصيل على توتر العلاقات الدولية. حكينا لكم على تأثير توتر العلاقات هذه على الاستقرار العالمي، الأزمة الأوكرانية والروسية. اليوم نحكي على روسيا في مواجهة الغرب، الأزمة الإيرانية والصراع الخفي بين الصين وأمريكا. أخذنا زيادة مثال الجزائر في النيجر وتأثيرها على أفريقيا، تدخل الجزائر هذه، العديد من النقاط دول الخليج. شكرا لك سي عبد المجيد جمال، نورتنا برشا. شكرا على كل المعلومات اللي فسرتها اليوم. أكيد للحديث بقية غدوة مع فيصل اليابسي إن شاء الله.
1: هو في الواقع معنا اليوم راه الموضوع هذا موضوع شائك وليس مسؤول المكان، هو موضوع مهم. واليوم أنا شو نقول في كلمتين؟ نقول إفريقيا اليوم محل صراع دولي كبير، وتونس جزء من إفريقيا، الجزائر جزء من إفريقيا، ليبيا جزء من إفريقيا، كل الدول المغاربية هي في قلب المعادلة الإفريقية. إفريقيا اليوم محل صراع دولي بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية من جهة، والصين وروسيا من جهة ثانية. هذاك علاش احنا اليوم اصبحنا تونس في قلب المعادلة الدولية، وهذا تأثير كبير على تونس، ويجب للجميع أن يفهم هذه المسألة. وشكرا.
0: شكرا لك سي عبد المجيد جمال، المحلل السياسي والباحث في التاريخ. شكرا على كل ما قدمته من تحليل اليوم للقضايا العالمية، نورتنا برشا. تحية لكم الناس الكل. نرجع لكم إن شاء الله بعد نشرة الأخبار والرياضة، نواصل مشوار اليوم مش حكي وزيدة على المجال الطاقي.

0: مرحبا بكم. وزير التربية يعين في صفاقس عددا من المؤسسات التربوية، يتحدث عن عودة مدرسية سلسة ويعلن عن خطة وطنية لإعادة تهيئة المؤسسات القديمة. تونس تبرمج لاقتناء 3 بواخر جديدة بداية من سنتي 2027 و2028. صيف 2026 الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 1950 حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. 5 شهداء و25 مصابا في قطاع غزة جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، والأمم المتحدة تتوقع ارتفاع عدد النازحين في اليمن إلى 230,000. يؤدي وزير التربية نور الدين النوري كامل نهار اليوم زيارة إلى ولاية صفاقس، يطلع خلالها على عدد من المؤسسات التربوية بمعتمديات الحنشة، منزل شاكر، العامرة، بير علي بن خليفة، صفاقس الجنوبية والغربية والمدينة. الوزير صرح للأخبار أن العودة المدرسية بأغلب المؤسسات التي زارها كانت سلسة مع سعي كل الأطراف للتدخل لحل أي إشكال طارئ، وشدد على أن وزارته منفتحة وتشجع على الزمن المدرسي المرن متى توفرت الإمكانية لذلك.
1: إطار الزيارة لولاية صفاقس ولبعض معتمدياتها، الهدف هو متابعة العودة المدرسية وتبين مدى سلاسة هذه العودة والتدخل كل ما اقتضت الحاجة لحل الإشكاليات الطارئة. الحمد لله ثم سير طبيعي، ما ثمش إشكاليات تعيق العودة المدرسية، سواء ما تعلق منها من داخل المؤسسة التربوية أو في الأطراف المتعلقة بها كالنقل المدرسي أو غيره. جاري العمل على حل كل الإشكاليات بالتعاون مع كل الوزارات في لحظتها بتدخل مباشر وبسعي مباشر، وندور احنا كيف نتحرك في ولاية لا نقدم فقط الصورة الجميلة لمؤسسات جديدة، ولكن أيضا نزور بعض المؤسسات القديمة اللي تستحق تدخل وتستحق صيانة وتستحق دفع لمشاريع الإنجاز في مستوى صيانتها وفي مستوى تأهيلها. تحدثت أيضا عن الزمن، قلت متى أتيحت الإمكانيات في مدرسة أو إعدادية أو المعهد تسمح فضاءات هذا المعهد أو هذه الإعدادية بتوقيت مرن وبتوقيت الحصة الواحدة. الوزارة لا ترى مانع بل تشجع على ذلك.
0: وزير التربية تحدث أيضا عن خطة وطنية للتدخل في المؤسسات التربوية القديمة عبر صيانتها وإعادة هيكلتها إلى جانب الأحداثات الجديدة.
1: الخطة عند وزارة التربية، هنالك أحداثات جديدة، هنالك توسعات لاستجابة لعدد التلاميذ المتزايد، ولكن أيضا في إطار هذه الخطة الوطنية المدارس القديمة والمؤسسات القديمة نحن بصدد التدخل من أجل إعادة هيكلتها في مستوى البنية التحتية لتكون مواكبة لهذا الزمن ومنسجمة مع اللحظة وتقدم دورها الاجتماعي والتربوي للأهالي وللمواطنين عموما وللأسرة التربوية.
0: زيارة المسؤولين مناسبة للاطلاع على الأحداثات الجديدة ومعاينة أشغال الإصلاح والتهيئة، مع ذلك عديد الإشكاليات تبقى دون حل على غرار صعوبات التنقل والإقامة والإعاشة، خاصة بالنسبة للمناطق الريفية، وهذه عينة عن الإشكاليات التي رافقت العودة المدرسية هذه السنة بعدد من المعتمديات الداخلية بولاية صفاقس في مواكبة لزهور الحبيب.
2: الكار ما جينا وما تروحش بينا أصلا.
3: أنا والية بسم الله تلامذة الكار نحكي لا مواصلات، تلميذ يجي لهنا يقعد بثلاثة سوايع في الشموسة، لثم صال مراجعة، لثم نادي أهلامية بالنسبة للكوليج نحكي عليه زادة لسي كيف الكبير تلام مثلية سوايع ما يقروهمش، ديما روتار مثماش مواصلات،
4: برد والشبابك مكسرين ما عناش ونقعد والمية ما ثماش أصلا، حتى في الفيستيرات ما ثماش مية،
5: الشتاء ما نلقوش فنروحوا نمشوا في ستوبات نتبلوا ونمرضوا، وشمس ولا شتاء ولا مطر نقعدوا معناها البرة ما عناش فين نقعدوا.
6: ستيبات مكسرين، كل شيء مكسر في الليسات، بيبان ما يسكروش، طوار بالناقص، كراسي بالناقص، تلقاك تحوسي في صالة أخرى تلقى كرسي.
7: عندنا الكار جينا مرة في الجيم، أكتيفيتي وحاجات نديروهم نقروهم، يعني حتى كان ما نجحناش الكل نمشوا على الأقل نلقوا صنعة نديروها بعد كي نقرو في الليسي.
8: ما عندناش نقل، ما تجيش الكار نقعدوا ياما في ستوب ياما ما نقعدوا هنا، يجينا بابا
9: تجي الكار ساعتين وفما ناس كامل ثلاثة ولا أربعة نقعد مطيشين هكاك ما فماش كيرا
10: يقعد لليل مش يدبر ستوب ولا حاجة.
11: والكار يا زما ديما ديما موجودة، الكار ماشي كل موجودة ديما، كيما أنا صغير يطلع نصف النهار وربع وجينا الكار كلشي مادي ساعة يقعد ملوح صغيرك يزمك أنت تجي تهزي.
12: نحبوا كار نجوا عليه.
0: تميز صيف 2026 بتسجيل موجات حر شديدة وطويلة المدة مع امتداد جغرافي ملحوظ، وتعد هذه الموجات من أشد موجات الحر المسجلة في تونس منذ عام 1950 سواء من حيث شدة الحرارة أو مدة استمرارها. وحسب التقرير الصادر اليوم عن المعهد الوطني للرصد الجوي فقد صنف شهر جويلية 2026 ثاني أكثر شهر جويلية حرارة، في حين سجل شهر أوت 2026 أعلى متوسط حرارة لشهر أوت، وبذلك صنف صيف 2026 الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 1950 بفارق قدره 2.9 درجة مقارنة بالمعدل المناخي للفترة 1991-2020. وأوضح التقرير أن هذه الموجات تميزت بارتفاع استثنائي ومستمر في درجات الحرارة الليلية، ما حد بشكل كبير من القدرة على التعافي من الإجهاد الحراري المتراكم خلال النهار. وبالعودة إلى مواكبات ظهيرة اليوم، انطلق اليوم في تونس العاصمة مؤتمر أيام الموانئ الذي يجمع خبراء من القطاع الخاص الأمريكي وممثلين عن مؤسسات مالية أمريكية ودولية مع مسؤولين تونسيين وفاعلين في القطاع البحري. تنظمه سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ويوفر فرصة لبحث سبل توسيع التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في قطاع الموانئ والنقل البحري. وفي تصريح له شدد وزير النقل رشيد العامري أن تونس تتوفر على 7 موانئ يستوجب أغلبها إعادة التهيئة، وأكد عزم الدولة على تعزيز أسطول النقل البحري عبر برنامج اقتناء 3 بواخر جديدة على 5 سنوات بداية من سنتي 2027-2028.
13: مخطط حددناه 26-30 في صيانة إعادة التهيئة للموانئ. يقول الموانئ عندنا 7 موانئ على رأس ميناء رادس ومن بنزرت حتى الجنوب التونسي حتى الجرجيس، الموانئ بتاعنا كلها تخدم، الطرق اللي تخدم بها بطبيعة الحال فيها تجديد، إعادة تهيئة لللوجستيك، كلنا مفتوحين على كل ما يهم تطوير الموانئ التونسية. الغاية هو الرفع من قيمة على الاقتصاد التونسي، نخدمه على الموانئ بتاعنا اللي هي منتشرة على الحدود التونسية بحول الله باش يكون فما المشاريع هذه عندها وقع كبير ياسر على الاقتصاد التونسي في القريب العاجل. التهيئة متاع البواخر متاعنا وقعت بشكل نقوله 80%، فما تهيئة بدينا بالتهيئة متاع البواخر اللي هي للمواطنين نقوله المسافرين، وتوا بتمشي للتهيئة متاع البواخر اللي هي للفرد. بالنسبة للاقتناءات فما بلانيفيكاسيون على 27 و 28 اللي هي في القناءات الجديدة، بتعرفوا الاقتناءات هي مكلفة، لأن النافير بتاع 500 مليار راهي ماهيش شوية، نحكيه على 3 نافير في 1500 مليار اللي فيهم انفستيسمو اللي هو مش يكون على 5 سنين.
0: دعا وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي الدول العربية إلى استعادة روح المبادرة إزاء مختلف القضايا المطروحة على المستويين الإقليمي والدولي، والعمل على إيجاد حلول سلمية ودائمة لها في كنف احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. وأكد الوزير في كلمة ألقاها خلال ترأسه أمس في نيويورك الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول العربية في إطار رئاسة تونس لمجلس جامعة الدول العربية أهمية مواصلة سنة التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مستجدات القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة وفق ما ورد في بلاغ للوزارة صدر عنها اليوم. ومن فلسطين المحتلة ننطلق في عرض أخير التطورات عربيا وعالميا. وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أفادت باستشهاد 5 فلسطينيين، أحدهم ارتقى متأثرا بإصابته وإصابة 25 آخرين خلال 24 ساعة الماضية جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. جدد رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني موقفه من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفه في مقابلة مع شبكة CNN بمجرم حرب ومهندس إبادة جماعية مروعة بحق الشعب الفلسطيني، وأكد أنه يجب اعتقاله خلال زيارته المرتقبة إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. توقعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم أن يرتفع عدد النازحين داخل اليمن جراء تجدد المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين من 130 ألف إلى نحو 230 ألف خلال الأشهر المقبلة. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير قوله إن إيران بوسعها إعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام إذا خففت الولايات المتحدة الأمريكية الضغط العسكري ورفعت الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. أخيرا، دعا وزير الدفاع الكوري الجنوبي كوريا الشمالية إلى التوقف عن أعمال التحسين التي تقوم بها على طول المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين البلدين. وفي تذكير بأبرز عناوين ظهيرة اليوم، وزير التربية يعين في صفاقس عددا من المؤسسات التربوية، يتحدث عن عودة مدرسية سلسة، ويعلن عن خطة وطنية لإعادة تهيئة المؤسسات القديمة. تونس تبرمج لاقتناء 3 بواخر جديدة بداية من سنتي 2027-2028. صيف 2026 الأكثر حرارة في تونس منذ عام 1950 حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. 5 شهداء و25 جريح في قطاع غزة جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، والأمم المتحدة تتوقع ارتفاع عدد النازحين في اليمن إلى 200.

0: السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه حتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: عشرتنا ما تفاش
3: وحكايتنا ما تتنسيش
2: على خاطركم.

0: 14 دقيقة بعد الواحدة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وعجيد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. منتخب كرة القدم يستعد لتصفيات الكان، ومنتخب الكرة الطائرة يتأهل للدور النصف نهائي لكأس إفريقيا. البداية بمنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم اللي يستعد لزوز مواجهات في إطار تصفية الكان. مباراة الجولة الأولى شكون أمام أوغندا يوم الخميس القادم في ملعب المرحوم حمد العاقر ببيراتس انطلاقا من 8 تاع الليل. مباراة الجولة الثانية مش تكون يوم الاثنين 28 سبتمبر أيضا في ملعب رادس انطلاقا من 8 أمام منتخب بوتسوانا. البارح انطلق تربص المنتخب بإجراء أول حصة تدريبية واللي شهدت مشاركة 24 لاعب. اليوم من المنتظر تكتمل المجموعة بالتحاق ثنائي سيباستيان تونيكتي وليس العشوري. المنتخب يواصل تحذيراته ببرمجة حصة تدريبية ثانية اليوم على الساعة 7 مساء بالملعب الفرعي بيراتس. حصة مش تكون دون حضور وسائل الإعلام. مش نسمعوا المهاجم الصادق قديدة يعلق على دعوته الأولى للمنتخب.
1: الحمد لله شكر لله، الواحد يخدم على روحه يقعد مركز. الساقين ديما على القاعة ديما نقولها، معناها ما فما حد شيء يجي بالسهل، كله بالخدمة بالديسبلين بالتركيز، وأي جور معناها ديما يحاول يطور من روحه. بالطبيعة دعوة لولا على كابر سونساسيون أخرى. الحمد لله شكر لله، فرحة أي واحد يفرح معناها باش يلبس مريو المنتخب ويشرف بلاده. مع الجروب الكل ولاد قاعدين نخدمه باش نفرحوا الشعب التونسي إن شاء الله.
0: اليوم بدأت عملية بيع التذاكر إلكترونيا على الموقع الرسمي sportique.app. اليوم بدأ انطلاقا من نص النهار عبر شبكة الانترنت وعن طريق شبابيك الملعب الأولمبي بالمنزة يومي الأربعاء والخميس من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 5 مساء، وأسعار التذاكر 5 10 15 و30 دينار. أيضا منتخب أقل من 23 عام في تربص انطلق البارح استعدادا للمواجهة المزدوجة أمام البنين ضمن تصفية الكان. حصة تمارين اليوم في أولمبي سوسة انطلاقا من 7 باش تكون في أول ربع ساعة متاحة طبعا مفتوحة أمام الإعلاميين لأخذ التصريحات. 28 سبتمبر الأربع غير ربع نقطة إعلامية للمدرب. الأربع ونص حصة تمارين. ثم يوم 29 سبتمبر 7 متاع العشية المباراة إذن أمام منتخب البنين. أيضا اليوم تسافر بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 عام إلى مصر للمشاركة في بطولة اتحاد شمال إفريقيا اللي تنطلق يوم 24 سبتمبر وتتواصل حتى 6 أكتوبر. نهار الخميس 24 سبتمبر تونس الجزائر 4:30، نهار الأحد 27 سبتمبر تونس المغرب 8 متاع الليل في نفس التوقيت، نهار الأربعاء 30 سبتمبر أمام المنتخب المصري، ويوم الأحد 3 أكتوبر تونس مع ليبيا أيضا في 4:30 بتوقيت تونس. أخبار الأندية، نادي صفاقسي نذكروا الإطار الفني منح اللاعبين راحة لمدة 3 أيام وتستأنف التدريبات يوم الخميس 24 سبتمبر استعدادا للاستحقاقات القادمة. أول زوز مدربين يغادروا بعد مرور 4 جولات في الرابطة المحترفة الأولى. في الترجي ريكيكانف لن يرافق الفريق اليوم أو لم يرافق الفريق اليوم إلى تربص عين درهم بعد تأكد مغادرته وعودته لتدريب ستيوا بوخارست الروماني، خاصة بعد اجتماع البارح مع رئيس نادي حمد المد اللي كانت محور حول الصيغة وكيفية إنهاء العلاقة. على ما يبدو الترجي وبعد عدم الوصول إلى اتفاق باش يتقدم بقضية للحصول على قيمة كامل بقية العقد اللي يربطه بال

0: مدرب. والمدير الفني البلجيكي جويل كراهاي يقود مؤقتا الترجي في تربص طبعا ويشرف على تربص عين دراهم إلى حين تعيين مدرب رسمي جديد. أيضا يوسف المهيبي يغادر أمل حمام سوسة. نذكر الفريق مركز قبل أخير بنقطة من تعادل وثلاثة هزائم. نمر إلى الحدث الكرة الطائرة وبطولة إفريقيا. نقول برافو للمنتخب الوطني التونسي وكما كان منتظر يترشح للدورة النصف النهائي بعد الفوز البارح أمام رواندا. ثلاثة أشواط نظيفة بواقع 25-18 25-13 و25-18. رئيس الجامعة سيد عبد المجيد جراد يتحدث على تحدي التنظيم ويوعد بمفاجأة كبيرة في حفل الاختتام. قد تنسينا طبعا ما صار في حفل الافتتاح.
1: عندنا خطوة كبيرة للفينال، لكن عندنا الدوبي فينال لازم نتعداوها. الأولاد الحق اللاعبين الكل متاعنا متاع الفريق القومي قاموا بمباراة حسب رأيي أنا مباراة طيبة من الناحية الذهنية خاصة، والناحية التكتيكية والناحية البدنية كانوا محضرين. أنا من الأول من هالأولاني قلت عندي زوز تحديات، عندنا التحدي بتاع التنظيم، التحدي بتاع التنظيم والحمد لله تو ماشي في نيابه، وإن شاء الله نوعدكم كونوا في النهائي باش تشوفوا حلة أخرى ومفاجأة كبيرة في قمة المنزل. احنا عملنا راو استراتيجية بجال جمهور هذا، خرجنا تقريبا 800 دعوة مجانية وخلينا بعض التذاكر بسوم رمزي واحدة، والحمد لله كان الجمهور في الموعد، وإن شاء الله الجمهور يكون في الموعد في النصف النهائي والنهائي.
0: المنتخب الجزائري نجم نقوله يحدث المفاجأة بعد فوزه وإزاحته لحامل لقب المنتخب المصري 3-2 بصعوبة. أيضا الكاميرون يزيح غانا 3-2، والمنتخب المغربي يتأهل على حساب نيجيريا 3-2. إذا الدورة نصف النهائي مش يكون غدوة الأربعاء دربي مغاربي منتظر بين المنتخب التونسي والمنتخب المغربي انطلاقا من 6 متاع العشية و9 متاع الليل. الكاميرون مع منتخب الجزائر. قولوا برافو. أيضا في كرة اليد بطولة إفريقيا للأصغر أقل من 18 عام اللي تدور فعاليتها بمدينة أبيجان الإيفوارية. برافو للمنتخب الوطني التونسي اللي يتأهل للدورة النهائي بعد فوزه البارح على نظيره والغيني 40-22. مش يواجه اليوم في المباراة النهائية المنتخب المصري انطلاقا من 5:30. نذكر منتخبنا ضمن رسميا بطاقة العبور إلى بطولة العالم لأقل من 19 عام المقررة الصيف القادم. ونختم بأخبار نادي صفاقسي على مستوى كرة السلة. آخر الانتدابات، عقده مع لاعب كرة السلة الأمريكي جيرماين فيرين لاعب نادي سكالا غريمر الإسكتلندي. فيرين 25 سنة يشغل خطة مركز 4. نذكروا الجولة الأولى مش دور السبت القادم 26 سبتمبر، نادي صفاقسي مش يواجه فيها النجم الراتسي انطلاقا من الساعة 4 في قاعة الرايد البجاوي. حتى نكون وصلنا نهاية أخبار الرياضة. أجمل تحية وليد شاهد نقلوا معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضي، وهندة ترجع معكم وتواصل معكم مشوار على الموجاتنا على المباشر. إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، نورتونا اليوم اكيد في ذات فقس. نواصل معاكم في برنامج زوايا الاحداث، معاكم هند الاسود. نحكي اليوم على اللي يصير في مجال الطاقه. اكيد كل مره نسمعوا جديد، وكل مره نسمعوا انه تونس زاخره بالطاقه، لكن في نفس الوقت نحبوا نعرفوا المجال هذية عن قرب، ونمشيوا للخبراء باش نحكيوا في الموضوع هذية. سي هشام منصور، رئيس جمعيه مهنيه الطاقه، اهلا وسهلا بيك ومرحبا ونورتنا اليوم.
1: مرحبا وتحية ليك ولكل مستمعات ومستمعية إذاعة فاقس.
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا. الطاقة في تونس اليوم ما هيش مجرد موضوع اقتصادي، هي قضية مرتبطة أيضا بالاستقرار. هنا نقوله الاعتماد في تونس بدرجة كبيرة على الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء، وأيضا المحروقات وغيرها. احنا اليوم كي نحكيه على الطاقة في تونس، شنو نتجم تعطينا تفاصيل؟
1: شكرا على السؤال. عايشك. طبعا تونس هي لحد سنة 2000 كنا نستهلك طاقة أقل من الانتاج نتاعنا، ولذا كنا نصدروا الطاقة، وكانت الطاقة بالنسبة لي نحن معناها مصدر للعملة. من سنة 2000 والقدام ولات تونس تستهلك أكثر من الانتاج نتاعها، وهذا معناها ناتج عليه على خاطر طبعا فما اكثر استهلاك، فما اكثر سيارات، فما اكثر دوره اقتصاديه كبرت، كذلك معناها عدد المواطنين كبر، المكيفات ولا حاجه معناها عامه للناس الكل، وفي نفس الوقت انتاج الغاز وانتاج البترول معناها نظام لي شان الكبار، والا المخزون اللي وقع اكتشافه في السبعينات والثمانينات، اللي هما خصوصا البرمة واشتات وبعدها في النفط وبعدها حقل مسكار في الغاز.
0: أيوة.
1: طبعا يبداو معناتها من الاول يبدا الحقل يبدا يعطي معناها بشكل غزير وما شاء الله، وبعد يبدا في النضوب معناها يبدا الانتاج بتاعه يطيح. وباش واكتشاف الحقول الكبيرة هذه
0: أكيد فيها كلفة مادية كبيرة برشا،
1: فيها خسارة مادية كبيرة برشا. وإحنا الحقيقة في تونس الحقول الكبيرة معناها إمكانية إنه باش تكتشف حقل كبير كيف ما حقل البرمة وإلا حقل أشتار ولا حتى حقل مسكار إن شاء الله معناها، ولكن معناها الحقول الكبيرة هذه توا معناها نعرف شنو فما معناتها الامكانيه صعيبه البروبابيليتي ولا الامكانيه انك تكتشف حقل بالحجم هذاك صعيب، خاطر تم الكثير من الحفر والاستكشاف ومعناها وحفر الابار، ولكن اعطاوا طبعا حقول تم اكتشافها بحجم اصغر موجود، ولكن بالحجم الكبير هذاك ما عادش. في نفس الوقت عندك كما قلت لك الاستهلاك معناها هي ماشي ميدي. دونك هذاك اللي صار حلال في التوازن، كي ترجعوا معناها للاحصائيات في تونس تشوف اللي الحلال بدا من سنه 2000 وتوا ماشي ويزيد، معناها ماشي فما حلول بالطبيعه، ما فماش معناها
0: ماشي
1: بالطبيعه، وهذه هي معناتها الاشكاليه نظام تاع الطاقه في تونس.
0: مصادر الطاقة في تونس هي تنقسم، نعرفوها احنا لثلاثة مجموعات اذا حابين هكا نقسموها، ربما انت تزيد تفيدني اكثر. الغاز الطبيعي اللي هو نعرفوه مهم جدا ومصدر لانتاج الكهرباء في تونس، والنفط والمحروقات، واذا الطاقات المتجددة اللي هي واللي تحديث الساعة.
1: صحيح، هذا صحيح، معناتها هذوما هما المصادر الرئيسية للطاقة. والغاز الطبيعي احنا توا تونس منظومة الطاقة في تونس ترتكز بصفة كبيرة على الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي طبعا احنا عندنا الغاز اللي ننجو فيه احنا معناتها خصوصا من خليج جيبس، ولكن الغاز الطبيعي اللي احنا ننجو فيه ما يكفيش، ولذا ناخذه في معناتها نشريه في الغاز من الشقيقة
0: الجزائر،
1: معناتها فما الانبوب هذاك ترانسميت اللي هو يتعدى معناها الجزائر من خلاله تبيع الغاز لأوروبا، ولكن فما معناتها كميات نشريوها احنا ان طونك دوار دو باساج يسميوها، الا كميات تشريهم تونس معناها الدولة التونسية من خلال عقود معدلة جزائرية بأسعار نجم نقولوا الأسعار العالمية ولا المتفق عليها. هذا بالنسبة للغاز. بالنسبة للنفط معناتها واحد نشريو معناتها خصوصا لي برودوي بترولي معناتها نشريوهم من السوق العالمي. فوالا بالنسبة للطاقات المتجددة ما كملتلكش.
0: اي تفضل.
1: بالنسبة للطاقات المتجددة هي طبعا معناها دخلت للميكس انرجيتيك ولا المزيج الطاقي في تونس معناها في العشر سنين الاخرانيين ولا بصفة معناها أكثر وأكثر بها الاهتمام. ولكن قبل كان فما معناها من خلال وكالة التحكم في الطاقة معناها فما كي يعملوا لي بانو سولير فوق السطح وفما كل سولير تكنيك اكسترا. ولكن توا معناها في العشر سنين الأخرين بداو فما معناتها لي تخوا ريجيم اللي هي معناها لوتو برودكسيون والكونسيسيون والاوتوريزاسيون هذوما لي تخوا ريجيم. وبدا معناتها فما وعي انه الطاقات المتجددة هي جزء كبير من الحل. اليوم احنا الطاقات المتجدده ما تفوتش معناها في المزيج الكهربائي نتاعنا ما تفوتش معناها ما وصلناش حتى 10%. ولكن عندنا معناتها انا استراتيجيه بشكل معناتها يكبر النصيب هذا من الطاقات المتجدده. طبعا الحل ما يكمنش فقط في الطاقات المتجدده والا فقط في المحروقات. يلزم معناها احنا نحسنوا من جهتين ونكبروا من جهتين باش نحاولوا ان معناتها نقلوا في العجز الطاقي نتاعنا. العجز الطاقي اللي كنت نحكي لك عليه اللي هو معناتها معناها من عام 2000 وهو يكبر اليوم خصوصا باللي صاير في العالم. وطبعا عندك فكره على اللي صاير في العالم معناها بال الاضطرابات اللي صارت في أسواق الطاقة بعد الحرب معناتها في مضيق هرمز وفي باب المندب وذلك معناها خطوط التواصل متاع النفط بيع النفط والغاز الغاز المسير معناها وقع اضطراب كبير في خطوط الإمداد. مدى وخيبة مضيق هرمز مثلا مسكر معناها عندك 3/4 الطاقة اللي كانت تتعدى من مضيق هرمز طاحت الكمية. فما بلدان في الخليج معناها فما برشا حقول سكروهم خاطر ما عادش عندهم ما يلقوش النفوذ من الأسواق. طبعا هذا انعكس بارتفاع في الأسعار. معناها كان متأكد اللي سيتك والمستمعين معناها يتابعوا اللي الأسعار العالمية للنفط معناها طلعت
0: ارتفعت. هو ديما نتيجة الحرود ديما يكون فما ارتفاع في الأسعار بالنسبة للمحروقات وهذه اللي قاعدوا واضحة بصورة جلية. اليوم كي نحكيه زيدا نحكيه على التحديات ذوما فما العديد من المصاعب وكل مصاعب أو تحديات لابد من وضع استراتيجية باش ان نتجاوزوها. اليوم في المنتدى للطاقه اللي هو باش يكون قريبا وخلينا نقولوا راه 23 و 24 سبتمبر يعني احنا عايشين في قلب الحدث ان شاء الله باش يكون بمدينه الثقافه تحت شعار القياده والتعاون من اجل مستقبل طاقي امن ومستدام. اكيد التعاون من اجل مستقبل طاقي امن ومستدام خططوا له وضعتوا له العديد من النقاط باش تكون في الاخير تخرجوا بمخرجات اللي هي تكون على ارض الواقع من خلال هذا المنتدى. سي هشام
1: صحيح هو منتدى الحقيقه تنظمه جمعيه مهنيه الطاقه. هذه النسخه الثانيه. النسخه الاولى كانت في 2026. احنا طبعا كجمعيه مهنيه الطاقه الهدف هو يعني العمل معناها نجمع خبراء في الطاقه نستخدم في الطاقات المتجدده والطاقات المحروقات في التحكم في الطاقة كذلك وحتى وفي كل ما هو عقود وجباية وكل خطرة هذوما كلهم مسائل مرتبطة ببعضها برشا طبعا. معنا بتجيب الاستثمار يسمك جباية تكون باهية وعادلة ومنافسة مع البلدان الأخرين. يلزم يكونوا عقود معناها واضحين للمستثمر. يلزم الدولة تلقى حقها وتاخذ حقها والمستثمر كيفي هذم. ولذا معناتها في المنتدى هذية خصصنا لكل الجوانب هذه فترة ووهلة للنقاش. فما بالطبيعة معناتها خبراء بشي يجيو بشي يزورونا من موريتانيا من السنغال من الجزائر، من ليبيا، من مصر، من إيطاليا، من سكوتلندا، ثم من الولايات المتحدة. والهدف هو تبادل الخبرات، نشوفوا شنو سبل التعاون على الصعيد الأفريقي المغاربي. ثم برشا فرص للتعاون رغم الظرف الصعيب، ولكن تونس في مكان استراتيجي جدا بشكل يعني تمد أوروبا بالبطاقة. أوروبا نفس الشيء، كلهم عندهم معنا كما بلدان كما إيطاليا ولا اليونان ولا حتى ولا تركيا، وكلهم عندهم انرجي ديفيسيتير، معنا عندهم يستهلكوا أكثر من الإنتاج نتاعهم، ولذا يستحقوا معنا امدادات للطاقة، خصوصا اللي روسيا ما عادش تمدهم كما قبل كما 10 سنين تالي بالغاز، ولذا يلزمهم معنا مصادر طاقة جديدة اللي هي باش تكون إن شاء الله في العقود الجاية معناها من أفريقيا. وتونس طبعا معناها يلزمها تلعب دورها في السلسلة هذه، حتى كان احنا معناش مكان من كبار، ولكن عنا المخ اللي يفكر وعنا اللي تغيس وعنا زيادة اللي احنا معناها قراب أقرب نقطة لأوروبا معنا في حوض المتوسط معنا هي تونس. دونك هو هذا هو معناتها
0: هذا باش يكون ان شاء الله في المنتدى،
1: هذا باش يكون في المنتدى. ثم كذلك معناها احنا نعطيو اهميه كبيره للشباب اللي باش يوليو هما القيادات نتاع القطاع الطاقي في المستقبل. معناها فما باش نحكيو على استعمال الذكاء الاصطناعي في الطاقه، باش نحكيو على الحد من الانبعاثات الكربون، فما الحوكمه الرشيده مهمه برشا معناها، وفما طبعا معناها البحث والاستكشاف والطاقات المتجدده والتحكم في الطاقه، واخيرا فرص التعاون بين بلدان افريقيا. رانا معناها ضيفه من السنغال باش تحكي على مشروع استغلال حقل الغاز اللي هو بين موريتانيا والسنغال يستغلوا فيه مع بعضهم. ولا هذا هو معناتها، فما كذلك ضيوف كيف باش يحكيوا على اللي يخدموا في الوكالات التحكم في الطاقة، فما مشاريع طاقة متجددة. معناها باش يكون، وهنا كما قلت لك معناها ننظروا للطاقة ك عنصر واحد، ما ثماش معناها منافسة بين الطاقات المتجددة والطاقات المحروقات.
0: خلينا نقولوا هي مكملة لبعضها
1: بالضبط. هي سلسلة مرتبطة بعضها، وما نجمو ننجحوا كيما بعضها، ما نجموش معناها واحد ينجح على
0: حكاية يعطيكم الصحة. هو رغم من عنوين فقط القيادة والتعاون من أجل مستقبل طاقي آمن ومستديم، هنا نعرفوا اللي فما نظرية القائد، والقائد نعرفوا اللي هو متعاون جدا في نفس الوقت، البحث على مستقبل طاقي آمن ومستديم أكيد فيه العديد من الخطط الاستراتيجية اللي يقع التعاون فيها مع الشباب ومع الخبراء ومع مهني القطاع، وهذا مهم جدا. اليوم نذكر الناس اللي يسمعوا فينا، ان شاء الله باش غدوه ينطلق ان شاء الله المنتدى هذايا،
1: ان شاء الله غدوه 9 تاع الصباح في مدينه ثقافه، ويكونوا معناها مخرجات ويكونوا زاد ننشروهم في المواقع نتاعنا، ومرحبا، وان شاء الله يكون معناتها منتدى مثمر ويجيب بالنتيجه ويعطي اضافه للتعب.
0: شكرا لك سي هشام منصور رئيس جمعيه مهني الطاقه، موافقين ان شاء الله في هذا المنتدى. شكرا والى اللقاء.
1: شكرا لكم، بارك الله فيك.
0: شكرا الى اللقاء. الماضي الساعه 49 دقيقه، تحيه لكم الناس الكل زاويه الاحداث، هند معكم حتى لساعتين.

شكرا اللي بقى معنا اليوم اللي بقاو من نص نهار حتى للساعتين تبقى معنا الأحداث وزوايا الأحداث. إن شاء الله المرة الجاية نكونوا حاضرين معاكم في أحلى صباح بعد غدوة في الماتينال. أهلا وسهلا بكم. مش نقول لكم ضيوف عنا من العيار الثقيل اللي هما ساهموا في المنظومة التربوية اللي هما عندهم أثر مش كان في المنظومة التربوية في البلاد أكاهو. أكيد فما نقاط ياسر مهمة. ضيوف نقول لكم اسمعوا باش تتابعوا. أنا فرحانة برشا بضيوف هذوما بصراحة لأنه أنا ديما نقول المواطن الإيجابي هو اللي يضيف لتونس لأنه تبقى ديما تونس عزيز علينا. هند الأسود تحييكم الناس الكل. تحية لكيب السمح الموجود معايا. تحية كبيرة لأنور بوجلبين اليوم هو المخرج الفني المخرج في الديجيتال تبارك الله. اليوم عندنا بالخير بالزيد. اليوم عندنا يسرى الغربي وأمير الجاموسي. وبالنسبة للاتصالات الهاتفية وتأمين الضيوف معنا اليوم سفيان خديم الله. هند الأسود تحييكم ونقولكم بسلامة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. أعلن وزير التربية نور الدين النوري على هامش اطلاعه على عدد من المؤسسات التربوية بعدد من معتمديات ولاية صفاقس بأن العودة المدرسية هذه السنة كانت سلسة مع سعي كل الأطراف للتدخل لحل كل إشكال طارئ. وتحدث الوزير عن خطة وطنية للتدخل في المؤسسات التربوية القديمة عبر صيانتها وإعادة هيكلتها إلى جانب الإحداثات الجديدة. قال وزير النقل رشيد العامري على هامش افتتاح ورشة عمل تونسية أمريكية بعنوان أيام الموانئ إنه سيتم تحديد موعد انطلاق الأشغال الفعلية لإنجاز ميناء المياه العميقة بنفيضة مع بداية سنة 27، وذلك بعد الانتهاء من عملية إعادة تحيين الدراسات مع موفاة العام الجارية. ذكر رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية علي الكنزاري اليوم بأن الغرفة ستقدم مقترحا لتمكين مليون عائلة تونسية من تركيز لوحة شمسية مع محول بصفة مجانية. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 25 آخرين خلال 24 ساعة الماضية من جراء الاعتداءات الإسرائيلية. أعرب بيان لوزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية ظهر اليوم عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في غزة، وجددوا رفضهم القاطع لأي تدابير تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

عندنا موبيلات زرقاء، شرموله بزينو مرقة، ملبس وبجويه، طبي القرقنه والشرفيه، الصخيره وجبنيانه، بالزلوز والزيتون عامره مليانه، المحرس والشفار، ارا ارا، صفاقس في المنار.

0: مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من المجلة الصحية. المجلة الصحية تنطلق معكم توا، تتوصل إلى حدود الساعة الرابعة مساء مع مواضيع مختلفة. اليوم مش نحكيه على الزيمر ومش نحكيه على التظاهرة اللي احتضنها المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة نهار السبت الفارط، مش نحكيه على الأعراض، على كيفاش نكتشفوا مرض الزيمر وغيرها من الأعراض مع بروفيسور نهى فرحات اللي مش تكون بعد شوية حاضرة بحثينا وتحكينا على مختلف الحيثيات. كذلك اليوم في حصتنا مش يرجع ركن حبي نعطيهم البرونكيوليت، نحمي هالركن هذية اللي سنة هي السنة الثالثة وإن شاء الله مع بعضنا الحمد لله ربي النتائج كانت ممتازة وممتازة جدا على مستوى التوقي من البرونكيوليت. برشا ناس عائلات اتبعت الخطوات اللي قلنا عليها ولقات نتيجة باهية وحافظت على صغيراتها وربي يفضلها لهم ويفضل لهم صغيراتهم ويفرحوا بهم. اليوم زادة في حصتنا مش نحكيه على موضوع اللي هو مهم زادة في بداية الركن متاع البرونكيوليت، انه اليوم الوضعية الوبائية وغيرها من التفاصيل هذه الكل مع دكتورة لميا القرقوري، ان شاء الله تكون معنا بداية من الثالثة وخمس دقائق في المباشر. لكن توا الفقرة الأولينية كما الأسبوع الفارط هي الركن الخاص بمكافحة الإدمان أو العلاج أو الوقاية من الإدمان، كلها كفيلة لأنه الناس الكل مع بعضنا، الناس الكل يد واحدة من أجل أنه نحميو شبابنا، نحميو كهلنا، نحميو كل فئات المجتمع من الإدمان بمختلف أنواع الأدمان أنواع. لكن البشرة الجميلة هي الوحدة الجهوية، وإحنا قلنا منذ الأسبوع الفارط أنه ليمتذية بديت الحملة الجهوية بالنسبة لإدارة جهوية للصحة بصفاقس لمكافحة الإدمان، لكن زادة في نفس الوقت تزمنت مع الحملة الوطنية لأنه وزارة الصحة لها خطة استراتيجية بالنسبة لمكافحة الإدمان. فمع بعضنا اليد في اليد حتى نحاولوا نحققوا الأفضل لشبابنا ونحميهم من آفة الإدمان. سعيدة جدا تكون ضيفتي اليوم بروفيسور جيهان علولو، المشرفة على الوحدة الجهوية للتشخيص وتكفل بحالات الإدمان والأستاذة الأكاديمية الجامعية بكلية طب صفاقس. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتورة جيهان ومنورتنا.
1: مرحبا بك،
0: ربي فضلك
1: يعيشك، بارك الله فيك، مرحبا بكل مستمعين إذاعة صفاقس.
0: الله يخليك دكتورة. أكيد احنا في البداية بما أنك أنت المشرفة على الوحدة الجهوية للتشخيص والتكفل بحالات الإدمان بصفاقس، نحب نعرف هالوحدة الجهوية هذه وين جيت، وقتش تخدم، كيفش تخدم، الناس تجم تدق بيبها في أي وقت ولا عندها أوقات معينة، أعطينا أكثر إيضاحات. ومن وقتش بديت أهم حاجة برشا ناس يقول لك احنا عندنا وحدة جهوية لمكافحة الإدمان، احنا نعرف اللي ما قاش من بعد الجمعية متاع المخدرات ما قاش عندنا مكان وين لمكافحة الإدمان، نقولهم لا راه فما وحدة جديدة هاي مش تعرفنا عليها بروفيسور جيهان علولو.
1: يعطيك صحة حنان. صحيح فما عندنا عيادة للتشخيص والتكفل بحالات الإدمان. العيادة هذه عندها توا سنة من اللي هي تشتغل، بديت معناتها بدينا في أوت 2025. دونك المقر نتاعها موجودة بالإدارة الجهوية للصحة في صفاقس. بالطبيعة العيادة هذه كما أنت قلت تاخو معناها كسوة الأطفال ولا معناها الكهول اللي هما معناها يحبوا يتعالجوا من حالات الإدمان هذه. بطبيعة مش يتصلوا فما رقم يجموا يتصلوا عليه، الرقم هذايا كان تحب
0: أكيد نفسه. أكيد
1: دونك 70 161 210. يقع استقبالهم أخذ موعد
0: 70 161 210 هذا هو الرقم.
1: يقع التكفل دونك وأخذ مواعيد للمرضى هذوما في نطاق بينسير احترام الخصوصية والسرية التامة بطبيعة. الوحدة هذه دونك موجودة صبحية الكل، 5 أيام في الجمعة، دونك من الاثنين للجمعة، من 9 للماضي ساعة. بينسور تحت الإشراف متاع قسم الطب النفسي با اللي أنا معناتها
0: مشرف عليه،
1: مشرف عليه. لكن العيادة هذه راي فيها أطباء، أطباء في اختصاص طب العائلة اللي هم عندهم كفاءة في علاج الإدمان. فما كيف أخصائية نفسية موجودة بالعيادة هذه. التغذية، وفما بين سور الأطباء النفسيين وقت اللي تقع الحاجة إلى ذلك. معناها الفريق هذا الكل إن شاء الله بإذن الله باش نكونوا معناتها مع بعضنا الكل في معناتها نطاق علاج معناها متكامل للحالات تاع الإدمان.
0: ممتاز دكتورة جيهين، برشا ناس يسمعوا فينا كي تقول الإدمان مباشرة يمشي بالهم طول للمخدرات، هل الوحدة هذه فقط لإدمان المخدرات ولا للإدمان بصفة عامة؟
1: بطبيعة وحنا نعرفوا توا الإدمان فما زوز أنواع متاع إدمان. أما الإدمان متاع المواد المخدرة هو بيسير معروف من قبل، ما زاد الإدمان السلوكي توا اللي هي ظاهرة جديدة، الإدمان على الشاشات، الإدمان على موقع التواصل الاجتماعي، فما حتى الإدمان على القمار، برشا أنواع أخرى. دونك العيادة هذه بطبيعة متوفرة باش تعالجوا جميع معناها حالات الإدمان.
0: ممتاز ممتاز، احنا نحب نزيدو نحكيو على انواع الادمان وكيف هذه راهو، لانه معناتها الانسان يدخلها في لحظه بسيطه، معناتها نحبوا برشا تفاصيل على المساله هذه، على انواعه اعراضه، كيفاش هي الاعراض الاوليه اللي لازم الوالدين ينتبهوا ليها او الشريك العمري ينتبه، هل ترى هذه زوجي ولا زوجتي بدات تدمن تدخين قمار من عشنا، معناتها خلينا نفهموا الحكايات هذه، وخاصة المخدرات وما أدرك ما المخدرات. احنا مش نجاوبنا ان شاء الله بحول لي على الأسئلة هذه الكل، مقبل هذه الميكروفون متاعي إذاعة صفاقس تحديدا المجلة الصحية، نزل للشارع سهل للناس وقال لهم شنية أعراض الإدمان تعرفوهيش، ايه خلينا نسمعوا شنو قالونا.
2: لا ما عندي حتى فكرة.
3: ما عندوش شكون في الدار يدخن؟
2: لا
3: ما عندوش شكون يستعمل بورتابل بصفة كبيرة برشا؟
2: لا
3: شنو أعراض الإدمان حسب رأيك؟
4: أعراض الإدمان تلقاه يمشي في الشارع يترنخ هدايخ، ولا يمشي يهجم على امرأة كبيرة يقتلها ولا يغتصبها،
5: ولينا خايفين على صغارنا.
3: والله حسب رأيك الإدمان كان إدمان المخدرات ولا فما إدمان حوايج أخرى؟
5: برشا حويش معناتها شيء أسف، معناتها تو كنت نحكي له معناتها احنا كيفاش كنا عايشين، ان حتى نوخروا درج نخافوا من والدينا، تو شباب تو الانسان يبعث صغير ويقرا يقعد مفجوع لي ما يطمع بالله يدخل ويشوفوا باش اللم ترتاح.
6: ادمان تاع المخدرات، الانسان يولي يرعش، الانسان يولي ما يعرفش ايش يعمل، الانسان يوصل حتى باش يقتل ابوه يقتل امه في الحالة هذه، فهمتني؟ فالإنسان هذا خطر يسر، لابد أن يعالج بكل النواحي الأسرية الدينية الاجتماعية، فهمتني؟ وتوفر الدولة أماكن باش الناس هذه تبرع، فهمتني؟ المراكز بتاع الشفاء، ونحاولوا صغيراتنا بإذن الله باش ما نوعيوهم باش يبعدوا على المخدرات. إدمان أنواع، إدمان حتى الإنسان اللي يتكيف يسمى إدمان، فهمتني؟ الأقراص، الحبوب، فهمني؟ الزرارخ اللي يضربوا فيهم، اللي يعملوا فيهم، الحرابش، أنواع متعددة.
0: أنواع متعددة هكا قال آخر شخص في العينة، ومشكورين ربي فضلهم. قلت فما اللي العينة الأولانية قلت أنا ما نعرفش، بعد قالوا الإدمان برشا أنواع، قالوا زيدا خايفين على صغارنا، قالوا الإدمان المدمن تقاه يترنح، المدمن تقاه يقتل، تقاه يغتصب. اختر كلمة هذه قالها العين الرابعة، قال زيدا لازم نعالجوهم، والأهم من ذلك قال لازم نوعي صغيراتنا. وهل في في في في العين الصوتية دكتورة، هل كل الإجابات هي صحيحة وإلا ثم أخطاء في قالوها الناس ونصححوها؟ نبدأ بداية أنواع، برشا ناس يقول لك الإدمان أنواع مختلفة وإلا لا؟
1: بطبيعة فما برشا أنواع ديجا في المواد المخدرة، معناتها الإدمان على المخدرات، المواد المخدرة في حد ذاتها فيها برشا أنواع، تدخين في حد ذاته كسسوا معناها السيجار العادي ولا السيجارة الإلكترونية اتسترا، نوع من الإدمان داير، معناها التدخين هو أكثر نوع متاع إدمان موجود في المجتمع التونسي. هذه حسب البحوث اللي صارت. فما كيف إدمان الكحول كيف هذا زاد نوع من الإدمان. وفما توا أنواع جديدة اللي هي قاعدة نشوفوا فيها قاعدة تتكاثر بكثرة، وبخصوص عن الفئة العمرية اللي هي معناتها صغيرة، المراهقين والشباب والكل، واللي هي معناها الإدمان على المواد المخدرة اللي هي زاد فيها أنواع، معناها فيها المواد المنشطة، فيها اللي نسميهم احنا المهلوسات، معناتها كما نقولوا الزطلة اللي منتشرة راي بصفة كبيرة برشة توا عند الشباب. وفما زادة كيف نوع أنواع أخرى معناها كما الأقراص المهدئة وإلى ذلك. دونك بالحق فما برشة أنواع متاع مواد مخدرة اللي هي تعمل معناها تسبب الإدمان، واللي هي تعطي معناتها بلوز وموا أعراض نجم تكون مختلفة. المهم هنيا كون نقوله ما يلزمناش نستسهلوا الحاجة هذيك، معناها نشوفوا في برشة هكا مثلا صغيرات مراهقين وكل يقول لك بان الزطلة سي لدروك دوس تحكي فرغة وعتش بيه وكذا
0: وستنع. وما يعاقبوش عليها في بعض الدول وغيرها من الكلمة
1: موجودة وما يعاقبوش عليها
0: وكأنه بشي يبرر العمل
1: ومعناها وعندما دي موديل قدامهم ناس تستهلك في الزطلة دونك تولي أم بناليز معناها نستسهلوا الاستهلاك هذيك كما الزطلة مثلا اللي هي كمادة نجم تكون عندها مضاعفات ساعات خطيرة إلى إنسان عنده الاستعداد البدني والنفسي لهذا. دونك ما فماش راهو مواد لازمنا هكا نستسهلوها ونقولوا هيا راهو ما يسالش ولاباس واتسيترا لا.
0: احنا نقولوا الدول اللي فيه الشفاء معناتها ونقولوا اي دواء راهو عنده مضاعفات، ما نحكيوش هذه مواد سامة شنو المضاعفات اللي ممكن تكون في بدننا.
1: حتى الأقراص المهدئة توا الأقراص هذه بتاع الدويات اللي هي زادة تستعمل توا ونشوفوا توا في نسبة كبيرة بارشة قاعدة تنتشر بسرعة كبيرة ياسر، هي يقع تحويلها من معناها الغرض الأساسي نتاعها، فما أدوية معالجة للألم، فما أدوية مهدئة اتسترا، تولي تستعمل بطريقة معناها غير عادية، تستعمل بكثرة وتولي تتحول من معناها الأساس نتاعها اللي هو مجعولة
0: حاجة إيجابية باش للعلاج تتحول. معناتها كان نلخصه في كلمتين دكتورة، كل شيء زاد عن الحد انقلب إلى الضد. أي حاجة أي تصرف أو استهلاك بصفة كبيرة برشا فهو بطريقة أو بأخرى مش يدينا للإدمان نوعا ما. هذه نجمو نلخصوها.
1: نلخصوها إذا هو تعريف الإدمان في حد ذاته معناتها.
0: باهي دكتورة ريت أنت حكيت منذ قليل على المخدرات. وأن هذه من أكثر الأشياء اللي نحبه. خضراء الوالدين يعرفوا شكون صغير واللي كي تفك له البورتابل شنو يعمل. معناتها راه متفطنة للحكاية ويجم حتى بعيادات مع الطب النفسي يجم يخرج منها المشكلة. هذه السلوك أو عيادات السلوك عند مختص نفسي يجم يخرج بالمشكلة من صغيره. أما المخدرات هي الطامة الكبرى كما نقولوا احنا. هي المعضلة الرهيبة اللي حتى التوينسة يخافوا منها. وإحنا في العينة الصوتية المرة الفارطة معناتها كيفاش العائلة تتعرض للعنف اللي ابتزاز المالي لكل شيء وصابرة وصابرة وصابرة في الأخير ما قاو بها وين إلا أنهم يشكيوا بصغيرهم. معناتها وصل بهم المطاف أنه مش تشكي بخوها، معناتها ما قاش عنده طاقة للتحمل، فهنا وكأنه شيء مسكوت عنه يدكتورة في تقاليدنا. هذه هو اللي يخوف، كل مسكوت يبدأ يخوف أكثر لأنه مش نتعديه عليه بطريقة أو بأخرى. احنا نحب نعرفه شنو الأعراض اللي يعطيها باش الوالدين يكونوا متفطنين، باش الأسر بصفة عامة والأفراد المجتمع تكون متفطنة الحل هذه في أي لبنة، في عائلة صغيرة ولا في العائلة الموسعة، يتفطنوا المختلف الأفراد العائلة باش ما يطيحوش في المعضلة هذه. شنو الأعراض اللي ممكن تظهر على المدمن؟
1: صحيح مهم ياسر كونه العائلة، خطر العائلة بخصوص عند المراهق والصغير لجان كل هي معناها باتصال به، وهم العائلات راهو عادة بالتجربة متاعنا مع المرضى هذوما يفيقوا فما أعراض ويفيقوا فما تغيرات عند الصغير هذية الكل. لكن كما قلت أنت فما الوصمة، فما المسكوت عنه، فما الخوف اتسترا. وذيك علاش أنا ديما نقول ونرجع ونشجع مثالش إجاو وراهو نظمنه سرية العلاج ونظمنه طوله أنونيما ونظمنه كونه معناتها الحويجة ذي ما تتعرفش والفايدة هي مصلحة الشخص هذية اللي إن شاء الله باش نعالجه. نرجع دونك للأعراض. بالنسبة للأعراض فما عدة أنواع متاع أعراض، فما أعراض مشتركة، فما أعراض اللي هي تلقاها حسب المادة المخدرة معناتها المستهلكة. العائلة عادة تنجم تلاحظ تغييرات في السلوك نتاع الفرد نتاعها نتاع اللوجون هذاك، يولي مثلا يميل للعزله، يولي معناها يفقد حوايج ولا انشطه كان يعملهم، الاصحاب نتاعو كان عنده اصحاب ويولي يتبدلوا انواع اخرين مثلا نتاع اصحاب، خلطه جديده. دونك هذه هي من ناحيه معناها السلوكيات. فما زيد كيف المزاج، وهذه تذكرت كسوة المرة الأخرى ولا المرة هذية، وهذية معناها عارض اللي هو يجم يكون ينبه برشا، يولي فما اضطراب معناها في المزاج، يقول لك يولي سريع الغضب، يولي عنده تقلبات معناها في المزاج، يولي معناها ينجم يرد ردة فعل غير معتادة، متى يكون صغير متها عاقل ما يجاوبش، يولي جاوب وديه، يولي يتكلم هكا بحدة معاهم، يولي يغضب بسرعة. هذه زادة كيف من الحوايج اللي هي يلزمها معناها ينتبهوا لها،
0: فطنة
1: يلزمنا
0: نتفطنوا لها،
1: يلزمها فطنة صحيح. وساعات تلقى حتى يولي كاريمو أجيتي، معناها الإنسان هذايا المدمن، وتو نحكيو على الحالات هذوما اللي نسميوها تاع حالات قصوى، نجمو نلقاو زادة أعراض من نوع بالعكس، ما يوليش معناها أجيتي، ما يولي ما يعمل في حتى شيء، يفقد أي دافع الحاجة هكا وأي رغبة الحوايج هكا اللي هما يعملهم، يولي لا مبالي، ما عادش عنده حافز باش يقرا مثلا، كانوا باش يقرا ولا باش يخدم ولا حاجة، دونك الحاجة يبداها ما يكملهاش، معناها كل حالة عدم اكتراث ومبالاة لي أكثر من العادة، واللي هي سورتو جديدة على الإنسان، يقول ما كانش هكاك،
0: ما كانش هكاك. ردوا بيننا معناها السلوك كي يتغير راهو، ولا عادات صغيرنا كي تتغير راهو فما حاجة
1: صحيح. هو التغير في السلوك والتغير هو اللي نجمه يزمو معناها يكون حاجة نقطة ما انت كيف نقولوها، حاجة تنبه الوالدين الحكاية هذه.
0: هذه بالنسبة لكم دكتورة في علم النفس نقطة هامة جدا، معناها تقول انت كي صغيرك ولا يا منفعل جدا يا ولا ياسر جبد روحه راه وفم حاجة،
1: هي مجموعة متاع
0: لازم تبحث عليها،
1: لكن مثالش نشوفوا إلى فما تغييرات في التصرف في السلوك، فما اضطرابات النوم زادة كيف يولي مثلا معناتها راقد لاحظ عليه الأساتذة معناتها ولا المعلمين ولا حاجة اللي هو معناها ما عادش مركز وديما هكا كراقد، ولا بالعكس اضطرابات في النوم يولي ما عادش يرقد، فما زادة كيف توسكي معناها إدراكي ومعرفي، معناها المشاكل في الكونسنتراسيون في التركيز، اضطرابات الذاكرة، وذي نشوفوه سيرتو في الإدمانات حتى السلوكية، معناها اللي يتيم على البورتابل واتسيترا، ونلاحظوا اللي هما صغيرات يوصلوا كونه ما عادش ينجم يركز فقرايته، ما عادش ينجم يتذكر بالقدا، ينسى، معناتها تحسوا ديما سارح الكل دونك معناها فما بيان سور الانعكاسات على العائلة، على معناها العلاقات في العائلة، الانعكاسات في معناها على النتائج المدرسية زادة كيف عامل مهم برشا هذاك السؤال، العائلة ولا حتى في الوسط التربوي مهم برشا ننتبه للتلميذ، انتها كان يقرأ وبعد شوي بشوي يبدأ يرخ نتيجه قاعدة معناتها مع مضطربة، ولا يغيب بكثرة، ولا يكذب، ولا دونك هذه زادة كيف حوايج اللي هي تنجم معناتها
0: تردوا بيننا،
1: تكون لازمنا ردوا بالنا،
0: هذه نواقيس خطر نقولوا
1: احنا صحيت الكلمه اللي وجع عليها هذه هي نقص الخطر. بالطبيعه الهيكل والهندام نتاع ما انت فهم انواع نتاع استهلاك كيما الزطله مثلا، فما ريحه تجب الام تدخل للبيت شم ريحه غير عاديه، ينجم يكونك الحموريه في العينين، ينجم يكون ما عادش لاهي بالهندام نتاعو، هندامه مضطرب وما عادش يلوج على النظافه نتاعو كيما قبل،
0: كان ما يخرج كان هو مقدودي ولا مقاشي يهتف
1: ولا فما محويج اخرى اللي هي راهي معني مش مباشره، ما انت نقولوا احنا انديريكت، تعطيه مصروف كذا كذا يولي ما عادش يكفيه، ويولي يطلب مصروف بزيد وفلوس بزيد، ما تعرفش وين ماشي الفلوس هذيا، والا عنده دبش ولا معناش مقتنيات اللي هي تبدا دو فالور، يهز يبدا هذيك بعتها هذيك كذا
0: ما يلقاوهاش،
1: يعني ما يلقاوهاش،
0: اذا عانيوا منها برشا عائلات.
1: يعطيك الصحه وين مشى ما تعرفش، هو معناها يبيع باش يوفر فلوس باش يشري المواد المخدرة هذه.
0: وحتى رأي المسألة فما تفاصيل لازم نلاحظوها فقط لا أكثر ولا أقل. هنا دكتورة، هل الأفضل إذا شفنا هالأعراض هذه، ولو أنه فما أعراض أخرى قد نزيد نذكرهم لك، هل الأفضل وقت نشوف الأعراض هذه نصارحوا صغيرنا ولا نقولوا شبيك تبدلت، وإلا مباشرة نحاولوا ننظموا له لقاء مع مختص، ولا نهزوا أهل العيادة مباشرة، ولا كيفاش معنيت العائلة خطر تقولك بيه يا سيدي أنا شفت من الأعراض مش نعمل، يا ترى نواجهه ما نواجهوش، نحاول نرجع نحاول اني هكا نتقرب له أكثر باش فماشي ما يقول لي كلمة، نمشي نرى أصحابه، إيش نعمل هنا في العمر هذية؟ معناتها تقولك ولا راجل ولا وليت تصبية ولا وليت كذا، إيش نعمل هنا باش نجم نتفطن للحكاية هذية؟ ولا امرأة مع زوجها ولا زوج مع مرته، نفس الشيء راهو كل أفراد المجتمع مش مهددين باش انهم يكونوا في حالة الإدمان هذية، إدمان أي نوع من الإدمان.
1: هو تقعد ديما أحسن وسيلة هي الحوار، علاش؟ على خاطر قد ما تكون أنت قريب من الشخص هذا، سواء صغيرك ولا منعش زوجة وزوجته ولا حاجة، يعني معناها الحوار هذا مش يخليه يمكن فما تجم تحكي أنت ويات نجم تحاول، خاطر هي الصعوبة شنية؟ هي صعوبة كونك أنت كيف معناها باش تجيبه بالسيف وباش تقول له راك يزمك تتعالج وهو ما عنده حتى رغبة في العلاج، معناها بطبيعة نجمو ما نوصلوش للنتائج المنتظرة. بطبيعة احنا كأخصائيين من بعد وقت اللي جينا شخص هذية فما لقاءات نسميوها احنا، معناتها باش نحفزوه، لقاءات تحفيزية باش نحفزوه ونفهموه أهمية العلاج، لكن ديجا يزمو يوصل هو للعيادة هذية ويكون عنده رغبة في كأنه
0: استعداد
1: واستعداد في كونه يبدل الكمبورتمون هذية. دونك معناها بطبيعة دور العائلة، وقد ما تكون فما وسائل الحوار وقد ما تكون فما معناتها معناها كيفاش يقولوها صراحة وتخاطب في العائلة اتسترا، قد ما بطبيعة يكون خير. علاش؟ على خطر كما قلت لك إجبارية العلاج راهي فينالمون نلتجئ لها، كما منعرفش حد من المتدخلين قال ينجم يضرب ينجم يعنف ينجم يقتل اتسترا، احنا ما نحبوش نوصلوا للمراحل هذيك، ماذا بينا من الاول الصغير هذاك نحكي معاه ولا الشخص الفرد
0: ولا الكهل
1: ولا الكهل ولا اللي هو معناها باش نحاولوا ان معناها نقربوه على الاقل للطرق للعلاج ولا المسارات العلاجيه.
0: علاجي لازم يكون هو متحضر. دكتورة يمكن احنا مش نسألك سؤال اللي هو ديما راه نسألوه من المفروض في البداية، أمانة حبيت نفهم شنو الإدمان كما مستمعين شنو أنواعه، شنو الأعراض اللي يعطيها، خاصة هذيك لأنه العائلات ما تعرفش في بعض الأحيان تتعدى عليها المسألة وما يفروا كان لما تتعقد الحالة. لكن زيدا فما نقطة هامة، لأنه مش أنك مش تقنع مدمن أنه يعرف روحه اللي هو مدمن، معناتها لازم فما قرب وفما اتصال وفما تواصل داخل الأسرة هذية. فالأهم من ذلك شنو الأسباب اللي توصل الإنسان أنه يوصل مرحلة الإدمان؟ علاش ناس وشكون هم الناس اللي ممكن أكثر اختطار للإدمان؟ مش على القليلة كفئات في المجتمع وفي أسرنا نتفطنوا لهم ونحظيهم.
1: هو الإدمان إيش ينتج؟ يقول لك الإدمان تلاقي شخص بالمادة اللي مش يدمن عليها في ظروف معينة، في معناها كونتكست معين. دونك الشخص إيش معناها؟ معناها بطبيعة فما بتاتر تقول لي ناس مؤهلين باش يكونوا أكثر من غيرهم للإدمان، نقول لك إيه، معناها بيولوجيا فما استعدادات راهي بيولوجية كونه ناس نجم تكون عندها معناها استعداد من أصل الدنيا باش تكون هي معناتها مدمنة، إذا هذه أول حاجة. ثاني حاجة الاستعدادات ولا نقولوا احنا التركيبة البسيكولوجية متاعه الإنسان، برشا مثلا يعتمدوا على الإدمان على خاطر مع مثلا شخصيته مهتزة ما عندوش برشا ثقة في روحه، دونك يولي هيك المادة هذيك باش تعاونه باش يختلط مع أصحابه باش يطير الحشمة وباش كذا، ولا يبدأ قلوق برشا ولا حشام برشا اتسترا، يعني اضطرابات من نوع في الشخصية هذيك. فما المحيط متاعه الإنسان بينصير إلى معناها فما إدمان في العائلة، والصغير هذاك باش يكبر شويه لمراهق ويقول شوف قدامه معناها ناس معناتها في اهله كذا، مش يكون عنده استعداد اكثر. فما زاد كيف الخلطه في الـ في الـ في الـ في الوسط المدرسي في الـ في الـ في المجتمع في البيئه اللي عايش فيها هو. الا شوف الا هو معناتها ديما اون كونتاكت مع ناس قاعده تستهلك في الادمان، وهذيك خلطه وهذيك صحبته اتسيتيرا، معناها مش يولي ونحن نعرفه سيرتو الصغير والمراهق من اللي يشوفه قدامه باش يدخل في الجروب باش يعمل كيفه يتبع باش يفرض روحه،
0: صاحب ساحب
1: والصاحب ساحب يعطيك الصحة. دونك العوامل هذه كلها كيف تتضافر بالطبيعة تخول كونه الإنسان هذا من هذا يولي هذا ينجم مثلا يدمن. علاش قلنا احنا بالطبيعة فما معناها أوساط نجم تكون نأثر عليها، تبدا عائلة مثلا معناها قريبة من له صغير، الوسط المدرسي زاد مهم برشا، الوسط التربوي معناها كونه مثلا يكون فما إطار تربوي في الاستماع، تكون فما أنشطة ثقافية، تكون فما معناتها هذه كلها اللي هي تنجم تخلي كونه خطر الإدمان هذية في العمر هذيك مثلا ولا في الكونتكست هذيك ينقص شوية.
0: ينقص شوية معناتها فما دكتورة حسب ما تحكي أنت فما الشخصية المهتزة، لكن هل ضغوطات الطفل خطر؟ احنا ديما يقول لك مثلا التدخين اللي هو نوع من الإدمان، التدخين خاصة تلقى المراهقي مع أصحابه جرب، ولا الطفل جرب مع طفل كيفه، ولا قبل كنا خاصة عام البكالوريا يبدأ عنده برشا ضغط يقول له صاحبه وسيجارة تكيفت وتتفرهد كيف هذا الشيء تخيل لهم معناتها
1: صحيح.
0: هيك الشيء تخيل لهم في اللحظة هذيك اللي هم لو كانت جربوا التنفس بعمق تو يتفرهدوا من غير سيجارة معناتها. هل هي لحظة الضغط النفسي اللي يمر به الإنسان؟ هل هي لحظة الفراغ اللي ممكن العاطفي اللي يحسه الإنسان في حالات معينة؟ زيد وضحنا خطر معناتها عمومية باش احنا نحاولوا اكثر ما يمكن شكون هي الفئات اللي نزيدوا نسندوها اكثر.
1: اي هو كما قلت انت معناها الضغط موجود مثلا في الباك موجود على العباد، مي اللي هش اكثر هو اللي يلتجأ بتاتر الوسائل باش تعاونه. كيفاش معناها صحيح الفتره بتاع الضغوطات كسوه بتاع القرايه ولا ساعات زي ظرف انسان في حياته
0: مادي ولا
1: عائلي ولا اللي هو وقت اللي يلتقي بانسان اللي هو ما عندوش وسائل اخرى باش يجبه بها الحكايه هذيك يولي يدمن. علاش احنا كيف نحكيه حتى على معناها الوقايه من الادمان ديما نقولوا راهو كي تجي الانسان تقول له اسمعني ما تتكيفش راهو الدخان يقتل، ما هوش كيما تجي انت تربي الصغير هذاك على كونه يكون شخصيه مبنيه على كونه يعرف يقول لا، يعرف يتخذ القرارات نتاعو،
0: يختار،
1: يعرف يختار الباهي من الخايب. هذاك في وقتها كي تجي ضغوطات كي يجي شكون يقول له يعرف يميز من الباهي من الخايب، ما تيحش بسهوله برشا معناها في في في الفخ نتاع الادمان.
0: هذه باهيه معناتها راهي حتى التحضير منذ البدايه لصغيرنا انه صغيرنا كيفاش يقول لا على الحاجه ويقول ايه في حوايج معينه، راهي شخصيه الطفل نتاعنا اللي نكونوها منذ البدايه هذه صمام الامان اللي فيما بعد انه يقبل الاشياء هذه ولا ما يقبلهاش.
1: فما مهارات حياتيه يلزمها تتكون وتتكون من الصغرى باش تعمل كيما نقولوا احنا الدرع اللي ينجم
0: صمام امان
1: يعطيك الصحه باش يجابه به الانسان، على خاطر بالنسبه لضغوطات الحياه اللي كلنا متعرضين
0: أكيد.
1: ونجموا نتعرضوا خلي واحد يدمن وواحد لا انطراتر الحوايج هذوما معناها
0: الحوايج هذوما يا عيني عليك. وضحت لنا الموضوع كما يجب بشكل اسر تو اللي سمعت ان شاء الله تحصل الافاده. اللي عنده مشكله عنده صغير عنده ادمان 70 161 210 هذا هو الهاتف الخاص بالوحدة الجهوية للتشخيص والتكفل بحالات الإدمان إذا والدين يحبوا يسندوا صغيرهم. هنا دكتورة العيادة ما في
1: مفتوحة
0: وفي كنف السرية
1: في كنف احترام الخصوصية، ديجا
0: عيادة
1: مدخل خاص معناها للأشخاص هذوما باش ما يختلطوش.
0: الإدارة الجهوية راهي هيك المبنى اللي بجنب البنك الدم
1: يعطيك الصحة
0: باش نكونوا قبل الناس اللي ما تعرفش الإدارة الجهوية وين هي غاديك كي تسرهم الإطارات الشبه الطبية اللي غاديك
1: وموجودين المعلقات
0: وموجود المعلقات من غير ما تقلق روحك وما تزعج روحك تمشي مباشرة وتجم باش تكون تلقى العيادة تخدم طيلة أيام الأسبوع ولا أي معينة
1: من الاثنين للجمعة للماضي ساعة للماضي ساعة
0: واضح يوميا من الجمعة
1: نتصلوا يوميا وبطبيعة عيادات بالمواعيد في رونديفو
0: واضح وضحنا الموضوع عايش. كما يجب نورتنا برشا بروفيسور جيهان علولو رئيسة قسم الطب النفسي باب المستشفى الجامعي الهادي شاكر وكذلك المشرفة على الوحدة الجهوية لتشخيص وتكفل بحالات الإدمان بصفاق. شكرا لك على قبول الدعوة على كل الإيضاحات اللي قدمتنا. احنا مواصلين معاكم المشوار في المجلة حتى حدود الرابعة مساء، بعد شوي مش نحكيه على البرونكيوليت، خليكم معنا وما تبعدوش لبعيد. المجلة الصحية

0: تصفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين تعليق الإضراب العام الذي كان مزمعا تنفيذه يوم الأربعاء 23 سبتمبر أي يوم غد، وذلك أثر الاستجابة لجملة من المطالب النقابية. أعلنت جامعة تونس في بلاغ لها عن إعادة فتح باب الترشح لانتخاب مدرسين عن طريق التعاقد في اختصاص اللغة الفرنسية لتسديد حاجيات بعض المؤسسات الراجعة إليها بالنظر لحساب السنة الجامعية 2026-2027. شرعت جمعية كلنا سيدي بوزيد وجمعية فاعلون للتنمية بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد اليوم في إنجاز حملات تحسيسية للوقاية من مرض السكري بالوسط المدرسي لتلاميذ المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بالجهة. شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وبدعم رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي في الاجتماع غير الرسمي لقادة الاقتصاد العالمي وصناع القرار. أصيب 4 فلسطينيين بجروح مختلفة أثر اعتداء مجموعة من المستوطنين الصهاينة عليهم بالضرب جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال. طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بإصلاح مجلس الأمن الدولي ليكون أكثر فاعلية، مبينا أنه لا يمكن السماح بتلاشي حل الدولتين في فلسطين المحتلة. قصفت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم مناطق في محافظة درعا جنوبي سوريا. نهاية الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة. تلتقون الأخبار إن شاء الله في إذاعة سواقس ضمن موجز على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة عشرة ديمة. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.

0: ثلاثة وسبعة دقائق هذه شرط التوقيت. مرحبا بكم الناس الكل اللي التحقتوا بالاستماع لنا. بعد شوية انطلاقا من ثلاثة ونص إن شاء الله مش نحكيه على الزايمر. مش تكون معنا الأستاذة الجامعية أستاذة نهى فرحات تحكينا على الزايمر، وإحنا على إيقاع اليوم العالمي للزايمر اللي يتزايم كل عام نهار 21 سبتمبر من كل سنة نحتفله مع سير بلدان العالم. إن شاء الله بعد شوية مش نحكيه على الزايمر كيفاش يبدأ، شنو الأعراض الأولية متاعه، يلترك كل إنسان يضيع هذاك هو المريض للزايمر ولا شنو الحكاية، خاطر هذه أكثر صفة نحكيه عليها. احنا نحبوا نعرفوا شكون مريض الألزايمر كيفاش نتعرفوا عليه بعد شوية إن شاء الله مع الدكتورة نهى فرحات. أما توقيت باش ندخلوا للركن هذا،
1: حب نعطيه أم البرونكيوليت نحميه،
0: حبي نعطيهم البرونكيوليت نحمي، هذا هو شعار للبرنامج الجهوي للوقاية من البرونكيوليت. البرنامج هذا ينطلق عنده سنتين، السنة الثالثة تبارك الله ما شاء الله الأيام تجري. واليوم أكيد احنا مستعدين أكثر من الأعداد الفارطة باش نحاولوا أكثر ما يمكن نوصلوا المعلومة لكل الفئات اللي يهمها. وين نقول راهي مش فئة معينة، مش كل اللي عنده صغير صغرون، اللي عند العائلات التونسة الكل، لأنها تفاصيل وعادات لازم تدخل في الوعي الجماعي للمجموعة الوطنية. سعيدة جدا تكون بحضينا، حضرة بحضينا بروفيسور لمي القرقوري رئيسة قسم طب الأطفال بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر تحديدا قسم الأطفال ب، والأستاذة الأكاديمية الجامعية بكلية الطب صفاقس. أهلا وسهلا، مرحبا بك أستاذة منورتنا.
2: بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة، ونشكروا إذاعة صفاقس لأجل توليها معناها الاهتمام الكامل بالبرنامج هذايا وبشكل عام معناها من التوعية من أجل الصحة وبالذات برنامج التحسيسي التوعوي اللي هو معناها اسمه البرونكوليت أتجنبها الفرنسية لا برونكوليت جلوفي. البرنامج هذايا احنا في العام الثالث وبكل حب للعطاء وشعور بالمسؤولية ان نمارسه في الـ في الـ في الـ في الحياة اليومية وفي العمل اليومي بالنجاح المشروع هذا. هو مشروع بروجي اللي هي احتضنته الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، وبطبيعة نعرج على ونشكر الشكر الجزيل للدكتور حاتم الشريف اللي هو المدير الجهوي للصحة بصفاقس على دونك توليه رئاسة المشروع هذايا، واللي هو الهدف نتاعو نبيل جدا. ونشكر كافة المشاركين والعاملين يعني لي زاكتور سور لو تيران اللي هم الفاعلين في المستشفيات الكل في المستوصفات كل معناها من
0: أطباء ومهنية الصحة الكل
2: ودوريين كل وإداريين كلهم نشكروا إدارة
0: المستشفى الجامعي الهادي شاكر
2: حتر ريمون معناها الناشطين بالباهي، نشكروا كلية الطب صفاقس، نشكروا عميل كلية الطب صفاقس، كلنا معناها النشاط وحيوية الكل في الـ في الـ في الـ في هذية معناها كل ما هي زاد
0: نس كل يد واحدة
2: لكل سانتي سوبيريور دونك كلنا يد واحدة على خاطر نعرفوا اللي هو الأهمية متاع حماية صغير صغرون وأهمية التوعية من أجل الصحة به. التوعية من أجل الصحة في حد ذاتها الترجمة معناتها بالفرنسية تتقال education pour la santé. الترجمة الحرفية تعجبني متاع education pour la santé ونحب نوصلها اللي هي التربية من أجل الصحة، خاطر كي نقولوا تربية، التربية هي تغيير سلوكيات لأجل غرض معين، كي نقولوا التربية من أجل الصحة باش نعملوا تغيير سلوكيات من أجل تحسين الصحة. فبهيك هو اللي نحبوا نوصلوا له معناها تغيير السلوكيات هذه كيفاش نعملوا احنا الوقاية به. وإذا كان احنا نعرفوا احنا الكلنا كي نقولوا نحن راهو المهنيين اللي هما فاهمين والإعلاميين اللي وصلوا واللي هما المواطنين الكل اللي عندهم صغار وما عندهمش صغيرات كلنا نحن كيف نفهموا المعلومات بطبيعة ما يكفيش، لازم ننفذ المعلومات، تغيير سلوكيات معناها تخلطنا لدرجة الأكسيوم معناها سيء، عملنا
0: عمل خلنا
2: مرحلة الفعل باش كلنا نعملوا وقاية نفهموا شنو هي كيفاش نطبقوها نصلحوا بعضنا بطبيعة. هيك علاش نعملوا ديما دورات تكوينية، فما تكوين المكونين جابدينا بها من
0: السنه الاولى هذه
2: صحيت وعودناها ديجا انطلقنا في السنه وفي السنه الثالثه انطلقنا في معناها ان جورني دانفورماسيون اي دو فورماسيون دي فورماتور يعني
0: نهايه الاسبوع الفارط
2: صحيت يوم السبت وقع تغطيته من اذاعه فاقس الشكر لها دكتور حاتم شريف قدم كلمه جليله باش بها ننطلقوا في الـ في الـ في السنه الثالثه من اجل معناها تحقيق
0: النتيجة المرجوة
2: مخوله معناها من هذا المشروع خاصة وأنه السنة الأولى والثانية كي عملنا عليهم احنا دراسة ظهر الإفادة متاحهم ثم فرق كبير ما بين حالة الإصابات في الدار السنة الثانية ولا الثالثة ولا الأولى مقارنة وكيك علاش مهم
0: احنا مشينا وحنا نتحسنوا دكتورة لمياء
2: بطبيعة المعلومة تمشي الأعضاء اللي يكونوا أحسن العملية التواصل.

0: النصايح اللي مش نقدموها، لانه دائما هذيا راهو من اجل مصلحه كصغير صغر صغير صغرون. نقولوا الرضع، الرضع تونس الكل، احنا ديما نقولوا راه صغر تونس الكل، معناتها يكون اي صغير يتحب من عند ربي. صحيح. فاذا تحبوا استحفظ عليه، اذا تحبوا حافظ عليه. حبي نعطيكم البرونكيوليت نحميك، معناتها راهي حتى صغير ما نعرفوش، راني نحبه، نحب له كان الخير. وهذاك علاش لازمني نسمع الركن هذيا باش ناخذ سبل الوقايه. واذا عندي شكون في العائله عنده صغير صغرون، فنزيد ننصحه ولا نوصل له المعلومه اذا ما يكتسبهاش. اذا يكتسبها يا ناعما، هكا نكونوا الناس الكل شيئا فشيئا مع بعضنا، الناس الكل نحميوها صغير صغرون هذيا. خاصه انه بعد الكورونا تغيرت برشا اشياء، ما قاش الجريب يجي في وقت معين، طيلة أيام السنة نجم نشوفوه، فما ذروة أكثر من وقت آخر، لكن لازم ديما معاه الاحتياط حتى يكبر الصغير.
1: هيك علاش حتى احنا طيلة أيام السنة نقعدوا نكملوا في هالبرنامج، هالمشروع هذا اسم بروجي، المشروع نتاع التوعية للصحة. ووضعنا على ذمة كل المواطنين باج فيسبوك، في معناها في الفيسبوك اللي هي برونكيوليت جلوبي بالفرنسية، ولا البرونكيوليت أتجنبها. دونك سي اون باج اللي تلقاو فيها لي ديبليون اللي صنعوا الكل، المعلومات لي جورني لي دات، دونك الكل موجودة. وقع مؤخرا زادا إنشاء شين يوتيوب خاصة بالبرنامج هذية، شين يوتيوب اللي هي عنوانها برونكولي جلوب في، كلها لاسقة أنت ما غير حتى إسباس وما غير حتى أكسون، دونك هم يسكيلوا كلها برونكولي جلوب في. دونك تلقاوها في الشين يوتيوب، فيها دونك باش يكون فيها
0: البرامج
1: الكل، صحيح، البرامج التكوينية، المعلومات طريقة مبسطة في إيصال المعلومة. دونك هذية فريمو حاجة نفتخروا بها على الأخر، وحاجة اللي هي كونت وحدة بيناتنا في آخر، على سبيل الذكر، في آخر يوم تحسيسي عملناه يوم السبت الفارط، فما دونك مدام سميرة قلال نشكروها، هي قابلة واللي هي مغرومة بالتنسيق الكلمات بالشعر. دونك نسقت للكلمات على الصغير يطلب من ميمته كيفاش معناها تحميه، وفي نفس الوقت عطات برشة معلومات، برشة معلومات
0: ضمنية، ضمنت برشة معطيات،
1: وكيفاش منعملوا زيارة العائلات، وكيفاش منخليش كوني بوستي وما يتابعه، على معناها الصغير البيبي هو يتكلم. الكلمات كانت هيلة برشا، وهذه معناها متبعة تسمى أوتي إديكاتيف من الوسائل التوعوية. ودكتور حاتم بن شريف حيث هو على معناها عجبته برشا، وإلى معناها سرتان نيفو دو فورماسيون اون بيداغوجي نيميريك، اللي هو قال علاش مش معناها
0: عليها لحن،
1: صح توفت، صحيح، وثم وقعت عليها دونك إضافة لحن. وكانت معناها معناها اللحن والكلمات مع بعضهم كانت هيلة.
0: إن شاء الله في العريضة القادمة نقدموها،
1: وتحس اللي هي بالطريقة هيك كيفاش الوحدة، كيفاش الأفكار، كيفاش تمشي، عرفت يعني؟ إذا كل واحد يركب في حاجة يبني، إحنا هذا المشروع نوك بنيان ومع بعضها، كيفاش كانت حاجة هيلة برشا. ودير فهمت كي حكيت على زوتي إديكاتيف، معناها وسائل التثقيف الصحي، هذه تتسمى سيدلا ميزيكو إديكاسيون، خاطر كي هي الأم تقعدت تتغنى بها، تغرس المعلومة، ينجم كرة الأطفال يغنيها كيف تنغرس المعلومة
0: كيما الهدهدة،
1: صحيح، وهكذا دواليك، معناها المعلومة فريمون توصل
0: بها. يا عيني جميلة هذه بالفن، معناتها بالموسيقى، يا عيني. به احنا اليوم نحبوا في العمر الفقرة هذه اللي مازال حبوا نبدأ ونحكي دكتورة، خاطر الليميت هذه فما شوية ناس عندهم هكا شوية بدأت تظهر أعراض نتاع الفيروسات وغيره، واحنا ديما نقولوا لازمنا ناخذوا حذرنا، مش حتى اللي ينتظر الاعراض، اما كي يبدا فما الاعراض اكثر واكثر.
1: صحيح، شنو هي هالاعراض؟
0: شنو هي البرونكيوليت؟
1: هالبرونكيوليت اللي نحكيوا عليها بالعربيه التهاب القصيبات. دونك باش نفهموها، باش نفهموا واش معناتها قصيبات الساعه قبل انا باش نستعين بالشكل هذايا. دونك لهنا نشوفوا اللي فما القصبه الهوائيه ورئتين. القصبه الهوائيه تنقسم دونك القصبتين هوائيه يمنى ويسرى، اللي هي بطبيعتها باش تكمل عمليه الانقسام نتاعها، وكل مره تزيد تصغر، كل مره القطر يصغر اكثر لين نخلطوا لهذيه اللي القطر نتاعها صغير على الاخر واسمها قصيبه. دونك هذه قصيبه، هذم قصيبات
0: اخر
1: التقسيمات،
0: تقسيمات
1: القطر نتاعها صغير برشا، يعني اذا كان فيها التهاب، اذا كان يجينا فيروس والفيروس يعمل التهاب لهنا الالتهاب.

0: بش يعمل تورمات وبش يعمل افراز المخاط نقي يقع انسداد. والانسداد هيك اللي بش يكون موجود في القصيبات بش يعطل عملية التنفس، عملية تبديل الأكسجين والغاز الكربوني، خطرها تصير في النيفو هكية. والقلق هكية بطبيعة الصعوبة في التنفس الصغير وقتها بشوي تظهر عنده الأعراض، بشوي هو يلهث وبشوية بشوية الأمور معناها تتطور. دوك هذي بش نفهمه مهم على الخرش معناتها قصيبات وهي الفيروس كيفش بش يعمل والإفراز المخاط، هذا مهم.
1: وعليش حنا نأكدوا عليه إنه نردوا بيننا من المرض هذي؟
0: إذا كان الفيروس ما يدخلش ما بش يصير حد شيء. نوكي ولا
1: بالضبط
0: ولا به الأعراض تبدأ تدرجيا بشوية بشوية. الأم كيجي تحكي على الحكاية إيش بش تقول؟ تقول والله ثلاثة أيام التالي جرنا جينا شكون زاير ويكح، فهمت؟ ما فقتش بيه ولا ما جبتش نقوله خرج ولا اللي هو تي. المهم دونك هذيك الكل اللي إحنا بش نعمله يلزم الوقاية، فهمت؟ وتوه صغيري عنده من أمس وهو خشمه يجي شوية يكحكحة بسيطة، فهمت؟ وكهو أمل يوما ولا يكح أكثر ولا عنده صعال حاد ما تحسه مع تشيح اللي هو على بعضه على بعضه ولا يتنفس بصعوبة، فهمت؟ دونك هذا هو كيفاش تمشي عملية التدرج. والصغير اللي هو عمره تحت السنة من أكثر الحالات بش يجيوا تحت الستة سنوات، وعلى تحت
1: السنة
0: ستة أشهر أكثر الحالات، معناتها أكثر الحالات ستيسيكمو من ثلاثة إلى ستة أشهر.
1: ونسبة الاختطار دكتورة في أم عمر بالضبط؟
0: أقل من ثلاثة شهور، وعلى قد ما هو صغير بالطبيعة معناها تكون
1: معناتها الصغير يمرض في ستة شهور أصعب من الصغير اللي يمرض في العام، والصغير اللي يمرض في الشهر ما هوش الصغير اللي يمرض في ثلاثة شهور ولا في ستة شهور.
0: لهنا نجم نجاوبك على ولا لهنا هذوما ش استعملنا احنا نوريها كلها ساعه لهنا
1: هذه المطويه نتاع البرنامج الجهوي
0: هنا للوقايه من البروكيوليت نتاع البرنامج الجهوي نجيبوا فيها على هنا هكا باش نقراها لكم. وقتاش دونك يكون البرونكيوليت خطير على صغيري؟ اذا كان مولود قبل وقت ولا ناقص في الميزان، اذا كان عنده امراض في القلب ولا رئتين، عنده نقص في المناعه، عمره اقل من 3 شهور، ولا عنده علامات الخطوره. دونك العلامات اللي حكينا عليها على الاول بالكل هي علامات اول ما نبداو قشم يجري كح شويه، بعديك الكحه تولي اكثر، من بعدين يولي التنفس سطحي سريع وسطحي. واذا كان التنفس يكون سريع وسطحي تبديل الاكسجين بالغاز الكربوني ما يصيرش على قاعدة، دونك نوليون حسوا اللي ثم زروقية تبدأ في شفايف متاع صغير.
1: يكال اشتقاوخ الصغيرة كبس يكت شوية ولا يخوي اللهجة ما يتنفس مرتاح، ما خاش مرتاح،
0: تنفس سريع وسطحي. دونك مدام سطحي فهمت التنفس سطحي معناتها في الاخر
1: يلهج بلغتنا الديرجة
0: داخل خارج
1: مخرجنا قلي قلي راو يلهج
0: ما نخلطوش حتى لين نخلطوا لهنا باش نجبو نعملوا تبديل الاكسجين بالغاز الكربوني. دونك التنفس السطحي فهمت هيك علاش تولي عنده علامات نتاع زرقيه من بعدين
1: زرقيه في الشفايف
0: لو مره على الاول هكاك، من بعديك العلامات تولي اخطر اكثر وتحسوا هي واللي هو يبذل معناها جهد عضلي كبير ياسر باش يتنفس، يولي عنده السحب بين الاضلاع، يولي عنده السحب صحيح السحب يولي يجبد بين الضلع والضلع يجبد السحب من هنا السحب نوك هيك معناها ظهر اللي هو صغير يبذل في مجهود كبير باش يتنفس يزرق اكثر. عمليه الرضاعه تتقلق على الاخر بالطبيعه على خاطر الصغير يولي ما عادش عنده مجهود باش ينجم يرضع. دونك احنا ديما المعلومات نفهموهم للام زاده لهنا في حيت الرضاعه، وبالطبيعه اذا كان البيبي عنده قلق في النفس وعنده قلق في الرضاعه راهو معناها حاجه خطيره جدا. هيك علاش فما
1: حاجه لازم يتنفس بالمرتاح ولازم ياخذ التغذيه نتاعو اللازمه.
0: هيك علاش ثم حالات اللي هي تنجم توصل في العلاج نتاعها للإيواء بالمستشفى، معناها البرفيزون بمحلول الفيزيولوجي، للتنفس بماكينة، حتى اللي نخلطوا الماكينة للتنفس الاصطناعي. دوك هذم كلهم إمكانيات متاع أعراض اللي تمشي تدرجا نحو الخطورة.
1: ما نحبوش نوصلوا لهم.
0: ما نحبوش نوصلوا لهم بالكل.
1: كيفاش نعملوا؟
0: كيفاش نعملوا؟
1: بالضبط.
0: هيل. دونك اللي لازمنا نعملوه هو الوقاية. وكما قلنا راهم مش كن الأم والبو هم اللي بيش يحتاطوا، راهو كلنا. أول حاجة كيف تبدأ أنت كبير وإلا صغير عندك علامات متاع قريب خشمك يسيل تكح شوية بطبيعة ماسك فهمت. دونك الكمامه هذيك حاجه لازمه سورتو اذا كان تخدم انت في بيرو افيك بليزيور معناتها العديد من الاشخاص وانت تكحرك باش تعدي الفيروس هكا للشخص اللي قدامك اللي هو يمكن اب نتاع رضيع عمره 3 4 شهور. دونك باش ياخذ الفيروس باش ينقله. دونك هيك علاش نخمو ديما في غيرنا في حاجه كفنك الكمامه أكيد المتأكد.
1: يعني والله يقول الكمامة في المحيط العمل بربي هنا دكتورة مش نخذها خضر مازيل ما بديش معناتها أما نخذوها بعين الاعتبار. أي. راهو في لبسينك الكمامة كي تبدأ أنت مريض راهو احترامك للآخر.
0: أي.
1: بغض النظر يمكن عنده صغير بابي صغير كما قالت دكتورة لميا ويش يكون عنده مسن زيد علاش تخليه ينقل الفيروس هذيك لهيك صغير صغرون ولا لهيك الكبير اللي في الدار ولا لأي أفراد من العائلة ولا صغار ويقرأوا على روحهم ولا غيره ولا زوجته علاش ولا لزوجها علاش سهل برش أنت تعرف روحك اللي أنت عندك سخانة ولا أنت في حالة تقريب إذا تجم ترتاح يا ناعما هيرين وترجع أفضل وأحسن ولبس الكمامة وإلا البس الكمامة ما نجمتش تاخذ راحة البس الكمامة واختم على روحك تحمي روحك وتحمي غيرك. هذه أبسط الأشياء أما هي خاصة بالنسبة للوقاية من البرونكيوليت أي إنسان عنده علاقة بالطفل يرد باله
0: صحيح ولا الزيارات كيف كيف نحاول نبدو عليهم هم تزيارات مهمة على الاخر راهو معناها احنا عنا عادة اللي هو تولد الصغيرة وباش نمشي ونهنيوها نكورد ولا تعمل هي لما ما نعملوش لمات نبدو عليها الحكاية
1: دكتورة نادية قالتكم لمة الولادة هذه لحوالي خليه الصغيرات يكبروا بعد عمله لما
0: يحب يخلي يشوف الصغير وما تبعه ثم الأخطر من هكيك اللي هما ساعات الأمهات عندها يجيبوا أطفالهم معاهم والطفلة نجم تكون عنده فيروس من الفيروسات اللي تم ظهرت العلامات متاعه وما هو معدي ثم بعض الفيروسات قبل ما تظهر أعراضها ما عند الطفل فهمت يبدا معدي قبل حتى ب 4-5
1: يبدا حمل الفيروس
0: كيف ما البوشوغار كيف ما الحمره فهمت الكل
1: كيف
0: حمل الفيروس
1: كيما
0: صحيح ويبدا الحصبه ويبدا يعطي
1: دونك
0: هيك علاش مهم على الاخر اللي هو ما نكونش البيبي صغير فهمت ما يدخلش في في في في معناها علاقه معناتها في في في تواجد مع اطفال اخرين بعد ولا اطفال اخرين على خاطر ما نعرفوش وقتاش الفيروس اللي هما حاملينه باش يظهر العلامات نتاعو نجم يكون وقتها لابس عليه بعد أيامات ظهر دونك من الأكيد إذا كان فريمون تحبوا تعملوا لما عائلية تستنى حتى الساعة صغيرة كي يكبر ماذا بيك فوق 6 شهور والطقس وقتها سيئي بنبدأ من أفريل فيما فوق وإلا حتى من مي فيما فوق نقولوا باش خمسة وقتها ميساج أك عملت لما ماك شاهي مي فترة الشتاء الكل ولا مهم باش نحافظوا على الأخر كما نقول نقصوا الزيارات الأمهات نقول لا تمشي ضيف ولا يجيك ضيف وحتى كان أوبليجي قبل ما تمشي ضيفة تكلم بالتليفون ثبت العائلة اللي انت باش تمشي لا تمشي شكون عنده اعراض نتاع قريب نتاع كحه وما تمشيش وقتها الامور معناها هذيك هو راهو
1: هذيك هو الوقاية خير من العلاج
0: على الاخر بطبيعة غسل اليدين نقولوا في النقطة مهمة على الاخر معناها ديما قبل ما نمسوا الصغير غسل اليدين ثم نقطة اخرى مهمة على الاخر بديهية مهمة على الاخر اللي هي معناها التدخين كده حوايج مهمين على الاخر يعني لحد الان اللي قلناهم قلنا 4 حوايج احنا قلنا الكمامه الزيارات نبعدوا عليهم كومبليتوم سيرتو في الصغير تحت عمره تحت 6 شهور وحتى لفتره معناها فافريل قلنا غسل اليدين والتدخين هذم كلهم حوايج بديهيه جدا جدا جدا معناها تطبيقهم
1: متاح للجميع
0: صحيح متاح للجميع تنغرس فينا فهمت نعملوا تغيير سلوكيات وندخلهم به فما زاد تهويئه البيت فهمت الأم كي تجي باش تهوي البيت نتاع صغير ماذا بيها تهويها حتى ما تجي ثلاث مرات في النهار تسكر الباب نتاع البيت نتاعو وتحل الشباك باش كم ساعات تهويئة البيت تصير إذا كان باش نسخنوا الدار ماذا بينا ما نسخنوهاش برشا ماكسيموم نسخنوها حتى 23 دقيقة 23 درجة كهو خاطر على قد ما تسخن أكثر على قد ما الهواء يولي جاف يولي يقلق دونك من ناحيه اذا كان عندها الام اطفال اخرين خلف الطفل هكايا والاطفال الاخرين يمشوا للمدرسه بالطبيعه عمليه وقايه دبله ما صغيره يدخل من المدرسه فهمت صغيرها الكبير معناها يزمو يغسل يديه بدل حوايجو كاملين خاطر يكون حامل بعض الجراثيم اللي هو تعرض لها معناتها
1: شيء بمره وضم المدرسه
0: من الاكيد وتشوف لي تام تاعو معناتها فهمت اقل اعراض فهمت تبعدوا عندها على واضح. على بيت الصغير وحتى في صورة ما إذا يحب يشوف أخوه من بعيد لبعيد سرتو إذا كان عمر الصغير تحت 3 شهور هذيك هي الوقاية وفما نقطة مهمة على الأخر بطبيعة اللي هي تابعة للتغذية التغذية متاع بيبي صغرون اللي هي بطبيعة رضاعة طبيعية نشجعوا عليها وهذه النقطة مهمة جدا للوقاية مش كل شيء من البرونكوليت من كل الأمراض على خاطرها تعطي حماية لصغير في الحليبة هيكية اللي بش ياخذها من عند أميمته في الرضاعة الطبيعية بش ياخذ مضادات الحيوية متاعها للحماية
1: الرضاعة الطبيعية ولا غير
0: عليها.
1: ولا حاجة أخرى صحيح. غير الرضاعة الطبيعية راهي سيدة وقاية هما وهما لصيراتنا وربي يحميهم. هذا أول استضافة اليوم في ركن الوقاية من البرونكيوليت. حابين نعطيهم البرونكيوليت نحميهم مع بعضنا الناس الكل، نحاولوا أنه نحميوا أنفسنا. البرونكيوليت أتجنبها، هكا هذا هو شعار الحملة الجهوية أو البرنامج الجهوي للمكافحة البرونكيوليت. أكيد كل أسبوع مش تلقاوا الركن هذه، وكل مرة مش نسلطوا الأضوية على حاجة بعينها، باش نحاولوا أكثر ما يمكن نحميوا الصغيرات الكل. ربي يحميهم الكل صغير صغرو. هذا هو النغم اللي مش نمشي ونسمعه مع بعضنا، نودوا به كل العائلة اللي عندهم صغير صغرون. أغنية حلوة ومزينة. مع شكرنا ليك بروفيسور لميا القرقوري، رئيسة قسم الطب الأطفال باب المستشفى اللي مع الهدي شكر، والأستاذة الجامعية الأكاديمية بكلية الطب صفاقس. شكرا ليك على كل معلومات.

0: مرحبا بكم الناس الكل. بعد ما حكينا على البرونكيوليت وحكينا على الإدمان والأعراض، توا ثم مرض آخر اللي هو التشهر والمعروف في العالم ككل، بدون ما نحكيه على إحصائيات ونقدموا إحصائيات لأنه أشهر من نار على العالم، ويمكن اليوم أكثر حاجة قاعدين نشوفوها على حتى على مستوى صفحات التواصل الاجتماعي بين الفين والأخرى، نقاو تصويرة المرأة ولا سيدة ولا رجل تقى معرفش يروح لداره. فهل هل علامة هذية؟ ديما يقولوا لا هل الزيمر هذا هو اللي يعمل هكا في كبارنا واليوم قاش يعرفه. فحبينا نبدأ من النقطة هذية، هل فعلا ضياع المسن هي أول نقطة بإيش نعرفوها اللي هو عنده مرض الألزيمر، أو هي عارض من أعراض الألزيمر اللي يمكن تكون وقتها عارض متقدم لظهور حالة الألزيمر؟ باش نحكيه في الموضوع هذي ونعرفه كيفاش يظهر مرض الألزيمر، شنو الأعراض الأولية، وهل ترى فما مسببات للمرض هذي، هل هناك ناس معرضين أكثر من غيرهم لظهور المرض هذي؟ سعيدة جدا تكون بحضية دكتورة نهى فرحات، الأستاذة الجامعية بكلية الطب بصفاقس والمختصة في طب الأعصاب تحديدا، متحصلة على الدكتوراه في مرض الألزيمر، وهي فرد من فريق قسم العصب بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتورة نهى ونورتنا.
1: مرحبا بكم، نشكركم على الاستضافة باش نحكي على هذا الموضوع المهم جدا. نبدأ بتحية المستمعين وخاصة بتحية المرضى اللي نتبع فيهم وعائلاتهم، ونعرف قديش يعانيهم المرض هذية، ونحيي زيدا والدتي اللي هي من محبي إذاعة صفاقس ومن متابعين هذه الإذاعة.
0: ربي يفضلها ويخليها، تحية وقبلها على جبينها وربي يحفظها لك. أنا سعيدة مستمعتنا جبت مستمعتنا الوفية، هاي جبت لنا طبيبة قد الدنيا معناتها، ومش تفيدنا اليوم بمعلومات شافية وضافية. ربي يبارك في عمرك ويشدك بالصحة والعافية. شو اسمها أمك؟
1: نجوى الزويري.
0: يلا نجوى الزويري، الله يفضلك ويخليك ويحفظك، تحية لها من القلب. دكتورة، أنا بديت من عارض ديما موجود في المجتمع، هل صحيح أنه الإنسان كما يعرفش يرجع لداره هذيك عارض من أعراض الألزيمر؟
1: هو عارض، ما هذي عارض في مرحلة متقدمة من مرض الألزيمر، معناها مالوروزمو أنه العبيد تجي تفحص وتجي لطبيب الأعصاب كان في مرحلة متقدمة وقت اللي يضيع البو ولا الأم ولا الجد ولا الجدة، ويقعدوا يلوجوا عليه والعبيد كل تلوج على العبد هذي الضايع. وقتها هذي كراهو في مرحلة متقدمة جدا من المرض. المرض هذي فيه برشا مراحل. تبدأ المراحل هذي بالنسوة، ينسيوا الحوايج جدد. في المرحلة الأولى يكونوا قادرين على تذكر القديم الكل، معناها احنا نقولوا العزوزة اللي تحكي لك على ليلة عرسها
0: بالضبط،
1: معناها هي تتفكر الكل. عندي مريضة اللي نحييها زيدة في العيادة متاعي، دوب اللي دخلت بديت تحكي لي هيك العام خطبني وزير خطبني الوزير خطبني الوزير، ومتفكرة بالبيه خطر هذي أثر لها هي على مشاعرها وكل شيء، ولا وزير وحاجة كبيرة معناها بالنسبة لي لهذي. لكن اللي هو غير معتاد أنها تقعد تعاود في الحكاية هذيك، معناها هنا حتى في العيادة عاودتها برشا مرات، معناها أول حاجة فما نسيان الجديد الكل، التكرار، والنسيان هذي يأثر على الاستقلالية في الحياة اليومية،
0: بمعنى ما عادش تجم تاكل،
1: ما عادش تجم طيب مثلا، المرأة الراجل عنده مشكلة مثلا في السياقة، ينسى دويه خذيه ولا لا. ساعات نتعرضوا حتى الحالات انهم ياخذوا الدواء مرتين وثلاثه، معناها اللي هي حالات مخطره هذيه. ما عادش جميل بالدبش وبالباهي، معناها فما عبيد تلبس بالمقلوب، فما عبيد ما عادش قادره باش تلبس حوايج، ما عادش قادره باش تميز. ما في الاول زاده على الاول بالكل النسوه تلقى مثلا اولادهم يجيوا بحذاهم يعاودوا لهم الحكايه برشا مرات، ولا يتصل بيهم بالتليفون، معناها يكلمها ولدها ولا بنتها تحكي معها على حكاية، وبعد شوية تعود تكلمها مرة أخرى قولش عليها ما كلمتهاش جملة، معناها فهمتني، تعود الحكاية من الأول جديد، وإلا تلوم عليها مثلا تقولك اليوم ما جيتنيش ولا ما طلتش عليا ولا ما وهي جيتها وطلت عليها، معناها جديد. أما كي تسألها على القديم كي تسألها على شنو صار قبل وكل شيء ولا فما مثلا عائلات يقولوا لي
0: إذا مش نقول لك أنا من الأخير إذا كبرنا ظهر لي كلهم عندهم الألزيمر نمشي ولي رفع الأذين وهنا راجعين ما تبعدش لبعيد.
2: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: رجعنا لكم من جديد في المجلة الصحية اللي مواصلة معكم حتى حدود الربيع مساء. مرحبا بكل مستمعين أو مستمعاتنا. نحكي ويتوع على الألزيمر. سعيدة جدا تكون بحثينا الدكتورة نوها فرحات، الأستاذة الجامعية الأكاديمية بكلية طب صفاقس المختصة في طب الأعصاب والمتحصلة على الدكتوراه في مرض الألزيمر. احتفلنا يوم أمس باليوم العالمي لمرض الألزيمر مع سير بلدين العالم. اليوم نحكي على الأعراض، ومش نرجع على اليوم زيادة اللي احتضنه المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة فيما يخص التعريف بالمرض هذية. خلينا نعود مع دكتورة نهاء. دكتورة نهاء، قلت لنا أربع أشياء. قلت لنا أنه الكبير يضيع وما يعرفش يرجع لداره، إذا كان تجي يكون عارض متقدم، لكن قبله يبدأ التكرار، يعود لك الحكاية من أول جديد، يسألك السؤال قديش من مرة، وعنده ينسى كل ما هو جديد ويذكر قدي، ويبدأ يحكي لك على حكايتهم تاع قبل. قلت زيادة في بعض الأحيان يوصل، حتى مش في بعض الأحيان، يوصل مرحلة عدم الاستقلالية. هذم أربع علامات هامين في مرض الألزيمر، مش هكا دكتورة نهى؟
3: أيه، هذوما في الأول، ومن بعد ثم مشاكل في اللغة. معناها ما يعرفش يسمي الحوايج، يقول لك أعطيني كل حاجة اللي نشرب منها، أعطيني. أما كتقول له أنت شنية هي، ما يعرفش كلمة دبوزة ينساها باريكزامبل. هذيك مثلا كتوريه ستيلو تقول له هذا شنو، يقول لك إيه نستعملوه، يجم يوصل يقول لك نكتبو بيه، أما شو اسمه ما يضيع الاسم. معناها هذيك يولي ينسى الكلام، وبعد ينسى مثلا أسامي صغاره، يولي يثم عملية خلط في الأسامي متاع الصغار. فهمتني؟ ساعات يجيونا في العيادات ويجي معاه ولده مثلا، ونسأله تقول له ولدك هذا شو اسمه، يقعد يقول لك يتوي، يقول لك هو على اسمه تيش اسمك انت، تيقول له على اسمك، تتهب تعرف اسمك. فهمتني؟ ولا مثلا وبعديك في مرحلة ثانية زيدة، فما مشكلة في التوجه الزمني والمكاني. معناها تسأل وين ديما هكيكا بور سامباتيزي مع المرضى متاعي، أول ما نبدأ دوب اللي يدخل نقول له انت تسكن فيها ثنية، بالك تطلع جاري، بالك نسكن فرد ثنية، يقول لي نسكن في داري. خاطر هما مرضى الألزيمر ما يحبوش يستعرفوا، ثم مرضى ما يحبوش يستعرفوا اليوم عندهم النسوة.
2: بالضبط.
3: دونك وين تسكن؟ يقولك نسكن في الدار. شنو وين نسكن؟ يبالك نبداو جيراني، يقول لي انت يا ساعه، قل لي انت وين تسكن توا، انا نقول لك وين نسكن. معناها ما يحبش يظهر،
2: يرجع لك السؤال بسؤال،
3: يرجع لك السؤال باش ما يظهرش اللي هو عنده مشكله. ومن بعد نبدا هكاك نقول له باهي نسميه صغارك، يعطيني اسم فلان اسم فلتين هكاك باش نبداو. خاطر صعيب هو في مرض الألزيمر دوب اللي يدخل تقول له باش نعمل لك تقييم ذهني. خاطر احنا اول حاجه كيف يجيك يجيبوا لك العائله، هو جينيرالمون ما يجيكش المريض هو اللي يجي للعيادات، معناها يجي مرافق بالعائله نتاعو. كي باش تدخلوا على الاول باش تعمل له تقييم ذهني، صعيب شويه كيفاش باش تحكي معه، تقول له عباره باش تعمل له امتحان انت، وهو ما شاء الله يبدا راجل كبير وكل شيء بقدره بوهرته قدام صغاره، ما يحس لي هو ثم مشكل
2: ما يقبلهاش.
3: وما يقبلهاش جمله،
2: انا نتصور حتى الكبير كي يبدا، خاطر هو سبحان الله معناتها الانسان كي يبدا يفقد أشياء ما قاش قادر عليها، ماذا بيه ما يعترفش بيها الكبار،
3: ما يعترفوش. وخاصة مرضى الألزيمر،
2: خاصة
3: مرضى الألزيمر. هذيك زيدا هو مثلا الفرق بين المريض اللي عنده الخوف من مرض الألزيمر، مثلا يبدأ عنده في العائلة ويجيك يجي يقول لك أنا مريض بالألزيمر، أنا مريض بالألزيمر، هيك هو اللي تلقاه مش مريض بالألزيمر،
2: لبس
3: هيك هو اللبس. خاطر هذيك أوكسيتي فجعة من الألزيمر، ما هو واعي وعارف. اما مرضى الالزهايمر على الاول يبداو يحسوا بالناس ولكن دون لو ديني ما يستعرفوش بها الناس وهذه فهمتني كيفاش. وهذه كشويه الصعوبه اللي لقاوها على الاول, دونك انت لازمك تو سامباتيز, معناها تعمل علاقه انت والمريض, تسلم عليه, تشدوا من يده اليمين, طبطب عليه بشويه, تحاول تلقى ريلاسيون هكا كيما قلت لك. انا نقول له انا جارتك بالك نسكنوا فرد ثنيه, يا انت وين ثنيه, سمي لي صغيراتك باش نتعرفوا على بعضنا. وتبدا انت تلاحظ من الاول في العياده نتاعك اللي هو مثلا فما نسوه في الاسامي نتاع الصغار, في الاسامي نتاع الاحفاد. ساعات الاحفاد مثلا احنا في سباق دي ما تلقاهم يسكن فوق منه ولا حاجه, وتلقاه ينسى اسم بنت ولده ولا ولد ولده اللي هما كل نهار يشوف فيهم. معني هذه حاجه تخلينا ننتبهوا ونلوجوا بالباهي على مرض الالزهايمر. معناها هذيك والا كيما قلت لك الزمان, تقول له انت قديش عمرك توا من عام تيش, احنا في انا عام. ساعات يقول لك راهم هما ما هوش ياسر مركز مع حكايه العوامل, وليهم نسالوا انا نهار في الجمعه ولا تسالوا على الماندا نتاعو. انت تو قديش عندك, احنا في اول الشهر في اخر الشهر خديتي الماندا هكيك, تجم تعمل فكره على الاول
2: قبل. مازال مركز مع التفاصيل
3: مركز مع التفاصيل ولا لا؟ على الاول دوب اللي يدخل في العياده, ومن بعد بشويه بشويه نعطيوهم كلمات ويحاولوا يحفظوهم ويعاودوهم لنا الكلمات هيكوما. نسالوهم اللي قادر على الكتابه والكل, نعطيوهم دي تيست مثلا, نطلبوا منهم باش يصوروا منقاله يحطوا لنا الوقت هذيك, ومن بعد نعملوا احنا كما يقولوا على الاول
2: الكشف الخاص.
3: الكشف الخاص هو قائم أول حاجة على التقييم الذهني. فما سؤال هو زيادة توا, إسكو النسوة هي كلها حالة خرف؟ احنا كنا توا براتيكمون نسبة النسوة برشا موجودة.
2: هي مش نقول لك انا خطرة النسوة موجودة بصفة برشا عند الناس. برشا الناس يقول لك ولا. وحاجة أخرى نحبوا نعرفوا, يا هل ترى هل ريت أنت من المراحل الأعراض الأولية للأعراض متاع أنه ينسى تماما وعدم استقلالية وضيع وكل شيء, هذه قديش تحب لها من فترة زمنية؟ معناتها يا هل ترى فترة زمنية طويلة ولا كل حالة على حدة, وتحب لها سنين, تحب لها شهور, شو تحب لها بالضبط دكتورة؟ إذا بيش ينتقل الإنسان, بيش على القليل الإنسان يعرف إلى أي مدى معناتها كيفاش يتطور هالمرض هذية ونأخذوا الوقاية منه.
3: سؤال مهم جدا جدا. أول حاجة نحب نقول للمرض الألزهايمر, معناها المشكلة في المخ تبدأ 10-15 سنة قبل ما تظهر العوارض. معناها المشكلة هو مرض الألزهايمر. شنو هو مرض الألزهايمر؟ هو ترسب متاع بروتينيات في المخ.
2: واضح.
3: اللي هو نورمالمون المخ يتخلص منها, اما هي عند العبيد هذوما فما مشكلة انزيماتيك كما نقولوا باش تترسب الحوايج هذيك اللي ما حاجتوش بها, اللي هي توكسيك, اللي هي مضرة للمخ, باش تترسب على شكل صفيحات في وسط المخ. كي باش تترسب هذيك باش تضر في الأعصاب في خلايا المخ, وباش يصير ضمور في هذه الأعصاب, تولي ما تنجمش تخدم بالباهي خلايا المخ, دونك يصير ضمور وضعف في المخ. هذايا يصير 10-15 سنة قبل أول عوارض.
2: واضح. ثم الناس بعينها مهددة أكثر أنه الأنزيم هذايا يكون ناقص عندهم ولا عندهم عشان مريض الكوليسترول ممكن يمرض. أيوة أكثر مريض القلب.
3: شنو ما كما نقولوا أسباب مرض الألزهايمر يتخلي هذه المشكلة. الأسباب هما برشا أسباب, معني عدة أسباب. وحسب السبب هذا يجم يضعف كما يقولوا احتمال المرض بالألزهايمر. أول حاجة عندك التقدم في السن.
2: العمر
3: أهم. العمر أهم سبب. العمر بعد 65 سنة وكل 5 سنين باش يزيد يضعف الاحتمال أنك تمرض بمرض الألزهايمر. أول حاجة كما قلنا العمر. ثاني حاجة فما لي فاكتور كارديو فاسكولير. معناها لي فاكتور فاسكولير اللي هما احنا نقولوا لهم في العيادات متاعنا عندك مشكلة في الأعصاب الجويد. ولا فما مشكلة اللي هما السكري كما قلت أنت, الكوليسترول, الضغط في الدم, التدخين, والسيدونتاريتي, العبيد اللي ما تقوم حتى جهدكم اللي يقعدوا قاعدين,
2: مشاكل الايضية
3: هذيك خاصة بعد سن التقاعد, خاطر يوليو ما يتحركوش,
2: يقعدوا ما يتحركوش
3: بالباهي.
2: اتحركوا
3: يتحركوا فيزيك, معناه يتحركوا جسديا وذهنيا زيادة.
2: تو فهمت علاش الزهايمر موجود عمال نشوفوا حالات خاطر احنا بالحق راهو المجتمع التونسي من اكثر المجتمعات اللي ما تتحركش. اش معناتها؟ معناتها رانا ما نمارسوش الرياضه. نهارت اللي نكملوا البكالوريا ولا نكملوا الجامعه نوليو بالنسبه لنا رفاهيه الرياضه، في حين هي حاجه صحيه لبدننا كامل.
3: صحيح، هذوم لي فاكتور كارديو فاسكولير كما قلنا. فما زيد قله السمع العبيد الكبار، فما عبيد ما تسمعش بالباهي، ما تسمعش بالباهي باش تنزوي على العائله نتاعها، يعني ما عادش تسمع، يصير خمول في المخ، وهذاك يكون يكبر في نسبه احتمال المرض الزهايمر.
2: معناتها مجرد انه ما يسمعش
3: بالباهي
2: خاطر ماشي طويل شويه، ماقاش يتكلم برشا خاطر ما يعرفش، ما يجمش يسمع بالقدا، سمعه ثقيل. صحيح. مش يقول كل مره، مش نقول له اه اش قلتوا اش عود لي،
3: هذيك ريسك، يسكت. كبر الريسك نتاع انك تمرض مرض الزهايمر، الاحتمال انك تمرض مرض الزهايمر.
2: ياك علاش ديما نقولوا السمع يصلح على بكري.
3: ايواش السمع يصلح على بكري. حاجه اخرى، فما الاكتئاب النفسي، فما مشكله النوم. العبيد اللي ما ترقدش بالباهي هما اكثر عرضه لمرض الزهايمر.
2: بمعنى
3: خاطر لازم فما عدد ساعات معينه للنوم.
2: ما هو يقول لك الكبير ما يرقدش برشا، تنقص قل احتياجه للنوم،
3: لازم يرقد. ونحكي راهو على النوم من سن، معناها من الاربعينات، ما نحكيوش على النوم وبعد في الكبرى. احنا قلنا خاطر اذا بشي يكبر احتمال مرض الزهايمر.
2: واضح. معناتها تو احنا معناتها في فترة الكهولة وفي فترة الشباب اللي ما يرقدش بالبدا نرقدوا بالباهي،
3: ناكلوا بالباهي، الأكل الصحي، نبعدوا على التدخين، ونقوموا بالرياضة، العلاقات الاجتماعية
2: مهمة جدا. اللي قاعدة ماشية وتضمحل يا دكتورة.
3: صحيتك هذيك مهمة جدا، وتجم تكون هيك عليش توا مرض الزهايمر منتشر أكثر.
2: لن تصور مش يزيد مش يزيد أكثر في السنوات القادمة.
3: يجم يزيد أكثر.
2: حتى كل واحد على البورتابل متاعه. صحيح.
3: البورتابل.
2: التزاور مقاش موجود.
3: استرس. ينجم يعطي زيدا. كما قلت لك العزلة وعدم القيام بنشاط ذهني. فما زيدا القراية.
2: صحيح الدكتورة يقول لك مرتل القرآن أو اللي يحفظ القرآن، لأنه دايما حفظ القرآن لازمك تعود تراجع. ويقول لك الإنسان زيادة اللي نقوله احنا للرجل المثقف أو المرأة المثقفة اللي ديما تقرأ وتطالع على كتب وغيره، إذا ما عندهم حماية من الزهايمر. هذا هو التمرين، هذه هي الرياضة الذهنية،
3: رياضة جسدية ورياضة
2: ذهنية.
3: هذو مزوز حويج يجمو يحميونا من مرض الزهايمر.
2: واضح.
3: خطر حتى مثلا اللي ما قراش برشا هذيك راهو اكثر عرضه للمرض الزهايمر. خطر النيفو نتاع القرايه زيد يحمينا من مرض الزهايمر. وفما العامل الجيني. مرض الزهايمر ماهوش مرض جيني.
2: لا
3: مش مرض جيني، لكن نسبه انه المريض عنده شكون، معناها الشخص عنده شكون في العائله عنده مرض الزهايمر، هذيك باش يزيد في احتمال المرض بالزهايمر.
2: بمعنى
3: مش اساسي انك باش تمرض مرض الزهايمر، لكن انت احتمال ان يجيك الزهايمر اكثر
2: من غيرك،
3: من العبد اللي ما عندوش في العائله.
2: معناتها مش بالضروره اللي بوه عنده الزهايمر هم ولا امه عندها الزهايمر مش يمرض بالزهايمر.
3: لا جمله،
2: اما هو معرض اكثر من غيره شويه. نقولوا احنا اذا بلبص في ذيك
3: الريح بلبص في الاخرين راهو يولي اكثر. اذا حما روحه بال كما قلنا بالسبور،
2: بالنوم الكافي.
3: صحيح. النوم الكافي، بيبعد على يحاول يبعد على التدخين، يحاول يعمل كما قلنا تمارين ذهنيه، هذيك الكل باش يحميه من مرض الزهايمر. إذا هو عنده العامل الجيني ويزيد عنده العوامل الكل، السكر متاعه مفرعس، الدم مفرعس، الكوليسترول، ما يتحركش برشا، هذيك باش يكبر في نسبة احتمال أنه يمرض مرض الزهايمر.
2: واضح دكتورة. هذا ما عنده حتى علاقة في فترة الكهولة أنه الإنسان ينسى وباش يطمن الإنسان على روحه.
3: باش تطمن به أول حاجة.
2: برشا نساو برشا رجالي يقول لك أنا والله من توا راني عمري في الأربعين، عمري في الخمسين وننسى، يطلعش بداني الزهايمر وأنا مانيش فارغ. هذه راهي في بعض الأحيان يخاف منها الإنسان.
3: هذيك نجم نجاوب.
2: جاوبنا عليه.
3: النسوة مش كل النسوة هي حالة خرف. خاطر فما نسوة عادية. فما نسوة هي بستريس، فما نسوة بالبرنة وتخطر المخ عنده كما يقولوا قدرة معينة باش يعمل
2: الاحتراق الذهني ولا كثرة المشاكل
3: صحيتك ولا كثرة المشاكل. مثلا نعطيك اكزامبل, انت مثلا تسوق في كهرباء ويجيك تليفون ومركزة ياسر في التليفون وراكيت كهربتك ومشيت تخدم وقعت كيف رجعت نسيت الكاوين راكيت كهربتك. معناه هيك مرة صارت عابرة ركزت شوية خذيت وقتك 3-4 دقائق سي بون قيت روحك مش معليها انت راك مريضة بالله زي ما فهمتني كيفاش, ولا انت تحكي مع صغير وتجاوبت الاخر ونسيت لي انت جاوبته. ما اذا هي ما تعودتش هذه مش متكرر. واذا هي كما قلت لك هي كما سوسون دي تروبل دو كونسنتراسيون معناها قل التركيز. واذا هي ما عندهاش تاثير على الاستقلاليه كما قلنا وما تشدش كان المعلومات الجديده والكل هذا مش مرض الزهايمر, هيك نسوة عاديه نسوة بالستريس بالمشكله التركيز بالطول التليفون قله النوم هيك الكل تجم تكون نسوة عاديه.
2: واذا تكررت يا دكتوره خطرتي مشي وتاكد لنا مره برك مش تتعود
3: اذا تكررت. واذا هي كما قلت لك عند النسوة كان في المعلومات الجديده وإذا وليت تأثر على الاستقلالية وتأثر على حياتك اليومية هذيك راهو لازمك تمشي لطبيب الأعصاب
2: مهما كان العمر.
3: مهما كان العمر
2: ما نستنيوش بعد 65 ولا
3: احنا تو نجاوبك على العمر بالضبط.
2: واضح.
3: بالنسبة أول حاجة معناها نسوة وبعد النسوة تمشي لطبيب الأعصاب إذا كما قلت لك ثم تقييم ذهني نعملوه وقتها نقولوا راهو الإنسان هذا عنده مرض الخرف ولا مش مرض الخرف. خطر الخرف هو برشا امراض
2: تو احنا كنا في الالزيمر ولينا في الخرف
3: وضح لي النقطه هذه باش نوضح لك. النسوه هذه تاثر على الحياه وكل شيء تمشي تعمل تقييم ذهني الطبيب يقول عند خرف لكن الخرف عنده برشا اسباب من بين الاسباب 60-70% من الاسباب نتاع مرض الخرف هو مرض الالزيمر. لكن فما 40% ما هوش مرض الزهايمر يجم يكون مشكل في الفيتامينات نقص في الفيتامينات فيتامين B12 يجم يكون مشكل في الغدة الدرقية هو يجم يعمل الخرف تجم تكون جرثومة في الرأس تجم تكون لحمة في المخ.
2: لا انت لازمك حصه اخرى دكتوره
3: حصه ساعه اخرى
2: لازمك ساعه كامله انت ولازمك شكه.
3: من بين الاسباب نتاع الخرف هي مرض الالزيمر.
2: مرض الالزيمر به دكتوره تو احنا الالزيمر عرفنا اعراض امورنا واضحه الخرف شنو الاعراض اللي يعطيها؟
3: الخرف هو كما قلت لك الخرف هو المجموعه الكبيره بالكل
2: العائله الموسعه كما
3: العائله الموسعه
2: اللي في من بينها الالزيمر.
3: دونك احنا عندنا الناس والعائله الموسعه الكبيره نحي المشاكل النفسية ونحي والستريس ونحي البرن اوت نلقاو الخرف. بين الخرف بين الأسباب فما مرض الزهايمر لكن فما أسباب أخرين اللي احنا نجمو نديويوها وهيك علاش نقولوا لازم تقصي مبكر إذا العبد ينسى لازم يمشي لطبيب الأعصاب خاطر فما حوايج مثلا نقص في الفيتامينات تعطي الفيتامين العبد يرجع عادي.
2: واضح. علاش تقعد تضيع في الوقت؟
3: علاش تقعد تضيع في الوقت خاطر الوقت اذا فات الوقت ما عادش تتحسن.
2: من وقت ايش هذا؟ اي فتره في العمر؟
3: اي فتره في العمر. المرض الزهايمر هو جينيرالمون يبدا بعد 65 سنه جينيرالمون جو دي بيان جينيرالمون لكن راهو يجم يكون قبل 65 سنه.
2: واضح.
3: ديجا اول حاله هي في العالم المرأة عمرها 51 سنة
2: 51 قبل العمر هذا 65
3: المعنى اللي اكتشفوا مرض الزهايمر هو 51 سنة.
2: واضح. المريضة اللي
3: أول مريضة كان عمرها 51
2: سنة.
3: فهمتني مش معناها اللي احنا باش نفجع توا المستمعين والكل مش معناها راه هو لكن نسبة قليلة 1-2% من مرض الزهايمر يجي قبل 65% 65 سنة زي ما
2: 65 سنة
3: قبل 65 سنة 1-2% قبل 65 سنة.
2: واضح. الأعراض وضحناها للألزيمر المرة الجاية مش تجينا باش نحكيو على الخرف بصفة عامة وذيك لازم تحز تحبلو ساعة كاملة باش نحكيو في برشا ريتو قديش أنا كان مش نختم الحصة معناتها دكتورة إذا نحبو نحميو روحنا من الألزيمر نعيشو حياة نعيش جودة الحياة
3: صحيح
2: مش هكا
3: جودة الحياة
2: نرقد به الميكلة الجيدة نبعد عن الضغط النفسي أكثر ما يمكن والرياضة
3: بالرياضة وكما قلت لك التمارين الذهنية
2: والتمارين الذهنية ما نسيبوش روحنا، ديما نقرأ حاجة، ديما نطالع، ديما ألعاب فكرية، كله راهو به وممتاز جدا لصحة أفضل. نورتنا برشا دكتورة، يعطيك ألف صحة وعافية. حبينا نحكيه على اليوم، وما الله غالب اليوم العالمي سنة كان ممتاز وكان تحت شعار احنا معاك ما ننسيوكش، تو نرجع عليه في أعداد قادمة إن شاء الله. أجمل تحية كمل الفريق، كلمة
3: كلمة. أنا نحب نهني سنتر الألزايمر اللي هو في تونس، خاطر ولا سنتر إقليمي
2: ممتاز
3: معتمد للتكوين والبحث العلمي، ونحب نأكد توا جاء الوقت باش يكون فما سنتر الزايمر في صفاقس ويهتموا بالعبيد هذوما، خاطر بالحق العبيد هذوما يسقفوا
2: محتاجين المادية للمساعدة،
3: اجتماعي ومحتاجين اليد المساعدة.
2: أكيد هكا نكون وصلنا الختام لقناة. أجمل تحية كامل الفريق، شكرا يجدد ليك دكتورة نهى فرحات على كل المعلومات اللي قدمتينا. تحية كامل الفريق، مرجع كيش أقدم لكم آخر الأخبار، خليكم معنا وما تفاتوش لبعيد.

0: فاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله. قال وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارته إلى سباق الصباح اليوم إن الوزارة تشجع على اعتماد توقيت مدرسي مرن ونظام الحصة الواحدة كلما أتيحت الإمكانيات في المؤسسات التربوية، مشيرا في المقابل إلى أن الاكتظاظ الكبير في عدة مؤسسات يمثل العائق الأساسي لذلك. أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين تعليق الإضراب الذي كان مزمعا تنفيذه يوم غد الأربعاء، وذلك أثر الاستجابة لجملة من المطالب النقابية. ضبطت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المعيد والشروط المنظمة لمختلف أنواع المصيد والأحكام العامة للصيد والحفاظ على التنوع البيولوجي لسنة 2026-2027 وفقا لقرار صدر بالرائد الرسمي عن وزير الفلاحة المؤرخ في 8 سبتمبر الجاري. في العالم، مصيب 4 فلسطينيين بجروح مختلفة أثر اعتداء مجموعة من المستوطنين الصهاينة عليهم بالضرب جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. طلب اليمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بإصلاح نظام مجلس الأمن ليكون أكثر فعالية ونجاحة، مبينا أنه لا يمكن السماح بتلاشي حل الدولتين في فلسطين المحتلة. قصفت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم مناطق متفرقة من محافظة درعا جنوبي سوريا. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة توصل بلاده إلى اتفاق مع إيران إثر إجراء انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. نهاية الموجز، تلتقون الأخبار بإذاعة صفاقس على رأس الساعة. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي في الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: عشرتنا ما تفش
6: وحكاياتنا ما تتنسيش
5: على خطر

0: Écosport.
1: Écosport.
2: ست دقائق بعد الأربعة حابة الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة إيكوسبور من الآن إلى حدود الساعة الخامسة مساء. أكيد باش نرجعوا لآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي. انطلق البارح على مستوى التدريبات استعدادا لزوج مقابلات مهمة في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم كان 2027. البداية باش تكون نهار الخميس ضد منتخب الأوغندي، ثم نهار الاثنين الجاي ضد منتخب بوتسوانا. إن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية في مرحلة جديدة، في لربما فترة انتقالية جديدة مع الناخب الوطني الجديد معين الشعباني. طبعا نرجع بأكثر التفاصيل عن هذه التدريبات وعن آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي. طبعا مش نحكيه مع المدرب وسام رباعي على مستوى المنتخب الوطني التونسي، وكذلك أخبار الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اللي تقريبا آخر الأخبار تؤكد أنه فعلا ستكون هناك جولة افتتاحية في نهاية هذا الأسبوع. طبعا نرجع بالتفاصيل لبرنامج هذه الجولة، مش ركزوا طبعا على آخر أخبار فرق صفاقس المنتمية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، نعني بها المحيط القرقني الغلوي وكذلك فريق كوكب عقارب. كيف كيف وسام ربيع مش يكون حاضر معنا على مستوى تحليل مقابلات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. على مستوى أخبار رابط الوقت المستوى الأول لكرة القدم اليوم، مش نسلطوا الأضواء على آخر أخبار الملعب الرياضي الصفاقسي. ملعب الصفاقسي اللي يمر بضاقة مالية كبيرة وطبعا مشاكل إدارية كبيرة. تو بعد يكون معنا شلف الخط الاتي في سيد وليد مرزوق رئيس الملعب الرياضي الصفاقسي، يشوفوا آخر تطورات الخاصة بالأمور المالية لهذا الفريق. وطبعا مشاكل في الحقيقة مش فقط يمر بها الملعب الصفاقسي، يمر بها جميع الأندية في المنتمية لرابط الوقت المستوى الأول. تو بعد نرجعوا لهذه الوضعية المالية والإدارية لفريق الملعب الرياضي الصفاقسي. خلينا من هذه مختلف الفقرات باش تكون حاضر اليوم في إيكوسبور كما قلت من الآن إلى حدود الساعة الخامسة، مع تحية كامل فريق البرنامج. اليوم معكم فتح الصامت على مستوى الإعداد والتقديم، كذلك سمير طقطق في الإخراج التقني، جوهر بوسطة في الإخراج الرقمي. نستمع لهذا النغم ثم نرجع للأجواء الرياضية.

0: عودة من جديد للأجواء الرياضية وأجواء كوسبور كما قلت تصير معكم إلى حدود الساعة الخامسة مساء. والبداية بشكون من بوابة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وانطلاقة الاستعدادات لزوج مباريات مهمة بشكون للمنتخب الوطني التونسي طبعا نهار الخميس الجاي مقابلة المنتخب الأوغندي في ملعب حمد العقبي بلاتس انطلاقة من الساعة الثامنة ليلا، والمباراة الثانية الاثنين القادم ضد منتخب بوتسوانا كذلك في ملعب حمد العقبي بلاتس انطلاقة من الساعة الثامنة ليلا. المنتخب الوطني التونسي أكيد يستعد في انطلاقة مشوار الخاص بتصفيات كأس أمم أفريقيا تحت إشراف الناخب الوطني معين الشعباني وسط أجواء نجم نقول المنتخب يسعى لإعادة الاعتبار للكرة التونسية بعد الخروج المخيب من دور المجموعات في المونديال الأخير اللي صار في الولايات المتحدة كندا والمكسيك. كذلك بدون إطالة يكون معي الآن على الخط الهاتفي المدرب والمحلل الفني وسام الرباعي. وسام أهلا وسهلا بك. وسام
1: كل مستمعي
0: ذات نسنا برشا وسام تحية ليك وبطبيعة أكيد وسام باش نحكيو على برشا فقرات تتابع المنتخب الوطني التونسي في مرحلة أولى ثم باش نحكيو أكيد على الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. تحية ليك إذن وسام ونبدأ معاك مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. البارح انطلقت التدريبات بالنسبة لعناصرنا الوطني تحت إشراف الناخب الوطني معين الشعباني. نسمعك في البداية التصريحات الخاصة بعيسى العيدوني وصدق قديدة ومنتصر الطالبي قبل ما نحكيه على المنتخب الوطني التونسي. شنو قالوا هذا الثلاثي في انطلاق التحضيرات؟
2: Ça fait plaisir de tous vous revoir, de porter le fanion d'équipe nationale, alhamdulillah.

0: باش يلبس ماريو المنتخب ويشرف بلاده مع الجروب الكل ولاد قاعدين نخدموا باش نفرحوا الشعب التونسي ان شاء الله.
1: دونك فوالا جو بونس لامبيونس نعرفوا شنو صار في الكوب دو موند, نعرفوا لا ديسيبسيون, نجمو نقولوا الحكايه مازال سخونه شويه, مي فوالا علينا توا نتورن لا باج, سي ان نوفو سيكل معناتها انتر شاك كوب دو موند سي توجور ان نوفو سيكل, فو بيان كومونسي سيليكسيونور جديد, اون ا ان جروب كي مالغري تو يتعايش بالكدا, دونك فوالا سي تري امبورطون ان شاء الله بور ريتروفي دي بيرفورمانس ريزولتا دو لا كونفيونس, اي فوالا سي ça le mot d'ordre, trouver de la confiance et surtout avoir des bons résultats. Il est sar sar, ta haja ma lazmach tetaoud, khassatan les performances qui mena haka surtout en international, donc voilà, on sait que ça va prendre du temps, mais alina kan el khadma, lazmach nahki o barcha khater klem ou lhadith zayt ou mbara ma terrain, c'est surtout le terrain, les performances, ou inchallah voilà, avec des résultats positifs, inchallah si on arrive à montrer beaucoup de volonté, de la volonté, de l'envie, khassatan un groupe solidaire, il est harb ma ba'd ou il est hab ya'mel les choses qui ma yelzem, mais surtout avoir des bons résultats, Inch'Allah, petit à petit, on va créer cette confiance et qu'il n'importe le petit à petit, nous, on veut faire ça.
2: إذا هذه تصريحات وسيم كما كنت تسمع بالنسبة للثلاثي اللي كنت تسمع فيه طبعا عيسى العيدوني, صادق جديدة ومنتصر الطالبي, تقريبا الكلمة اللي تعاودت خاصة بالنسبة للثنائي اللي كان شارك برشا مع المنتخب الوطني التونسي, العيدوني والطالبي. بون العيدوني كان غايب فترة كبيرة لكن الطالبي كان حاضر في كأس العالم, يعني الثنائي هذا ربما بالخبرة بتاعه ركز على كلمة اللي هو يفوتوني لاباج, يعني لازم صفحة جديدة ولازم ننسى المردود الكارثي اللي صار في الفترة السابقة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. عام صعيب برشا تعدى على كرة القدم التونسية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في مشاركات في كأس أفريقيا وفي كأس العالم خاصة, يعني الناس الكل مركزة على أنه لازم الصفحة هذه تتطوى, لأنه إذا كان باش نقعدوا ربما نعيشوا على الآثار بتاعها ما نجموا نعملوا حتى شيء, يعني كل مركزين أنه لازم ثم نفس جديد, لازم ثم انطلاقة جديدة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي.
3: والأكيد معناتها كلام كل إيجابي, ما معناتها الاولى باش نتعداو للبالي اللي بعدها ولا باش نرجعوا ولا معصور تونس والمنتخب التونسي خاصه في شمال افريقيا, نشوف على المنتخب المصري والوصول للمنتخب المغربي والمنتخب الجزائري, بيانتو مش نشوف المنتخب الليبي زاد كيف يلزمنا نقف على الاخطاء اللي صارت. معناتها الاصل في معناتها باش الانسان باش يبرز لازم يمشي للدا فكه كما تعرف مي. الاخطاء اللي صارت في كاس العالم لازم نمشيو لها ونعالجوها, وكرويا فما حاجه تتصلح في تعفيس حتى ما حاجه تحبل شويه وقت صحيح كما قالوا اللاعبيه سابرون دي طو, معناتها كل زاد قالت كلمه مهمه ياسر انه فما مازال معناتها مازال يلزمنا شويه وقت والوقت معروف انه هو ستركتور نتاع المنتخب لازم تكون واضحه, تعرف انت معناتها الناخب جديد كل شيء في جديد كما نقول احنا فهمت, دونك مش تتعدى في ستركتور وكونتينيتي معينه باش تخلي المنتخب اكثر استابيليتي واكثر مردوديه, خاصه كما قلت انت وقالت الناس كل ومرحله العباد الكل, معناتها تعبنا من الفوتبول الدفاعي, تعبنا من الماتش قالا معناها ضد كيفات كبار نعمل مقابله واحده الكوب دي موند الاخيره هذه خرجتنا معناتها اصفار صعبه, المنتخب الوحيد اللي قبل المقابلات الكبرى ولا اللي كلي المنابر الاعلاميه تطلع بصفه غريبه برشا, والقائمه ما ثم حتى قائمه صحيح القائمه نتاع المنتخبات الكل فتحي مش خالي من النقد, مي لازم نختار وقتاش ننقدوا بعد ما يصير مش قبل ما نبداو نخدم قبل ما نشوف المردود نتاع اي لاعب ان كان, على خاطر لازم نحيو الكاسكيت نتاع الجمعيات والمنتخب راهو لونه احمر ابيض شعار فيه دراب تونس, ماهوش انتماءات تعرف انت المنابر الاعلاميه خاصه في العاصمه الانتقادات كبيره خاصه خاطر ملبسين الكاسكيت نتاع الجمعيات نتاعهم, وهذا هو الغلط, الانتقادات لازم تكون من بعد خليونا نستخدم ونشوفوا لي جوار كادر كلهم موجودين تكلموا ممسي حتى عودت عليه معلول معناتها اللي كانت معناتها بالنسبه لي انا معناتها ولا للكل معناتها حتى الجمهور المصري معناتها داش كيفاش علي معلوم مش موجود في كاس العالم, الريجستر نتاع النابي يلعب الشوط القدامي على المدرب انه يوفوا في الكاليتي نتاع هو باس ديزي في الطوع في الابوط كيف معناتها ما عندوش كاليتي كبار دفاعيا معناتها, مي الملاعب كي فتحي ولا كي المدرب فتحي الصامت ولا وسام الرباعي ولا غيره يحط الملاعب في الريجستر نتاعه ولا وينجح مع الامبيونس مع زاد كيف المكتب الجامعي الجديد اللي قاعد يعيش ضغوطات كبيره برشا يجم وينجح في الفتره هذه خاصه في المقابلات هذوما سهل نجح فيهم, مي لمنتيا نتاع نجح هذا راهو صعيب من كوب دافريك راهي فاز معينه كنا نتعايشوا فيها ولينا موجودين فيها بريس معناتها اسهل ما يكون فتحي معناتها حتى مقابلات عاديه كنا نجم نقول مي زمنا تعبنا كلمه الكاريدات تتعلم برشا تتعود برشا مرات رانا تونس من 78 بالملاعبين اللي خرجناها بلعبه البرة باللي كذا راهو ما انا نجمه ثانيه على المريول معناتها يزينا من نجمه الواحده نقعدوا نستناو مش لازمنا ننظموا باش نهزوا اما لازمنا نمشيو يا اخو كي نخرجوا لبرا نعرفوا نسافروا ونعرفوا نلعبوا وبصمه معينه للمنتخب التونسي باش يكون معناتها يرجع شامخ وكيف لازمنا

0: جمهور منتخب مش جمهور فرق. نرجع نقول الكلمه هذه ديما، راهو حافظ ببشر راهو جمهور، راهو 1000 و2000 و3000 راهو ما يمنع حتى شيء، راهو لازم الاستاد يتعبى ويلزم الكل شعار واحد هو المنتخب التونسي وضرب بطون.
1: نعم، هو في الإطار هذا ربما وسام يعني العملية بيع التذاكر الخاصة بالمقابلة الأولى ضد المنتخب الأوغندي، يعني يظهر لي السوام اللي تم مع يعني وضعه من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم يظهر لي مش بقى في المتناول، أكثر من المتناول، لأن يعني المدرج المكشوفة 5 دنانير فقط، المدرج العالي 10 دينارات، المدرج السفلى 15، المنصة الرئيسية 30 دينار. يعني الجامعة التونسية لكرة القدم يعني حاولت تخفض أسعار التذاكر أكثر ما يمكن من أجل استقطاب أكثر ما يمكن من الجماهير لمتابعة لقاءات المنتخب الوطني التونسي، لأنه فعلا كما قلت أنت ولينا نتبعه في لقاءات أمام مدار الشبه خالي، وهذه حاجة خطيرة برشا. إن شاء الله جمهور المنتخب يلتف وإن شاء الله نشوف حضور جماهيري كبير في المقابلات الخاصة بالمنتخب الوطني التونسي. نعم.
0: عشت أنت قد سافرت من مرة لتونس، سافرت كانت تعبت من الجنوب كذا، فقدنا الحكاية دي لو. نعم. أنت كانت من المنتخب يلعب من النهار في الأوتورو تلقى الدنيا حمراء وبيضاء وغيره، وتتفكر أنت مقابلة المنزة يزي معناتها تاريخ كبير، إحنا اللي بدينا راهو يا اخي الناس فاتتنا الاشكاليه وين، احنا اللي بدينا واحنا اللي وريناه، احنا عملنا ريغريسيون كبيره برشا واخرنا برشا في النيفو نتاع الكوره، في النيفو نتاع الاعلام زاد كيف خاصه معناتها تحسوا اعلام وجهناه جمعيات اكثر من جمعيات اخرين. دونك العباد ولات ما عادش عندها رغبه كبيره برشا باش تحضر مع المنتخب، خاصه كيما قلت لك معناتها ثم اوقات معينه لازم نحكيوا على المنتخب في اصلاحه، راهو بعد ما تصير الاشياء مش قبل، مش المنتخب يلعب زاد كيف فلان تبع اليوم، قبل كنا نسمعوا في راديون وتلفزيون لما كل واحد نجي بتبع العلامة من تليفونه يبدا مركز في كوب ديمون، تخرج ديكلاراسيون كبيره من عند شخصيه كبيره مثال في البلاد عندها وقع صحيح ولا لا عندها وقع غيره، يلزمنا نتعلموا نصلحوا ما بعد المقابلات وما بعد معني الشعبين معرض للنقد اي مدرب كان اي قائمه كانت ما يلزم نخليهم الناس.
1: هذا السؤال حبيت نسأله لك وسام، يعني على مستوى القائمه نتاع معني الشعبين، لانه سمعنا برشا انتقادات، سمعنا برشا اكيد ما ثماش حتى قائمه هي محل اجماع من طرف النقاد ومن طرف الجمهور الرياضي، هذه حاجه معروفه، رضا الناس غايه لا تدرك، مستحيل مش الناس كل توافقك في قائمه ولا في حاجه معينه، كل واحد عنده خيارات وعنده ربما قناعاته. ما نعرفش انت كمدرب كمحل فني القائمه هذه تشوف انه معني الشعبين فعلا ظلم بعض اللاعبين، اما انه في الاخير قائمه متوازنه تم اختيارها، وفي الاخير تلك حدود الله هذاك اللي عندك، في الاخير هذاك القماش الموجود حاليا بالنسبه للمنتخب التونسي
0: هذاك هو القماش الموجود. كذب على ربي حرام باش تعملوا ملخص ولا ما فماش واحد زايد على واحد.
1: نعم.
0: لا الانتماء ولا هذه البطوله لا ما زيدش لا فريق على فريق لا حساب على شوف عندنا كاس العالم بالحسابات شوف صار فينا على ملاعب المساج وصل ما عادش باش نكمل نحكي فيه. دونك اليوم يلزم لعبه تخدم ومن بعد نحاسبهم في الاصل، انا مازال ما شفنا هادشي، كي نشوفوا المردود والمستوى وصوره تونس ونشوفوا اللاعبين المردود نتاعهم، ممكن الملاعبين اليوم صارت كريتيك على برشا ملاعبين اليوم ما بعد وقت اللي جات كوب دافريك ولا جات كوب ديمون كانوا احسن ما فما. وكيما ملاعبين جاوب هلا اعلاميه كبيره واسامي كبيره وخرج من الباب الصغير. دونك ثم ظروف معينه تحب المنتخب، اذا الاجواء اللي يقول عليها الملاعبين كلها متميزه راه النجاح باش يكون جماعي، وهذا هو لو بليز امبورطون معناتها ما قلت لك مع المدرب تحكم في كره على البار وتخرج كذا مين روندون تاع الملاعب راه معروف. ما تخيلش انه معين الشعباني او العباد اللي دايره به معناتها حتى عملوا اخطاء مش تكون اخطاء مش عفويه معناتها مش اخطاء معناها بيقولوا حساب واحد على واحد. تعرف انت التجربه الاولى والمدرب في داخله في قناعاته حتى يحب ينجح زاد كيف كيف فهمت. دونك يلزم ممكن بعد 10 سنين ولا 15 سنه ممكن يحسب، اما تويك معناتها اول تجربه في منتخب متخيل انه يحب ينجح ويثبت جدارته كمدرب وكاطار فني كامل. وكيف كيف زاد كيما قلت لك معناتها التزام المكتب الجامعي يحسب له عباد قاعده تخدم وتوفر في الظروف المتاحه واللازمه باش المنتخب يكون نفسانيا مرتاح ويدخل للمقابله هذه في احسن الظروف. كيما قلت لك نرجع نقول ان شاء الله نبدلوا كشي الجو نتاع المنتخب التونسي، نمشيو للفوتبول الهجومي، نمشيو للمقابلات كبيره برشا، نرجعوا نراو الفرص، نرجعوا نراو الريتم، نرجعوا نراو النسق، هذا موجود خاصة في ساقين اللاعبين ينشطوا في البطولات الأوروبية إن شاء الله يكونوا متواجدين. فيه معنا جدي جرون كاليبر يلعبوا في جمعيات كبار كيما المغرب كيما تزايد كيما زيرو، يلزمنا نخدم باش نوصل للليتاب هذيك باش نرجعوا معناتها يلزمنا حتى احنا ملاعبية تونس يلعبوا في جمعيات كبار في وهذا كله راهو راجع نقطة أولى نرجع من الأول مستوى كرة القدم التونسية والمنشآت والتهيئة وغيره أنسيت الظروف المتاحه لكره القدم في تونس اللي هي صعيبه وصعيبه ياسر في الوقت الراهن.
1: نعم فقط معك بزوز اسئله فقط وسام على مستوى المنتخب الوطني التونسي باش نغلق الملف هذا قبل ما نمشي للرابطه المحترفه الثانيه. معين الشعباني هل هو الورقه الرابحه بالنسبه للجامعه التونسيه لكره القدم من اجل اعاده بريق المنتخب الوطني التونسي في الفتره الحاليه؟ والسؤال الثاني يتعلق بمواجهتي اوغندا وبوتسوانا لانه في المتناول بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. تفضل.
0: نبدأ لك بالسؤال الثاني. أنا في بالنسبة لي أنا المواجهات الاثنين الغاد من اللي في المتناول خاصة معني قلت لك معناتها سيسون دي ماتش شوك بعد خيبة ثم ردة فعل لازمنا نستناو الناس الكل باش نشوفوا صورة أخرى المنتخب التونسي. هذا كله في ثقل اللاعبين. بالنسبة للناخب الوطني ممكن أول تجربة اللي هو اختيار صعب أو مصايب، هذا مش تثبت الأيامات والمقابلات والاختيارات مش نشوفه، موش خالي من نقد هو كشخص. ان شاء الله نتمنى له التوفيق، احنا رانا كنا تونس في الاخر وكنا نحب تونس تمشي قدام وترجع من الفرق الموجعه في افريقيا والصوره نتاعنا لازمنا ترجع تلمع. ينجح ما ينجحش هذا كله مش نشوفه في الملعب، في التركتور نتاعو، في الاختيارات الفنيه، خاصه زاد كيف في تعامله مع الرصيد البشري المتواجد عنده اللي اختاروه بالكعبه. معناتها شوف مدرب فريق ينجم يلقى اربعه ولا خمسه من لاعبيه يقدموا ونسيت في ثمانيه ناخذ راك اخترت احسن ما فما واللي يتمشاو معاه العمل نتاعك في بالي هكا دونك تعطينا الفروي نتاع العمل هذا ان شاء الله يكون اختيار صايب. وكما قلت لك التحدي في اول تجربه لي كناخب وطني معناتها معين معناتها هو مدرب في الاصل مدرب فرق من الناخب الوطني تختلف ان شاء الله ينجح. فما الصغر العمر وفما النغره وفما الاندفاع ان شاء الله يكون ايجابي في الرونتمون تاع المنتخب ويتحسن المنتخب نتاعنا ونشوفوه في احسن حل ان شاء الله.
1: ان شاء الله هذا بالتوفيق على كل عناصرنا الوطنيه ان شاء الله نهار الخميس ونهار الاثنين نشوفوا حله جديده ووجه جديد للمنتخب الوطني التونسي مع الناخب الوطني معين الشعباني. نغلق ملف المنتخب الوطني التونسي فقط نذكر نهار الخميس 24 سبتمبر 8 نتاع الليل تونس مع اوغندا، ونهار طبعا الاثنين 28 سبتمبر تونس مع بوتسوانا كيف 8 نتاع الليل في ملعب حماد العقري بيرادس، ثم مباراه وديه باش تكون نهار 3 اكتوبر في ملعب حماد العقري بيرادس بين تونس ومالي. نمشي لأجواء الآن الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. وسام قبل ما نبدأ على مستوى اللقاءات الجولة الافتتاحية نذكر أنه كان ثم لدى الصحفية كان أكد فيها العضو الجامعي بالحسن بالصمرة أنه 19 فريق رفع عقوبة الملعب الانتداب ومتبقى كان ملف قواف القفصة في انتظار تصويت الوضعية. وأكد رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة وليد بن محمد أنه بطولة الرابطة المحترفة الثانية لن تتأجل وباش تنطلق في موعدها الأسبوع القادم يعني 26 و27 سبتمبر. واش نسمعوا لخصوا بالحسن بالصمرة شنو قال وحق يعني كلام يبين الوضعية المالية الصعبة والخطيرة اللي تمر بها أندية الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.
2: ثم أحكام من 2009 اليوم من نجم يكون فرحان اليوم إنه راو ثم ناس اللي جاوا تسلموا أموالهم راو ما همش المعنيين بالأمر جاوا الورثة نتاعهم، ثم ناس توفيت وما خذتش ديون. اليوم ما احنا قاعدين نسويه في بعض الوضعيات يجيك ما يجيكش الدائن، يجيك ولده اليوم عمره 20 و22 سنة وقت اللي توفى ابوه هو عمره 8 و7 و6 سنة موجودة الوضعيات. ثم وضعية اخرى تو مثلا تنقولها بتاع المرحوم لطفي السبتي عنده اتفاقية من 2022 وما خدش فلوس، لكن وقت اللي جات المحامية بتاعه حبت تلتحق معني بالموضوع هذايا ما خلطناش، قلنا ان شاء الله باش يكون في المنع خاطر نحن المنع ريسيكليك نعملو ديسيك ان شاء الله. الراجل توفى وولده راجل معناه تو ولاده رجال ما خداوش فلوس، دونك نحن نوازنوا بين وضعيات اللاعبين بين وضعيات الاجتماعيه للاعبين وبين الوضعيه الماديه للجمعيه. لكن مثلا في نفس التمشي ما طلبناش بفلوس الجامعه خاطر نحن ثم ناس نعطيو فيهم خذيو فلوس توا مبلغ كبير مش كبير 20,000 دينار ولا، وهو مدين للجامعة التونسية كرة قدم. اليوم ما نجمش نحكيو على تهديد نحن للجمعيات وقت اللي اليوم نحن أكثر وقت ينجم يكون فيه سيولة في الجامعة التونسية كرة قدم هي الفترة الصيفية دي من نهار 1 جويلية لنهار 20 سبتمبر على خاطر ناخذوا فيه لفري دونجاجمون، ناخذوا فيه لي فينيت، ناخذوا فيه لي كونترا. الباباس اليوم بتدخل من اللجنه اللي كنا سمينا هيك اللي فيها سينيجي واللي فيها سيواليد وفيها سخميس وبقرار زاد من مكتب جامع انه الناس كل جات تهزت لي باباس ما يتسمى باباس لي كونترا وما الى ذلك هزتوا بلاش فلوس. كل جمعيه عندها الحق في 20,000 دينار.
1: شوف الوضعية يعني بالحق وسام مستمعين يعني ديون هذه بصفة كبيرة برشا موجود على الجامعيات وثم ناس بخلصوش وحتى الورثة نتاعهم اللي هم يتسلبوا في الفلوس هذه والجامعة تحاول تدخل باش تحاول تلقى حل للملاعبية المدينين والمدربين. يعني وضعية بصراحة غير عادية بالنسبة لأندية الرابطة المحترفة الثانية، الشيء اللي خلى الموسم يتأجل أسبوع الآن وكان يجي مزيد يتأجل لولا بعض التدخلات. يعني بصراحة مشكل كبير قاعد صاير بالنسبة لأندية الرابطة الثانية في كرة القدم.
0: والمشاكل المادية معناتها طبعا مش سنة معناتها سنوات سنوات الحق الناس كلها تعاني. آليات الإصلاح معناتها بالنسبة للأندية ولات صعيبة برشا، تعرف أنت معناتها الرابطة الثانية ما تهزش برشا للجماهير، نقص شوية سبونسورينغ زاد كيف كيف، المستشهرين ما قربوناش برشا. صحيح هي معناتها توري في كرة مزيانة وكرة باهية والفرق الكل في مستوى متقارب، أما الإشكالية المادية راهي إذا مش باش تعالى زاد فتح كيف كيف، رانا مش نشوفوها في وسط السيزون زاد كيف كيف، نشوفوا تقطعات، نشوفوا الإشكالية الأكثر من اللازم، نشوفوا لاعبية تقطع على التمارين، وهذا شفناها معناتها عملناها وعشناها في برشا فرق، الملاعبين يضربوا نهار واثنين وثلاثة ووليد الوحدة ما تقفش معناتها، حتى كل رئيس جمعية تقف معه وتحكي معه يقول لك أنا راح وحدي ما نجمش نجابه المصاريف الكبرى. الإصلاح بالنسبة لي أنا معناتها ممكن معناتها نشوف إنه لا ريديكسيون في في في في في بعض الأمور المادية بالنسبة للاعبين، ولا كل فريق يخدم حسب البيجي نتاعه، ما يفوتش لا لا لا لا لا لا لا لا. عندي 200 مليون نصرف 200 مليون، عندي 100 مليون نصرف 100 مليون، ما جيش أنا عندي 100 مليون نصرف 900 معناتها ريت اوتوماتيكمون مش هزها من بعد حتى الأشخاص تمشي ولا تقعد الجمعية معناتها، حتى اللي يجي ريت فما نفور كبير برشا حتى من ترأس الجمعيات معناتها في رابطة المحترفة الثانية ولا الثالثة، معناتها الناس كلها هربة ما تحبش تشد رئيس الجمعية لا لشيء، إنه يعرف روحه مش يبدا الشهر الأول الشهر الثاني من بعد مش يلقى روحه وحده، ونرجع بعد نتبعه في الميديا معناتها تهديد بالانسحاب وتهديد بانقطاع التمارين، تهديد
1: يعني لازم كنت حسب كلامك يسام حتى الهيئه المديره يعني الموجوده على راس الفرق وكذلك الهيئه السابقه لازم تحمل مسؤوليتها كذلك، لان هي مسؤوله عن الوضع المالي اللي وصلته الجمعيات، يعني مش كل شيء يتلام على الجامعه وعلى السلطه وعلى كذا، ثم كذلك الاداره كذلك تاع الفرق.
0: شوف انا مثال مش باش نترشح رئيس الجمعيه ونعرف اللي قبل خلى مليار ديون، مش نعرف انا باش نترشح هيك
1: بالضبط
0: المنطق يقول هكا صحيح ولا لا، اما نترشحهم بعد يقول اعطيوني ومش عارف لا هذا صحيح معناتها الحق معناتها الجامعه تحاول باش توفر، ما يقول لك انا هزين بابراس بلاش فلوس معناتها بابراس تعرف انت يعني 20000 دينار معناتها تمد من 28 جمعيه، شوف قداش فلوس بالنسبه للجامعه الدخله باش تعمل هي موازناتها واش تنجم توفر حاجات معينه، دونك الخطا راهو حتى في الجمعيات حتى في المسؤولين، وهذه حاجه نعرفوها احنا في تونس معناتها راهو رئيس الجمعية لمت بين الناس الكل على الأول وبعد تبدأ الأمور، أول هزيمة ينقصوا زوز، الهزيمة الثانية ينقصوا أربعة، الهزيمة ولا التعادل الخامس يقرر رئيس الجمعية يروح وحده، ومن بعد يوصل ينسحب مع ذلك يقعد في الكورة في تونس. إن شاء الله اللي يشدوا رؤساء الجمعية يكونوا عارفين، وكما قلت لك معناتها التعقل في المصاريف معناتها كما قلت لك عندي 100 مليون نخدم على 100 مليون، نجيب أربعة ملاعبين 100 مليون، ما نجيبش أنا 8 ملاعبين ب 400.
1: على كل احنا في الاخير على كل هو المشاكل اللي محاله في الاخير وقعت تسويت اغلبها والجوله مش تلعب، نذكروا فقط انه مش تلعب نهار السبت ولا حد جايين نهار السبت ان شاء الله يكون خاص بالمجموعه الاولى اللي فيها فرق صفاقس، يعني محيط قرقني مع عيال المساكن، هلال الشابة مع الرلوي، سبورتنيك بن عروس مع ماكير المهدي، مستقبل جيرس مع جمعيه مقرين، ملعب السوسي مع كوكب عقارب، النجم الخليدي مع باث بوحاج، مستقبل سليمان مع اتحاد طويل، مقابله ثم 3:30، والحد القادم الخاصه بالمجموعه الثانيه ملبو شمال القربي، قوف القفصه مستقبل قصرين، سبورتينغ المكنين هنا رضيف، أولمبيك الكيف تحلق صور السيف، جمعية ترينا ملعب الجيبسي، أولمبيك مدين القلعة الرياضية، وشيبة القيروان جندوبة الرياضية. هذه المقابلات باش نركز بطبيعة على لقاءات المجموعة الأولى اللي فيها فرق صفاقس بيجاز تقريبا وسام، نعطيك بسرعة ثلاثة مقابلات اللي فيها فرق صفاقس. محيط القرقني وهنا المساكن نبدأ بالمقابلة هذه، محيط القرقني اللي نجم نقولوا على مستوى الانتدابات كبيرة قام بها في الفترة الأخيرة بعد التسوية، وطبعا عناصر عندها قيمة تم انتدابها مؤخرا، وذلك طموحات لربما أن فريق المحيط القرقني لما لا يدخل بطموحات كبيرة في هذا الموسم، خصوصا أنه البداية مش يكون على ميدانه من فريق هلال المساكن.
0: أكيد فتحي كما قلت أنت، وخاصة هذا كيف المقابلة الودية كانت معناتها نمسي معناتها مقابلة سجل 5 أهداف معناتها فما بوادر متاع أن الفريق نجم يسجل أكثر من هدف يلعب في أرضية ميدانه قدام هلال المساكن. صحيح نادي محيط القرقنة معناتها الموسم الفارط في الأخر معناتها عمل باركور مزيان وباركور باهي باش فيه سيرفيس ضمن البقاء، مي سنا الاوبجيكتيف لازم يتبدل، وكيف كيف راه كي تعمل حاجه كيما كي قلت لك انا بعد بها ديريكت المقابلات معناتها الفريق الرلوي تعمل بريسيسيون باهي راه الناس الكل تولي تحضر لك فهمت، ما عادش تعدينا بيرتشي فهمت. الرلوي وقرقنا عملوا الريتور عملوها كبير برشا زاد كيف كيف عقارب في الاخر زاد كيف كيف معناتها في الاربع خمسه مقابلات الاخيره كانت معناتها بيرفورمانت وجابت مقابلات وجابت نقاط وجابت مقابلات قول انا مقابلات دمويه معناتها جابت مقابلات بالجهد بالعرق وبالشباب ضمن البقاء دونك اعتقد ان المستوى متقارب برشا في الرابطه المحترفه الثانيه على الفرق معناتها كما القاعده العاديه تستغل اكثر ما يمكن في ارضيه ميدانك امام جمهورك. الرلوي زاد كيف كيف مش شابة تنقل صعب وصعب جدا خاطر حتى الشابة عملوا تحسنت برشا في الأخر ويعرفوا بعض المفارقين. معناتها كانت ما بينات مقابلات كبيره برشا في الموسم الفرد. تمنيت انه الفريق نتاع الشخص تكون كالعاده مقسومه ما بين المجموعتين. السنه جابوهم ثلاثه كل في نفس المجموعه.
1: كوكا ماغاري بيلعب ضد ملعب السوسي خارج ميدان وسيم.
0: ملعب السوسي الصاعد الجديد ان شاء الله. اعتقد انه مازال ما تمكنش من ملعب السوسي من تقاليد الرابطه المحترفه الثانيه. ان شاء الله اقارب مع المدرب وسيم ان شاء الله. ان شاء الله القدام كيف كيف بسام كيف كيف خالد ان شاء الله. نتمنى لهم التوفيق الناس كله ان شاء الله يعملوا حاجه باهيه. ان شاء الله نتبعوهم يخلينا فرحانين من اللي ما يزينا بالغسالات نتاع المقابلات.
1: يصعد فريق اخر من صفاقس بعد تقدم ساقيه الدائره عملوه ان شاء الله. من اللي ما نشوف فريق
0: لا خاطرك مش خاطرك المال قوام الاعمال.
1: اي صحيح.
0: معناتها باش تطلع راه وتحب لك برشا فلوس وانا قلت لك راه الملاعبي وقت اللي يعمل برشا جهد ويعمل برشا وتعتيج راهو مالك انك تقدم. ان شاء الله ما تعرضش الفرق نتاع الشقه المشاكل الماديه اللي تخليه معناتها يتقلق شويه في الباركور ان شاء الله.
1: ان شاء الله. على كل سعاده كثيرا بلقائك وسام ربيعي. كنت معنا على مستوى التحليل الفني الخاص باجواء المنتخب الوطني التونسي واخر اخبار المنتخب الوطني التونسي وكذلك الرابطه المحترفه الثانيه. ركزنا شويه طبعا على الوضعيه الماليه الصعبه لكل فرق وكذلك فرق صفاقس في الجوله الافتتاحيه اللي باش تكون نهايه هذا الاسبوع بالنسبه لبطوله الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. شكرا لك وسام. نستقر على وجهه صفاقس مع شكر نعم السلاحنا غبيه ثم اكيد باش نسلطوا الاضواء على وضعيه الملعب رياضي صفاقس سيره بتلويه المستوى الاول لكره القدم بعد قليل.

0: نرجع مجديد لأجوائك سبور متصل معكم إلى حدود الساعة الخامسة. كنا نحكيه على المنتخب ونحكيه على الرابطة الثانية, اللي مش نحكيه على رابطة الويت المستوى الأول لكرة القدم. مش ركزوا طبعا على فريق الملعب الرياضي الصفاقسي, وسعيد جدا يتحق بي الآن وليد مرزوق رئيس الملعب الصفاقسي على الخط اللي فيه مباشرة. سي وليد أنسنا برشا على مجدد صفاقس, مرحبا بك.
1: بارك الله فيك, شكرا على الاستضافة, يعطيك الصحة.
0: يعيشك سي وليد, تحية ليك وتحية لكل المنتمين لفريق الملعب الرياضي الصفاقسي, هذه المدرسة الكروية العريقة اللي نجم نقولوا تمر بفترة صعبة وصعبة جدا في الوقت الحاضر على مستوى المالي مستوى الإداري. إن شاء الله نقولوا أنه كل التمنيات أنه الوضعية هذه ما تطولش برشا, والوضعية هذه تلقى حل في الأخير, لأنه المدرسة هذه حرام اللي قاعد صاير فيها تو على مستوى الصعوبات المالية صراحة. الملعب الصفاقسي كان مثل يضرب به على مستوى الأمور المالية وعلى مستوى سلاسة الأمور المالية. الوضعية تبدلت إن شاء الله نقول, هالأزمة هذه ما تطولش برشا. وكان نحكيه بصراحة في الأقبال كل شيء قبل ما نحكيه على الوضعية المالية والإدارية, منعش يعني ثم خبر يخص الجلسة العامة التقييمية للنادي سي وليد.
1: الجلسة العامة التقييمية إن شاء الله احنا برمجناها نهار الجمعة هذه, ما زلنا قاعدين نحضروا في الاوراق عشان ان شاء الله بقدره ربي تصير الجمعه هذه. كان وفقنا ربي وكملنا, ما كانش نحمش نحل اجلها, فما شاء الله ما تتاجلش
0: ان شاء الله ما تتاجلش. مبدئيا نقول نهار الجمعه 25 سبتمبر الاربعاء على العشيه في نادي طائرات المجمع الكيميائي التونسي بصفاقس. واضح جدا. اذا الامور الماليه والوضعيه الاداريه بالنسبه لفريق الملعب الرياضي صفاقس بنعش وين وصلت الان؟ التحضيرات رجعت يظهر لي سعيد الموسم الكروي الجديد, يعني بصفه عامه شنو هي الوضعيه الان في الملعب الرياضي صفاقس؟
1: والله بالنسبة لرجوع فريق أكابر كرة القدم للتمارين كيف كانت بالنسبة لنا احنا أوبليغاسيون, ما دامنا موجودين يلزمنا نحاولوا نظموا استمرارية الجمعية. والحق لقينا العون من المدرب وابن الفريق في نبيل كمون اللي جاء متطوع وقال أنا جمعيتي ما نخليهاش في الوضع هذا, أنا نبدأ مع الفريق ومهما كانت الظروف راني أنا موجود. دونك ثمنا بالقدا الموقف نتاعه ويعطيه الصحة وبارك الله فيه, وانطلقنا في التمارين بدون حلول مالية تذكر إلى حد الآن.
0: نعم يعني مش نلخص قبل ما نحكي على الأمور المالية, الأمور الفنية يعني المدرب نبيل كمون هو اللي أشرف تطوعا على بداية التحضيرات بالنسبة للفريق,
1: ومشكور ويا ليت فما برشا من أولاد التروازيس ومن أولاد الجمعية تكون عندهم نفس الغيرة هذه ونفس الانتماء هذا ونفس الاقدام باش يعاونوا جمعيتهم.
0: نعم والوضعيه هذه مش تتواصل ولا كيفاش سي وليد باش نعرفوا الوضعيه؟ يعني
1: الى حد الان فما حتى بشائر تقول ان الوضعيه مش تتبدل. احنا الازمه نتاعنا بدات عندها اكثر من 3 سنين من وقت الازمه الماليه نتاع المجمع الكيميائي التونسي باش نقولوا نربطوها, على خاطر هي مربوطه ببعض, على خاطر الناس الكل تعرف انه النظام الاساسي نتاع التروازيس يشترط انه الرئيس نتاعها يكون اطار بالمجمع الكيميائي التونسي, وانه التمويل نتاعها جاي اغلبيته من منحه المجمع الكيميائي التونسي. مالوريزمو الازمه الماليه اللي مر بها الجروب شينيك انعكست بالقدا على الملعب الرياضي الصفاقسي, هذا بالاضافه الى انه من نهار اللي تسلم المهام يجينا الرودريسمون نتاع السي ان اس اس واللي هو قسم ظهر البعير كيف ما يقولوا, على خاطر المونتون كبير برشا تواصل الفوق 500 مليون, وما لقيناش حتى حل. دقينا جميع الابواب كسوى السلطه الجهويه كسوى مندوبيه الرياضه. بون صار اجتماع الجمعه اللي فاتت 8 سبتمبر واستبشرنا خير انه فما اجتماع, جاتنا مراسله مع عند السيد المندوب يقول لنا اتصلوا بالسي ان اس اس باش تلقاو حل وجدوله جديده للدين على اساس امكانيات الجمعيه. مهما لورزمون الجدوله تتطلب انه ندفعوا 9 ملايين و170 كل شهر, واللي هي تتجاوز
0: ما تحلش المشكله يعني في الاخير.
1: لا ما يتحلش الاشكال بالكل, ما يتحلش الاشكال
0: يعني في الاخير بالكل. الازمه هذه كما قلت يعني ديون تجاوزت 500 الف دينار تقريبا اللي في الصندوق الوطني للنظام الاجتماعي. الازمه هذه تثبت لربما في تعطيل حتى الحصول يظل على بعض التمويلات الاخرى.
1: اول التمويل نتاع الجروب شيميك ما نجم تحصلوا عليه, المنحه المرصوده من طرف الوزاره ما نجم تحصلوا عليها, اي هيكل من عند بلديه صفاقس ما نجمش تحصل عليها, ما لقري ان هي 5 ملايين ولا قداش بلديه صفاقس اللي هي ما لا تذكر ولا يمكن احصائها ضمن الموارد. اما كمان كانت نوايا تسند الزير كيف ما يقولوا, اما كمان ما نجموش ناخذوها من غير ورقه السينسات, ما نجموش ناخذوها. حاولنا بجميع الوسائل مع الصندوق الوطني الاجتماعي, ما فماش استجابه. وحتى قلت لك الجلسه العمل اللي انعقدت في الولايه الجمعه اللي فاتت على اساس حالة الموضوع إيجاد حل. حل ما نجمش يكون مش يكون لمدة شهر. ومن بعد سيد عاود تفكر العملية. خاطر في التالي أنا مش ناخذ تمويل عمومي بيدي اليمين مش نعطيهولك اللي كنت باليد اليسار. مش عملنا وجه مليح وكيفاش مش نسير وكيفاش مش نشرف على الجمعية هذه وكيفاش مش نأثر الشبان وكيفاش نجيب مدربين وكيفاش مش نضمن لهم التنقلات والماتشوات كيفاش؟
0: عشان كإدارة أنتم توسي وليد في ظل هذه الوضعية وفي ظل ربما انسداد الأفق حسب ما قاعد نشوف كيفاش قاعدين تتصرفوا في الوقت الحاضر؟
1: والله قاعدين نتصرفوا بالإمكانيات ما لقري أنه أعضاء الهيئة المديرة كلهم تعبوا ناس مقدم سبقة فلوس واسطة توا إلى ما قرابة 190 مليون أعضاء الهيئة المديرة مسبقين من جيبهم عزوا باش يواصلوا دفع نستناو ممكن فما بالورقه هذه نتاع السينسات فما منحه نتاع الوزاره اللي ما خديناهاش عمناول مع تفسيزون اللي فاتت نجموش ناخذوها باش امو نعملوا الديماراج هذا ونستناو فرج ربي ان شاء الله تتحل الازمه نتاع الجروب شيميك اللي هي الازمه اللي قسمت لنا وان شاء الله نلقاو صدى طيب ونلقاو اذان استماع لدى رجال الاعمال بالصفاقس لو كان كل واحد يقف معنا بشويه ما نشطل بين البرشه مع طالبين انه اللوجيست اللي يخلي الجمعية تعيش وتوفر الامكانيات للنشاط متاع الشباب هذو خير من اللي خير من يلقوا روحهم في القهاوي وفي الشارع
0: ايه بكيد يعني جمعية عادكم ذولي 650 رياض هيك تقريب تحت الملعب الصفاقسي
1: عنا قرابة 800
0: 800
1: ما بين كرة قدم وكرة سلة وجيدو
0: عدد كبير من الرياضيين اكيد ومش معقول يعني الامر اصبح مرهون يعني في ديون كبيره وتعطل فعلا مستقبل حتى مستقبل الفريق مهدد يعني مش فقط الموسم هذا ولا اللي بعده ولا يعني المستقبل اصلا في ديمومه فريق الملعب رياض الصفاقسي اصبحت مهدده اذا كان ما يقعش تلافي هذا الاشكال المادي في اقرب وقت ممكن اذا كان ثم حلول عاجله على الاقل لازم تصير تو يعني سي وليد
1: هو الحل يلزم يكون من تدخل كبير من وزارة الإشراف ومن الدولة مع خاطر في التالي توحنا كتور وزيس الموارد المالية متاعنا هي التمويل العمومي مع إذا أنا ناخذه من عند هيكل عمومي من هنا ونسيبه للسينساس من هوني كيفاش مش نسير الجمعية أول حاجة الناس الكل هربت معاش فم عباد تحب تجي تدخل بجد سير احنا تسنالو كان جات عنا جلسة عامة انتخابية نأكد لك أنه ما تلقى حتى مترشح شكون اللي مش يقدم على جمعيه في الحجم في حجم ديون بالطريقه هذه تو احنا احصرنا حجم الديون الجمعه اللي فاتت ديوننا كامله تتجاوز المليار لا ما في حجم ملعب رياضي الصفاقسي معناتها دي فورنيسور تحب جوارات تحب دي زونسيون انترنور مشكورين كل ونطلب منهم المعذره ونطلب منهم انهم يسامحونا ويراعيونا رانا ما خلصناكمش مش على خاطر ما نحبوش نخلصوكم على خاطر انا ما عندناش باش نخلصوكم حتى الفلوس اللي ندفع فيها من جيبنا رانا باش نضمنوا استمراريه الجمعيه
0: نعم الحق وضعية صعبة جدا نخلي لك كلمة خيرة سي وليد خاصة الناس اللي لازمها تقرف في الوقت الحاضر لفريق الملعب رياض الصفاقسي على كل بعض إن شاء الله الصولات كذلك تشوف بعين الاعتبار لأنه ثم وضعية صعبة ويعني تهدد كما قلت أنت استمرارية فريق في حجم الملعب رياض الصفاقسي الجمعية ذي اللي طبعا مدرسة عريقة و...
1: ايه 960 الملعب رياض الصفاقسي يعز على الناس الكل ويعز على أي رياضي في صفاقس انه يشوف الملعب الرياضي الصفاقسي في الحاله هذه انا من منبر بتاعكم انتم بعد ما نشكركم على
0: الدعوه هذه تفضل
1: نرجو جميع المتدخلين انه اللي ينجموا يساويوا الوضعيه نتاع السينسات ويلقاو حل مع السينس فبها ورجال الاعمال اللي موجودين على في صفاقس كانت تدعموا التروازات بشويه مش برشا بالمليون بالزوز بالثلاثه رات اللي يتلمدوا من عند برشا من الناس رانا نجموا ننقذوا فريق في حجم الملعب رياضي الصفاقسي ويكون لكم الفضل الكبير في انقاذه خاصه في الظروف الحاليه اللي تمر بها حتى الشركه اللي هي مستانسه التمويل نتاعها يجيها من عند الجيل التروزيس من عندها هي تمر بصعوبات ماليه خليها ما تنجمش توفي بجميع التزاماتها
0: ان شاء الله على كل احنا نسمع كل الاخبار الطيبه في مستقبل سي وليد لان نعرف الوضعيه صعبه ونعرف الجهود اللي قاعدين تبذلوا فيها من اجل حل هذه المشاكل الكل من اجل ايجاد حلول سريعه وعاجله حتى على المدى القصير من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه ان شاء الله نسمع كل الاخبار طيبه على فريق الملعب رياض الصفاقسي الفريق اللي عز برشا على الصفاقسي الكل شكرا لك سي وليد
1: خلصنا
0: برشا على مجدات صفاقس مشكور جدا باش نوصل مع اخبار رابط طويله المستوى الاول لكره القدم نذكر انه الدور التمهيدي الاول لكاس تونس لكره القدم باش يكون نهار 17 اكتوبر بالنسبه للمجموعه الثالثه والرابعة اللي هم فرق صفاقس. يعني نذكر بالمقابلات باش تكون كمالين 17 اكتوبر مبدئيا المقابلات الملعب الصفاقسي يتبارى مع نادي جبينيانا، كذلك اولمبيك سيدي بوزيد مع فريق قرقلة الرياضية، الاهلي الصفاقسي يتبارى مع نصر طبلبة، اتحاد قصيم المديولي مع ناضج جمال، وفوق نادي بكركر مع كوكب منزل نور، خطف القلعة الكبرى مع بعث بنيني، وانفيدة الرياضية مع المشعريدي بالسويسي. والمقابلات الخاصة بالمجموعة الرابعة مارث الرياضية مع الملعب القفصي، امل جربة مع واحد كبلي، جمعية جربة مع واحد شنني، الفجر نادي بالكتار مع كوكب الجيش، تهذيب النادي الصغيرة يستضيف النادي كرة قلم بالمضيلة، البعث النادي برقيب مع جريدة الرياضية بتوزر، مع العلم الاتحاد الرياضي بهجيم جربة معفى من خوض لقاء دور تمهيدي لكأس تونس لكرة القدم. طبعا نذكر إن شاء الله بالتوفيق لفرق صفاقس على مستوى رابط الهوية المستوى الأول، نذكر بفرق مجموعة ثالثة ورابعة اللي هي فيها فرق صفاقس، مجموعة ثالثة فيها الأولمبيك سيدي بوزيد، الأهلي الصفاقسي، نادي جبنيان، اتحاد قصيم المديوني، السويسي، الفيدة الرياضية، جمال، الملعب الصفاقسي، نصرة طبلبة، خطاف القلعة الكبرى، فوق كركر، بعث بنين، كوكب الرياضي منزل نور، وقرقلة الرياضية. والمجموعة الرابعة فيها تهذيب الصخيرة، فجر الكتار، اتحاد جيم جربة، كذلك الملعب القفصي، وحدة كبلي، جمعية جربة، مل جربة، جريدة توزر، نادي كرة قلم المضيلة، طبلبة الرياضي بقيب، سميرث الرياضية، كذلك الكوكب الرياضي بتقيش، بعث رقيب، والواحة الرياضية بشنني. مش نتابع دائما أخبار فرق صفاقس في رابط الهوية المستوى الأول، تحديثات فريق نادي جبنيانة تتواصل بقيادة المدرب أحمد ضيف الله. أكيد الهدف أنه تحقيق الأهداف والطموحات الخاصة ببداية الموسم الكروي الجديد، طموحات كبيرة من أجل انطلاقة جيدة لفريق نادي جبنيانة في الموسم الكروي الجديد. زميلنا مختار بن علي كان استضاف حسام الدين قضوم رئيس نادي الرياضي بجبنيانة، هذا شنو قال عن الانطلاقة في التحضيرات.
2: انطلقت مؤخرا تحضيرات النادي الرياضي بجبنيانة الموسم الجديد وسط الحقيقة أجواء تفاؤلية وأجواء طيبة بهدف لعب الأدوار الأولى في بطولة الموسم هذا. بالنسبة للإطار الفني ارتئينا أن نحافظوا على الإطار السابق لضمان الاستمرارية الفنية، وحيث جددنا مع الممرن أحمد ليفلا وكامل الطاقم الفني اللي معاه. شفنا انه الاستمرارية تنجم تعطينا دفعة جديدة في الموسم هذايا. زدنا في الإطار هذايا اللاعب المحنك معناها كمساعد مدرب المانع بن حسين. فيما يتعلق بالزاد البشري معناها حفظنا براتيك مو على الركائز متاع الفريق، وزدنا دعمناهم لحد الآن بخمسة منتدبين جدد اللي رناهم انهم ينجموا يضيفونا وينجموا يقدمونا منها الإضافة المطلوبة. دعوة لأحباء النادي الرياضي بجبنيانة باش يلتفوا على الجمعية متاعهم كسواء مادين أو معنوين. وفيما خص الجلسة التقييمية معناها متبرمجة نهار 26 سبتمبر
0: إن شاء الله بالتوفيق ذلك لفريق نادي جبنيانة. طبعا إن شاء الله الأعداد القادمة الحصص القادمة بالنسبة ليكوسبور نهار 3 تكون مخصصة لتسليط وزير الأضواء على فرق رابطة المستوى الأول اللي ممكن يكونوا معنا تهذيب الصخيرة، كذلك نادي جبنيانة في قادم الحصص. وطبعا نحاولوا ناخذوا كل فرق صفاقس ونسلطوا عليها الأضواء. كان معنا في الحصة السابقة الأهلي الصفاقسي ومدرب الفريق حاتم خشارم. إذن هكا نكونوا كملنا هذا العدد من ليكوسبور. نذكر بالمباريات الخاصة بالمنتخب الوطني التونسي إن شاء الله الخميس القادم في ملعب حماد العقبي رادس تونس مع أوغندا في 8 متاع الليل، ونهار الاثنين الجاي تونس مع بوتسوانا كيف كيف في ملعب حمد العقبي بلادس في 8 متاع الليل. إن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية في انطلاقة مشوارها على مستوى تصفية كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2027. ونذكروا كذلك أنه الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مش تعرف انطلاقتها نهاية هذا الأسبوع، مقابلات خاصة بالمجموعة الأولى تكون نهار السبت الجاي، محيط قرقنا مع إيلان ساكن، هي للشابة مع السكك الحديث فيقسي، سبورتينج بن عروس مع مكار المهدية، مستقبل جيبس مع جمعية مجرين، ملعب السوسي مع كوكب عقارب، النجم الخليدي مع بعث بوحاجلة، مستقبل سليمان مع طيحات طوين. ونهار الحد جي المجموعة الثانية مقابلات أمل بوشمة لدى القربي، قواف القفصة، مستقبل قصرين، سبورتينج المكنين لارديف، أولمبيك الكيف تحرق سوى السيف، جمعية ريان الملعب الجيبسي، أولمبيك مدين القلعة الرياضية، وشبيبة القيروان تتبارى مع جندوبة الرياضية. تقريبا هذه كل المقابلات الخاصة بالجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. هكا من هذا العدد نتقي معاكم إن شاء الله بعد شوية في 6:40 في آخر الأخبار والنتائج الرياضية. حيث سمير تقتق على مستوى الإخراج التقني لهذه الحصة، جوهر أبو ستة على مستوى الإخراج الرقمي، فتح صامت كان معكم على مستوى الأعداد والتقديم. إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله. قال وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارته إلى صفاقس اليوم أن الوزارة تشجع على اعتماد توقيت مدرسي مرن ونظام الحصة الواحدة كلما أتيحت الإمكانيات في المؤسسات التربوية، مشيرا في المقابل إلى أن الاكتظاظ الكبير في عدد المؤسسات يمثل العائق الأساسي لذلك. ضبطت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المواعيد والشروط المنظمة لمختلف أنواع المصيد والأحكام العامة للحفاظ على التنوع البيولوجي لسنة 2026-2027 وفق قرار صدر بالرائد الرسمي عن وزير الفلاحة ينظم الصيد ومؤرخ في 8 سبتمبر 2026. انعقد اليوم بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة الاجتماع الأول للجنة القيادة المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا الماد. في العالم، استشهد فلسطينيان مساء اليوم في غارة بمسيرة صهيونية على حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب 4 فلسطينيين بجروح مختلفة أثر اعتداء مجموعة من المستوطنين الصهاينة عليهم بالضرب في جنوب مدينة نابلس. طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بإصلاح مجلس الأمن كي يكون أكثر فاعلية، مبينا أنه لا يمكن السماح بتلاشي حل الدولتين في فلسطين المحتلة. قصفت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم مناطق في محافظة درعا جنوبي سوريا. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران إثر إجراء انتخابات التجديد النصفي. نهاية الموجز قدمناه لحضارتكم من إذاعة صفاقس، تلتقون مجددا الأخبار ضمن نشرة أنباء المساء في تمام 6:00. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
0: عشرة ديمة ديمة ما تهربش الوضعية ما أتعس يمشي في بالك إنك تتجاوز الإحباط والقلق وتصلح مشاكلك بجرعة مسمومة. أنا نقول لك أنت غلط على طول، رك قاعد تراكم في المآسي وتعمق في المتاعب وصحتك ديما في النازل.

0: في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
1: إذاعة الشفاقس أحلى الأنغام،

0: يفخر بيك.
1: مساء الخير تونس.
2: تونس عسل للنحلة، أم المروج الخضر.
1: مساء الخير تونس.
3: ويه يا خضراء، قداش فيك انضمت من كلمات، وقداش ليك حكيتها حكايات.
1: مساء الخير تونس.

هذا موعدنا معكم مستمعينا الكرام كيما كل يوم. مسيكم بالخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في منوعتنا من توا حتى لوين تظلم الدنيا. نطمنوا عليكم، عملتوا بروغرامكم للسهرية وإحنا نغادروا المكان باش نفسحوا المجال أكيد القمرة ونجوم والسهرية مع زميلتي زهرة النفاتي، وهكيك إحنا نكونوا حاضرين معكم 24 على 24. إحنا وانتوما كيف كيف على نفس الموجة بطبيعتنا، نقولوا ما شاء الله قديش الوقت في ساعة يتعدى من المصباح للتداول الفضائيات. تحية لكل الزملاء اللي أمنوا لكم هالفضائيات المباشرة باش نكونوا فيها أقرب منكم. ترجعوا تلقاو تفاصيل أخبار اليوم، كان فاتتكم أكيد بالخدمة وبالبرشة مشاغل متاع القراية ومتاع الدراسة ومتاع الريتم الجديد ومتاع برشة حاجات هكا تشغلنا في الفترة هذية. ترجعوا تلقاو تفاصيل على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس، وين نحيي كل الزملاء اللي يسهروا على تأمين الديجيتال. يوم في المنوع معنا جوهر بوستة، تحية كبيرة لي، تحية الأسامة عبيبسية في الستوندار، وتحية كيف كيف السمير تقتق في الإخراج التقني. معاكم كيما كل نهار ثلاثة بقدرة ربي ألفة زميت وسرور الهدار، نصفحكم من خلال هذا اللقاء في متابعات ثقافية شوية خير، نعطيكم فكرة شنو باش يكونوا عنا ضيوف. فما تلامذة أكيد، فما نشاط خاصة كي نحكيه سبتمبر، ما عادش نحكيه على سبتمبر، سبتمبر توا معنى هذيك محين، أما أكتوبر هو اللي فيه برشا تظاهرات وفيه العطلة، ذيك علاش احنا باش نكونوا اليوم حاضرين في اللقاءات هذية. واليوم باش نزيد لينا كما سمعتوا أمس تنضاف لينا في المنوعة زميلتنا عبير شقرون في متابعة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في 7 وربع 7 ودرجين. بعد فقرة زميلتي هدى الكشاوي اللي استنستوا بها زادا كيف كيف حسيلوا برشا عندكم ما تسمعوا برشا ما تتبعوا، كان فيتكم برشا أخبار تلقاوها إن شاء الله معنا من توا حتى 8:30. باش نسمعكم أغنية الحقيقة اختلفنا شوية أنا وألفة وسمير، فما اللي يحب على الجو الكلاسيك، أما أنا حبيت خطر حبيت حضورها وحبيت عودتها، وما أجمل العودة إلى مكان نشحت منه. نحكي على الفنانة أصالة نصري اللي رجعت على الشام في مشهد حي تبعناه وشفناه، وخاصة المغرومين بصوتها وأنا واحدة منهم، بعد غياب 16 سنة على سوريا مسقط رأسها، ترجع قدام جمهورها في حفل غنائي. كانت وقتها تفاصيل متاع الغياب، وكانت فما برشا ألم وقتها، اختلاف سياسي مع القائد بشار الأسد، شيء اللي خليها تغادر وشافت ثنية أخرى فيها زادة برشا نجاحات وفيها برشا ما سمعناه وبرشا ما تمتعنا به، ولكن يقع ديما ما نعرفش هكا شكون كيفي ولا شكون يحن لفترة زمنية معينة، على الأقل بداية الألفية الثالثة وقت اللي أصدرت الألبوم هذايا وغنيت غنيت يا عيني يا عيني عليكم مستمعينا. شكرا لكم من اللي بدينا وانتم ما تحيوا فينا، شكرا لكم، شكرا على وفاكم، شكرا على ثقتكم، مرحبا بكم، احنا ما بعدنا في المباشر.

اهلا وسهلا، مرحبا بكم، رجعنا لكم الجديد، مواصلين معكم المشوار في جزء اول. تحيه كبيره للاصدقاء الكل اللي يسالوا على فضائيتنا. مازلتوا ما استنستوش كما يقال قرايه بالضبط، مازلتوا ما استنستوش بالاستاذ الفولاني بالقاعه الفولانيه. هو على ذكر الشابيتر هذا ولا الملف هذا ولا الحكايه هذه، يحس في نفسي انا كوليه ولا كملاحظه للشان التربوي بالكل بصفه عامه بصوره، انا تمنيت لو كان ندخل اي مؤسسه تربويه ما نلقاش صف قدام بيرو المدير، ساعة نقل من الليسي الاخر من قسم الى اخر، الاجواء هي محلاها وممتعه ويعطيهم الصحه المديرين وكل المسيرين والعملاء والقيمين وكل من عنده علاقه بهالمشغل هذايا. تمنيت لو كان هكا مثلا كيف ما اليوم 22 سبتمبر الناس الكل في اقسامها، صغيرات الكل يقراو، علاش كل شيء يجي بالمخر ديما هكيكا كل عام حتى نحسنوا في المنظومة وكل شيء يجي بالمخر؟ ميسالش كل عام إن شاء الله نتحسنوا، هو أكثر حاجة تنجم كما نقولوا تبرد على القلب هو النتيج دراسية تبارك الله توينسا في البكالوريا، وكيفاش تبدأ برشا بلدان تتهافت عليهم وتاخذ لنا الزبدة وإحنا نحضروا وهم يمشيوا علينا. يعني نتائج البكالوريا هي أكثر ولا أكبر دليل على أنه فما بارشا خدمة خدمة خدمة كبيرة في قطاع التربية. فتحية كل من عنده علاقة بقطاع التربية، وتحية مرة أخرى وعودة طيبة إن شاء الله لكل السادة المربين. محلاها العودة للأقسام، محلاها للتلامذة، ومحلاها فرحة الطبلية، ومحلاها الأدوات الجديدة، ومحلاها خاصة اللي موجودين مثلا كانوا في المدرسة الابتدائية حولوا للإعدادي ومنها للثانوي، محلاها كل مرحلة تلو الأخرى. وإن شاء الله ربي يقدر الولي على هالمراحل هذية وتتعدى يا ربي إن شاء الله سنة في أطيب الظروف وهكا بيسر وهكا تشوفوا على عيني خف لفت تعدى سنة الدراسية. قبل ما نرجع لتفاصيل عودة ولا زيارة سيد وزير التربية اليوم لصفاقس لعدد من المؤسسات التربوية، نحب نحيي أصدقائنا الكل، منولة المزيانة، نور الحلواني، زادة كيف كيف، أميرة، سوسن، ابتسام، كل الأصدقاء اللي يبحثوا علينا ويقولونا محليكم هكا كي تتبدلوا ساعة انتوما كيف كيف. كما نحكي على الأقسام كنا في كيما ابتسام قالت لي مش مستنسة بالاثنين، لا حاولت للقسم من بعده تو امس سبعت وشريفة وقيس، اليوم معكم ألفة وسرور، وإن شاء الله غدوة الحي سوار وسماح، وبعد ريم وعبير، وحصيلوا كل يوم معكم مجموعة من الزملاء ينسوكم في الفضاء هكية وهذية، ونكونوا معكم إن شاء الله الأقرب وديما احنا صوتكم. نرجع شوية، قلت على الزيارة اللي هي تلقاو تفاصيلها الحقيقة على صفحة رسمية لذات فقس، واللي قينا برشا تعليق من جملتهم بين التعليق اللي يتحكى على المؤسسات اللي في المناطق الداخلية ماذا بينا تصير تهيئة أكثر من هكا، كيف كيف ماذا بينا المطاعم والمبيتات التابعة للمؤسسات خاصة النموذجية منها ماذا بينا يصير فيها تحسينات، كل كيفاش يرأى التعليق هذية. ولكن في مجملها المؤسسات التربوية قاعدة تقدم، قاعدة تحاول تماري بعضها في الإطار الإيجابي، كل واحد من موقعه ومن تجربته يحاول يستفاد. وأكثر حاجة أثناء لقات استحسان وقبول من الأولياء ومن برشا زادة من الإطار التدريسي هي فكرة نظام الحصة الواحدة. برشا مؤسسات انتهجت التوقيت هذايا، واللي عنده الأكل متاعه لا شك ولا اختلاف، صغيرات يروحوا بكري في الساعتين وألا في الثلاثة، يرتاحوا شوية ويكملوا مشوارهم، وإذا كان فما عندهم نشاط رياضي وألا غيره من النشاطات رياضي ثقافي فني فرصة باش يمارسوه بكل هكا دون ضغوطات. أصلا احنا ديما نحكيو على الضغوطات، ديما نحكيو على الاضطراب المروري ونحكيو على الضغط متاع الكياس، فهذه خطوة نحو انه على الأقل شوية من المؤسسات اللي تشهد في الخمسة وفي الستة في يعني ذروة خروج التلامذة
يتشكيو معناها مستعملي الطرقات يقول لك ما نتعديش من البلاصه الفلانيه, وخاصه تاكسيستيه اللي نحب نوجه لهم التحيه يقول لك البلاصه الفلانيه ما نتعديلهاش, اللي يكمل 5 وربع المكان الفلاني مستحيل نتعدى منه على خاطر يحب لي ربع ساعه باش نجتاز من قدام المعهد ولا مدرسه اعداديه. ففرصه انه كل مره نحسنوا شويه في قطاع التربيه, وزاد كليمة بما أني نحكي على صفوف قدام مديري المؤسسة التربوية والقيمين, لأنه ديما نقولوها ونقف عندها مصلحة التلميذ الفضلة. راهو تلميذ كي يجي يترجى ولا الولي متاعه مش من باب دليل, لا, معناتها فما حالات خاصة. أنا نحب نشكر كل المديري المؤسسات اللي ياخذوا بعين الاعتبار الحالات الخاصة ويكونوا جنبا إلى جنب مع الولي باش يعاونوا التلميذ أنه ينجح ويقرأ ويخليه على ثنية صحيحة, خاصة وأحنا اللي نحكيه كل يوم وكل ساعة نحكيه على منقطعين عن الدراسة لأسباب عدة, المادية بدرجة أولى, ثم المعاملة داخل المؤسسة التربوية اللي نحبوها ديما فضاء جاذب للتلميذ على كل المستويات. هذا شنو الملف اللي حبينا نحكيو فيه على المؤسسات التربوية في ولاية صفاقس. ترجعوا تلقاو كما قلت سيد وزير التربية أستاذ نور الدين النوري, تلقاو كل تفاصيل زيارته الميدانية اليوم لجملة من المؤسسات التربوية. احنا نرجع نكملوا معاكم المشوار في منوعتنا, تحية كبيرة لكم, شكرا لاختياركم صوتي ذات صفاقس. نرجع نكملوا معاكم المشوار باستضافة لكليم ذات في الروبوتيك, ترجعوا تلقاو التفاصيل بعد شوية بعد 6:30 بعد الأخبار والأخبار الرياضية. مشاركة مميزة ومشرفة جدا, وتحية لكل الحقيقة كل من قاعد يخدم على الصغيرات هذوما في الروبوتيك في الحساب الذاني, الحاجات تخلي التلميذ التونسي بالحق يتألق وفي مسابقات عالمية. تنرجع على تفاصيل بعد شوية. وبما أني نحكي على التفاصيل العلمية هذية, نقول لكم اللي سيدة هندة رباعي كما كل أسبوع الحقيقة نحب نوجه لها تحية الكبيرة, هندة رباعي اللي تستشهر معنا في الفضاء هذية وفي غيره من الفضاءات, وتنجموا تربحوا معنا تكوين كامل في الحساب الذهني, وكيف كيف تنجموا تربحوا في الحساب الذهني, مش كان حساب ذهني, في التكوين, في اللي حاب يصلح التليفونات, يتعلم الطبخ, برشا في السنتر هذية برشا برشا برشا اختصاصات اللي هما نحكيوا عليهم ونحكيوا عليهم كفضاء حتى الصغيرات ما يقاوش رويحهم في القراية وينساو انهم الدنيا الكل تتلخص وقت اللي ياخذوا الشهادة في بعض منها. الشهادة مفيدة برشا, وزادة الصنعة مهمة ومهمة جدا, هذيك علاش نعطيكم فرصة اليوم باش تربحوا معانا من إزدامات, شركة إزدامات تونيزي الموجودة في تكامل تراب الجمهورية, بوابة للعالم الكل على التدريب والإبداع, شركة تعليمية, شركة إزدامات تونيزي. تنجموا تدخلوا تعرفوا أكثر تفاصيل على الشركة هذية, وفما دورة تدريبية استثنائية في الحساب الذهني ما قيمته 550 دينار وغيره من الدورات التدريبية اللي تحبوها في الاختصاصات الكل, وأكثر تفاصيل على 92-767-777 92-767-777. شكرا لك سيدة هندة رباعي, إن شاء الله ربي يوفقك ويوفق كل الشركات والمؤسسات التعليمية الخاصة وزادة أصحاب المؤسسات الخاصة بالتكوين اللي حتى اللي ينقطع على الدراسة عنده صنعة بين يديه. إن شاء الله زينة لكم الناس الكل. كيفاش يقول لطفي بوشق؟ ها؟

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله مساءكم بكل خير. وزير التربية يؤكد من صفاقس تشجيع وزارته على اعتماد نظام الحصة الواحدة، ويؤكد السعي لسد الشغورات والتصدي للعنف المدرسي. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تؤكد أن إضراب قطاع النقل للمحروقات غدا وبعد غد ما زال قائما. تعليق الإضراب العام الذي كان مزمعا تنفيذه في قطاع البنوك يوم غد. مشروع المواطنة الفلتو ضوئية مقترح لتمكين مليون عائلة بشكل مجاني من تركيز لوحة شمسية ومحولة. وفي العالم شهيدان في غزة، والأمم المتحدة تعلن تمسكها بحل الدولتين. نبدأ أخبارنا بآخر المستجدات جهوية، حيث أدى وزير التربية نور الدين النوري اليوم زيارة إلى ولاية صفاقس، اطلع خلالها على عدد من المؤسسات التربوية بمعتمديات الحنشة ومنزل شاكر والعامرة وبير علي بن خليفة وصفاقس الجنوبية والغربية والمدينة. الوزير صرح للأخبار أن العودة المدرسية بأغلب المؤسسات التي زارها كانت سلسة، مع سعي كل الأطراف للتدخل لحل أي إشكال طارئ، وشدد على أن وزارته منفتحة بل وتشجع على الزمن المدرسي المرن متى توفرت الإمكانية لذلك.
3: في إطار الزيارة لولاية صفاقس ولبعض معتمدياتها، الهدف هو متابعة العودة المدرسية وتبين مدى سلاسة هذه العودة والتدخل كل ما اقتضت الحاجة لحل الإشكاليات الطارئة. الحمد لله ثم سير طبيعي، ما ثمش إشكاليات تعيق العودة المدرسية، سواء ما تعلق منها من داخل المؤسسة التربوية أو في الأطراف المتعلقة بها كالنقل المدرسي أو غيره. وتحدثت أيضا عن الزمن، قلت متى أتيحت الإمكانيات في مدرسة أو إعدادية أو المعهد تسمح فضاءات هذا المعهد أو هذه الإعدادية بتوقيت مرن وبتوقيت الحصة الواحدة. الوزارة لا ترى مانعا بل تشجع على ذلك، ولكن في بعض المؤسسات تشهد اكتظاظ كبير وتشهد عدد محدود مقارنة بعدد التلاميذ في القاعات، فذلك لا يسمع. المهم أن نحقق راحة التلاميذ وراحة الإطار التربوي.
2: وزير التربية أقر بوجود شغورات على مستوى المدرسين في بعض المواد، وأكد السعي المتواصل لسدها، مشيرا من ناحية أخرى إلى أن ما تم إقراره من إجراءات لحماية المؤسسات التربوية قد يمكن من الحد من مظاهر العنف والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
3: هي انطلقت فعليا العودة المدرسية، لا وجود حقيقة لشغورات تعيق، سددنا كل شغورات في كامل المواد في كامل الجمهورية، ما عدا بعض الشغورات الحادثة والطارئة بصدد تسديدها في ظرف وجيز. لا نترك التلاميذ بدون مدرس، لا نترك التلاميذ بدون تجهيزات. انتقلنا من مرحلة العودة إلى مرحلة المتابعة واستعداد وزارة التربية بالعمل مع بقية الوزارات لمواجهة ما يمكن أن يهدد سلامة أبنائنا التلاميذ من خلال هذه السلوكات المخفوفة بالمخاطر. ولذلك صدرنا الكثير من المذكرات حتى سبتمبر وبعدها، من أجل أن لا يخرج التلاميذ خارج المؤسسة التربوية، من أجل احتوائهم، من أجل تسخير 10 دقائق في حصص المواد الاجتماعية للتحسيس بهذه المخاطر التي تداهم المؤسسة التربوية وتداهم المجتمع. سنتصدى لهذه الظواهر بكل ما أوتينا من إمكانيات ومن وسائل، وسنستعين بالإعلام في ذلك.
2: في باب الحركة الاجتماعي، ينفذ عمال نقل المحروقات غدا وبعد غد إضرابا قطاعيا بمرق غرات العمل بكامل تراب الجمهورية، على خلفية جملة من المطالب المهنية والمتمثلة أساسا في توفير التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 2 مايو 2019 حسب نص برقية التنبيه بالأضراب. وكان الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة لاتحاد الشغل سليم السحيمي أكد في وقت سابق أن إضراب قطاع نقل المحروقات ما زال قائما في انتظار عقد جلسة صلحية تدعو إليها وزارة الشؤون الاجتماعية. وأوضح السحيمي أن وزارتي الصناعة والطاقة والمالية وافقتا على زيادة هامش الربح للشركات الموزعة ابتداء من غرة سبتمبر الجاري. في المقابل أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين في بلاغ صادر اليوم تعليق الإضراب العام الذي كان مزمعا تنفيذه يوم غد إثر استجابة الإدارة العامة لجملة من المطالب النقابية، من بينها تسوية وضعية المتقاعدين وتمكينهم من مستحقاتهم المالية ومواصلة تمتيعهم بالتأمين الاجتماعي على المرض وإحداث لجنة للصحة والسلامة المهنية وإقرار لجنة داخلية للنظر في ملفات العمل عن بعد. انطلق اليوم بالعاصمة مؤتمر أيام الموانئ الذي يجمع خبراء من القطاع الخاص الأمريكي وممثلين عن مؤسسات مالية أمريكية ودولية مع مسؤولين تونسيين وفاعلين في القطاع البحري. وفي تصريح له شدد وزير النقل أن تونس على أن تونس تتوفر على 7 موانئ يستوجب أغلبها إعادة تهيئة، وأكد عزم الدولة على تعزيز أسطول النقل البحري عبر برنامج الاقتناء 3 بواخر جديدة على 5 سنوات بداية من السنة القادمة.
0: في مخطط حددناه 2030 في صيانة إعادة تهيئة للموانئ. يقول الموانئ عندنا 7 موانئ على رأسهم ميناء رادس ومن بنزرت حتى الجنوب التونسي حتى الجرجيس. الموانئ بتاعنا كلها تخدم، الطرق اللي تخدم بها بطبيعة الحال فيها تجديد. إعادة تهيئة لللوجستيك، كلنا مفتوحين على كل ما يهم تطوير الموانئ التونسية. الغاية هو الرفع من قيمة متاع الاقتصاد التونسي. نخدم على الموانئ متاعنا اللي هي منتشرة على الحدود التونسية بحول الله باش يكون فما المشاريع هذه عندها وقع كبير ياسر على الاقتصاد التونسي في القريب العاجل. التهيئة متاع البواخر متاعنا وقعت بشكل نقوله 80%. فما تهيئة بدينا بالتهيئة متاع البواخر اللي هي للمواطنين نقوله المسافرين، وتوا بتمشيوا للتهيئة متاع البواخر اللي هي للفرد. بالنسبة للاقتناءات فما بلانيفيكاسيون على 27 و28 اللي هي في القناة الجديدة. بتعرفوا الاقتناءات هي مكلفة، هن نافير متاع 500 مليار راهي ماهيش شوية. نحكيه على 3 نافير في 1500 مليار اللي فيهم انفستيسمو اللي هو مش يكون على 5 سنين.
2: وفقا لقرار صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ضبطت وزارة الفلاحة المواعيد والشروط المنظمة لمختلف أنواع الصيد والأحكام العامة للحفاظ على التنوع البيولوجي لسنة 2026-2027. ووفقا للقرار ينطلق موسم صيد الأرانب البرية والحجل والسمانة القارة والحمام الأزرق والقط الحر يوم 4 أكتوبر ويغلق يوم 6 ديسمبر، ويكون الصيد خلال أيام الأحد والأعياد والعطل الرسمية فقط. أما بالنسبة للصيد الكبير الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي فيفتح الموسم في الرابع من أكتوبر ويمتد إلى 21 مارس. من جانب آخر منع القرار منعا باتا صيد أنواع معينة لحمايتها وعلى رأسها الثدييات النادرة مثل أيل الأطلس والغزلان والفهود والضباع والفنك والقنفذ الأبيض وعجل البحر، فضلا عن منع صيد أصناف من الطيور كالنحام الأرجواني والنورس الأبيض والجوارح واللقلق. حسب تقرير صادر اليوم عن المعهد الوطني للرصد الجوي، فقد تميز صيف 2026 بتسجيل موجات حر شديدة وطويلة المدة مع امتداد جغرافي ملحوظ، وتعد هذه الموجات من أشد موجات الحر المسجلة في تونس منذ سنة 1950 سواء من حيث شدة الحرارة أو مدة استمرارها، وبفارق قدره 2.9 درجة مئوية بالمعدل المناخي للفترة 1991-2020. وأوضح التقرير أن هذه الموجات تميزت بارتفاع استثنائي ومستمر في درجات الحرارة الليلية، مما حد بشكل كبير من القدرة على التعافي من الإجهاد الحراري المتراكم خلال فترة النهار. ومع ما شهدته تونس من اضطراب في تأمين الكهرباء هذه الصائفة، أكد رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية علي الكنزاري أن الغرفة ستقدم مقترحا بعنوان مشروع المواطنة الفوتوضوئية لتمكين 1,000,000 عائلة تونسية لا يتجاوز استهلاكها السنوي 1,100 كيلووات من تركيز لوحة شمسية مع محول بصفة مجانية.
4: قدمنا مقترح للمواطنة الفوتو ضوئية ويشمل انتفاع تقريب 1,000,000 عائلة اللي ما تستهلكش طاقة واللي الكهرباء نتاعها مدعمة 80% من الدولة من شركة تونسية الكهرباء والغاز، الشريحة اللي تستهلك أقل من 1100 كيلو واتر في السنة، معناها 100 كيلو في الشهر. هذوما باش يقع الانتفاع نتاعهم بالبرنامج هذايا اللي مجانيا باش يقع تركيز على مدة 4 سنين لوحة شمسية معها المحول نتاعها وتربط بالشبكة، وبعد هو يدخل في المنظومة تاع يخلص الضوء.
2: إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. استشهد مساء اليوم فلسطينيان اثنان في غارة بمسيرة صهيونية على حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، وفي الضفات الغربية المحتلة جرح 4 فلسطينيين إثر اعتداء مجموعة من المستوطنين الصهاين عليهم بالضرب جنوبي مدينة نابلس. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة إنه لا يمكن السماح بتلاشي حل الدولتين في فلسطين المحتلة، وفيما أكدت السعودية وسبع دول إسلامية وعربية أخرى على أن تظل غزة جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية. هدد الاحتلال الصهيوني بإجلاء سكان مدينة غزة إلى الجنوب إذا اختطف أي إسرائيلي مستقبلا. في هذه الأثناء تتواصل الاعتداءات الصهيونية على دول الجوار، حيث قصفت قوات الاحتلال اليوم مناطق في محافظة درعا جنوب سوريا. وبخصوص إيران، توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في 8 مع موجز للأنباء. فتحي معه أخبار الرياضة بعد قليل، دمتم جميعا بخير.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn radiosfax.tn.
5: إذاعة صفاقس،
6: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
5: عشرة دايمة.

0: الدراجات النارية ما تحميش سائقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: عشرتنا ما تفش
3: وحكاياتنا.

سبورت نيوز. سبورت نيوز. مساج دقيقة بعد الساعة السادسة. حب الرياضة في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بالمنتخب الوطني التونسي الصغر لكرة اليد اللي يخوض حاليا مباراة الدور النهائي لبطولة أمم أفريقيا للأصغر أقل من 18 عام ضد المنتخب المصري. مباراة بدأت في 5:30 تقريبا. الشوط الأول انتهى منذ لحظات لصالح المنتخب المصري 13-10. المنتخب التونسي كما قلت ضمن رسميا بعد بلوغ المربع الذهبي بطاقة العبور إلى بطولة العالم أقل من 19 عام المقرر الصيف المقبل في مقدونيا الشمالية خلال الفترة الممتدة من 29 جويلية إلى 9 أوت 2027. إن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية صغر كرة اليد في لقائهم ضد المنتخب المصري. كما قلت الشوط الأول لصالح مصر 13-10. ما دمنا مع رياضة القاعات. النادي الصفاقسي كان أعلن عن تعاقده مع لاعب كرة السلة الأمريكي جيريماين فيرين لتعزيز صفوف الفريق خلال الموسم الرياضي الجديد. فيرين البالغ من العمر 25 سنة يشغل خطة مركز 4 ونادي الصفاقسي تدبو من فريق نادي سكال غليمر الاسكتلندي. كذلك النادي الصفاقسي كان أعلن عن التعاقد مع لاعب كرة السلة الأمريكي النيجيري أمادي إكبيدز لمدة موسم واحد، واللاعب ذا يشغل خطة لاعب ارتكاز إلى بطولة

0: من الناحية الذهنية خاصة، والناحية التكتيكية، والناحية البدنية. كانوا محضرين. أنا من الأول من هالولين قلت عندي زوز تحديات، عندنا التحدي بتاع التنظيم، التحدي بتاع التنظيم، والحمد لله تو ماشي في نيابات، وإن شاء الله نوعدكم كونوا في النهائي باش تشوفوا حلة أخرى مفاجأة كبيرة في قبة المنزل. احنا عملنا راو استراتيجية باش الجمهور هذا، خرجنا تقريبا 800 دعوة مجانية، وخلينا بعض التذاكر بسوم رمزي واحدة، والحمد لله كان الجمهور في الموعد، وإن شاء الله الجمهور يكون في الموعد في النصف النهائي والنهائي.
1: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: تقبل الله صلاة الجميع. نرجع للأخبار الرياضية ونمشي لأخبار كرة القدم. المنتخب الوطني التونسي استعاد لجوز مواجهات في إطار تصفية الكان، مباراة الجولة الأولى ضد أوغندا الخميس بملعب محمد العقبي بلاد الثانية متاع الليل، ومباراة الجولة الثانية الاثنين 28 سبتمبر أيضا في ملعب محمد العقبي بلاد ضد بوتسوانا في 8 متاع الليل. البارح كان انطلاق تربص المنتخب الوطني التونسي بإجراء أول حصة تدريبية لشهادة مشاركة 24 لاعب. اليوم من المنتظر أن تكتمل المجموعة بالتحاق الثنائي سيباستيان تونيكتي كذلك الياس العاشوري. المنتخب الوطني التونسي يواصل تحضيراته بمواجهة حصة تدريبية ثانية اليوم تبدأ بعد شوية في 7 بالملعب الفرعي برادس، حصة بشكون دون حضور وسائل الإعلام. عن أجواء انطلاق التربص الخاص بالمنتخب الوطني التونسي وتحضيرات، هذا ما قاله اللاعب صادق قديده.

0: والله الحمد وشكر لله، الواحد يخدم على روحه ويقعد مركز. الساقين ديما على القاعه ديما نقولها، معناها ما فما حد شيء يجي بالسهل، كله بالخدمه بالديسبلين بالتركيز، واي جور معناها ديما يحاول يطور من روحه. بالطبيعه دعوه الاولى مع الكابر سونساسيون اخرى، الحمد وشكر لله فرحه اي واحد يفرح معناها باش يلبس مريول المنتخب ويشرف بلاده. مع الجروب الكل ولاد قاعدين نخدموا باش نفرحوا الشعب التونسي ان شاء الله.
1: نذكر اليوم وصول طاقم تحكيم المباراة المكلفين كذلك بإدارتها، نذكر الحكم الرئيسي هو الموريتاني عبد العزيز بوه، المساعد الأول من موريتانيا زادة حمدين ديبا، المساعد الثاني كذلك من موريتانيا إبراهيم سلام حمد، بابكار سار الحكم الرابع كذلك من موريتانيا، الجمال الكواشي مش يكون مراقب المباراة من المغرب، المقيم الحكام مش يكون من الغابون بيمبيو باتريك جيمس. الاجتماع الفني مش ينعقد صباح يوم غد الأربعاء ما قال الجامعة التونسية لكرة القدم. الستة واربعة غدوة مش يكون موعد مع الندوة الصحفية للناخب الوطني معين الشعباني واللاعب منتصر الطالبي بالقاعة الرسمية للندوات. في السبعة مش يكون انطلاق الحصة التدريبية للمنتخب الوطني التونسي، مش يكون مفتوحة للإعلاميين تقريبا في الربع ساعة الأول دون إجراء تصريحات. وفي السبعة ونص مش يكون الموعد مع الندوة الصحفية لمدرب المنتخب الأوغندي بول بيو جوزيف واللاعب دينيس أونيانغو بقاعة الندوات 2. هذه آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. نذكر عملية بيع تذكر اللقاء، المدارج المكشوفة 5 دنانير، المدارج العليا 10 دنانير، المدارج السفلى 15 دينار، والمنصة الرئيسية 30 دينار. تقاول الأمور هذه على مستوى اقتناء التذاكر إلكترونيا عبر الموقع الرسمي sportique.app بداية من اليوم في المتصف النهار بداية العملية هذه، وعن طريق الشبابيك، شبابيك ملعب الأولمبي بالمنزة يومي الأربعاء والخميس من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 5 مساء. نذكر كذلك منتخب أقل من 20 سنة لكرة القدم المشاركة في دورة شمال أفريقيا في القاهرة، بعثت المنتخب الوطني التونسي أقل من 20 سنة اتجهت اليوم إلى القاهرة للمشاركة في دورة اتحاد شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أفريقيا على مستوى برنامج المباريات 24 سبتمبر تونس مع الجزائر، 27 سبتمبر تونس مع المغرب، 30 سبتمبر تونس مع مصر، و 3 أكتوبر تونس مع ليبيا. بلاغ من الجامعة التونسية لكرة القدم تعلن فيه جميع الأندية اللي قامت برفع المنع من الانتداب والانتقال بمقتضى معاملات بنكية أنها مطالبة بتقديم أصول مؤيدات الخلاص الفعلي لمستحقات الدائنين والمتمثلة في إعلامات السحب، إعلامات التحويل، وإعلامات التنزيل، وذلك في أجل أقصاه يوم الخميس 24 سبتمبر حتى يتسنى لها سحب إجازاتها للموسم الرياضي الجديد. وتؤكد الجامعة التونسية لكرة القدم أن الأندية المعنية لن تتمكن من الحصول على الإجازات إلا بعد الاستظهار بالوثائق المذكورة أعلاه وفي الأجال المحددة. من أخبار الأندية كذلك النادي الصفاقسي، نذكر أنه قرر الإطار الفني للفريق منح لاعبي أكابر كرة القدم راحة يرجعوا لتدريبات نهار الخميس الجاي إن شاء الله استعدادا للاستحقاقات القادمة. كذلك فريق الترجي الذي التونسي اليوم إدارة الفريق قامت بالإجراءات القانونية الخاصة بمعاينة غياب المدرب الروماني ريكي كامف وتخلفه عن التربص الفريق في مدينة عين دراهم. تأتي معاينة غياب المدرب اللي تمت عن طريق عقد المنفذ ضمانا لحقوق الفريق، خاصة أن المدرب لم يمضي إلى حدود صباح اليوم على أي وثيقة لفسخ عقده مع ترجي. نذكر ريكي كامف كان اجتماع مساء أمس مع رئيس الترجي حمد المدب من أجل بحث إمكانية فك الارتباط تمهيدا لتوليه تدريب فريق نادي ستيوا بوخارست، لكن الجلسة انتهت دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. كذلك إدارة النادي المنزرتي أكدت اليوم أن لجنة النزاعات بالفيفا لم تصدر أي حكم في ملف اللاعب السنغالي السابق للفريق مامار ديوب، وأن هيئة النادي تواصل مفاوضاتها مع محامي اللاعب ووكيل أعماله من أجل خلاص مستحقات المهاجم السنغالي المقدرة ب 96 ألف دينار بعنوان جرايات ومنح إنتاج لم يتم تسديدها. كذلك من أخبار الأندية، قرر مدرب أمل حمام سوسة يوسف المويهبي اليوم الانسحاب من تدريب الفريق، وأشرف المويهبي على تدريب نادي أمل حمام سوسة خلفا للمدرب محمد علي نفخة اللي كان أول آخر قرر الانسحاب قبل الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في أخبار الأندية أيضا لكن على مستوى رابطة الولايات المستوى الأول، الهيئة المديرة لفريق الملعب الرياضي الصفاقسي أكدت أن الجلسة العامة التقييمية للنادي باش تكون نهار الجمعة 25 سبتمبر انطلاقا من الساعة 4 بعد الزوال بنادي إطارات المجمع الكيميائي التونسي بصفاقس. أخيرا وفي خبرهم على مستوى تنظيم كأس العالم 2030، عمدة مدريد خوسيه لويس مارتينيز الميدا أكد اليوم واعترف اليوم أنه ثم صعوبة كبيرة في إقامة نهائي كأس العالم 2030 في العاصمة الإسبانية، حيث يتواصل الجدل بشأن الملعب اللي بيستضيف نهائي كأس العالم 2030 في ظل بقاء الملف مفتوح بين إسبانيا والمغرب، بعد ما كان الاعتقاد السائد في البداية أن المباراة النهائية بتكون على ملعب سانتياغو برنابيو مع دخول ملعب سبوتيفاي كامب نو ضمن الخيارات المحتملة، لكن المعطيات الأخيرة تشير إلى تنامي فرص إقامة الدور النهائي لكأس العالم 2030 في ملعب الحسن الثاني الكبير الذي يجرى تشييده في مدينة بن سليمان المغربية، خاصة مع الساعة الجماهيرية الكبيرة اللي بش يحظى بها عند اكتماله. 26 دقيقة بعد الساعة 6 مساء شرطة توقيت على موجة عصفيق سقطة النهاية للسبور نيوز. جمال تحية سمير تقتق في الإخراج التقني، جوار بسيطة الإخراج الرقمي، فتح سامت على مستوى الأعداد والتقديم. إلى اللقاء.
2: سبور نيوز. سبور نيوز.
3: مساء الخير تونس.
4: مساء الخير تونس.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الجديد معنا في مساء الخير تونس مع ألفة مع سرور ومع الفريق الكل. وطلتنا مش تكون توا برفع لراية تونس إن شاء الله، هذا اللي نتمناه. احنا عنا ثقة كبيرة في ولادنا، في شبابنا، في تلامذتنا، في مشاركينا إن شاء الله في هذه البطولة في الألعاب الأولمبية للروبوتيك والبحث العلمي بكوريا الجنوبية. ولادنا قاصدين ربي إن شاء الله بخشينمون نهار 4 أكتوبر بإذن الله باش يمشيو باش يمثلوا تونس كما كل تقريبا عام في كل مشاركة ما شاء الله، يجيبوا لنا الميداليات ويجيبوا لنا الجوائز والمراتب الأولى، وهذه حاجة ديما تفرحنا. فرحانين برشا باش يكونوا حاضرين معنا رئيسة جمعية نادي المهارات الأولى مدام فاتن خلف الله بن حمود. عسلام مدام فاتن، أنسنا برشا، مرحبا بك.
1: يعيشك، ميرسي بوكو، يعيشك.
0: أنسنا كيف كيف المدرب، المدرب سي رابح بن حمودة، مرحبا بك، أنسنا برشا.
2: يعيشك.
0: قريب باش نقول لكم تهانينا الحاره تيلمو ما شاء الله في كل استضافه تقريبا، الا وانتم تجونا بالميداليات وتجونا بالمراتب الاولى والثانيه وتجيبوا لنا ما شاء الله من الشقول تكريمات والفرحه الكبيره والفخر بالانتماء لبلادنا.
1: الحمد لله. الحمد لله، فخورين ان توانسة وفخورين اللي احنا نمثلوا تونس.
0: وذاك علاش كل عام يقعد لكم تشالنج جديد وتعب جديد من اول، تعاودوه من اول مره ريان كو على خاطر فما حاجه كما قلت، فما عندك ثقة ساعة في أولادك، في أعضاء الجمعية، في المدربين، وفي أولادنا وشبابنا اللي هم يحضروا بيناتنا. حاجة زادت فرحنا برشا والله في أحلامهم جيستوما،
1: خاطر هما ملي هما صغار احنا نتبعوا فيهم، دوك هم احنا نحلموا هما يحلموا معنا، دوك كي القاطرة احنا نمشي وهما معنا،
0: هما يمشوا معكم ملي هما صغار وما يتبعوا ملي هما صغار.
1: ملي هما صغار معناتها وانا نجم نقول مهدي ملي هو سادسة ابتدائي معناتها معنا سنة بكالوريا معناتها
0: ان شاء الله بنجاح تلميذ بكالوريا وباش يقصي توا على القراية في ديماراج ريان كو
1: خمسة بكالوريا، الخمسة
0: مشاركين كلهم بكالوريا ان شاء الله، ربي يحفظهم ان شاء الله. مهدي عسلامة،
3: مرحبا بيك. انا اسمي مهدي كمون،
0: تشرفوا مهدي. اي مرحبا بيك.
3: انا عضو في الفريق القومي المسافر اللي باش يمشي لكوريا ان شاء الله، سنا باك في كوليج بيلوت ساقية الزيت، وانا عضو في نادي المهارات الاولى عندي 7 سنين. صراحه اكسبيريونس فيري انريتشينغ كما يقولوها، مثريه برشا.
0: اي اي اي اي
3: صراحه 7 سنين انا كنت فيها زاد ستاف، قريت صغار، قريتهم 3 دي، وقريت زاد فيرتشوال رياليتي واللي هي ديجا سنا نخدم فيها في ليكيب. احنا في نادي المهارات الاولى نقريو ديفرنت توبكس معناتها في التكنولوجي،
0: مواضيع مختلفه، ديتا مختلفين.
3: يس. منهم 3 دي وبروغرامينغ وميديا وحتى الفيرتشوال رياليتي. انا في ليكيب مثلا سنا مختص في الاختصاص نتاعي اللي هو فيرتشوال رياليتي، نعمل محاكاه ثلاثيه الابعاد لل الجيم اللي باش نلعبوها غاديكا والتكنولوجيا اللي احنا نصنعوها معناتها في على ارض الواقع.
0: برافو. احنا تو باش نحكيو بعد شويه بشنو باش تسافروا، شنو هزين معاكم وشنو مقدمين، ما خلينا نتعرفوا على زميلك كيف كيف اللي هو تلميذ بكالوريا. عسلام ومرحبا.
4: سلام،
0: مرحبا بيك، تعرفنا بروحك وقرب شويه الميكرو.
4: انا يوسف بن حمادو، 18 سنه. أيوة.
0: مرحبا.
4: زاد تلميذ بكالوريا في ليسي بيروت ساقية الزيت زاد
0: ما شاء الله،
4: وعضو في نادي المهارات الاولى صار لي 7 سنين. باش نكون زاد عضو مسافر في النادي الوطني التونسي في الروبوتيك، وزاد معنا ثلاثة اخرين باش يكونوا مسافرين اليوم، صادق طرابلسي، شاهد حمود، وعبد الرحمن سحنو.
0: سلموا عليهم وربي ينجحهم وربي يوفقهم الكل.
4: وزاد كيف ما مهدي، حتى انا كنت مدرب في نادي المهارات الاولى، دربت في ميدان الترواديه زاد، وزاد في سيستيم امبركي، واللي هو زيدا معناتها كانت مهارة استعملناها في انه نخدموا على البروجي اللي نقدموه في كوريا ان شاء الله.
0: فيرست سكيلز، الفيرست سكيلز خليت منكم مبدعين ومخترعين وناس ما شاء الله عندها ثقة كبيرة في روحها. نهنيك مدام فاتن، هنيك سي رابح على ما شاء الله معناتها من خيرة أولادنا اللي ينوروك في القراية وينوروك زادة حتى في مهاراتهم، ينوروك كيفاش يحكي وعندهم ثقة كبيرة في رواحهم، حاجة مهمة برشا راهو
1: بالحق. أجيال وراء أجيال. أنا أقول لهم إن شاء الله أوكا نشهدكم. أنتم تكبروا إن شاء الله إحنا نقعدوا ديجا نشهدوا الطفولة متاعكم ونشهدوا الشباب متاعكم ونشهدوا بعض الشباب هذي شنو اللي بشي يعمل، خاطر بالحق هو فخر فخر فخر لبلادنا، إن شاء الله يقعد لنا لبلادنا بشي ينفعها وان شاء الله نقولوا احنا معناها التدريب هو ديجا احنا ملي بدينا على اساس احنا نعلموا هما يعلموا.
0: هذيك الحاجه الباهيه جوستمون واللي قلتوا لي عليها حتى في الاوف واكدتوا عليها، راهو ما فماش حاجه اسمها كرسي واحد وبلاصه واحده، لا فما تداول وفما انه نعطي معناتها المسؤوليه الغيري مهم برشا. هذيا اللي قالوا لي سي ربح حموده مدرب بالجمعيه.
2: هذيك هي احنا نخدموا على انه نكونوا جيل اللي هو باش ياخذ المشعل في يوم ما. احنا قاعدين نكبروا دون طوليكا دونك الجمعيه هذه مازمش تموت للامانه، هي معناتها فخر كبير لتونس وفخر كبير للصغيرات، على خاطر الحقيقه معناتها توا 3 سنين على التوالي معناتها بريسك الاعضاء نتاع الفريق القومي الكل ياخذوهم فول سكالرشيب معناتها في الجامعات العالميه من غير ما يدفعوا حتى فرنك، وهذه راهي حاجه قويه برشا فهمتي. وهذا هو راهو احنا اللي نحبوا نوصلوا له. احنا عم ناول عنا الفريق براتيكمون كامل مشى للتينيزن امريكان يونيفرسيتي اللي هي في تونس ميتك بسنا كيف كيف تاخذوا 4 اخرين. عنا انس تو في امريكا
0: هاي.
2: عنا ممكن 10 في المانيا
0: ما شاء الله.
2: عنا في استراليا، عنا في معناتها براتيكمون
0: هذوما جراس الكلهم اهل
2: نادي يعني المهارات،
0: نادي المهارات اللي قاعد يخرجنا في ادمغه ما شاء الله عليهم ينمي لهم في مهاراتهم هو اونفيت.
2: والحاجه تعرف الحاجه الباهيه انه ريت احنا ديما السؤال اللي تطرح ايم بعد هذوما باهي صحيتكم كونتوهم وخرجوا. نقول لك حاجه، هذوما الصغار نتاعنا يخرجوا صحيح خارج البلد اما هما معنا
1: اوفياء.
2: عنا توا بالمناسبة نسلموا عليها ملاك في لبنان.
0: سلموا عليك يا ملاك
2: في الجامعة
0: منيحة كيفك أنت يا ملاك
2: الجامعة الأمريكية بلبنان كيف كيف هي راهي توا معانا توا معناتها كيف كيف يخدموا كل أي حاجة نستحقولها
0: على تواصل
1: على تواصل
2: أي حاجة نستحقولها نحيو من المصروف متاعهم فهمت شو خطر ما يتذكروا
0: جينا هانا جينا
2: هذا هي الحاجة الباهية الحقيقة للأمان.
0: تقول اليوم راهم يساهموا راهم يعاونوا خطر تعدى عليهم هما زادة في يوم من الأيام باش خرجوا راهو مش سهل. معطاك كوريا الجنوبية مصاريف نفقات بيئة إقامة فما برشا حاجات نتصور عندكم دعم كمام.
2: لا لا دعم كله دعم خاص
0: دعم هو السؤال انا عندي الاجابه نتاعو ما يسمنيش تعرف
2: ليش
0: تعرف ما تادمغه ما شاء الله تجيب لنا عام دي تيتر.
2: الدعم هو من لي بارون ومن جميع
0: حيوهم الكل يعطيهم الصحه ربي يبارك لهم
2: تحيه كبيره خاطر هما امنوا بالشيء اللي قاعدين يشوف فيه. والحاجه الحقيقه الكبيره اللي هي احنا نوفروا لهم الفضاء انهم يخدموا دونك يفورميو يلمدوا اللي لمدوه فهمتي. واحنا نزيدوا نعاونوا باللي عندنا فهمتي خطر احنا زاد المداخيل نتاع نادي المهارات الاولى راهو في القانون الداخلي نتاعنا هي مخصصه لتهيئه وشراء المعدات لتطوير قدرات التلامذه دونك احنا راهو من
0: الهدف داخل واضح ديجا
2: اي الهدف الحقيقه نتاع ربي معناتها احنا كي تدخل المقر نتاعنا الحقيقه نتاع ربي معناتها احدث ما فما احدث غفل. ما فما موجود انت عم ناول ديجا مهدي يخدم على الفيرتوال رياليتي انت قال لي مسيو راهو لي زورديناتور ماهوش كومباتيبل من الغدوه كان الاورديناتور حاضر
0: سي الحمد لله الحمد لله
2: محيه عندنا الماتيريال الروبو يكلفنا 10000 دولار فهمت شو معناتها راهو باش نجيبوه راهو مصاريف كبيره باش نجيبوا القطايه نتاع الروبو. الحمد لله الدوله تساهم انها تسهل لنا الماموريه انه يتعدى الروبو فهمت على الاقل هي حاجه كبيره لا حاجة ممتازة الحقيقة هيك هي هيك هي راهو الدولة ما عندهاش الإمكانية أما احنا راهو مؤمنين بالشيء هذا
0: والله والله الحقيقة وبه معناتها كي نشوفوا الأعذار أما توجع شوية أنه نلقاو لي سوبونسيون من برا يجيو وما همش على سويد العينين الحقيقة ومش على سويد العينين بعد حاجتوا بيه راهو حاجتوا بيه من بعد واللي باش يمشي ويلقى قدامه معناتها طريق مفروشة ورود بينش باش يقول لا نمشي في الحفر هكا
1: ولا احنا ديما نقولوا علاش مش شركاتنا هي اللي تستفيد
0: هذا اللي انا حبيت نجيك لي في الدقيقتين الاخرانيين باش نحكيوا في الاخر على المشاركه من وقتاش لوقتاش ان شاء الله انه نحبوا انه شركاتنا ومؤسساتنا الاقتصاديه تامن بالادمغه اللي عندنا وتخدم باش تستقطبهم. كيفاش هذا اول حاجه يظهر لي تامن وتمول
2: هذا هو تو احنا في الشركات العالميه مش نذكر الاسامي فاتن كانت في السيليكون فالي في اعتى الجامعه في اعتى الشركات العالميه منهم شركه اوتوديسك العالميه معروفه هي نتاع اللي تصنع القناطر اللي احنا الايفنت بارتنر اللي هي تعطينا اللوجيسيال نتاعها فور فري معناتها بلاش اللي هما يقريو به اللي هو الفيوجن فما ديبارتمون في وسط الشركة اللي هو ديبارتمون فور إديكيشن، أنت هما راهو عندهم
0: عاملينه بالزمل القراية هذيك هي
2: أحلى. ويجيبوا الصغار شوف يجيبوا صغار من الجمعيات ومن
1: من
2: المؤسسات ومن المدارس يدخلوهم يوريهم. طيب احنا عندنا برشا شركات للأمانة في صفاقس، فهمت شي، هما ما هماش ضد الحقيقة انهم يجيبوا، اما فما حاجة هكا ما نعرفش يمكن الدولة إذا ما تتدخل فيها، انه جانب شوية من هيك الفلوس
0: شجع شوية شجع شوية
2: للجمعيات اللي هم مؤمنين بها، خراو اسمع من حقها الدولة، من حقها باش تثبت، ومن حقها باش تمشي للجمعيات وتدخل وتشوف هذا مش نو قاعدين يعملوا، وهي بعد تعمل باز دو دوني. الجمعية اللي تخدم عندها الأولوية باش يكون عندها ديسيبفونسيون، مش شركات الدولة. صحيح ما عندهاش للأمانة، راهو تو الدولة باش تكلف
0: قديش تكلفة الفريق كامل، تكلفة فريق كامل للتنقل، معناتها فريق الوطني للروبوتيك اللي باش يشارك إن شاء الله في الألعاب الأولمبية والبحث العلمي في كوريا الجنوبية، قديش
1: نقولوا احنا في حدود 100 مليون
0: مية مليون
2: اي اي
0: هذوما كيفاش
2: تكلفة كبيرة. احنا ياك هو احنا نخدموا عام كامل عام كامل
0: باش ندخلوا من بعد فلوس باش نلقاو
2: باش نلقاو كيفاش نسافروا، كيفاش الإعاشة، كيفاش غادي كاي الوتلة، ما سي با فاسيل، ما حاجة ما هي سهلة.
0: وتاخذوا دعم زادة كيف المنظمين تاخذوا دعم
1: يعطيونا هما يتسمى ديجا يعملونا هيك ريدكسيون
2: يتسمى
1: يحط لك انت 10000 دولار انه للفريق، وأبار انت يلزمك تجي معناها لي بيي دافيون تاعك على روحك دونك هذاك الكل. وانت
0: واذا كل نعرف الاولياء الحقيقه يتكبدوا تكلفه ما نقولش عناء نحيها نزبيها تكلفه المشاركه هذه يا ربي فضلهم زيد راهو
2: ربي فضلهم. احنا تعرف احنا في استراتيجيه تو اللي نخدموا عليها يجيوا صغار نقول لهم اعملوا شقاقه والله بالحق معناتها خاطر
0: ابدا لم المشاركه
2: خاطر تاع الشلال خاطر وقت باش يوصل للهيك حرام انك تحرمه، حرام راهو انك انت تمشي كوريا
0: علاش ما شاركش على خاطر ما خلطش في الفلوس والله توجع والله توجع.
2: الحمد لله احنا
0: الحمد لله توما تو الخمسه مشاركين سيدي جامع
2: بركو
0: بالفيزا بالاوراق بكل شيء
2: كل عام الاولويه الاولويه بالسكور
0: به. اعطيني تو انا المشاركه من وقتش من 4 اكتوبر
1: من 4 الى 11 اكتوبر
0: 4 ل 11 اكتوبر بكوريا الجنوبيه، وانتم المشاركه نتاعكم تتمثل في
1: عنا احنا مشاركتين خاطر عنا البحث العلمي اللي هو جهاز
2: درون سات
1: اللي هو متاع باش يثبت كيفاش لا ديتكسيون
2: هو يكتشف
0: ساتليت
2: يكتشف الحرائق
1: قبل وقوع الكارثه معناها انتشارها قبل
3: انتشارها. هو هذه المسابقه اسمها فيرست جلوبال تشالنج، هي مسابقه عالميه فيها 190 دوله تخدم على ديفيلير خاصة مجال الروبوتيك ومجال البحث العلمي. أثناء المجال البحث العلمي يقترحوا فيه أنه نخدموا على الحرائق في 3 فيليرات، فيها كيفاش ديتكتيها وكيفاش تحاربها وكيفاش تعاون اللي بشي حاربها. دونك احنا اخترنا كيفاش نديتكتيوها بالدرونسات هذه، تجي تحكي لنا عليها يوسف.
0: عندك انت ملا يوسف توا درونسات
4: هنا هو اللي هي بالمجال البحث العلمي في الفريق الوطني التونسي. بالنسبه لنا كيف ما قال سيري بحنا نخدموا على مشروع الدرونسات اللي هي درون شو تكون معناتها تطير في مجال هكا 50 متر تطلع فوق باش تجم ديتكت النار اللي في معناتها في الغابات واش تبع سينيال للمثال رجال اطفاء وكل شيء باش يحاولوا انهم يطفيوها قبل ما تزيد تنتشر. وزي تجم تعطيهم معناتها الكونتيتي نتاع الماء اللي ممكن لازم يستحقوا له باش يجمو يطفيوها
0: الكونتيتي لازم معناتها
2: تم تجربتها راهو
3: ديجا مشينا في
2: تجربتنا اي هو الفيديو موجود
0: هو ممكن بكرتوا شويه كانت فرصه في الصيف في في خر الملحه ان شاء الله يا ربي لا يعاودها اول حاجه وان شاء الله هي تخدم الروبو هذيا
2: حتى
0: من الاول من لحظات
2: جربناها نربحوا الوقت جربناها شعلنا
0: على مستوى الحرائق
2: جربناها وكانت بحضور
1: الامن
2: عملنا عملية بيضاء وتم التجربة متاعها والفيديو موجود على السوشيال ميديا متاعنا على الباج بتاع
0: ادخلوا على اساسيون فيرست سكيلز فيرست سكيلز نادي فيرست سكيلز
2: فيرست جلوبال تيم تونيزيا
0: نتمنى لكم التوفيق برافو مع فيغ دو فو انتم الاولاد انتم يعطيكم الف صحه بالحق ربي يبارك لكم ان شاء الله كيما جيتوا تو قبل المسابقه ونعرف اللي مدام فاتن اصرت ان هو انه اذا عصفيق هي الاعلاميه او الوسيله الاعلاميه يتعديوا فيها ومن بعد يمشيوا لاذاعات اخرى. احنا شرفنا زيدا وان شاء الله كيما جيتونا قبل المسابقه قبل ما تبداو قبل ما تقصدوا ربي كوريا الجنوبيه ان شاء الله تجونا انتم فرحانين وسالمين وغانمين بالجوائز
2: راهي انتوا اللي احنا فرحانين بارك الله فيك ان نكونوا في كوريا مع 190 دوله
0: مشاركه شرفت
1: عالمنا بين ال 190 دوله ديجا
0: الحمد لله يا ربي. وشكرا لك مدام فاتن خلف الله سي ربح بن حموده سي يوسف بن حميدو ومهدي كمون يعطيكم الف صحه شرفتونا وان شاء الله بنجاح زيدا كيف كيف فخورين بكم برشا شكرا لكم. كانت هذه اذا المشاركه نحكينا على مشاركه الفريق الوطني للروبوتيك اللي باش يشاركوا ان شاء الله في الالعاب الاولمبيه للروبوتيك والبحث العلمي بكوريا الجنوبيه. شكرا لك جوار بوستة كان معنا في الاخراج على الديجيتال يعطيك الف صحه. شكرا سمير طقطق في الاخراج الفني.

0: عندي ليكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
1: تحبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
2: عسلامة مدام، بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء، الكل امشيوا في الفضاء، حاوصوا امشي امشي امشي.
0: زينب اخدم معاهم،
2: امشيوا البوز وبعد نرجع. يلا ها زينب، شبيك روتيري شويه هكا وماكش قد بعضك؟ اذا عندك مشكله وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
0: اخطر حاجه مش انك تغلط، اخطر حاجه انك تلقى الف سبب باش تعاود نفس الغلطه، لان تولي الحاجه اللي جربتها مره هي اللي تجرب فيك كل يوم.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات

0: خلينا نفهمه
1: وش معناتها الدين العمومي. ايه الدين على شكون ولشكون؟ اي نعطيكم التعريف الحقيقي مش المدرسي. الدين العمومي هو مجموعة الفلوس اللي الدولة تتسلفها عبر السنين من الداخل ولا من الخارج باش تغطي العجز متاحة وتمول المشاريع متاحة. فما هوني فرق مهم، العجز وضعية سنة، الدين تراكم سنوات. السؤال المحوري، هل كل دين خطر ولا الدين نجم يكون أداة تنمية؟ الجواب يا سيدي، مش كل دين خطر، وبعض الديون ممكن تكون أداة تنمية فعالة. خلينا نفسرها بطريقة واضحة باش نجمو نفهموه. الدين مش بالضرورة حاجة خايبة، الدولة تتسلف باش تغطي عجز الميزانية ولا تمول مشاريع استثمارية، المهم كيفاش تستغل القروض هذية. مثال، قرض باش تبني طرق ومستشفيات ومدارس راهو يزيد الانتاجية والنمو، إذا المستقبل يدفع ثمن الاستثمار. أما قرض باش يغطي نفقات التشغيل العادية من غير انتاج، اش باش يعمل؟ باش يزيد العجز ويثقل الدين، ولهنا يكون الخطر. وقتاش الدين ينجم يكون أداة تنمية؟ نجاوبكم، إذا تمول مشاريع منتجة، إذا العائد المتوقع أعلى من تكلفة القرض، إذا الدولة عندها قدرة على الإدارة والمحاسبة، وإذا الدين متوازن بين الداخلي والخارجي. هكا الدين يخلق فرص عمل، يحسن البنية التحتية ويزيد النمو الاقتصادي. باهي تحب تسألني وقتاش يتحول الدين لعبء؟ نجاوبك، إذا استخدم للإنفاق اليومي فقط، وإذا تكلفة الفوائد عالية، وإذا الدين الخارجي يسيطر على الميزانية. وفما برشا أسباب عميقة لتراكم الدين. أسباب الأول، العجز متواصل، كي كل عام الدولة تصرف أكثر من اللي تدخل تولي تتسلف والدين يكبر، الدين غالبا نتيجة راهو مش أسباب. أسباب الثاني، ضعف النمو، كي الاقتصاد ما يكبرش المداخل ما تزيدش ونفس الدين يولي أثقل، نفس الرقم هو بيدو لكن الوزن يختلف حسب النمو. أسباب الثالث، وقت اللي الاقتراض يكون للاستهلاك، قروض تمشي للأجور للدعم للتسيير مش لمشاريع منتجة، لهنا يبدأ الخطر الحقيقي. وقتاش الدين يكون مبرر؟ هذا نجمو نسألوه السؤال هذا. وقت اللي التمويل يكون لبنية تحتية، وقت اللي يمشي كما قلت للتعليم للصحة المشاريع تخلق قيمة وتشغيل. والقاعدة لهنا تقول إذا المشروع يخلص روحه مستقبلين الدين هكا ولي مقبول. إبا وقتاش يتحول الدين لعب؟ كي الفوائد تكبر، كي العملة تضعف، كي الدين الخارجي يغلب، لهنا علامة خطر كبيرة ياسر، خاطر الدولة تخدم باش تخلص دينها مش باش تخدم مواطنيها. الأطراف المعنية المتأثرة هما المواطنين، مالا تكثر الضرائب وتقل الخدمات، الأجيال الجاية مساكن يخلصوا فاتورة كبيرة برشا، والسيادة الاقتصادية زاد كيف كيف تتضرر برشا. لكن المستفيدين لهنا هما المقرضون وبعض القطاعات المرتبطة بالدين. الدين راهو يعمق الفجوة بين الحاضر ومستقبل ردوبنا، والمعلومة ذكية برشا، راهو مش حجم الدين وحده المهم، أما كلفة خدمته، عملته، أجاله، وشنو تمول بيه، هذا الكل هام جدا. دين صغير بسعر فايدة عالي راهو أخطر من دين أكبر بشروط مريحة. خلاصة الأمر باش نجمو نفهمه، الدين العمومي مش لعنة، لكن كي يخرج على السيطرة يولي قرار اليوم هو عبء غدوة. وشنو اللي ما يتقالش؟ في برشا بلدان الدين مشكل سياسي مش مشكل اقتصادي فقط.
0: خلينا نفهمه.

0: يفخر بيك. مساء الخير تونس،
1: تونس عسل للنحلة أم المروج الخضر.
0: مساء الخير تونس.

0: سلامنا ليكم مستمعينا الكرام الكل، مرحبا بكم معنا. سيدة فاطمة شعري تسمع فينا وتبع في تفاصيلنا وقالت لي وينها التغطيات، ويني مش قلت لنا عبير معاكم للمهرجان العربي والإذاعة والتلفزيون؟ إنعم يا فاطمة، إنعم لك انت وكل متابعينا. الأجواء كانت ياسر محلاها البارح مع حفل رحمة ونصيف زيتون، البارح كانت حاضرة من المساء إلى الليل. أنا أقول نجمة المهرجان هذية، تنقل لنا في التفاصيل ما تفوت حتى شيء.
1: والحقيقة نجمة المهرجان مراسلة الإذاعة التونسية وبتبع زميلتنا في الإذاعة التونسية الثقافية سيرين بن قاسم،
0: تحية كبيرة لها وتحية زادة كبيرة لك أنت عبير. وأوفر تفاصيل على الأعمال والأجواء عامة بالنسخة الجديدة. مساء الخير، مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورتنا عبير.
1: مساء الفل، أهلا وسهلا ومرحبا. البارح كان افتتاح دور 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، كما قلت أنت، مع حفل في مسرح الأثري بقرطاج، أحييت الفنانة العراقية رحمة رياض والفنان السوري معناتها نصيف الزيتون، حضور جماهيري مكثف. قالت سيرين البارح لأكثر منطقة الاستيعاب، إذا حسب كلامها وملاحظتها بطبيعة الافتتاح كان فيه عدد كبير من التكريمات، الناس من عالم التمثيل ومن عالم الدراما والسينما استحقوا التكريم.
0: محلي كيف مهرجان يعطي القدر والقيمة لنجوم، شفت لطيفة قفسي كيفاش الجمهور
1: كان البارح تكريم أكثر من مؤثر. سمعت قديش التسقيف بقى وقديش معناتها الناس تفاعلوا وكيف كيف زاد حتى نجوم العالم العربي قديش تأثروا بالتكريم تاع الفنانة الكبيرة اللي هي أهم نجم نقولوا الوجوه المسرحية والسينمائية والتلفزية التونسية والعربية، خاطر زاد عندها حضور كبير برشا حتى في السينما العالمية. من بين الوجوه اللي تم تكريمها البارح الفنانة اللي هي منتجة واللي هي مغنية وفنانة وتعمل استعراض واللي هي زادة ممثلة واللي هي زادة كانت مديرة العديد من المهرجانات، الفنانة بشرة. اش قولك نسمعها في التسريح هذايا لزميلتنا سيرين بن قاسم؟
2: والله سعيدة جدا بتكريمي في الدورة 26 مهرجان الإذاعة والتلفزيون. مهرجان يعني عدى اليوبيل بالفعل 25 سنة عليه، فإني في الدورة 26 وكأنها بداية جديدة، رؤية جديدة، نوع من التطوير، تكريم ناس مش شرط يكون أعمارهم كبيرة. مهم جدا إن احنا نحفز ونحمس الشباب اللي عملوا إسهام، يعني حتى لو كان إسهام لسه في الكثير يقدمونه يعني في المستقبل، ولكن هي يعني حاجة محفزة جدا وتشجيع كبير جدا، خصوصا لما بيبقى من بلد صديق ومن بلد شقيق ومش من بلدي يعني، فده بيبقى تقدير عندي يعني ممكن أضربه في عشرة، لأنه بيكون الانتقاء والاختيار أكيد له معايير يمكن أنا ما أعرفهاش، لكن وصولي لأن أنا أكون موجودة واختياري ضمن هذه النخبة من المثقفين والفنانين والإعلاميين العربية يعني شيء عظيم جدا حقيقة، أفخر بيه جدا ويعني

0: ترقب يعني ويمكن عدم الثبات يعني. لا الألبوم الغنائي أصبح غير مقنع يعني مش مجدي في الوقت ده، لكن إنك تخلص أغنية سنجل وتطرحها ثم تنتهي من أغنية أخرى أو ممكن أغنيتين، ده بالفعل اللي أنا عملته يعني. انتهيت من أغنية إن شاء الله تطرح قريبا اسمها حفلة فراقك، والملحن شريف إسماعيل صديقي هو يعني صاحب المشروع في الأساس، وعندي أكثر من أغنية يعني أخرى إن شاء الله جاري العمل عليهم عشان يعني ينزلوا بشكل فيه تتالي يعني وتوالي وراء بعض إن شاء الله.
1: تونس والتوينسة
0: تونس
1: كلمتك اليوم
0: نحبكم برشا يعني يعني بحبكم. أقول إيه أكثر من بجد، أنا بحس إن أنا مش في غربة وأنا في تونس، بحس إن أنا في بلادي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نواصلوا بالطبيعة مع الوجوه اللي باش تكون موجودة واللي بالطبيعة مازالت مواصلة في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. اسم كبير برشا في الإعلام الفلسطيني، الإعلام الفلسطيني خميس ماخو اللي اليوم بطبيعة أدار ندوة حول البودكاست اتجاه المحتوى وقوة التأثير. خلنا نسمعوا في التصريح هذي وراجعين.
3: أهلا بكم، واسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي بالمشاركة في مهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية وإدارة الحوار فيما يتعلق بالبودكاست، يأتي تحت عنوان البودكاست اتجاهات المحتوى وقوة التأثير. هذه بالنسبة لي فرصة كبيرة جدا، وخصوصا الالتقاء بالزملاء المتخصصين في مجال البودكاست، الزميلة حنان مليتي، مصطفى أبو إدريس، المنصف السليمي، ورشا الديب. هي فرصة كبيرة جدا للمشاركة في أعمال المهرجان بنسخته 26، ونتمنى بكل تأكيد التوفيق لجميع المشاركين والمشاركات وكذلك لأعمال المهرجان. خميس ماخو، تلفزيون فلسطين، رام الله.
2: هذا خميس ماخو أو خميس ماخو الإعلامي الفلسطيني. مازلنا مواصلين بتبيعة مع الفنانة العراقية رحمة رياض بتبيعة اللي حبت تحيي الجمهور التونسي على طريقتها بأداء أغنية تونسية من تراث التونسي اللي هي عيون سود وجلابة، باش نسمعوها في هذا الحوار القصير وراجعين.
4: أول شيء دويتو مع نصيف، كنت دويتو ناجح الحمد لله، دويتو مع فنانين توانسة يشرفني، من الفنانين العريقين واللي أعشقهم أمينة فاخت، أتمنى أعمل معاها حاجة صراحة صراحة يعني. ها شو اللي كثير، هي شخصيتها الكاركتر كل شيء، غناها أغانيها، وإحنا أنا من أنا صغيرة كان أهلي بالبيت يسمعوها وتربيت على صوتها، فأتمنى يجي يوم ألتقيها ولو ألتقيها. من الجيد الجديد عندكم أميمة طالب من الأصوات الرائعة، ومرتضى وصابر الرباعي، يعني ما شاء الله لو قعدهم ما يخلصوا فنانين تونس.
2: مواصلين بتبيعة مع وجوه أخرى تم تكريمها من سوريا، فنانة شاملة الحقيقة، نجمة من نجوم الدراما السورية العربية، كيف زادة سينمائية، الفنانة عبير شمس الدين اللي تألقت في عدد كبير من الأعمال، منها آخر عمل 2025 قطع وريد، أب فيك في 2024، والانطلاقة متاحة بتبيعة كانت في أوائل التسعينات بمسلسل الجدران الباردة في مسلسل فيديا. نسمعها عبير شمس الدين وراجعين.
5: يعني هو أكيد أول شيء مرحبا، كل كلام العالم يمكن ما بيكفي هذا الكم من الفرح اللي أنا حاسة فيه، حاسة حالي أكيد ببلد عريق، بلد عظيم، بلد وجودي فيه أكبر تكريم لإلي، كل الحب لهذا الشعب الطيب، لهدول الناس الراقية، لهذا الكم من المحبة اللي شفته بمجرد وصولنا لهون. تونس بلد يعني شهادتنا مجروحة أكيد فيها وبناسها وبشعبها، كتير مبسوطة، كتير فخورة، كتير سعيدة فيكم، شكرا كتير.
2: مرحبا بكم الناس الكل. مواصلين مع اسم آخر زادة تم تكريمه البارح في حفل افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي هو السيد محمد خاوندي.
6: أنا مو أول مرة بجي على تونس، أنا مشارك بالمسرح بمهرجان قرطاج وبحب تونس كتير، بحب شعب تونس.

0: شكرا لتونس الشعب الراقي, ونحن نكن له كل الحب, وان شاء الله دائما هيك يكونوا بسعادة ونجاح وحب.
1: ماذا يعني لك هذا التكريم اليوم في الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون؟
0: بصراحة أنا أول مرة بتكرم بهيك مهرجان, سعيد جدا أنه جاي على تونس مكرم. هذا التكريم بحطه وسام على صدري أنه اختاروني من سوريا, أنا وعبير شمس الدين فقط ممثل وممثلة. أنا بالتلفزيون إلي أعمال كتيرة, ما بعرف إذا بتونس عم يتابعون ولا لا, وأنا بحب تونس, وشكرا لشعب تونس ولكم ولكل الإذاعات العربية.
1: أنت قلت ما تعرفش الجمهور التونسي يتابعك ولا لا, احنا نتابعك في جميع المسلسلات, كذلك أنت عندك بسمة في الجيل متاع الأطفال, واللي أنت في الدبلجة
0: دبلجة كرتون
1: صوت النمر المقنع, يعني الرسوم المتحركة المعروفة لدى الأطفال, يعني ما زلت مواصل في تجربة الدبلجة ولا لا؟
0: أنا بصراحة نتيجة الأجور المتدنية وقفت دوبلاج التركي ودوبلاج الرسوم المتحركة. أنا آخر شيء عملته بسبيستون, انتو عم تتابعوا سبيستون, عمل هلا ما راح تسعفني الذاكرة, شو اسمه العمل اللي عملته أنا آخر شيء كرتون دراغون بول, آخر عمل عملته دراغون بول, وأنا بتصور متابع كان, وبعتوا لي رسائل كتير إنه الجمهور سعيد إنه رجعت أنا للدبلجة وكذا. بس المشكلة إنه هلا كتير بسوريا الأجور متدنية, فبفضل إنه أقعد بالبيت ولا دبلج, حتى على صعيد الدبلجة التركية, يعني عارف شلون المسلسلات التركية نحن انشهرنا كتير وشهرنا الممثلين الأتراك.
2: الحقيقة اسم كبير الفنان محمد خاوندي اللي هو من أهم الأسماء المسرحية الدرامية السينمائية في سوريا, كما قال هو دونك احنا عرفني بالنمر المقنع, مثل وقتها دور الصحفي ثامر, كيف كيف مغامرة سوزان, للناس اللي تذكر زيدا زعبوب وزعبوبة, سكوبيدو زيدا, كان والد شاقي وبتبيع الصديق الوفي دراغون بول بدور بيروس, ورحلة في جزيرة مهجورة. عنده الحقيقة المئات من الأعمال, ما بين دوبلاج ما بين أعمال في الإذاعة. أنا كنت عرفت عليه سابقا في أيام قرطاج المسرحية, ومن أهم الأعمال المسرحية اللي شارك فيها مغامرة رأس المملوك جابر بتبيعة, وقصة موت معلن إلى جانب جوارب النجاة وفضيحة في الميناء, من غير ما ننسيه بتبيعة أهم الأعمال يمكن الدرامية اللي الناس مازالت تذكرها, الجوارحة وحمام القيشاني, كيف كيف يوميات مدير عام, يوميات جميل وهني, هذه بتبيعة أجيال عديدة تربيت على صوت هذا الفنان محمد خاوندي. مش نختمو بتبيع الريكاب هذية بحوار قامت به زميلتنا سيرين قاسم مع الفنان نسيف زيتون, الفنان السوري نسيف زيتون.
3: الحق الشرعي والطبيعي, أنا شفت الحدث مثلي مثلكم, حضرت الحفلة بالبيت, هكون صريح, حضرت الحفلة كلها, حفلة بتكبر القلب, حفلة جميلة جدا. على الصعيد الفني أنا اكتافي أصغر من أني أقيم الموضوع الفني اللي صار, لأنه اللي انشغل إن كان موضوع الست أصالة وإن كان الفرقة الموسيقية والبرودكشن كله كاملة مشتغلين بطريقة فيها أستاذة كبيرة, وبتخيل واضح وجلي الموضوع. شو بدي يكون رأيي رئيس؟ بدي يكون رأيي إنه أنا مبسوط لأي إنسان بيرجع لبلده بعد فترة, وحقه الشرعي والطبيعي إنه يرجع للمكان اللي طلع منه, وحقه الشرعي والطبيعي إنه يتغنى بالمكان اللي طلع منه وينعز بالمكان اللي طلع منه.
2: إذن إلى جانب التكريمات كيف كيف زاد ندوة البودكاست, ما زالت العديد من الندوات ستقام غدا وبعد غد إن شاء الله غدوة الحي في نفس الموعد في مساء الخير تونس, نعطيكم التفاصيل. ما بقى لك نسلم عليكم, تواصلوا بتبيعة مع سرور الهدار وألفة الزميت وفيصل المرزوقي في مساء الخير تونس في الأمان.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: افخر بيك. مساء الخير تونس،
1: تونس عسل للنحلة، أم المروج الخضر.
0: مساء الخير تونس.

0: يفخر بيك. مساء الخير تونس.
1: مساء الخير تونس.
2: محلاة دكتورة إقبال الجمني عنا برشا ما سمعناهاش وفرصة في منوعة مساء الخير تونس نسمع برشا أصوات وبرشا طاقات كما طاقة توا في حاجة لها
1: هذه متاع الخبرة زادة وزادة إين القوة وين أنه راهو أحنا توجور إين في مساء الخير تونس وفي فقرة الثقافة الرقمية والسلامة المعلوماتية وفرحانة برشا باش يرجع معنا للموسم الثاني على توالي على مجذعة تصفيقس خبيرنا في السلامة المعلوماتية المهندس وصانع المحتوى على انستغرام وتيك توك محمد نورماني. مساء الخير مساء النور يا محمد نور.
3: توحشناها
1: هذه. أي حتى نعطيتها لك زيادة. إن شاء الله تكون بخير يا سيدي وبون غوبريز وفرحاني برشا أنك تكون معنا وتفيدنا محمد نور.
3: عايشك عايشك والحقيقة نقدم تحية لمستمعي راديو صفاقس ونحب نشكر راديو صفاقس وعلى رسمنتي ألف على تجديد الثقة فيها باش
1: نكون معكم. عافو.
3: وإن شاء الله نحاول ننفع الناس ونديما نوفر لهم المعلومة وكل جديد فيما يخص التك.
1: نحاول نوفروا لهم المعلومة اللي تهم من قريب ولا من بعيد وخاصة أنا اللي لاحظته الحقيقة محمد نور تعطينا المعنيها اللي لازم من قريب معناها على الوتر الحساس معناتها كي تجي للناس توا اللي تحب تجدد تليفوناتها فتسمع بالغلاء الكبير في توسكي تليفونات توسكي الكترونيك علاش تزادت الاسعار دونك يظهر لي عن قريب تم الناس في الفقره هذيا كيما زاد مش نحكيوا على القرايه وعلى تلامذتنا وبمناسبه العوده المدرسيه عنا حاجه مزيانه تعمل 66 كيف كوسوسوا للتلميذ نتصور انا الاستاذ وحتى للولي يطمن على صغيره أو تعرفوا علاش يطمن على صغيره بورتون هي أبليكاسيون اللي باش تخليه باش تفسر له أما زعما باش تعطيه الإجابة ولا ما تعطيهش السؤال يطرح نفسه فوالا.
3: هي قادرة تعطيه الإجابة أما هي. طريقة استعمالك هي اللي باش تفرق. احنا باش نحكي ونتصور على السوليسيون باش تعاون الناس الكل كما كنت تحكي كيك سوا طالب ولا أنت تلميذ ولا الولي زادة وحتى المعلم اللي يحب يحضر الدروس نتاعو. الموقع نتاعنا والا الابليكاسيون اسمها على جسمها اسمها نوت بوك معناها من المعنى نتاع نوت بوك اللي نكتبوا فيه ولا بلوك نوت. الموقع هذا جوست انت توفر له كما نقولوا للستوديون كور بي دي اف معناها والا تعطيه فيديو من الانترنت يعني كتي والي تحب تفهم اكثر باش نجم توصل المعلومه لولدك.
1: صحيح هذاك علاش قلت نجم تفرح الاولياء زاده سهل لنا الحقيقه. اي
3: تعطيه فيديو يوتيوب والا تعطيه دوكيومون ولا حتى توا في ميزاجور جديدة واللي تتنجم تصور له الدرس نتاع ولدك بالتليفون وتعطيه له
1: ما تعبش روحك
3: بالضبط.
1: أما حاول تفهم باش نجم تفهم
3: بالضبط انت باش تعطيه كما نقولوا السورس نتاع المعلومة أي. وهو باش ينجم يولي يعطيك تلخيص بعد ما يعطيك التلخيص تولي تنجم تسأله على كل بارتي من البارتي اللي موجودة في الدرس ويجاوبك منها معناها ماهوش باش يجيب لك جواب من خارج الدرس نتاعك باش تقعد المعلومة متأكد ان هي صحيحة وزاد فما حاجات اخرين مثال فما ناس تو مثال فما طرق جديده معنا للتعلم كما الخريطه الذهنيه مثال التاريخ والجغرافيا اللي تعاوننا باش نحفظهم اسرع نزاد نجم نعمل لك خريطه ذهنيه للدرس كيف زاد تنجم تعمل به كويز والا فلاش كارد مثال باش تريفز حضر مثال اسئله معناها فاست وتستنى تسال ولدك ولا حاجه باش ينجم يريفز بهم وتكون الإجابة معنا بالتالي
1: تطلب منه معناها أنت كويز ولا فلاش كارت ولا
3: معناها خريطة ذهنية
1: أيوة ولا خريطة ذهنية زيادة نذكروا الابليكاسيون اللي نحكيوا عليها توا اللي هي
3: نوتبوك
1: الام نوتبوك الام هذيك هي دونك تسهل برشا الحكاية في المراجعة خاصة
3: بالضبط ونجم تستعملوها معناها حتى أي واحد يحب يتعلم حاجة جديدة يعطيه المعلومات والكتب اللي الريسورس اللي ياخذ منهم ونجم يسأل ويسأل وحتى مثل في البروبليم ماتيماتيك كان حاجه ما عرفتهاش نجم تطلب منه يعطيك يبدا يفسر لك ويعطيك بالخطوه يبسط لك باش انت تفهم الحل كيفاش توصل له بلاص يعطيك الحل
1: ديما انطلاقا من الدرس هذاك نفترض انه صارت غلطه في الكتيبه تلميذ في رقم النص نتاعو ولا تنقيل من السبوره غلط شفت وين نمشي عن بعد نخمم ديما عن بعد ومشيت فما غلطة فما حاجة ناقصة هل اللي يكمل يحاول يعطي باللوجيك معناتها يكمل ولا يتقيد فقط باللي فما قدامه؟
3: لا لا باش يقعد متقيد بالشيء اللي موجود.
1: واضح واضح.
3: خاصة كما نقولوا مثال للناس اللي تقرأ مثال إعدادي ولا ثانوي ولا يقرأوا في الجامعات، معناها الدروس متاعهم ما تكونش ما فيهاش برشا تفاصيل. مثال خاصة انك تشوف كور في الانترنت نجم تكون دي بارتي ماهيش انكلو مثال في البروغرام التونسي متاعنا، هو يبدأ مقيد بالدرس اللي باش تعطيه له انت باش ما يقريكش حاجة دي فلوس اللي ما تستحقهاش.
1: واضح، يعطيك اللازم في اللازم حسب اللي انت عطيته بالضبط. به هذه بالنسبه نوت بوك ال ام تنستاليوها تنجموا خاصه لي بارون، دونك فرصه باش تصور انت باش معناتها ابليكاسيون كيما هذه تعاونك باش تراجع على صغيرك. انا عجبتني الحقيقه الفكره برشا، نوح له ساعات نحيلوا الحقيقه برشا اوقات، دونك تعطيه انت درس تصوره له اصلا ويفسر لك، تطلب منه تلخيص ويفسر لك، وينجم تعمل دي كويز حتى باش نجم تسال صغيرك وانت زادة تفهم نجم اتفهم. بهي برشا الحلوة الدخلة اليوم محمد نورة، تخلينا نبدأ سنة دراسية وإحنا مرتاحين، يعطيك الصحة. سينو حاجة خلتنا مش مرتاحين الفترة هذية، الناس اللي تحب تبدل تليفوناتها، تحب تعمل أبغريد في التليفون، شنية الحكاية؟ هل تخص كان تليفونات برك ساعة ولا توسكي إلكترونيك؟
3: هذه تخص التسكي الالكترونيك، معناها وصلت حتى معناها للفيديو جيمز، معناها للعاب الفيديو غلاو على الاخر. ولهنا نحكيو راهو على ارتفاع في الاسعار ماهوش طفيف، انه هو وصلت معناها بدات من الايفون تو اللي خرج ايفون 18 برو،
1: احنا فهمناها اللي هي من الايفون 18 ديك هبط، الناس قالت غالي برشا دوك مشيت تجري نحو ال 17 هكا شفنا التفسير البسيط، لكن يبدو اكثر اعمق من هكا ولا
3: باش يكون اعمق من هكا، معناها لاحظناها من الاول على الايفون ما باش نلاحظوه زاد في البي سي اللي كونسول جو، وحتى معناها في اللي سيرفيس ديجيتال، على خاطر بالنسبة لنا شنية الإشكالية بحكم التطور متاع الذكاء الاصطناعي ولات كما نقولوا الرام اللي هي حاجة كومبوزون موجود في التليفونات واللي معناها الديفايس الإلكترونيك شتمه اللي يخدموا بالآية يستهلكوا فيهم برشا، دونك ولو يدفعوا فيهم أكثر فلوس. دونك كما نقولوا مادام الطلب بيزيد الأسعار باش تزيد، والناس بيتصنع في التليفونات واللي بي سي باش يلقاو اللي رام غالي، دونك الزيادة هذه باش تكون بحكاية مثل بسون دولار اللي هي في بالنسبة لنا تونس ب 350-400 ألف
1: برشا زيادة برشا زيادة الفترة هذه. حتى اللي باش ياخذ مثلا تليفون 17 فما 200 دينار 300 دينار القدام مع العادة الفترة هذه بدات
3: بالضبط. وزاد باش نلاحظوا حتى في التليفونات معناها اللي يبداو من 600 و500 اسمهم باش تغلى، معناها باش تلقى روحك تدفع أكثر فلوس على قيمة أقل
1: للأسف الشديد. وهذا باش نفهمه كل حاجة ماهيش بلاش، فمش قطوسي استدربي معناتها التسهيلات اللي نلقاوها والحاجات اللي نلقاوها في الديفايس متاعنا راهي كلها ماهيش بلاش، هاوكي من بعد بالوقت تحضر الأرضية كاملة باش الناس الكل تتهافت وتجري ورا هذيك الحاجة مهما كان الثمن متاعها.
3: بالضبط، والإشكالية إنه بل كانت الزيادات معناها كما يقولوا على تريد صغيرة وتنجم الأسهم ترجع، أما توا حسب الخبراء يقولوا باش توصل لعام 2028 خاطر تهافت على الاي اي مازال قاعد يطلع. دونك نحضروا روحنا، أي واحد عنده تليفون ولا بي سي مازال شادد روحه يحاول الماكسيموم يستحفظ عليه.
1: اي
3: دونك هذه النصيحه المهمه معناها انه خاصه والا يشري سولون البزوان تاعو والا يتجه للسوق المستعمل باش يلقى حاجه اللي تناسبه السعر نتاعها ما يكونش غالي.
1: سا دي با وهو وزهره زاده وهو وزهره. يعطيك الصحه محمد دور ماني، انسنا برشا برشا مره اخرى وان شاء الله نتلاقى بيك ثلاثه جاي باذن الله في دوتر سوجي وحاجات اللي هي كلها من الاكتواليتي كلها تهمنا الناس اللي تسمع فينا توا في الفقره هذه، نحس تم برشا ناس مش مقولوش الكل هكا ولا
3: بالضبط.
1: شكرا ليك، دونك الحصة جاية ان شاء الله نقول لك ميرسي بوكو، نعطيوك موزيكا مزيانة نخلطو بها الموجز الثمانية وراجعين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يكون الطقس هذه الليلة مغشا بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة بأقصى الجنوب، ثم تشمل محليا المناطق الشرقية أثناء الليل وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. قررت لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب في اجتماعها عقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية للتداول حول أسباب التأخير في مادة اللجنة بالتقارير والمعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة، وخاصة تنفيذ ميزانية السداس الأول من سنة 2026 والفرضيات المعتمدة لإعداد ميزانية العام المقبل. انعقد اليوم الاجتماع الأول للجنة القيادة المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا إلماد برئاسة وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والطاقة والمناجم صلاح الدين الزواري. وأكد الوزير على أهمية تنفيذ مكونات المشروع وفق الرزنامة المحددة له. في العالم، استشهد فلسطينيان مساء اليوم في غارة صهيونية بمسيرة على حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة في خرق مستمر لوقف إطلاق النار. أكدت العربية السعودية وسبع دول إسلامية عربية أخرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم على أن تظل غزة جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية. جاء ذلك ردا على تهديد الكيان الصهيوني بإجلاء سكان مدينة غزة إلى الجنوب إذا اختطف أي إسرائيلي مستقبلا. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بأن مسؤولان أمريكيان رفيعان اجتمع مع وفد إيراني لمدة 3 ساعات وكانت المحادثة إيجابية وقد تفضي إلى اتفاق حسب وصفه. نهاية الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: منو برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
1: عشرتنا ما توفاش
2: وحكاياتنا ما تتنسيش
1: على خطر

0: وسهلا، مرحبا بكم من الناس الكل. هوك عنا تحدي جديد يا ألفة في ختام المنوعة. قالك فيصل عندي غنية
1: 8 دقائق
0: دوك يزلنا 22 دقيقة نسلموا على مستمعينا، أنا نسلم عليهم ندو، نسلم على إكرام السيلة وكل الأصدقاء اللي تبعوا فينا ومتواصلين معنا. فما خبير ألفة كنت تبعته وفرحت به، ولكن التعليق هي اللي ما نفرحش بها، ما نعرفش علاش. وقت اللي خبر يجينا انه اعضاء سفاكس المزيانه، جمعيه سفاكس المزيانه، قاموا بتنظيف
1: مساهمه في تنظيف حديقه وهران نهار الاحد الفايت
0: بالضبط. شنو تكون التعليق نتاع الناس حسب بالك؟ نورمالمون مبادره كيف ما هكا حاجه تطوعيه من الصباح للعشيه يخدموا ينفوا في حاجات معناها مفروض احنا هي مسؤوليتنا الناس الكل. معناتها تتصور انا
1: المفروض ما تمسخش
0: اصلا،
1: ما انت تتغبر بالعجاج وي
0: وكاو، اما مش نفايات يعني معناها ما قدروا 70 كيلو من نفايات الاخرى، 5 كيلو من الزجاج، 20 كيلو من البلاستيك. تخيل معناها ارقام راهي صادمه هذه. معناتها يعني الناس تقول لك مش كان مشيتوا نظفتوا لنا البلاصه الفلانيه، مش كان معناها عندما اي معناها شباب يتطوع وكل يا اخي ما قالوا انت في عضله التمرنة ولا قل لي كيفاش نجم تعاضد جهودنا ونمشيوا للبلاصه الفلانيه.
1: تخيتو
0: ماهيش بلديه،
1: هما انت ساهم معانا وقول انا نقترح المره الجايه الوجهه نتاعنا تكون البلاصه الفلانيه
0: مثلا.
1: اما تقعد وراء اكران
0: وتبدا تكتب
1: وتبدا تنبر على الناس، انا من المفروض نقول اصلا ما نحكيوش عليهم.
0: ديجا عرفتوا شكون السيد هذايا، عنده كرهبه فاخره. اليوم معناتها مازلت نشوفك تصاور بتاع حل البلار يطيش
1: هو السيد هذايا،
0: يظل هو بيدو خاطر ما ينجمش يكون
1: خساره ولا
0: فما عباد.
1: شوفوا هاوكا الناس شكون هي اللي تنبر، باش تعرفوا معناها القام بتاع الناس اللي تنبر او مستواها شنو هو. شنو هو راهو مش في دار وفي الكهربه، هل هي معناها فخمه ولا غير فخمه؟ راهو
0: فما عقليه،
1: فما عقليه
0: هيك العقليه اللي يلزمها.
1: خاطر هو السيد هذا بما انه سياره فخمه كان ينجم يجيب حتى زوز ستيك ما ويجيب شويه ساندويتشات يشجع بيهم
0: مثلا مثلا مثلا
1: مثلا. هو مش في حاجه للاعانه، هو
0: ولكن
1: كحركه نبيله منه كانت نجم تكون حلوه ومثالش. تو نمشيو مع بعضنا الاولاد، حتى كان انا صحتي ما تقدرش اما نعاونكم بصفه ماديه كيما الانسان اللي ما ينجمش يعاون ماديا يعاون بصحة بدنه. شفتوا بالعكس كيفاش دونك يخسر، ما يستحقوش نزيدوا نحكيوا عليهم، يظل يستحقوا مستمعينا احلى جو توا
0: مع
1: في ختام لقائنا
0: لقاءنا.
1: من مساء الخير تونس، كانت معكم سور الهدار ألفة زميت، تحيه الفريق الكل كان معانا اليوم، جوار بوسته في الديجيتال، سمير طقطق وفيصل المرزوقي في الاخراج الفني.
0: وانا نحب نشكر سيده هند الرباعي غربال صاحبه مؤسسه الزيمات، مؤسسه كبيره وعريقه، حبت ياسر الناس تستنفع باللي فورماسيون والتكوين اللي تقدموا للخريجي الجامعات وألا البطالة وألا
1: ادخلوا على الصفحة الخاصة بإزديمات وتعرفوا
0: تونيزي وألا باش نعطي رقم تليفون 92 بالضبط 92 767 777 92 767 777. شكرا لك هند أربعي.
1: سينو نتلقى بكم في المنوعة إن شاء الله نهار الخميس في الليل، سرور نلقاوك
0: في صبحيتين، صبحية مع هند نهار الخميس ويظل مش نرقد من تو حتى حتى يصير نهار الخميس ونهار الجمعة زادة في منوعة أحلى صباح.
1: يلا نقول لكم
0: من هناك الوقت، نتمنى لكم إن شاء الله متابعة طيبة وشكرا لأسامة شوي خير زهرة في السهرة محلاها سهرية وإحنا هكاك معكم 24 على 24. شكرا لكم،
1: شكرا لكم أحلى مستمعين.

0: يوم بيوم
1: جابك ايدي في ايده وجنبي راقصني بالحب حسسني غنوا معايا ومعايا
2: يوم بيوم يوم بيوم يوم بيوم عشرتنا ما تفش
0: وحكايتنا ما تتنسيش
2: على خطر

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. قدرت الزيادة في نسبة كميات زيت الزيتون التونسي المصدرة خلال الأشهر العشر الأولى من موسم 2025-2026 ب 50.8% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم المنقضي على مستوى الكميات، وبنسبة 41.2% على مستوى العائدات بحسب إحصائيات نشرها اليوم المرصد الوطني للفلاحة. أكد محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري ضرورة بناء اتحاد إفريقي للصمود النقدي والمالي باعتباره مرحلة تمهيدية وضرورية لإرساء اتحاد نقدي مستديم في القارة. سقط شهيد وأصيب آخرون في غارة نفذها العدو الصهيوني هذه الليلة على منطقة النفق شمال شرقي مدينة غزة. عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن يعقد صفقة مع إيران في القريب العاجل، وذلك خلال اجتماع مساء اليوم مع قادة عرب ومسلمين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أصدرت الحكومة العراقية أمرا إلى سلطة الطيران المدني بتعليق الرحلات الإيرانية إلى مطار بغداد اعتبارا من الغد، بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أي مطار يقدم خدمات لشركات الطيران الإيرانية. نلتقي إن شاء الله في تمام العاشرة، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديما عشرة ديما.
4: تخلى القصف قلع الصباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحيب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد، كافح الفساد وخليها تنضاف.
5: كافح الفساد خليها تنضاف.

0: يا خرافة تربية وجنح.
1: سمعني حكاية السبع صبايا ومحمد ولد السلطان.
0: أشرط عليا وتدلل
1: الليلة، نهزك للميعاد
0: فيه ألف حكاية وحكاية.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين في ميعاد ثاني من ميعاد وحكايات. مرحبا بكم الأوفياء اللي تتبعوا فينا ديما في سهرة الثلاثاء من ميعاد وحكايات. مرحبا بالناس الكل على أمواج إذاعة صفاقس وعلى بانوراما تونس الكبرى. تحية لكل كل كل كل المستمعين من الشمال إلى الجنوب، داخل الوطن العزيز أو خارج هذا الوطن العزيز. مرحبا بكم الناس الكل، يهنيكم الرواء. جمعة كانت فيها كتفرهيدة ومطر وغيث نافع، إن شاء الله يا ربي يتواصل ويكون بالهدى ورضا. احنا كما يقولوا جديدنا يقولوا إن شاء الله يا ربي كي يغزروا هكا ويشوفوا المطر يقولوا يا ربي إن شاء الله أرضية هكا تشبع الأرض وتروى الشجرة وتكون طيبة ما فيها حتى اختر وحتى حاجات معناها ما نحبوهاش. الحمد لله على ما يعطي ربي، وإن شاء الله صغيراتنا تو ثابتين في قرايتهم وشدوا ثنية العلم، إن شاء الله ربي يفتح عليهم. وإحنا الليلة معاكم كيف ما العادة بالحكايات. المرة اللي فاتت كانت الحصة خاصة بالعلم، وحكيتوا فيها على العلم والتعلم وفضل العلم، واللي الإنسان راهو مهما يكبر يقعد يتعلم أبسط حاجة، أبسط مهارة، أبسط حكاية يضيفها لنهاره راهي باش تفيدو. أبسط معلومة اللي يظن هي حاجة هكا ومهما تقدم به العمر راهو يبقى في حاجة أنه يتعلم، يجدد أفكاره، يبدل ساعات أفكاره، يغير أفكاره إلى الأفضل إلى الأحسن. ساعات ينزمو يواكب العصر، وهذه معناها نقولوه وإحنا معاكم وإحنا في العمر هذايا يلزمنا سيدا نواكب ونسمعوا جيل قبلنا ونسمعوا جيل سبقنا، وهيك هي الدنيا. الليلة نرجعوا في البداية نحب نحيي عم منصف النصري، نحييه تحية كبيرة. في الحقيقة عم منصف ما هوش بيش يضيف لنا سناء في التنشينات، ولكن هو في الحقيقة قرار جماعي باش نرجعوا. احنا ما التنشينات هي تتعاود في السهريات وتتقال، واحنا خذينا من عند عم منصف النصري بارش تشانشينات، وأغلبية تشانشينات ما طلعتهمش، كانوا صعب. زعما كيف نعودوهم في ميعاد وحكايات وكل سهرية تشانشينة فقط، زعما تتوصلوا للحل ولا تمشيوا تكلموا عن منصف تطلبوا الحل؟ تشانشينة برك الليلة باش تسمعوها نحليوا بها السهرة ونخليوها كما نقولوا فيها نعطروا بها السهرة، عطر سهريتنا. بالطبيعة عندنا حكايات، والحكايات هذية حكايتي أنا تكون حكاية ناس زمان وحكايات زادة من اليوم. بالطبيعة تبقى الحكايات اللي تقولوها أنتوما من خلال تجاربكم، حلقاتكم، الحياة اللي عشتوها مليانة بالتجارب في الموضوع اللي باش نقدمه إن شاء الله بعد شوية. نحب نشكر الناس الكل، ونشكر بداية الفريق اللي باش يأمن هاللقاء هذية، طبيعة المايسترو فيصل المرزوقي في الإخراج الفني. تحية ليك فيصل، تحية أيضا لسالم عيسى في استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية. نعرف اللي بداية تقييد الأسامي حتى قبل البرنامج بساعة وساعتين، تحية للناس الكل على الوفاء. وتطل علينا الصحفية سهام شعور في نشرة العشرة، وكذلك في موجز منتصف الليل. وزهرة تقول لكم إن شاء الله سهرية طيبة، نسمعوا النغمة اللولانية هكا مفتحات، ومن بعد نرجع نقدموا الموضوع. ابقوا معنا ديما على نفس الموجة.

0: ميعاد وحكايات.
1: زارتنا البركة وانتوما محل كل بركة، ناس بكري والبعض من ناس توا، البعض خلينا نقولوا أكثر مشطر بشوية، أما أقل من ناس بكري. ما تسمع منهم كان كلمة يبارك فيك، يمنوا بالبركة ويقولوا ربي يبارك في عمرك، ربي يبارك لك في صغيراتك، يبارك لك في الصحة، ويقولوا زيدا في الأسامي ما يسميه كان يستباخدوا أسامي مبروك ومبروكة ومباركة وبريك وبرشة أسامي اللي هي من مشتقات البركة. يقولوا تجيب البخت، والبركة عند ناس بكري ما هيش كلام، رامي يخدمولها. كيفاش يخدمولها زعم؟ بالنية الصافية، بالصدق، ببرشة حاجات. تو انتوما زيدا تقولوا عليها هالحاجات هذية. سألوا واحد من الصالحين كان يدعي ويقول ديما، يقول اللهم بارك لي في رزقي. سألوا واحد قالوا يا خي ما نسمعش فيك تقول اللهم ارزقني، يا ربي ارزقني. قالوا الرزق مضمون من عند ربي، لكن نسأل ربي البركة، البركة في الرزق، خاطر البركة جند خفي من جنود ربي سبحانه، ما يرسلها كان للي يحب هو. وإذا كان دخلت المحل تزينه، وإذا كان حلت على الماء تكثره، وإذا كان حلت على الصغيرات ربي يبارك فيها ويطلعوا زيادة من الصالحين، وإذا حلت في الجسم قويته وصححته وبعدت عليه الأمراض، أما إذا كان تحطت في القلب فالقلب هذية ميشوف كان السعادة والرضا والقناعة، وإذا كان حلت في المال وخلى المال لهنا آخر حاجة، كثرته وزادته وباركت فيه، وما يمشي كان في ثنية الصلاح وثنية الخير وثنية الصدقة. هذا اش قال واحد من الصالحين على البركة. واحنا عندنا حكاية، والحكاية تعرفوها، لكن باش نعاودوا نحكيوها الليلة، حكاية الرزق والبركة. بعد النغمة هذية استنوا الحكاية ونترحموا على عبد العزيز العروي شيخ الحكواتيين في تونس، وإذا كان نقوله حتى في العالم العربي نجم نقوله الكلمة هذية، ما جاء حتى واحد يضاهيه لتو.

0: اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي عملي وفي محياي وفي مماتي، فتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين يا الله.
1: لا إله إلا الله، واللي عليه ذنب يستغفر الله. حكاية العروي نحكيها للي يفهم معانيها. الحكاية تشق البرور والبحور، تدخل الكهوف ما غير خوف وتطلع لجبال ما غير حبال. لكن قبل ما نحكيها لكم، نسمي باسم العزيز الرحمن ونصلي ونسلم على خير الأنام، الرزق والبركة. وقعت بيناتهم عركة، كل واحد يقول أنا خير من الآخر. الرزق قال إيش خير مني في الدنيا، مال وخيرات، أنا اللي نخلي بنادم وجيه بين الناس، عندهم كان كبيرة، كلمته مسموعة والناس هكا هكا بيه، يا سي فلان يا سي فلتان، زينة المحافل والقدر الوافي. وحتى عند ربي تصور يكون محبوب، على خاطر عنده باش يعمل الخير، اي عنده باش يخرج الصدقة ويفرح القليل. خزرة البركة ضحكت ضحكة وقالت والله بلا بي انا ما فما حتى شيء. عمرك شي سمعت يا رزق؟ امرأة تقول لولدها برا وليدي يجعلك انت تخلط والرسول يبارك، ما نظنش هذه كان سمعتها. قالها سمعتها نعرفها، هذيك هي البركة. قالت له إذا كان البركة ما فماش لا يقعد خير ولا يقعد مال. قال الرزق يزي بلا كلام، راك غلط، ما فماش ما خير مني، أنا قضاي الحاجات. هاي السيدي اتفهموا باش يجربوا. اي قالت البركة اتفضل انت يا الرزق، وريني اش نجم تعمل. هاي السيدي فم بحطاب عنده 7 بنيات، كل صباح يهزك الفيس يحطه على كتافه، كيما هز حمل كبير على كتافه في هالدنيا، ويمشي للغابة يجيب هيك الحمي الحطب يدبر فيها 4 دينار، يشري بيه شوية سميد يطيبوه كسكسي، وكل نهار يقعدوا على الميدة 7 بنيات أمهم وبوهم ويقوموا جيعانين ما يشبعوش مساكن. وأيام البرد والمطر والشتاء لا فما تحطيب ولا فما فلوس ولا فما باكلة، يقعدوا عائلة كاملة للجوع. أي نهار هو خارج على الصباح للغابة والفيس فوق كتافه، ويلقى الرزق في صورة شاب سلطان سلاطين. قال له صباح الخير يا بابا، وين قصد ربي؟ قال له الحطاب صباح الخير يا ولدي، أنا قاصد ربي ماشي نخدم على روح

قال له الرزق واللي يعطيك كيس فيه 1000 دينار. قال له 1000 دينار؟ تفضلك انت بلي اخطاني خليني نمشي نحطب على روحي. الرزق مد هيك الكيس فيه 1000 دينار وحطه بين يدين الحطاب، طار من الفرحة. 1000 دينار في هيك الوقت يصرفوه عامين كاملين، وهم عاد عويلة محرومين من كل شيء. أهبط للسوق، اشرى القمح، الزيت، الغلة، الخضرة، اللحم، كل حاجة مستحقينها اشراها وروح للدار. المرأة وهيك البنيات، منين ليك يا بابا؟ قالهم ربي ناب علينا. طيب وكسكسي كلاو، شبعوا شبعة العمر، معمرهم ما ذاقوا كيف ما هيك الماكلة هذيك. هيا في الليل هيك الحطاب وقت جاي باش يرقد، ذكر بقية الفلوس والذكر اللي فما جرة قديمة متكية على الساس، مشيلها هكا يتسلوس على طراف سقيه، ارمى وسطها هيك البقية متاع الفلوس، وما قال لحتى حد، لا لمرته ولا لوليداته. الصباح بكري متعدي متاع الروبة فيك اللي يشري في الحويج القدم، اي سيح يا اللي عندك معون قديم للبيع، يا اللي عندك دبش قديم للبيع. سمعتو المرأة ناديت واحدة من بناتها وقالت لها عيش بنتك الجارة القديمة، هزها بحيلو. عاد المصروف بدا يجري قدامهم وذيقوا النعمة، الجارة القديمة تمشي على روحها. هيا السيدة متاع روبا فيكا مشى قلبها من قلبها من غادي، قال لهم هذيا سومها فرنك. قالت له هيت بركة. الشمس تشيعت، سي الحطاب صباح راقد، عارف عنده دزة عاد والفلوس في الجر. امشي بقى مفطر نفنف شرب كويس تي، وامشي عمل طلة على هيك الجر، تلفت عينيه محلولي ملقاش الجرة، ابدا يصيح ويضرب في خدوده، وين الجرة يا مرأة؟ دي وين الجرة؟ قالت له المرأة تيك الجرة القديمة تيش عندك تعمل بيها؟ دي ماني بعتها اليوم بفرنك. قالها تبيع تبيع وما تشاورنيش؟ قال هذيك حاطت فيها، حاطت فيها قرابة 1000 دينار هذيك راي مرأة. هاي حسيله مني منك هيك المرأة، قالت له علاش ما تقولش وتخبي علينا، ما عنده وين يوصل، لا الفلوس باش ترجع ولا الجرة باش ترجع. الحاصل ما ثم حتى فايدة من الكلام ومن النقاش كالعادة، ولو انه النهار راح هز الفاس تاعو وخرج للغابة، وكيف ما العادة يعرضوا الرزق شاب سلطان مسلطين. قال له يا بابا تي وين ماشي على الصباح؟ مش عطيتك 1000 دينار؟ احكي له الحكاية كيف يخبيهم في الجرة وكيفاش مرتو بعت الجرة. قال شنو هو هذا؟ منها مدلو 1000 دينار أخرين. الراجل كيف العادة افرح وهبط للسوق وشرى الخيرات السبعة، ومن بعد اللي ليل وبقيت 1000 دينار قال وين باش نخبيهم، وين باش نخبيهم المرة هذي؟ ولا ولقى كدس متاع دبش قديم وتفش، ما عنده شهور ودهور هو مطيش، قال نخبيهم نحطه في ساشي ونخبيهم غادي وكهو.
ما نظن حتى واحد يدور بيهم. ومشي رقد على روحه. الغدوة الصباح قامت بنية من هيك البنيات بعد كما قلنا العينين تحلت وشبعانين و... تو الدار يلزمها تكون نظيفة باش تليق بيهم وبمقامهم. ومشيت لهيك التركينة قالت ما أنا ولا هي، وبديت تهز فهيك الدبش القديم وفهيك الكريدن وهيك الواحد كل تلمت فيهم. وأول ما تعدى مهندس النظافة أعطتهم له في صاشي كبير ومشي على روحه. كيف ما العادة قام سلح الطاب بعد ما تشيعت الشمس ومشي للبلايصة كيف ما العادة. لقاها نظيفة بشي كبير تلمع لمعة غاية ونهاية ما غير ما تطولوا كلام. وين الفلوس وين الفلوس؟ ما وصل حتى الحل. يا بابا راني كذا لما تنظفت وين نعرف كهو. وقصد ربي للغابة كيف ما العادة يطلع في وجهه الرزق كيف ما العادة. هيك الشاب سلطان مسلطين حكي له الحكاية وعطاه 1000 دينار أخرين وهبط اشرى اللي شرى. وفي الليل قال توا باش نخبيهم في بلاصة ما تجي البال حتى واحد. حطهم في غربال بتاع قمح وخبيهم. قال هذا الغدوة الحي توا نشوف كيف ايش وين تركنهم في بلاصة اخرى. قامت شيك المرأة على الصباح والخير كثر بين يديها والقمح والدقيق والفرينة والأجواء هذيك الكل هاي بنحينها. أول واحد تعدى تبيع شنبيع باعت هيك الغربال بقمحه بفلوسه. نرجعوا للرزق والبركة تلقاهم من جديد. قالت البركة يا رزق اش عملت؟ قال هالمرة الأولى أعطيته 1000 دينار، المرة الثانية 1000 دينار، المرة الثالثة 1000 دينار. يمشي وكل ما يصرفوه 6 سنين. في الوقت هذاك قضى قضية النهار الأول الثاني الثالث وكهو ما عمل بهم حتى شيء حتى مصلحة. الكل مشي ماكلة. قالت البركة هذيك يا خي من قلة البركة اقعد تفرج يا رزق. هيا قلنا الحطاب اتعارك هو ومرته على غربال القمح اللي بعته بعد العن الشيطان وطلع كما العادة للغابة. يلقى لك هيك المرأة لابسة سفسيري وجهها منور وقالت له صباح الخير. قال نهارك سعيد مبارك. قالت له ماشي. قالها ماشي نحطب. قالت له تاخذ شي هالدينار وفيه البركة. قالها الله يبارك واخذي من عندها هيك الدينار ومشي باش يقضي. وقال كل نهار الحم وخضرة وغلة شكال والوان. المرة هذي باش ناخذ طريف سمك ويزي فيه البرك. واخذي معاه شوية خضرة اصرف نصف الدينار والنص الباقي حطه في مكتوبه. فرحوا هيك البنيات وفرحت مرته بهيك السمك. واحدة تقص في الخضرة والأخرى تغسل والأخرى تقشر. والبنية اللي تقشر في السمك تطيح بين يديها كعبة. هي شقت كرشة وكعبة كيف ما البلار تلمع. عملت كيف ما هكا نظفتها. قالت شنو هي البلارة هذي؟ عملت هكا بيدها طيشتها ارميتها
جات ورا باب الدار. هيا سيدي طاب العشاء، تعشاو حمد ربي شكروه ورقدوا. مع نص الليل يسمعوا في هيك الباب يدق. قام الحطاب حل الباب يلقى راجل ما يعرفوش. قالوا يا سيدي يا اخي انت ماكش فاطن ولا شنو حكايتك يا اخي؟ ماكش تشوف في هالضو وهالنور اللي يلمع من ورا باب دارك؟ دخل الحطاب فرك عينيه هكا شاف يلقى هيك القطعه متاع البلار كلها نور تشعل. تشعل شعلان. قالوا يا سيدي هيك القطعه اللي تشوف فيها تلمع هذيك جوهره ثمنها غالي برشا وما ثميش اختها، وهذه ما يكسبوهاش حتى سلاطين، هذه راهي وخايف. قالوا تجيب لك المذره. كيفاش؟ قالوا قالوا سومها غالي وانا كان نشريها من عندك بسومها، تو يقولوا عليك شكون سرقت ولا منين ليك هذا؟ قالوا ما هيت نتفهموا نعملوا كيما الفكره والحيله. قالوا كيفاش؟ قالوا انا باش نعمل روحي جاي من الاسكندريه من مصر وجايب لك ورثه متاع اخوك. باهي؟ قالوا باهي. قالوا انت تخبي لي هالجوهره هذيه في صندوق وتعطيها لي. هيا من غدوه راجل لهجه مصريه يدور في المدينة العربي يلوج على فلان الحطاب جايب له ورثة من مصر من خوه. وصل للقهوة عامة الناس قالوا له تلوج على فلان الحطاب راهو يسكن في البلاصة الفلانية، هاي حسب بروحه جايب له هيك الورثة وعطاها 100,000 دينار. وهيك الراجل هز هيك الجوهرة الثمينة ومشي على روحه. سومها مش سومها هو ملقاهمش 100,000 دينار، حتى هما فلوس. ويش من فلوس؟ ربي يرزقكم إن شاء الله من الحليل الطيب. من غدوة الحي صباح الحطاب صباح يهدو يبني ويطلع في السيسان وشرى الحانوت الأوليني في وسط المدينة، الثاني ابنيته السبعة اللي عرست بولد القاضي مال عاد ولا سيفلين ولد شاه بندر التجار للثانية، ولد الطبيب للثالثة، والسبعة ما شاء الله اخذوا وتهنوا. وهو كما قلنا ولا سيفلين من العيان. والبركة قالت للرزق ايش قولك؟ قالها زايد زايد يا بركة، بلبيك انا ما نسويش. وحكيتي حكيتها في قلوبكم خبيتها، واكيد عندكم حكايات مع الرزق والبركه انتوما باش تحكيوها على خاطر عشتوها والا سمعتوها. نسمعوا النغم ومن بعد نرجع مع بعضنا ان شاء الله.

0: يا خرافة تربية وجنح.
1: سمعني حكاية السبع صبايا ومحمد ولد السلطان.
0: أشرط عليا وتدلل
1: الليلة نهزك للميعاد،
0: فيه ألف حكاية وحكاية
1: وأحلى مقال ولجداد.

بالناس الكل في ميعاد وحكايات. تحياتي لأهل الصفحة وسكان صفحة راديوس فاكس، مرحبا بكم الناس الكل. حبيت نخص بالذكر وتحية خاصة جدا لصديقتنا والمستمعة الكريمة مريم الحمامي اللي أجرت عملية جراحية كللت بالنجاح. الحمد لله على سلامتك يا مريم، وربي إن شاء الله يزيدك في الشفاء. وانت راك إنسانة عندك قيمة كبيرة عندنا في إذاعة صفاقس، ونتمنى لك كان الخير والصحة الدائمة. ربي يبارك لك في صحتك. وإحنا نحكيه على الصحة، باش نرجع نحييكم الناس الكل ونذكر أساميكم ونقدم تحياتكم واقتراحاتكم، ولكن نحبوكم زيادة تشاركوا معنا في الموضوع، هكا تكون المشاركة فعالة وعندها جدوى. في هذا الكلام نقصد به أهل الصفحة. باش نقدم اللغز والتشنشينة، وقلت باش نكتفي وبتشنشينة برك. بالطبيعة تشنشينات هذوما من اقتراح عن منصف النصري، نحييه تحية كبيرة ونتمنى له أيضا بركة في الصحة وفي العمر. التشنشينة اش تقول؟ تقول على اللي اسمه بالسين، ليه سلسلة وليه سكين، ليه خدمته اليد وليه شفته العين. نعاود، على اللي اسمه بالسين، ليه سلسلة وليه سكين، ليه خدمته اليد وليه شفته العين. هذوما هذية التشنشينة متاعنا، وانا باش نستنيكم، استنى حكاياتكم على البركة والرزق. علاش الموضوع هذية تحديدا وفي الوقت هذية؟ هو في كل وقت يتجبد، والبركة يزمها تتذكر في كل وقت، وطلب الرزق والسعي للرزق يزم يكون والاجتهاد ليه، ويزمنا نلقاو 1002. ما سكروش البيبان، كل باب تحله وتوكل على ربي تلقى 1000 باب انت رزق بإذن الله. كتفو شديدة ونقولوا طوى السماء تمطر ذهب ولا فضلاء، احنا نعملوا على ربي، نتوكل على ربي، والقليل وفيه بركة راه خير من الكثير، واللطف يا ربي ما فيه حتى بركة. ربي يبارك للناس الكل، يبارك اللي عنده المال ويتصدق ويتذكر الزوالي. واحنا قديش شفنا في العودة المدرسية، وقديش شفنا في المناسبات والأعياد، في كل معناها المناسبات الكبيرة تلقى أهل الخير، تلقى الناس اللي عندهم الفلوس يخرجوا ويكسيوا عباد ويتصدقوا ويشريوا أدوات. شنو هو هذيك؟ هذيك صدقة. ساعات مثالش حتى كان تعلن هالصدقة هذية، مثالش حتى كان يعملوا تصاور، ميصوروش الناس اللي تصدقوا عليهم لا، ولكن يقولوا هانا مثلا خرجنا، مثالش باش يكونوا قدوة للناس الأخرين. وإذا كان يخفوها بالسر كيف كيف، عند ربي إن شاء الله من الرزق الحلال الطيب، من المال الحلال، باش مش ترجع حسب رأيكم، باش تضعف. هذا وعد ربي، ما هوش وعد إنسان، هذا وعد ربي سبحانه، اللي خرج حاجة تضعف له عشرات. هيك علاش حكينا الموضوع هذا، وحبينا نشكروا أهل الخير والناس اللي رزقها شوية تشوفوا قليل، لوج على البركة وأسباب البركة اللي باش تقولوا عليها الدومة. كيفاش ربي يبارك؟ ثم حاجات نخدموا عليهم باش تنزل البركة في دارنا، في تعاملاتنا، في طبيعتنا مع العباد، في علاقاتنا. ساعات تسمع واحد يقول والله الشهرية ما فيها بركة. كيفاش؟ نسأل علاش ما فيهاش بركة؟ علاش كل حاجة ما فيهاش بركة؟ أكيد ثم حاجات نخدموا عليهم كما قلت، اللي هما ينزلوا البركة. والبركة بنحكي وش كان بيل صحة صغيرات. ساعات واحد يقول كان والله استثمرت في صغيراتي وربي بارك لي فيها، واحد يقول كان
الحمد لله على الصحة. ما دام الصحة موجود حتى إذا كان يرجع للصفر يكون في القمة يرجع للصفر. وياما أصحاب مشاريع وأموال طايلة ويلقى روحه ساعات في أزمة معناها حتى أزمة عالمية تأثر عليه على مشروع يطيح يرجع للصفر ويبدأ من جديد. شي يقول؟ يقول ما دام ربي مبارك لي في صحتي الفلوس أنا سعيد وربي رزقني توتي وتوا نرجع نقف على سقية ويمن بروحه وبقدراته ويرجع من أول وجديد. تجربتكم انتم مع البركة والرزق أنا قلت شوية من اللي نعرفه وانتم باش تحكيوا كل واحد حكيته الخاصة به باش نقول لنا علاش اللي يسمع فينا يقول عندي الفلوس ولكن مش بيها طايرة شبيني ما منفيقش بيها شبيني منحسش بيها الفلوس. سؤال واحد يقول والله أنا حطيت هكا ما كنتش في بالي أنا ساعات نقول حتى معش يجي فركس يجيبه يلقى هكا 20 دينار ينسى معناها وين حطك الفلوس يلقاهم يقول لك لقيتهم كل عسل والله الحمد لله ربي يبارك لي فيهم إن شاء الله. ما نحكيوش كان فلوس نحكيو برشا حاجات. تحية كبيرة لكل متابعينا في صفحة راديو سفاكس فكرية الغرياني فكرية تحية ليك ونسأل على حوالك إن شاء الله تكون بخير. شهيدة أيضا تحية ليك يا شهيدة محلها كلماتكم الكل فيها بركة الليلة. هادية بسيطة أيضا شكرا على الورود. تحية لمنى الفراتي تحية ليك تحية كبيرة وتقول حفظكم الله ورعاكم من خيره أعطاكم ومن كل مكروه نجاكم زادكم الله نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحب في قلوب الخلق. رسألوا ربي إن شاء الله يا ربي إن شاء الله ربي يتقبل إن شاء الله كل ما قلت يا منى. الحقيقة دعوات محليهم دعوات الأم سر من أسرار التوفيق بالطبيعة. هاي هيك عليش قلت أنا منى نفركسه نشوفه شنية علاقتنا بولدينا شنية علاقتنا بالناس ونشوفه وين البرك إن شاء الله يا ربي موجودة في كل دار. ابتسام الشريف تحية ليك تحية كبيرة منصورة جويدة تحية لنورس بروينة من عقارب أكيد نورس. ريم معتر تحية ليك فرج برايك تحية ليك فطوم الدير مبير علي تحية ليك مرشد خريفش نجاح منصر تحية ليكم الناس الكل. تابعونا وإحنا مواصلين معاكم إن شاء الله بعد النشرة نرجع نستقبل مكالمتكم الهاتفية. تفضل فيصل.

0: عفا تربية وجنح.
1: سمعني حكاية السبع صبايا ومحمد ولد السلطان.
0: أشرط عليا وتدلل
1: الليلة نهزك للميعاد.
0: فيه ألف حكاية وحكاية
1: وأحلى مقال ولجداد.
2: ميعاد وحكايات.

0: مرحبا بكم. إقرار إضراب نقل المحروقات منتصف هذه الليلة ليتواصل يومين. كمية زيت الزيتون التونسي المصدرة تسجل زيادة بنسبة 50.8%. عراقجي يلتقي ويتكوف ويبلغه شروط إعادة فتح مضيق هرمز. أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان مساء اليوم تنفيذ الإضراب المقرر غدا وبعد غد في قطاع المحروقات، وأكد أنه سينطلق منتصف هذه الليلة، ونشر تراتيبه ودعا إلى المحافظة على سلامة الأشخاص والمعدات والمؤسسات وعدم القيام بأي عمل من شأنه أن يضر بمصالح العمل أو الإضرار بالممتلكات. كما أكد أن هذا الإضراب يأتي في إطار الدفاع عن الحقوق والمصالح المهنية والاجتماعية للأعوان، مع التمسك بالمصلحة الوطنية واحترام القانون وحرية العمل النقابي. الجامعة العامة للمناجم أصدرت بدورها بيانا تضامنيا مع عمال نقل المحروقات، ودعت إلى فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى حلول تحفظ حقوق الأعوان وتراعي مصالح المؤسسة، وبعيدا عن كل محاولات التضييق أو الضغط على العمل النقابي. وفيما يهم إضراب البنوك المقرر غدا، أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين تعليقه إثر استجابة الإدارة العامة لجملة من المطالب النقابية، بينها تسوية وضعية المتقاعدين وتمكينهم من مستحقاتهم ومواصلة تمتيعهم بالتأمين الجماعي على المرض، وإحداث لجنة للصحة والسلامة المهنية، وإقرار لجنة داخلية للنظر في ملفات العمل عن بعد. نولي تقديم هذه النشرة إلى صفاقس الآن، حيث أكد وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة عدد من المؤسسات التربوية بالجهة أن وزارته تشجع الزمن المدرسي المرن متى توفرت الظروف، وأقر بوجود شغورات على مستوى المدرسين في بعض المواد، مؤكدا السعي المتواصل لسدها، إضافة إلى إقرار جملة من الإجراءات لحماية المؤسسات التربوية من مظاهر العنف والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وفي شأن اقتصادي، سجلت نسبة كميات زيت الزيتون المصدرة خلال السنة الجارية زيادة بنسبة 50.8%. وفي علاقة بالشأن الفلاحي، تم تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 2026 ب 19.8 مليون لتر، وتمتد فترة ذروة إنتاج الحليب من أول مارس إلى غاية 31 أوت الماضي، وفق قرار مشترك من الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية، ووزير الفلاحة ووزيرة المالية ووزير التجارة، صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. القرار حدد أيضا مدة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة خزن الحليب الطازج والمعقم لسنة 2026 بالفترة الممتدة من غرة مارس إلى 31 ديسمبر المقبل. بعد أزمة انقطاع الكهرباء التي عاشتها تونس خلال فصل الصيف وما خلفتها من خسائر بشرية واقتصادية، أكد رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفولتوضوئية علي كونزاري أن الغرفة ستقدم مقترحا بعنوان مشروع المواطنة الفولتوضوئية لتمكين مليون عائلة تونسية لا يتجاوز استهلاكها السنوي 1100 كيلوات من تركيز لوحة شمسية، مع محول بصفة مجانية. وقبل المرور إلى أخبار العالم نتوقف عند الثقافة، حيث فاز العرض المسرحي التونسي الهاربات من تأليف وإخراج وفاء طبوبي بالجائزة الكبرى ضمن مسار عروض النخبة في الدورة الثانية لمهرجان ظفار الدولي للمسرح، والذي أسدل الستار على هذه الدورة اليوم بسلطنة عمان. إلى أخبار العالم موجزة. سقط شهيد وأصيب آخرون في غارة نفذها العدو هذه الليلة على منطقة النفق شمال شرقي مدينة غزة، كما أغار على عدة مناطق وخلف خسائر مادية. عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن يعقد صفقة مع إيران في القريب العاجل، وذلك خلال اجتماع مع قادة عرب ومسلمين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. في المقابل وصفت القوات المسلحة الإيرانية هذه التصريحات بأدوات للدعاية الداخلية. وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف بحضور جاريد كوشنر ووزير الخارجية القطري، حيث تم بحث خفض التصعيد والمسار المؤدي إلى اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران. وقد طرح الجانب الإيراني شروطه المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز، والتي تشمل الرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي والسداد العاجل للأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جميع جبهات المقاومة. أصدرت الحكومة العراقية أمرا إلى سلطة الطيران المدني بتعليق الرحلات الإيرانية إلى مطار بغداد اعتبارا من الغد، بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أي مطار يقدم خدمات لشركات الطيران الإيرانية. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. إقرار إضراب نقل المحروقات منتصف هذه الليلة ليتواصل يومين. كميات زيت الزيتون التونسي المصدرة تسجل زيادة بنسبة 50.8%. وعرقجي يلتقي ويتكوف ويبلغه شروط إعادة فتح مضيق هرمز.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نلتقي إن شاء الله في منتصف الليل. سهرة ممتعة وإلى اللقاء. أجمل تحيات سهام شعور.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة عشرة ديمة.
4: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجم تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
5: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
6: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
5: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
6: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
5: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
6: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
5: معرض التكنولوجيا والتجهيز التجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
6: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص،
5: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه،
6: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
5: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: فكونوا في الموعد.
7: عشرتنا ما تفش
8: وحكايتنا ما تتنسيش
7: على خاطركم.

0: يا خرافة تربية وجنح.
1: سمعني حكاية السبع صبايا ومحمد ولد السلطان.
0: أشرط عليا وتدلل
1: الليلة، نهزك للميعاد
0: فيه ألف حكاية وحكاية
1: و

0: خرافة تربية وجنح.
1: سمعني حكاية السبع صبايا ومحمد ولد السلطان.
0: أشرط عليا وتدلل
1: الليلة، نهزك للميعاد
0: فيه ألف حكاية وحكاية.

وسهلا بكم من جديد في ميعاد وحكايات. الميعاد كبر واللمة زادة كبرت، وأهلا وسهلا بكم الناس الكل قيد وسميهم ليستاكة طويلة عريضة. شفتها توا عند سالم، تحية لسالم عيسى في استقبال المكالمات الهاتفية. كذلك نعاود نحيي المخرج، مخرج الحصة و جميل الاختيارات الفنية كيف من العادة، فيصل المرزوقي. تحية ليك يا فيصل. ومواصلين معاكم، وقدمنا الموضوع الليلة بحكاية، حكاية معروفة، حكاية للعروي، الناس الكل تعرفها. قدمناها من أول وجديد، علاش؟ على خاطر احنا هدفنا في البرنامج صحيح نطرح قضايا، مواضيع تكون عندها من الجدية معناها حظوة كبيرة، وكذلك يكون

0: هدفنا من بين أهدافنا هو إحياء التراث الشفوي، باش ما تموتش هالحكايات، باش نسمعوها، باش نستمتعوا وقت اللي نسمعوا الحكاية وخيال متاعنا يمشي لبعيد، ونتخيلوا كشخصيات، ونتخيلوا هيك الأماكن، ونتخيلوا هيك الزمان هذاك كيفاش كان. الليلة بالنسبة للي تبعنا توا حكينا حكاية الرزق والبركة للمرحوم عبد العزيز العروي، زدنا عليها شوية، نقصنا فيها شوية، لكن حكينا حافظنا على الجوهر متاعها، وحكيناها للسادة المستمعين، وحكينا على البركة وكيفاش حكاية أحد الصالحين مع البركة. قال واحد كيفاش أمك، علاش ما تقولش أعطيني يا ربي الرزق، علاش تقول يا ربي بارك لي؟ قال له الرزق نسعى له، ربي رزقي مكتوب، ولكن البركة نتمنيها في مالي، في صغاري، في صحتي، ديما نقول يا ربي بارك لي، يا ربي أعطيتني، رزقتني، بارك لي، باش الرزق ما يطيرش، والفلوس ما تطيرش، والصحة ما تمشيش هكاكة، نكون استثمرناها في ما يرضي الله، وكذلك نكون استثمرناها استثمار صحيح. على كل، بين الرزق والبركة، وحكايتكم مع البركة هي تحكي لي حكايتك، باش نفهم أنا كيفاش بارك لك ربي. بالطبيعة ربي يزيد ويبارك، ولكن أحكي لنا بعض الحكايات، الأسرار، خلينا الليلة نحكيو أسرار البركة. نعاود نقدم لغز تشنشينا والناس اللي تحب تشنشينا، ونعاود زيدا نحيي عم صف النصري من سند قفصة، قدم لنا عشرات التشنشينات. الليلة باش نرجعوا للتشنشينا من التشنشينات هذوما، والتشنشينا هذية تقدمت عم ناول عام ناول 2025. التشنشينة هذية في الوقيت هذية في سبتمبر، مع بداية البرمجة خريف شتاء. التشنشينة هذية اش تقول؟ علي اسمه بالسين، له سلسلة وله سكين، لخدمته اليد ولشفته العين. في الحقيقة فما برشا إجابات صحيحة وقتها، المرة هذه اخترت حاجة سهلة، المرة الجاية إن شاء الله نصعبوها شوية. التشنشينات اللي ما جاوبتوش عليهم هما اللي باش نعاودوا نتذكروهم، هات نسهلوها الليله، ومن بعد ان شاء الله في حصص قادمه قدم هو عم موصف برشا تشنشينات اصعب، ولكن فيهم طريزه سمحه، كيف ما تبارك الله هو جمع الاف التشنشينات، يشكر على هذا الجهد، وكذلك عامل صفحة باسمه هو يقدم فيها تشنشينات وفيها مساهمات في الحقيقة للناس وللعشاق نتاع الألغاز الشعبية. نستقبل الدفعة الأولانية من المكالمات الهاتفية في ميعاد وحكايات. ألو، عسلامة. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا.
1: أهلا أختي، تحية ليك.
0: أهلا وسهلا سي محمد. مرحبا بيك، الحاج مفتاح. مرحبا بك استاذ. عايشني احوالك؟
1: والله الحمد لله بخير، الحمد لله.
0: نبداو ساعه نحكيو على العوده، الانطلاقه ان شاء الله كانت موافقه،
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي نجحت لمدتنا، ان شاء الله ربي يكون معاها.
0: اللهم امين، اللهم امين. هم الاستاذ والمعلمين راهو ساعات يهمهم الجدول كان باهي.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله، والله هي فتره وتتعدى، ولكن ديما وقت اللي نخوض غمار التجربه ونبداو سنه دراسيه جديده ومع تلامذه ربما مواصلين معاهم والا جدد، وقتها الواحد يعطي كل ما في جهده، وربي ثبت ان شاء الله، وربي يبارك ورجعنا للبرك،
1: وين يكون المناخ طيب، وين يكون ظروف مناها مواسيه.
0: والله ساعات حتى المناخ يبدا معناها ما هويش نقولوا احنا بدينا نخلقوا المناخ الطيب، واحنا وتلامذتنا ونتوسموا فيهم الخير. استاذ نتوسموا فيهم الخير، راهم لقاو كان الخير، والله يجي به، والله على قد ما احنا نقولوا نلوموا عليهم في حاجات، على خاطر هما صنيعة تربيتنا راهو في الاخر. صنيعة تربيتنا هما نتيجة
1: حاجة منا يعني.
0: احنا اللي بذرنا البذرة وسقيناها وراعيناها، ولكن ساعات قصرنا في جوانب. على كل حال نرجع الموضوع هذايا من عنده أهمية كبيرة، لكن الليلة هانا بدينا قلنا إن شاء الله ربي يبارك لهم صغيراتنا. نبدأ ساعة بتشنشينا إذا كان عندك الإجابة. نبدأ ساعة بتشنشينا ونمشي للموضوع. تفضل أستاذ.
1: أخت زهرة البركة، بالحق يعني إنسان وقت اللي يعيشها معناها الحق تحس بالقيمة بتاعها، تحس بالقيمة بتاعها سبحان الله. لما تعيشها ولما ربي عز وجل لما يعطيك أحيانا المواقف أشياء تقول سبحان الله نعم بركة يعني فضل من الله عز وجل.
0: طبعا
1: ساعات إنسان حاجة قليلة منها وتكفيه وتكون كأنها مناسبة ما يكون يعني. ساعات العكس
0: ايه
1: باش ما وقف انا مثال مثلا اي خدمه معينه ولا كذا فهمت اللي في خدمه يقول سبحان الله يقول لي يعني الدار دخلت لها كلها بركه وهناها ولكن الحاجه ذيك كفت الوفي ما فهمت
0: صحيح
1: اخوي سبحان الله خمس سنين يعني هذه لها من الله وهذه منة من الله وعطيه واهم شيء اخت زهرة ان البركة تنزل هو أن المؤمن يكون قنوع. اللي الإنسان يكون قنوع.
0: قناعة.
1: خليك تأتي الأسباب تسعى. وبعد في نهاية الأمر هذاك اللي تقول ربي هذاك هو اللي يكتب لك. وقتاش البركة تمحى وقت الإنسان يلهف واللي عنده لهفة. يعتقد كأنه الرزق يأتي بأمر مادي منها بسعي. الأثر يقول لك أنت تريد وأنا أريد وبعد يقول له فإن لم ترضى بما أريد يقول له فعزتي وجلالي إذا أسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية
0: صحيح
1: ثم لا يكون فيك ثم لا يكون لك فيها إلا ما أريد يعني سبحان الله المؤمن يسعى بالطريق المشروع
0: هذا
1: هو يعرف أن ربي عز وجل معناها يعطيه رزقه على القدر اللي له هو يقول ربي عز وجل يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لا بغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء يعني كل واحد فينا الله تعالى أعلم به ويعطيه الرزق طريقة تخليه معناها ما يتغاش وما يظلمش أنا في حال أن الإنسان يكون مؤمن يكون قنوع برزقه
0: نحكيه على القلب لهنا
1: عنية وعلى أنها تقبلك لك الرزق ذاك وتعاملك مع الدنيا وتعاملك أنك تعرف أن ربي عز وجل قسم من الحياة كل شيء يعني في كل وراء كل حاجة هي رزق الصحة رزق والمال رزق والأبناء رزق أنت هذه كلها منها رزق من الله عز وجل وقت الإنسان يرضى به ويسعى بما شرعه الله وقتها تنزل البركة
0: فين جربت البركة أستاذ أنت؟
1: قلت أخت زهرة ساعات مثلا لكن خل مثلا مثال وقتها لوجدتني في مثلا عندي ماما في دار تاعي نجي تتفق مع المعلم يقول لي مثال حضر أنا يعطيني شو نحضر سلعة
0: سلعة أي
1: أنت بعد واحد سبحان الله يقول لي اسم محمد سبحان الله يقول لي أنا ما شاء الله هل يعني اتفقنا فيه معناها كفى وفى
0: معناها تقول عليها تزيد السلعة ولا تكفي وفيها البركة أي الفلوس حليل
1: انت ساعات حاجة سبحان الله ساعات حاجة تسرح في ضيق وانت عندك ما تقول ما يكفينيش سبحان الله معناها يجيك المخرج يجيك الحل من حيث لا تدري
0: حتى ناس زمان محمد اش يقولوا وقت اللي يجيوا عدوا الفلوس في كل شيرة يقولك بركة اثنين ثلاثة الواحد ما يبدأوا بالبركة يقولك بركة اثنين ثلاثة كان يعدوا اي حكاية معناها فلوس ولا غيره اي حاجة تحت العد يبدأوا ببركة اثنين ثلاثة أربعة حتى يوصلوا القديش. أما البركة يسبقوها هي الأولاني.
1: على كل ربي يخبرنا يقول يكون ربي ولو بسط الله رزق يقول ربي ولو أن أهل القرى آمن واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. رأي علاقتك الطيبة
0: بركات من السماء
1: بركات نعم. رأي التقوى مفتاح لكل خير. والتقوى رب هذا وجل يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عارف الله تبدأ في أحلك الحالات تبدأ في أحلك الظروف
0: وتقول كيفاش باش تحل كيفاش.
1: احنا نقول بلاجتنا يحلها ربي
0: حلها ربي
1: وفعل ربي حلها
0: بالفعل. انت حكيت على بعض السلوكيات بعض الأسرار اللي تنزل بهم البركة واستشهدت بقول ربي سبحانه وأكيد أكيد إن وقت حكيت على القناعة راهو يكون القلب صافي وراضي وبعيد على الحسد بعيد على الحقد بعيد على الغيرة بعيد على برشة أمراض من أمراض القلوب اللي بالفعل ساعات تقول تدخل لمحل تحس روحك نفسك مقبوضة تقول ما فيش بركة معناها البلاصة هذه هكا تحسها ما هيش معناها فهمت. لوجوا نبحثوا على سر علاش ما فهمش بركة وإلا علاش فلان بارك له ربي اقتدي به مثالش في أفعاله ما غير ما تكون حسود ماري ولا تكون حسود معناها هكا ولا يعطيك صحة أستاذ
1: من رضي فله الرضا
0: أي بالفعل بالفعل. شكرا لك أستاذ موفق وأنا سعيدة جدا
1: حس الحقيقة يعني فيها سيدة وفيها المتعة وفيها بالحق الكلمة الطيبة
0: إن شاء الله إن شاء الله نوفق كلنا أي باش الليلة تحل البركة إن شاء الله فيك عند كل من يسمعنا. شكرا لك أستاذ موفق إن شاء الله في العمل متاعك موفق في حياتك الأسرية. شكرا لك شكرا لك. نمشيو للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو ألو عسلامة
2: عم خليفة معك زهرة.
0: عسلامة سي خليفة شنحوالك لبس عليك.
2: الحمد لله الحمد لله.
0: طمنا على الصحة إن شاء الله تكون بخير.
2: الحمد لله الحمد لله.
0: هاي سي خليفة
2: البركة أنا بل
0: عندك ساعة إجابة على التنشينة ولا
2: لا ما عنديش
0: ما عندكش بي
2: قلت لك قريت في تونس في المعهد الفني عاد الوالد الله يرحمه يبعثني دينار كل جمعة كاكا بالعربوشتا
0: هذا عام ايش هذا الدينار
2: نحكي لك رايع عام الستينات
0: ستينات
2: ستين
0: عنده قيمته وقتها الدينار
2: معناتها تجي فيه البركة
0: اي سمح به
2: جمعة كاملة
0: اي هكا الدينار هكا الدينار هذيك يبعث لك زوز 500 ورق ولا كيفاش
2: ايه بس من البوش ناخذ ما عند ليكونوم
0: في
2: المجتمع ايه وانتان انا وقتها
0: سي خليفة تذكر ال 500 ورقة
2: ايه
0: خلطت عليها ايوه خلطنا عليها حتى مانيش صغاركم
2: تنزل البركة والقناعة معها زادة القناعة هي الكل زادة
0: حسن التصرف لهنا يدخل حسن التصرف معناها ما تضيعهمش كيف ما جاي تعرف قيمة التعب والشقاء متاع البوك اي
2: نتصرف الفلوس خير من التو والله
0: اي اي عارف قيمتهم قبل وتعب الوالدين وكيفاش كيما يقولوا فيها ينحي فيها من من العرق نتاعو من لحمه خلينا نقولوا يعطي فيها الصغار
2: من مصروف ونها
0: اي شكن يخدم الوالد شكن يخدم
2: كان يخدم في السوناد خدم في السيرفيس دي ذو قبل في عاد فرنسا
0: اي
2: وبعتني ولا في السوناد
0: اي تسمى وضعيته الاجتماعية باهية مش خايبة معناها وقتها عنده شهرية تسمى
2: يا اخو 30 دينار
0: 30 دينار باهي
2: وكان يخدم في استاسيون متاع مياه وفيها سزاين
0: اي ربي يرحمه وينعمه ان شاء الله
2: عايش
0: يعطيك الصحة يا سي خليفة. شكرا ليك. شكرا ليك. بارك الله فيك. نفرحوا برشا كي نسمعوا صوتك يا سي خليفة. ربي يبارك في عمرك إن شاء الله. نمشيوا بسلامة. نمشيوا للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو عسلامة.
3: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا مرحبا.
3: عليك السلام. شو حالك؟
0: لاباس الحمد لله.
3: معك صادق محمد.
0: صادق معايا؟
3: أي صادق معاك.
0: يا صادق مرحبا بيك.
3: أنت عمي. حالك.
0: مرحبا بيك يا صادق. هاي أخويا طمنا عليك وعلى أحوالك وعلى
3: الحمد لله. الحمد لله على الصحة والبركة. الحمد لله. ربي يبارك الصحة والبركة.
0: أمين يا رب العالمين. أمين. صادق لكن تقرب شوية للتليفون باش نسمع.
3: هكا مريقلة.
0: هكا مريقلة. هكا بالقداء. هاي صادق. هاي عايش. هاي نمشي ولا اللغز ترى شنو هو الإجابة؟
3: أنا واقف. منين أنا؟
0: كيفاش؟
3: سنين مع سنوات.
0: والله ما سمعت فيصل سمعته؟ مش واضح راه عاود لي ترى.
3: سنين.
0: السنين. السنين. السنين. على اللي اسمه بالسين ليه هو سلسلة وليه هو سكين لا خدمته لدين ولا شافته العين. السنين تقول أنت. ساعة عم محمد المرزوقي تحية لي طلع الإجابة. والسنين ما تتبعوش صادقة. ما تتبعوش غلطة. برغم عودناها باقي الإجابة الغلطة موجودة. هاي صادقة نمشي وترى أخويا للبركة.
3: والله البركة فهمتي دور اللي حكيناها مرة موضوع عن أختي زورة.
0: أي.
3: من الغريبة عندك زيتون؟ قلت لا عندي ثلاثة زيتونات في الدار.
0: أي.
3: من الغريبة أنت عندك زيتون؟ قلت لها لا أختي زورة راه عندي ثلاثة زوج بنات وليد هذوكم هم الزيتونات هذوك البركة.
0: ما شاء الله ما شاء الله ربي يبارك لك فيهم.
3: ربي يبارك فيهم. عندي بنية اسمها باكر إن شاء الله. عندي بنية باش تخرج انجينير انفورماتيك إن شاء الله.
0: اللهم آمين ربي يبارك فيهم إن شاء الله.
3: خرجت من كندا إن شاء الله فهمتي مريقي ترى عنده عامين.
0: مشاريعك اللي استثمرت فيهم.
3: وهذوكم هم البركة فهمتي هو. ومشاهر عادي لا عندي رزق لا عندي حد ولا عندي فتي شهرية عادية.
0: أعطينا ترى السر.
3: السر أن ما دخلتش الربا هو أكبر سر.
0: وشنو آخر؟
3: ما دخلتش القروض. السر الثاني أن معناها كي نحط الفلوس نحطهم في بلاصتهم ما يمشوش معناها.
0: وفي العلاقات الإنسانية في العلاقات الإنسانية شو عملت مع البو مع القريب مع البي
3: هي هذيك عاد لا هذيك عاد كان باش نقولها هذيك تولي معنا
0: ما يسالش احنا نحبوا الناس تسمع فينا مش باش مش باش نزكي ورواحنا والا نقولوا احنا مليكه تمشي على وجه الارض ولكن ان شاء الله نحتسب عند ربي ان شاء الله عملت الخير مع والدي مثلا لك علاش ربي يبارك
3: الحمد لله الله رضيت والدي
0: اي
3: في نفس الوقت فهمتي مع المستحق معناها في كل اول عام فهمتي ولا في اي مناسبه نتاع عيد ولا في كذا حسب المقدره فهمتي يعاون بالمقدره ونعمل حتى مجموعه ساعات فهمتي معناها باش نعاونوا
0: اي
3: عشر مرات
0: باهي باهي المجموعه هذه من الاصدقاء تلمدوا تعاونوا انسان معناها تعرفوه ولا عائله فقيره
3: بالضبط بالضبط قرايه عيد مناسبات معناها انسان عمل لك سيزون قدر الله
0: اي اي هي يا صادق هي حركة تلقائية تلقاها يمكن في المدن ولكن في الأرياف حركة تلقائية يقوم بها الناس الأقارب زيادة ولا أهل المنطقة الواحدة موجودة معناها نتصور ما زالت موجودة أي ساعات يا صادق ساعات نتذكر حتى وقت اللي لطف عليكم وربي يحفظ لكم إن شاء الله أغنامكم وشويهاتكم أي ساعات حتى اللي تسرقوا له هكا تسرق له حاجة يتلمدوا الناس هكا يهزوا له هكا المعنوي
3: يتسرقوا له حوش يتلمدوا له فبتي معنا مجموعة حسب المقدرة المفيد كانت كفت ولا حتى أكثر ساعات حتى أكثر من اللي مشيت
0: أي.
3: وديما واحد يمد من ايده والحمد لله ما انا فهمتي
0: تقول انت هذا الكل من اسرار البركه
3: اكيد جدا وانا وحاجه اخرى وثقتك في ربي اهم حاجه زاد
0: اي حسن الظن
3: ثقه في الله يمكن اقوى حاجه في الانسان هذيك القناعه والثقه في ربي سبحانه وتعالى انه هو الرازقك هو اللي باش انا ما عندك وين توصل اللي باش يعطيهولك هذاك هو ما تستعجلش ما تستعجلش الرزق
0: أيه.
3: الرزق فيه ربي كل ثقة في الله. عاد يقول لك واحد ندخل منه ندخل منه يا زيرا وعندك ثقة في الله اللي بيش يرزقك ربي لا بيش نقص عليه.
0: صحيح صحيح. ساعات الواحد يعيش ويبني ويعملهم الكل ويعيش ما يتمتعش به هذيك الكل يقعد للورثة.
3: زار أنا قريت إنجنيير انفورماتيك بالبريفي قريتها في الاتاتيك وتقرأ في البريفي والحمد لله والعام موظفة عادي والعام 15-14 مليون والحمد لله العام جاي تتخرج إن شاء الله
0: الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله بنجاح.
3: اللي يقول لك شهريه تو مش كافيه التجربه نتاعي مو صحيح مو صحيح مو صحيح لان عارف في التصرف ويبارك لك ربي
0: وتخرج جزء معناها من هالشهريه حتى كان قليل ما تحتقرش معناها من المعروف حتى شيء يعني حتى دينار راهو
3: حتى تعاون ليه حتى تخدم انت وتعاون العباد في اضافه معناها صحيح
0: جدا صحيح
3: اضافه في خدمه
0: صحيح أي
3: حتى هذيك بركه
0: صحيح
3: انك باش تدل معناها الانسان معناها في خدمتك وحتى تخرج حتى على خدمتك وتدله في شغل
0: هذيك
3: كلها بركه.
0: ساعات واحد تطلب منه انه تستعين به يقول لك انا والله ما عنديش معناها فلوس ما عندي حتى شيء عندي كان صحه الابدان هي وهيك هي صحة البدينة ديك أكبر صدقة راهو وقت اللي تقف هكا وتساعد الناس وهذيك كله بعد ما يكون نتيجة متاحة كان بركة إن شاء الله في الصحة وفي المال. شكرا ليك صادق يعطيك صحة
3: الجميع الله يبارك لك
0: صحة.
3: عايشك على خير.
0: على خير. نمشيو للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو عسلامة.
4: ألو يا زهر عسلامة.
0: أهلا وسهلا مرحبا
4: بيك عايشك. تحية ليك وتحية اللي ذات الفقص ومبروك عليكم البرمجة الجديدة إن شاء الله.
0: عايشك فاطمة معايا.
4: إيه فاطمة
0: مرحبا بيك يا فاطمة.
4: وبيك عايش أختي. عايشك
0: هاي فاطمة عايشك إن شاء الله مبروك على المستمعين الكل.
4: تحية الفيصل وتحية لسالم وتحية لكل المستمعين المشاركين معاك الكل.
0: بيه يا فاطمة نمشي وتراه للتشنشينة. أنت ما شاركتش فيها الحصة هذية ولكن عندك شيء إجابة
4: في بالي يا خويتي. الصحة لكن صدقني ربي
0: اسمع الصحة الصحة
4: الصحة
0: اسمع اسمعني يا فاطمة هي الصحة بالصاد
4: هي الصحة
0: وهو علي اسمه بالسين له سلسلة وله سكين حرف السين
4: الصبر
0: حتى هو بالصاد الصبر الصبر مش السبر السبر يولي صبر الآراء هكيكة والصحة ما فهميش الصحة معش صحت ومعش لا هاي على كل حال هاي شفتوا حتى كيف عودناهم ما فهميش إجابة هاي مش مشكلة
4: يعني هو المحل ما سمعتهاش الحلقة هذيك
0: أي ليلى اسمك مش مقيد لهنا حتى صادق مش موجود الاسم ولكن إن شاء الله نلقاو إجابات في قادم المكالمات.
4: هو تم
0: البركة
4: البركة حرف تم اللطف على الجميع السل
0: لا ربي يعافينا ان شاء الله ويعافيكم
4: الله يعافي الجميع ان شاء الله.
0: هاي فتومة هاي البركة
4: تحكي على البركة
0: تحكيوا على الرزق والبركة الزوز
4: الرزق هو اللي رزق هو ربي
0: طبعا نعم بالله
4: والبشر اسمعي البشر كيف يكون قنوع وصبور
0: اي
4: للي يعطيه له ربي لازم ينزل البركة من غير شك
0: يرضى.
4: يعني نحكي لك حكاية
0: أي نحب الحكايات أنا نحب حكاياتكم نحب تجاربكم أنتم مش عشتوا وأنت عودتني فطومة هكا
4: أي عام 2004
0: 2004
4: 2004 بالطبع
0: أي
4: ما عندي حتى شيء نسكن في كوخ
0: كوخ كوخ بمعنى الكوخ من الخس والا
4: من عودان وخس الحصر نتاع نعملوهم بيدينا نتاع
0: الخصوص بعد الحصيده معناها
4: اي بعد الحياه يعطيك الصحه نتاع الحصيده
0: نعرف اي صحيح. اما هو كوخ ايه فاتهم بلي قبل ما تكمل الحكايه انت هيك قاعده فك الكوخ فك الكيب هذاك تدي حاجة أخرى اللي ما يعرفش
4: والله فيه بنا
0: فيه بنا وفيه برك هاي كم الحديث
4: بنا وفيه برك
0: هاي
4: نخدم فيش نخدم في المحار
0: هاي
4: مشيت للسوق لقيت نعجة عندها زوزة الليليشات
0: 2004
4: 2004 خذيتها بقداش؟ خذيتها ب 170 دينار
0: ب؟
4: ثلاثة هم زوزة الليليش
0: يا حسرة على 170 دينار
4: أي أو صغيرين درتهم معناها 4 كيلومتر هبطها من الكهرباء 4 كيلومتر واحد مديرتها منه واحد مديرتها منه ويتبع فيه النعجة هذوك بعتهم ب 300 ومن غير ألفة لأن ألفها عندي سواحة يعني عندي قطرين أقل من قطرين شوي عربي تصرح وتروح للكوخ اللي عبته لها تصرح وتخرج وحدها وتمشي وحدها وتجي وحدها
0: لا ألفة لا صدير
4: والله لا نعطي فيها في شيء صدقيني
0: أرعى من الأرض معناها من باب ربي
4: أي مخاف منها درت منها هيك الحكة بتاع العسل اللي بيعوا فيه بتاع العسل
0: أي
4: درت منها سمن
0: سمن أي
4: أي نحلف فيها تنحلي في أكستيل متاع كيلو ولا هو كيلو أصغر أكستيل متاع شمية تنحلي فيها معبة حليب نحيت منها حقها كاكا سمن وبعتها قبل 300 والمرة العام الآخر جابت لي زوز على ليش واحد بعتها ب 300 خليتها ثني والآخر بعتها 170 عاد نحسب لها المهم النعجة هذيك انا حتى فوق المليون في الوقت هذاك
0: من 170 معناها انت 170
4: 170 كيف تعرق عليها وتاخذها من كد يمينك ومن عرق جبينك
0: هيك علاش انا باش نقول لك باش نرجع ل 170 هذه كيف جات
4: هذيك قلت لك نخدم في المحار
0: معناها بعد جبيني احكي لنا شويه على المحار باش يعرفوا الناس اش معناها تلمد المحار وقتاش يبدا نهارك وكيفاش تعدي نهارك
4: هو عذاب اشغال شاق
0: انا شفت وثائقي في التلفزه وقلت ربي يكون في عونهم معناها احكي لنا
4: راهي يا زهرة اختي اشغال شاق تبقيني النوض الثلاثه نتاع اللي نفطروا اللي جاب ربي ونهزوا كسكروت وانت عندك تعمليه ديما في المي ديما غاصه في المي فوق زهورنا نلمدوه بصشيات ونعملوه في كتاف في محرمة ولا في حاجة ونرطوه على زهور
0: اظهر محني طول النهار
4: محني طول مهود طول مهود كان طويل النهار ولا قصير ولا المهم وقت اللي جيبش تفطري تلقيش بلاصة عالية في البحر تحطي فيها السطل وتقعمزي عليك السطل باش تاكل
0: دي ما تخرج من البحر وين بالضبط البلاصة وين يا فاطمة البلاصة وين؟ بلاصة وين؟
4: احنا في الهيشة خليج قابس خليج قابس
0: اي المنطقة شنية عاودها لي؟
4: الهيشة
0: الهيشة؟
4: اي بحر الهيشة
0: الهيشة والهيشة
4: الهيشة
0: الهيشة بحر الهيشة اي
4: بحر الهيشة
0: وهذا فما فصل معناها المحار جمع فما وقت معناها شتاء صيف وقت ايش؟
4: لا هو من اللي
0: الموسم متاعه
4: معناها في اخر نوفمبر
0: اي
4: من اخر نوفمبر حتى لاخر مارس وساعات تم ناس تم وحدين يمكن ربطين مع وحدين البرة يقولوا اقعدوا نحو حتى في الصيف غير لكن تلقوا والله ساعات والله خدمنا حتى في الصيف يا
0: اما في الشتاء صعيب راهو مش سهل
4: يا بنتي راهي جينا ساعات مطر صدق والواحد يولي لابس بوط يا زهره راهو يولي اربع صبابيط فوق رجليه وهو خلخل فيه
0: اي يرزن هيك البوط هذاك
4: مسافة راهي ما شاء الله واكل وهو رزنا ما تطوريش رزنا قديش
0: تدخلوا برش اي رزنا مالا شنو محار معناها اي وقت اللي تدخلوا لداخل قديش على الاقل هكاك مسافة
4: لا هكاك ما هو اسمي هو ندخل وقت المد والجزر ما هو وقت اللي يهرب البحر
0: تزيدوا تتمداوا لداخل معناها
4: اي هو يبعد وحنا نتبعوا فيه هو يبعد وحنا نتبعوا فيه هكاك
0: وقديش من كيلو على الاقل تهزوا في النهار مراه معناها قديش من كيلو تخرج
4: بها والله راهو البحر ساعات يسكر تقولي ما في حتى تعب وساعات تعبي للتدشي ساعات تصوري حتى بالعشرة وساعات تصوري حتى زيد كيلو حتى كيلو ما تنجمش تصوري.
0: ومازال تو مازال معناها مازال في بحر العيشة؟
4: لا لا لا ياسر لا لا ما قادش
0: يا
4: لا لا ياسر.
0: النهار متاعكم قديش يطلع معناها وعلى حسب ما لمتوا
4: نبيعوا فيه الكيلو بالفين وخمستاش المية
0: اللي هو يسوى ما يسوى في المطاعم وفي
4: الوحي. والله جانا واحد طلياني وقتها تقلنا ثمن أول ما واحدة تخدم معانا أول ما هبط لقاها قدامها تطقين خذاهم منها على الكيلو على 20 دينار
0: ماله
4: في الوقت هذاك. وحني والله نبيعوا فيه بخمستاش المية يا زفرة.
0: نهار كامل الواحد يتعدى على كل
4: والله ونعم الوكيل فيه.
0: ها سيدي ها التعب هذايا وهال 170 دينار وصلت بيهم معناها بنيت دار بنيت الدار
4: بنيت دار وعوني الحاكم وبنيت دار وصورت وقتها ومنين بديت الدار يقول عندي 15% مليون و500 على خاطر قالوا لي أبدي ما نعطوك القرض لما تبدي يودي ما بر السلفي يودي ما يسلفني حد قال لي الصرفي يجيبوا لك بلاش وبعت لي احنا خلصنا نعطوك وقت الدار
0: لازم تدفع تسبقه معناها
4: اي اعطاها لي الحاكم قدام ربي عوني الحاكم ما زدت عليها شوي زدت عليها مش نفس البلا اللي عطاه لي هو
0: اي زدت انت زدت عليه ايوه
4: اي نتذكر حكايات جدي وقتها يعني ديما نحب الكبار ونحب قاعدة الكبار ونميح لحكايات الكبار ديما على خاطر فيهم
0: فيهم عبرة وفيهم تجربة وفيهم حكمة اي
4: نقولها يمك نقولها امي يعني جدي نقولها امي ام بابا وهي مرحة كيما ياسر الله يرحمها عاد بعد ما ترحي الرحى نروحوا ترحي على الرقعة الرقعة ما تعرفيهاش
0: لا نعرف من جلد الماعز او
4: جلد الضان احنا نديروا جلد الضان مش الماعز
0: به اي جلد الضان به اي يتنحى كالصوف هذاك وتكون معناتها نتاع كبش كبير معناها
4: اي ظل كبيره شوي باش تهز الرحى
0: اي
4: عادت بعد ما تنحي الرحى من تلمدها وتقول لي خلها تقعد شوي ما نغربلهاش ليه يا علاش يا مطر تقول لي بنيتي تصلي عليها الملائكه وتنزل فيها البركه
0: اي شفت خطر النيه هذيك النيه الطيبه نتاع
4: الناس المعتقدات نتاع الناس قبل كيفاش تقول لي بنيتي تصلي عليها الملائكه وتنزل فيها البركه
0: والله والله وبالفعل تنزل فيها البركه
4: وبالفعل معناها ناكلوا من رحا احني قبل راه والله خلطوا اني صغيره احني ثمانيه صغار رانا
0: ما شاء الله
4: ثمانيه صغار وباباي وامي وعمتي وجدتي معناها عائله
0: كبيره معناها
4: عائله كبيره وناكلوا من رحا يرحي تحي امي وترحي عمتي الله يرحمها عمتي عمتي ضريره عايشه معانا
0: الله يرحمها
4: يرحوا بالرحى وناكلوا من الرحى العشي والغدي والفطور
0: كل شيء على في وقته معناه
4: اي كل شيء في وقته ويحكي لي جدي قالوا وقتها كيفاش القمح هذا والله يحكوا لي يا ما خلطتش هنا خلطت على جدي شويه ما صغيره دوب ما نشفع لي قالوا الطلب منين جايب محرمة خشمه معناها هيك المحرمه بتاع الرجال الكبار جابها هذيك زريعه قالوا هيك المحرمة تاع الخشم هذيك زرعوها دارت عليها جاروشة حدثوني لولين هذه ما خلطتش عليها
0: ما شاء الله لا لا نتوقع أنا الكبار معناها شنو جيب زريعة شوية زرعها ما شاء الله معناها أثمرت برشا معناها
4: هيك المحرمة تاع الشوابين
0: ما هو خاطر كيف يبدأوا حتى يزرعوا بسم الله ربي ثبت تسمع كان الكلمة الطيبة والكلمة الباهية خطر يعرفوا قيمتها وحسوها
4: كلهم برشة قبل
0: كلهم برشة تيك الصحة يا فاطمة شكرا لك
4: يعيش
0: تيك الصحة فاطمة
4: تحية لعم العبيدي تحية للجماعة
0: إن شاء الله كلمنا ليلة عم عبيدي على كل حال اسمه موجود بين الأسماء شكرا لك فاطمة
4: يعيش
0: ليلتك زينة نحب نحيي سميرة القليل تحية لها تحية كبيرة في الحقيقة تحية أيضا لسميرة القبي حمادي رويد مدام سميرة ديما تشارك مشاركة الفعالة في الحقيقة يعطيها الصحة نحب نحييها تحية كبيرة تقول الرزق مش بالكلام وحده أطلب من ربي حرك سقيك أسعى أخدم على روحك والباقي على مولانا اللي يستنى الرزق وهو قاعد يمكن يستنى برشا أما اللي يسعى ويتعب ويصبر ويقول يا ربي سهل ربي يفتح له من مكان ومن في وقت ما كانش حتى على باله. والبركة تقول مش في الكثرة وحدة، البركة في قليل كفي وصحة عين ودار فيها محبة وخدمة فيها كرامة ديك الصحة وناس قلوبها صافية. اسعى ما تقولش ما عنديش، ناس قبل ما يحبوهاش كلمة ما عنديش، وبرشة زيادة ما يحبوهاش. تقولش ما عنديش، قول ربي يطعمني وربي يرزقني. هي تقول مدام سميرة، قول ربي عنده وين عليا السعي، وخلي ثقتك في ربي كبيرة، خاطر كل خطوة تعملها بنية طيبة ربي نجم يجعل منها باب رزق ولا سبب فرج ولا خير ما كنتش متوقعه. ربي يرزقنا رزق الحلال ويبارك لنا في القليل قبل الكثير، ويعطينا قوة السعي، صحيح يعطينا الجهد وبركة العطاء وراحة البال. وإن شاء الله يا ربي صباحنا ومسينا رزق ويسع وقلب فرحان وجيب دافي والبركة من عند الرحمن. نسمعوا نغم من عند فيصل ومن بعد نواصل استقبال المكالمات الهاتفية.

تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.

0: تحية للناس الكل اللي تتبع في ميعاد وحكايات. تحية هدى ريجان، تحية محمد علي طرشون، سمير القبي، تحية كبيرة من الأوفياء. سالم تومي، سي سالم يا عم سالم، اشني حوالك؟ لبس عليك. يقول أمطار سمحة وهادية ونافعة، وربي إن شاء الله يزيد ويبارك. يقول في الألغاز الشعبية باش نفهموها أكثر، ماذا بينا تقدم لنا هكا حكم شعبية وأمثلة قديمة باش هكا تسهل لنا شوية. كنت تشوف قديش قلت الإجابة من مرة فكلامي، لو كانت عسوا علي هكا بالبي قلت الإجابة نتاع اللغز قديش من مرة، نتاع اللغز هذا بالذات علي اسمه بالسين، لا هو سلسلة ولا هو سكين، لا خدمته اليد ولا شافته العين. تحية ليك عم سالم، تحية كبيرة، إن شاء الله ربي فضلك. صديقنا من الجزائر تحية ليك، تحية لريم معطر ولكل الأوفياء. نمشي لاستقبال عمر بقلوتي زادة، تحية ليك يا عمر. نمشي للدفعة الثانية من المكالمات الهاتفية ونحكي ديما على البركة، ربي يبارك لكم إن شاء الله الناس الكل. علاش موضوع البركة؟ على خاطر يزمنا ننتبهوا ونعرفوا شنية أسرار البركة باش ما نفكروش ياسر في الكثرة، نفكروا في البركة، والبركة هي اللي تدوم. ألو عسلامة، شكون معنا؟
1: ألو عسلامة،
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أحيا ليك أختي زهرة.
0: مرحبا بيك،
1: عايشك.
0: سي علي معنا؟
1: سي علي معك.
0: أهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك. أيوة. مرحبا بكل مستمعينا في بوحجلة،
1: بارك الله فيك،
0: يبارك فيك. اي سي علي، عندك اجابه على التشنشينه؟
1: والله اذا ياتينا توا، والله اذا انا والله يجيب لي سنون، يجيب لي سنون. ما هي ما نضمش.
0: لا
1: عرفتها،
0: لا عرفتها. علاش انا قلت خليني نعاود؟ هو في الحقيقه فما فضائيات في الاذاعه، برامج مباشرة زيادة حتى يقدموا التشانشينا، ولكن أنا حبيت فيما يخص التشانشينات في الموسم هذا نكتفي بالتشانشينا برك، ونخليكم تركزوا فيها يا أخي. للأسف
1: والله يجيبني كعبة السوس، السوس كعبة الفول وكذا ما تطراش.
0: لا. على كل حال انت ماكش من المشاركين وقتها، هيك علاش ملو مش عليك سعد؟
1: لا والله مشارك.
0: لا في الحصه هذيك بالذات ماكش مشارك. لسامي عندي اي سعلي، نمشي وتراه للبركه. شنو هي حكايتك مع البركه؟ احكيها لنا.
1: اي سيدي انا احكي لك على البركه.
0: اي
1: والله يا اختي زهر، البركه بكري خيك.
0: اي
1: احكي لك حكايه تقول يا اختي صح، البركه بكري خير. اللي يخدم بمئة فرنك يقول يا ربي ملك الحمد والشكر وفيه البركة، معليش منها عيلة ويقري منها المئة فرنك، يقري منها سنة ثالثة سنة رابعة ابتدائي مثلا وكذا بمئة فرنك. ناين تسوق ما بيش انت صغير مثلا، برشا ناس يبيعوا في الماء يمد له 5 مليمات وتأخذ منه شربة تمدي له كل 5 أكل دوره، يقول لك فيه البركة ويحطه في جيبه. نصلي على النبي ما تجي ماضي ساعة نصف النهار إلا تجيبه مليون بالفلوس. تو يجمع لك الزيتون. ولا يجمع، ولا نصلي على النبي إصابة القمح 500 قلبة 600 قلبة، يعني يقول لك بالله يشفاها هي تو. تو هكا ولا مش هكا؟
0: أي صحيح موجود كلامك واقع.
1: الثانية جابت ما هاني جابت ولا 300 قلبة قمح ولا 300 قلبة قمح.
0: مويس علي اي
1: والله يا اختي زهرة، والله
0: صادق.
1: الله يرحمه الشايب 69 و67 و68 والسبعينات،
0: أي.
1: يجمع ما اللي حكيت لك، يجمع في الورد بمئة فرنك.
0: أي.
1: الورد بمئة فرنك في القروان في ذراع التمر بمئة فرنك، ونقروا منها مجوز وعيلة مصلي يعني بي 304 أولاده وأمه وبي وعايشين مراكل 100 فرنك. تو يخدم لك بربعين مصلي على النبي. مارد سوقي تو حسب ما نسمع معناك تو البركة مثلا منين تو 50,000 ولا 40,000 تصرف تو ما تجيبش حتى شيء. والبركة بمئة فرنك بكري كانت تقضي وتجيب وكل شيء. اللي بيه في الماء بكري يقول فيه البركه.
0: به نقفوا لهنا سي علي. في الحقيقه لو كان احنا نقولوا صحيح فما الغلاء وتبدل الوقت ولكن اي خلينا باش ما نتشكيوش باش ما نحاولوهاش باه اسمعني سي علي بالنسبه
1: قلتي حتى نقص حديثك بالعسل قلتي الشهريه يقول لك الواحد عشان هي الشهريه
0: اي ما هو حابين احنا اسرار البركه نعطيهم مفاتيح البركه ان شاء الله لنا الكل. اما بالنسبه احنا ساعات نبداو نتشكي ونتذمروا وهو موجود هو واقع ولكن ساعات واحد وقت اللي يسمي بسم الله ما خلتنيش نكمل كلامي يا سي علي باش نمشيو في المسار الصحيح يعيشك. بالنسبه للحاجه ناكلوها ساعات ناكلو مغرفتين واحنا قنوعين وسمينا بسم الله على هيك الماكله وربما قسمناها كعائلة شوية شوية وحمدنا ربي وربي زادنا من خيره ومن فضله وبارك لنا فيها هذا موجود باش كيف ما قال سي محمد قال حسن الظن ولا سي صادق قال معناه كيفاش حسن الظن بربي زاد صحيح فما واقع ما ننكروش فما انسان ناس ما عادش قادره ولكن نفكروا في الجانب الروحاني للمساله راهو البركه يلزمنا نخمو فيها يلزمنا نخمو في هذا باش نجمو شنو هي اللي تخلينا احنا نثبتوا وتخلينا ما نأيسوش هي هالقيم متاعنا وهل الجانب الانساني اللي فينا ونقولوا ما ثماش اليوم ثم غدوه. واذا كان كما قلت انت صوروا ما شاء الله قمح وشعير ويقولك تيش صورنا تيش جبنا ولا فما زكاة ولا فما صدقة ولا فما حتى شيء وحتى كالزيتونة المسكينة يدخل عليها بالعصا كيفاش ربي مش يبارك معناها اي وقت اللي يجمعها بالعصا
1: كانت الخمسة حديث كبير كانت الخمسة متر فرنك الكارت كنت تحكي على تو كنا نستوقوا بها للسوق نقضوا منها ونرجع منها الفلوس
0: اي صحيح
1: يرجع منها ترجع منها ترجع منها حق له قيدة ويرجع منها طرف الجيش
0: صحيح
1: ما كان الناس بكري ترجع 20 فرنك هذيك 10 فرنك وقيده و10 فرنك للجيش
0: بالفعل
1: ما كانت الناس بكري تسعى بالنار
0: معاك
1: بالخمسة متر فرنك ويجي مصحف قرآن ويجي خبز ويجي كل شيء والله مصحف قرآن بالخمسة متر فرنك اتسوقت وقذيت وخذيت مصحف قرآن بخمسة وخمسين اللي بخمسة واربعين فرنك وقذيت منها ورجعت منها أم توصي فيه تقولي باش تجيبك القضية وترجعك القضية ورجعتها حق للجيش وحق لقد
0: بالنسبة لتوا زعما هيك تفكير في الكماليات فما موجودة هذية اللي ما نستحقوه زيدا نشريوه ولا نجب نعملوه في الدار نشريوه من السوق
1: والله اختي زهرة كل حاجة مستحق الدار او بالله اشنية او اشنية مش ما سماش واحد يشري حاجة ومش مستحق
0: هي هذا كنتي انت بتحكي من تجربتك الخاص لا احكي على تجربتك الخاصة يا سعلي انت باش تحكي على معيشتك انت تقول ما نشريش حاجة ما نستحقهش معناها فما ناس تسمع فينا فما شكون يشري في حاجات ما يستحقهمش معناها فما أولويات ما يعرفش ينظم أولوياته في داره فما موجود موجود
1: فما موجود
0: معناتها تقول انت سي علي ربي يبارك لك ان شاء الله في تقول انت قلت البركه توا وراك تحكي على تجربتك الخاصه راه
1: حتى على الجميع
0: لا احكي لي على سي علي انت في دارك توا نقول ان شاء الله البركه دائمه موجوده هكا ولا
1: موجود البركه موجود ان شاء الله
0: برغم هذا
1: اي نقطي توك كما تعرف هاني كما قلت لك هذاك هو
0: ما يقولوا الشكوى زاد ياسر والتذمر زاد يطير البركه يا سي علي انا هكا
1: موجود صحيح كلامك صحيح التذمر ولا حد يطير البركه صحيح
0: ساعات واحد تقول له بالله ايش نحوالك تقول لك تي وين الصحه تي وين الفلوس ونهار كامل هو يتشك
1: اختي زهره بكري جملت على ناس تكيل في المنظر الزمان هكا في الليل ماضي ثلاثة وماضي ساعتين يكيلوا في القمح ولا الشعير يجوا الناس يقولوا البركه عندك
0: اي
1: يجمع الزيتون مكدس الزيتون السلام عليك البركه أي. عندك
0: اي
1: هكا مش هكا
0: اي
1: وهكا
0: تصلي على النبي في النعمة في كلامنا وفي الفاظنا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: اي
1: هكا الترحه نتاع النعمه ذاك القمح ود مكدس ومصلي على النبي تكتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم
0: اي
1: ويبدو يكيلوا من ماضي ثلاثة متاع الليل وماضي ساعتين متاع الليل
0: حتى في منطوقنا حتى في كلامنا يا سي علي تغيرت معناها من المفروض يكون كلامنا كله زيادة كلام كله بركة كله خير
1: كانت الناس تكيل في الليل فيه البركة مثلا. تو الماكينة وما خلتش، والماكينة الزيتون وماكينة الحصاد فين ماضي ساعة ونصف النهار.
0: حتى هي بركتها ما الناس كيفاش تتصرف في المحصول هذاك، هذاك هو الصحيح. شكرا ليك يا سي علي، يعطيك الصحة. شكرا ليك. أمين أمين يرسلنا على الخاص ويقول اللي فما عائلة في طريق السلطنية يذكر قهوة من القهاوي ما نجموش نذكروها، تقول تتكون من 3 أفراد، أب عامل يومي

0: يعني عائلة لطف عليكم تعاني من الأمراض ما هيش قادرة وانقطع الوليد زيدا مصاب بالربو يقول ويراقب عند طبيب الأعصاب وانقطع عن العلاج بسبب عدم توفر كارني علاج للعائلة هذه اللي المفروض معناها حالتها كيف موصف أمين تستحق أن يكون عندها دفتر علاج خاص. هالعائلة هذه محتاجة شكون يعاونها ما نعرفش من ناحية الكارني وإلا من ناحية الإعانة المادية. على كل حال أنت لا خليت رقم هاتف ولا حتى شيء ولكن أعطيتنا معناها فقط الحالة عامة وربي يسر أمرها إن شاء الله يا أمين. إذا كان عندك رقم تعطينا الرقم هذا إذا كان فما شكون يعاون مدوه بالرقم بالطبيعة والله لا يضيع أجر المحسنين. نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية بعد تعالي شكون معنا. ألو ألو عسلامة
1: شحوينك يا زهرة هدى معك
0: هدى مرحبا بيك من المنستير مرحبا بيك
1: شحوينك يا عزيزة
0: الحمد غادية. لله
1: نحييك ونحيي كل من يخدم معك في سالم وجمع الكل
0: يعيشك يا هدى
1: ربي يفضلوا العائلة وربي يفضلكم الكل
0: يمين.
1: والله بالنسبة للغة أني نقول السعادة
0: السعادة به ولو أني ما هيش السعادة ربي يسعد قلبك
1: على حد يعني.
0: هيا به هيا هدى
1: والله بالنسبة للبركة أني متفائلة وقلك علاش على خطر الحمد لله معناتها كين هز باش نصرف ديما نفضل معناتها مش مبالغ ولا نشكر في روحي لا صدقني لا أما الحمد لله معناتها مكفي وزيادة ونحس فيهم البركة
0: الحمد لله
1: نشري اللي كفيني ونمد معناتها ونخبي الحمد لله معناها مانيش مبالغه سامحني معناتها مثلا اخواتي يقولوا لي تعاوناش بحاجه كان نحاول باش نعاونهم
0: باللي تقدر
1: كيفاش بلا نقدر تقول لي مثلا بربي كذا نعطيها اختي كيفاش
0: يعطيك الصحه
1: عندي كل سبحان الله معناها عندي كل بركه هذيك نحسها معناتها كيفاش نعرفش يمكن خاطر نقرأ القرآن برشا ونسبح برشا كل نحسها هيك عندي معناتها فهمت وين اللي يميزني يكون معناتها بابا علمني باش نكون كيكة معناتها يقول لي مثلا هز 50 دينار ولا هيك مثلا فهمتني وحاول باش تتصرف فيهم مثلا حاول معناتها باش تعمل هكا وهكا وتكفي معناتها تكفي روحك
0: يحب يختبرك معناها يختبرك كيفاش تتصرف
1: اي يقول لي مثلا حتى كي يمشي معايا هو يبدا يشوف فيه كيفاش نقضي خاطر هو يبدا يقضي معايا ساعات كذا يبدا يشوف فيه كيفاش خاطر هو زاد مو راجل كبير وعندهم كل خبره كذا رجال كبار يخليني وحدي معناها يقول لي خذ هذيك وخذ هذيك وكيفاش اني نخلص كيفاش نقول له مثلا طيح لي في هذه هبط لي في هذه فهمت كيفاش
0: تبيع وتشتري
1: اي نبيع ونشري صحيح هذيك الكلمه نبيع ونشري كيفاش يا ربي ناخذ بالخاطر هو ياخذ بخاطري اللي يبيع لي معناها الحمد لله كل بصراحه ما عرفش ما عنديش ذيق من الحاله هذه معناتها نحس انه البركه مرافقتني معناتها حتى
0: قول الاساس في حياتك العطاء وحسن التصرف هما اللي منزلين البركه في مالك
1: زيدك زياده اني خاطر نقول لكم عندي كثرتك الكرم معناتها من لواجش فهمت كيفاش
0: ما تحسبهاش
1: معناتها يا عزيزه ظهورك اللي ما نحسبش مثلا كي نعطي هيك ما نقولش بني عطيتك ولا عملت لك ولا
0: ما تمنش على العباد
1: حتى كي يستغني ولا هيك حاجه ما نجيش نقول له راك انت عملت لي ولا عملت لي لا نقول هكا فوسط ربي وفهمت كيفاش يعني ما عنديش كلا ما نتشكاش عمري ما نتشكى عمري صدقني لا عمري معناتها نقول حتى نوكل ربي ونقول الحمد لله واللي عطيتني يا ربي هذاك هو خطرني معناتها مقتنعه باللي عندي والقناعه كنز الله يعني بالنسبه لي القناعه هي الكل راه يعني انت كي حتى من ما كنتي معناتها

0: مش نبدا ناكل ودرشنيه وما نفضلش هنا لا ها معناتها عادي مش نقول هذيك ما توفرتليش ولا كذا ولا ثم هي تبدا طيب مسكينه نبدا نعرفها وقال ما عملتليش كذا لا الا ثم ناكل ولا حتى لين تعلمتك هكا حتى خدت وجه نقول لك وتربيت في بيئه يعني قبلت بالقطعه وبالشباك كل الماكله هذيك علمتني باش نكون طابورة وعلمتني باش البركة يعني كيف ناكلوا مع بعضنا لكن لما كي ناكلوا مع بعضنا هذيك يعني تجيب البركة فهمت كيفاش
1: اي الاجتماع على الطعام اي
0: صحيح يعني ناكلوا مع بعضنا ونقسموا مع بعضنا ودي حتى كعبرقدين نقسموا مع بعضنا وكنا قبل
1: والله شفت التفاصيل هذه هذي يعطيك الصحة اللي أشرت لها
0: اي والله
1: كان أقسموا الحاجة كعيبت برتقين قبل كانت تقشر وكل واحد يأخذ قليم كل واحد يأخذ
0: والله أي والله حتى كي دقرة مثلا هما يأخذوا ثلاثة كعبات وانتي تأخذ هما يأخذوا ثلاثة كعبات كي تحكي معاك يعني وين جدتي زادة ذي كانت تعملها معنا كندو قاعدين بحبها كانت راها الله يرحمها هي مثلا يبدو عندها دقلة تعطيك كعبة معها هي مثلا كعبة وانت كعبة عندهم محنيهم كنت الكبار
1: قولك بيش ربي يبارك فيها هذيك كلمتهم
0: يعطيك
1: صحة يا هدى شكرا لك يا هدى يعطيك صحة
0: مني كل الحب والاحترام والتقدير
1: شكرا
0: وربي يفضلك وإن شاء الله ديما متألقة
1: عايشك وانت زيادة إن شاء الله ديما معانا وصوتك حاضر معانا العبد عليه بالحركة وربي يجيب البركة من أمثالنا الشعبية المأثورة والسعي لازم باش تجي البركة نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية ألو عسلامة
2: ألو
1: عسلامة ألو ألو مرحبا
2: مرحبا بك
1: شكون معانا شكون
2: صالح
1: السالح
2: أيوة
1: مرحبا بك يا سي صالح
2: يعيشك وربي يبارك لك
1: من الغرابة تكلم فينا من الغرابة
2: لا من العجانقة
1: من العجانقة يا سي صالح يا سي صالح خاطر نسمع الراديو مش محلول بحثيك نسمع في صوتي أنا سي صالح عباس
2: أيوة
1: مرحبا بك يا سي صالح هاي سي صالح
2: وربي يبارك لك في صحتك وفي جريتك
1: عيشك أجمعين إن شاء الله هاي سي صالح أعطيني الإجابة ترى نلقاش عندك الإجابة متاع اللي اسمه بالسين
2: لا ما عنديش إجابة
1: أيوة أيوة ما عندوش إجابة فماش إجابة تو تعرفوا بعض اللي هي سهلة على الأخ هاي سي صالح البركة البركة والناس اللي حكيت على ما حكيت على العطاء الناس حكيت على القناعة الناس حكيت على الحب الخير للغير برشا وانت سمعتهم ايش نولي تضيف ومن تجربتك الخاصة وحكايتك الخاصة
2: تجربتي الخاصة وحكايتي الخاصة
1: اي
2: من كد وجد وربي يسمع لي بالحركة وربي عليه بالبركة
1: أيوة.
2: اولا ثانيا
1: أيه؟
2: والحمد لله يا ربي وإن شاء الله الناس كلها بخير وفي نعمة طيبة وربي يصلح رأي الناس الكل
1: اللهم أمين
2: والحمد لله يا ربي وربي إن شاء الله يبارك لي في صغيراتي شيء غريب شيء ما تقولش كذا
1: الحمد لله
2: عاملين معاي الباهي وعامل معاهم الباهي وربي يبارك فيهم وفي عوائلتي وفي صغيراتي
1: قول أكبر أكبر بركة معناها تحل في الصغار الذرية الصالحة
2: الذرية الصالحة مسلي على سيدنا محمد وربي معاهم وربي يصلح رايهم
1: اللهم أمين
2: آمين
1: إن شاء الله الناس الكل زيادة اللي يسمعوا فينا
2: يعطيك الخير وربي يصلح راي الناس الكل
1: يعيشك يا سي صالح
2: والناس وأهل الخير ياسر والناس الباهي ياسر
1: أعطينا سر من الأسرار ربي يزيد في الهدي وصلاح لصغيراتك اعطينا السر
2: السر ربيتهم بالهدي خدمت عليهم تعبت عليهم كونتهم وصلوا بلا يسر والحمد لله يا ربي ما خلونيش ولا باس يحسني ورام
1: سي صالح اللي فرش ارقد واللي زرع احصد والعبد عليه بالحركة وربي سبحانه عليه بالبركة وهذا ينطبق عليك المثل الشعبي هذا شكرا لك يا سي صالح
2: أخي وتحية لصغيرات الكل العواطف ومناجات وملكة ومرام وسامة والهاشمي ورماح وسمر وتحية
1: تحية لي
2: عباس
1: تحية ليهم، شكرا ليك. نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو عسلامة.
3: ألو مساء الخير.
1: مساء الأنوار، مرحبا.
3: نحوالك يا زهرة.
1: لاباس سي محمد صالح.
3: تحية ليك ولا تحية لسي فيصل المرزوقي ولسي سالم عيسى.
1: مرحبا بيك سي محمد صالح. معانا
3: معك محمد صالح الشمنجي.
1: اي مرحبا بيك. اي سي محمد صالح،
3: والله موضوع يعني شيق للغاية.
1: سي محمد الصالح باش يعطينا الإجابة الصحيحة إن شاء الله.
3: الإجابة الصحيحة وانت يظهر لي عودت باشا مرات
1: عودتها باشا مرات. علاش قلت
3: اي ولكن
1: واسمك مكتوب لهنا يا سي محمد الصالح من 13 مكالمة 14 مكالمة
3: اي
1: اسمك موجود أي. رقم 7 اي
3: اي هو السر.
1: هو
3: السر.
1: السر علي اسمه أي. بالسين له سلسلة وله سكين ليه خدمته اليد وليه شافته العين.
3: السر. هو مشافش هو بس بيح حال مشاف
1: بيه نقايده نقايده ونمشي للبركة.
3: هي على كل حق.
1: اي على كل حق بعد طونا على الإجابة.
3: هي أين تكمن وأين تستقر.
1: أيوة
3: البركة هي بطبيعة الحال بركة من الله سبحانه وتعالى ولكن عندها أسبابها
1: ومسببها. عندها مفاتحها. أي
3: عندها مفاتحها يعني إذا كان فما يعني فيها حسن التصرف حسن التدبير وزاد حتى الزوجة زاد تشارك فيها البركة.
1: معناها نحسوا بقيمة النعم لهنا اللي عندنا.
3: أي بقيمة النعم أي والبركة زادة راهي جي في مال الحلال راهي
1: أي
3: الحلال اللي جمعوا صاحبه بالحلال
1: نثبتوا في أموالنا
3: وعلق جابينه ولكن وزادة يكون المال الحلال يكون خالص في الزكاة وفيها الصدقة فني يعني ما يمشيش إذا كان المال هو حلال وخالص فني بالزكاة وفيه الصدقات أنا مستحيل باش يمشي على موله وقتاش يسافر ويمشي على روحه الرزق هذا وقت اللي ما يكونش خالص وفني وما ويدخل عليه حشاك الحرام وكذا فني هذيك البركة هي حسن التصرف. أنا عشت التجربة هذه. كيفاش عشتها؟
1: كيفاش؟ يحكي
3: يعني نشوف في ناس بحذايا اقوى مني في الدخل
1: اي
3: يعني فهموا حتى لكن اخر شهر يتسلف مدين
1: شاشيت هذا على راس هذا
3: وانا اقل منه يعني في الدخل الحمد لله لا عندي لا دين ولا عندي ولا تخفيت فني
1: الحمد لله
3: يعني أنا عايش معنى كل انت لك اللي يعيش في الشح ولا كذلك الحمد لله بارك من عند الله سبحانه وتعالى اي ما الواحد يحس به اللي فما بركه
1: طبيعه نحسوها البركه مالا شنو ما نحسوهاش نحسوها في كل شيء كيف ما كان يحكي سي صالح في وليداته يعني
3: يقوى مني في الدخل وهما في اخر الشر يصلوا يتلفوا وفما تراكم ديون عليهم ولا انا الحمد لله يعني
1: ربي يفرج على الناس الكل ان شاء الله
3: وفما الأستاذ المستمعين يسلموا عليك فهمني
1: اي تحيه ليهم
3: ويطلبوا مش منك انت
1: هم
3: يشكروا فيك يقولوا عندها حكايات بارك الله ما شاء الله مبدعه في الحكايات وعندها كفنون
1: الحكايه
3: وحكاياتها فيها كل الخيال ومتعه في الخيال
1: اي مالا من عند شكون يطلب
3: رساله موجهه للمشاركين والمشاركات
1: اي
3: يحبوا منهم الاضافه مش معنى انا نعطي الاضافه ما نعطيش حتى انا بالاضافه كيفكم يطلبوا منهم في الإضافة
1: بما أنكم مصرين باش تكونوا أنتم طرف في البرنامج وهذا أنا نقوله راهو معناها لا أخشى في ذلك لومة لائم. أنا نحب اللي يكون يز التليفون وراهو الناس تسمع فيك إذا كان أنت تحس روحك ما عندكش حكاية في الموضوع وما عندكش إضافة في الموضوع وما عندك مضيف يكون السكيت ذهب وقتها تكون تسمع
3: يا زهرة أي ليه تسمحني
1: أي
3: يعني على خاطر المستمعين نسلم على سي الحبيب العقربي
1: أي تحية
3: الحبيب العقربي هو يعني الحقيقة ديما كانوا منسق وهم التواصل وديما يحرصين على المشاركات
1: تحية لي تحية كبيرة
3: تحية لي الحقيقة ديما معنا يطلب منا المشاركة ويطلب منا زادة في الإضافة يقول هاتي والإضافة
1: أي خاطر أي. ساعات الواحد ما نشاركوش لغاية صالح المشاركة
3: صالح زوجته شجع فيها لو شجع فيه باش يشارك
1: تحية ليكم الناس الكل
3: يقولوا مثالي المرة هذي ما عدوكش مرة جاية يعدوك
1: أي ما فيها بيس
3: حسين وعلي علي هواني كان يتكلم قبل بارك الله فيه ونجوى من مازا شاكر وامك مجيده واميره كمون
1: نستقبلوا احنا الناس الكل نستقبلوا مكالمات ولكن هذه سهره
3: وسامحوني
1: شكرا لك سي محمد صالح شكرا لك لتجزينا بالفعل احنا مازلنا في بدايه الميعاد وميعاد وحكايات المواضيع ممكن تطرقنا لهم قبل في فضاءات أخرين وممكن زادة يطرقوا لهم زملاء وزميلات في مختلف الحصص ولكن احنا ناخذوها ديما من زاوية الحكاية الشعبية من زاوية التراث الشعبي ولهنا نركز على التجربة الخاصة متاعك وإلا حاجة قريتها وإلا حاجة سمعتها وتعرفوا قديش مروا من هنا ناس بالفعل أنا نقول ساهمت في إنتاج البرنامج هذايا وبدون ذكر الأسماء بالفعل فما شكون وقت اللي شارك عبارة تغني هك المكالمة متاعه على بارشة مكالمات وبارشة حكايات كون أنت المستمع اللي ضيف كون أنت المستمع الإيجابي اللي يقدم الإضافة على خاطرك تعتبر بمكالمتك منتج وصانع لمحتوى المحتوى ساعات ياخذ 5 دقائق ساعات ياخذ 3 دقائق 4 دقائق ساعات حتى أكثر فكر فيه المحتوى هذايا قبل ما تقولوا حذروا جهزوا به وكلكم يعطيكم الصحة على مشاركتكم نسمعنا غام من بعد نستقبلوا الدفعة الأخيرة من المكالمات الهاتفية.

0: يا أرحم الراحمين، اللهم أمين. شكرا لك فيصل المرزوق، يعطيك صحة. لهنا كما قال معناها في الدعاء، هو الدعاء في حد ذاته يهبط البركة وينزل البركة من عند ربي سبحانه. احنا ما هو أغلبية حياتنا عشناها لهنا في الدار هذه في الإذاعة، ومن اللي احنا صغار من بداية العشرينات إلى هذه الساعة وإحنا في الإذاعة، وشفنا ناس وشفنا أساتذة بمقام خلينا نقولوا الآباء، منهم الأستاذ سي عبد المجيد حاج قاسم، ربي يبارك في عمره إن شاء الله. هو ربي بالفعل سبحانه بارك في عمره وبارك له زادة في الذرية، بارك له في ثلاثة طب، وفي مهندس، وفي أيضا معناها شكون يخدم زادة في القطاع البنكي مسؤول كبير. سي عبد المجيد فما سر، فما زوز أسرار كبار. سي عبد المجيد كان يعاون الناس ويعاون ويمد يد المساعدة، وما يبخلش بالعلم، ما يكتمش العلم، وكان خليني نقولها يصب لنا بالقمعة العربية الفصحى، ويعطينا معلومات ويعطينا مجلات وكتب باش نتثقف ونقراو. وسي عبد المجيد رب الأيتام، وهذا سر البركة في الصغار وسر البركة في العمر وفي الصحة. ربي إن شاء الله يبارك فيه ويبارك في عمره وفي صغاره وفي صغار صغاره. تحية ليك، تحية كبيرة. وقت اللي نذكر البركة نذكر سي عبد المجيد. نمشيوا للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو، عسلامة.
1: ألو، مرحبا بك أخت زهرة. تحية ليك ولكل العاملين بالإذاعة ولكل سمار إذاعة شقف.
0: أهلا وسهلا. معايا بسام
1: منير من صحفة.
0: منير، مرحبا بك يا منير. هذه مراوغة من سالم. عايش لحوالك يا منير.
1: أقول الكلمة الطيبة كالشدو كالموسيقى، تحمل البرء للسقيم بعد أن تنقذه من وجع أليم، وما من أحد يسمعها إلا وتثير فيه أعذب الحان الحنان والسلام. الكلمة تولد فينا أنبل المشاعر وتفجر فينا أجمل الأحاسيس والخواطر. قد تحمل الكلمات صوتا جميلا، صوتا من المحبة والإيمان، يبعث شعاعا من الأمل والإيمان. تحية ليك وبربي تحية لسي عبد المجيد حاج قاسم وبرنامجه الشهير مع أختك نجيبة دربال.
0: سيدة نجيبة دربال، أي
1: وكان يصوت فيه الأخطاء العربية وكان يدقق يعني في الحروف والمعاني.
0: أي،
1: برنامجه الشهير حروف وكلمات.
0: بالفعل تحية لي، تحية كبيرة، وتحية المدام نجيبة وكل الكبار اللي علمونا واللي أعطاونا من وقتهم جهدهم ومبخلوش علينا بالكل. منير، بالنسبة للغز عندك إجابة؟
1: لا والله، لغز أنا نقول السر.
0: السر، نقيدوا السر ونمشيوا للبركة. شنو هو إذا كان السر، شنو سر البركة؟
1: البركة هو لا شك أخت زهرة أننا نعلم يعني أن الأعمار والأقدار والأرزاق مقسمة، كل له قسمته، لا تزيد ولا تنقص. لكن الذي يزيد هنا هو مسألة البركة، مسألة أن يبارك الله عز وجل لنا في الشيء. البركة أن تشعر أن القيمة للشيء أضعاف، وأن المال قيمته أضعاف، وأن يعني عملك نتائجه وثماره أضعاف، أضعاف ما تعطي. يعني وقوله وباركنا فيها، أي أكثرنا فيها من الرزق والتمتع بهذا الرزق. بعض الناس مهما يؤتى من المال ومهما يؤتى من الرزق لا يشعر بأن فيه أي بركة.
0: صحيح، ديما عنده نهم وديما عنده جوع وديما عنده يغزر للي عند غيره، لكن الإنسان القنوع تهبط عليه بركات ورحمات من عند المولى سبحانه، وما يعرفش كيفاش يزيدك الرزق ذاك، ما يعرفش كيفاش الأولاد ربي يبارك فيهم، حتى إذا كان يكون معناها مش قادر باش يشريهم أعز أدوات، وما يعرفش كيفاش تهبط البركة وتلقاه ناجح وممتاز
1: ورو شوف أخت زهرة إذا كان الحديث عن رزق الماديات مقبول لعدد كبير من الناس فإن رزق القيم لا يخطر على بال الكثيرين. لماذا؟ لأن الناس تنظر للرزق على أساس أنه المال
0: فقط،
1: وتتحدث عنه على أساس أنه الغناء، بينما هذا غير صحيح. الرزق له علاقة بالمادة نعم، ولكن لا علاقة له بالفقر والغناء. كيف ذلك؟ قد تجد إنسانا يملك الملايين ومع ذلك لا ينفق إلا بحساب دقيق، كل ما ينفقه في اليوم دنانير معدودات قلائل، يعني إذا قرن بمقدار غناه كان صفرا. تجده يلبس لباسا قديما ويركب سيارة أجرة ويعني يرفض أن يشتري لنفسه سيارة، وتتساءل أنت لماذا يفعل ذلك وهو يملك أموال كثيرة تقدر بالملايين؟ لأن يعني ذلك ليس رزقه، إنه كسبه أو ثروته وما يملك. لأن الرزق أختي زهرة هو ما انتفعت به وما الذي يعني كان لك فعلا، يعني يعني هذا الذي يملك الملايين رزق الدنانير التي ينفقه كل يوم فحسب، أما باقي هذه الدنانير فهي ليست رزقه، وأن كان قد كسبها لكنه حارس عليها وحارس أمين،
0: حارس أمين وحريص جدا
1: إلى أصحابها.
0: شكرا لك يا منير، يعطيك الصحة، ديما تمتعنا بعذب الكلام والعبارات المنتقات، وديما تحكي في صلب الموضوع، يعطيك الصحة. منجم حضورك كان يكون إضافة جيدة للبرنامج. شكرا لك منير، ليلتك زينة. نمشي المكالمة الهاتفية الموالية. ألو، عسلامة.
2: ألو،
0: عسلامة. ألو،
2: مرحبا مدام.
0: أهلا وسهلا،
2: شحولك بسام معك.
0: بسام، مرحبا بيك سي بسام.
2: شباب مدام،
0: الحمد لله. الحمد لله،
2: تحية ديك وجميع العاملين معك.
0: إيه عيشك، مرحبا بيك سي بسام. عندك عايشك. عندك حل اللغز؟
2: والله مدام في بالي، في بالي السعي، في بالي
0: السعي،
2: السعي
0: به. بالنسبة للبركة، بالنسبة للبركة وموضوعنا الليلة، وإحنا قديش مستحقين نحكيه على البركة ونذكر رواحنا اللي فما البركة،
2: نقولوا جعلها بركة.
0: أي جعلها بركة.
2: جعلها بركة. أي
0: جعلها بركة.
2: صحيح. والله يا مدام البركة مش كان في الفلوس، في المادة كما قال السيد اللي قبلي. البركة في المرأة الصالحة. في الذرية الصالحة. في محبة العباد. في وقت اللي سبحان الله أنت وقت اللي تمشي البقعة ولا ترمي كما يقولوا يدك على حاجة في اتجاه حاجة باش تاخذ حاجة ولا باش تعمل حاجة ربي سهل لك فيها، هذا كله بركة.
0: اي صحيح
2: فهمت. بون احنا ولينا نجرى برشا على المادة وعلى درشنو وكذا، وتلقى ساعة ساعة واحد مصنع به معناته يدخله ما شاء الله هو مرت واحد كذا ويقول لك الطايح مرفوع ودرشنو كذا، ثم زيد القناعة وحسن التصرف. يا أخويا إذا كان أنت تحب تعمل كل شيء، كل شيء تحب تعمله وما تتنازل على حد شيء، وبعد تقول ما فماش بركة وما فماش فلوس وما أدرى شنو كذا، زي ما قالش بي ربي. وإنسان يمشي على قد طاقته يحسن التصرف، ما تحرمش نفسك.
0: صحيح.
2: عيش كما يقولوها معناتها شوية لله وشوية لعبد الله كما يقولوها. فهمت؟ وما بقدر تربي امرأة صالحة وامرأة قنوعة وذرية صالحة وترضى باللي يجي وترضى بالقليل واحد كذا، تلقاها البركة اوتوماتيكمون. فهمت؟ بس كلمة تلقاها.
0: صحيح كلامك.
2: فهمت؟ والإنسان وقت اللي زاد يبدا كما يقولوها متقي مولاه.
0: بالفعل.
2: ويحاول باش يخدم العباد حتى هذيك
0: الأساس، هذيك الأساس في جلب البركة.
2: صحيح. ما تميش حاجة معناتها تطلب مجهود كبير ولا حاجة، لا لا لا، هي كلها رأي قناعات وكلها معناتها حسن تصرف. ونهديه يهديه مع عند ربي.
0: اي ربي يدينا جميعا.
2: والإنسان زاد كيف يمشي يختار ساعة ساعة باش يتزوج ولا كذا، إلا يلزمها تخدم ويلزمها تكون عندها الورث، يلزمها دار شنو ماشي. اي
0: وقع هذا موجود موجود
2: والله يا مدام. والله انا معناتها تو حتي تجبد مرة فيت نحكي انا واحد من اقربائي ولده ويحب ياخذ بنيه كما يقولوها واحد وكذا، قال لي والله احنا في هي زوالية ودرا شنو ايش بالطفله شنو قصه، قال لي لا عاقله وتحفونه ومزيانه ودار مباهين وعاقلين شكله وجملها
0: قصه الرزق.
2: لا احنا كنا في بيننا هكا متفرده شويه وعندها شويه لدينا حريك من الرويق هذيا يتاخذ مش ياخذ طفله ولا مش ياخذ فلوسه ولا ابوها ولا كذا ما بوته هذا.
0: على خاطر يعطيك الصحه سي بسام اللي اثرت الموضوع هذي وجبت الحكايه هذي، على خاطر ناس هذوما كلمه البركه ماهيش موجوده في مخاخ مراه
2: ما يعرفوهاش
0: ما يعرفوهاش. هيك علاش احنا ننبهوا الناس الكل ننبهوا رواحنا اللي راهو فما برك مهما اوتيت من مال ومن صحه فما البرك
2: الحمد لله لا موجودة وللآن موجودة لا محالة قلت عند برشا عباد أما راهي موجودة إن
0: شاء الله رجعوا البركة لديارنا ولكلامنا ولصحتنا ولصغيراتنا بهالأسرار وهالمفاتيح اللي حكينا عليهم الليلة، وإن شاء الله كل من سمعنا إن شاء الله يفيق بالسر الخفي معناها نتاع البركة. شكرا لك سي بسام. يعيشك بارك الله فيك. باش نختموا مع المكالمة هذية، نعتذر من سي بسام خاطر عنا مكالمة نختموا بها، الوقت يجري يجري يجري. شكون معانا آخر مكالمة نصافحوها مع أنه نعتذروا للناس الكل اللي ما تمكنتش من المشاركة اليوم. ألو
3: ألو
0: ألو عسلامة
3: عسلامة يا مدام زهرة.
0: عسلامة مدام سميحة.
3: ايوه هيك هي
0: مرحبا بيك
3: احوالك يعيشك.
0: نختم بهالابتسامه والروح الطيبه المرحه. مرحبا بيك يا مدام سميحه. هي عندك اجابه على اللغز ولا
3: سحره
0: شنو؟
3: موس ولا وسكين سحر؟
0: لا ماش السحر، ربي بعد علينا الاسحار ان شاء الله.
3: معناتها حاجه خلقها ربي.
0: السر هي السر
3: السر السر
0: معناها السر كهو السر مكتوم هكا هكا قال عم منصف به البركه حي. بالنسبه ليك باش نختموا معاك في دقيقه مدام سميح.
3: والله يوكا الواحد عايش بالبركه
0: الحمد لله
3: الحمد لله عانوني العباد وبني الداري تأسست بالباهي معناتها كل حد عطا وش عندي وكل
0: أهل الخير أهل البركة نقولوا
3: أهل الخير أهل البركة. مثلا أنا خارجة في الزنقة كي ندخل ماني وليت حزيمي وجعني وبالسيف نمشي شكون يدخلني والله يشبعوا بدعاء الخير نقول له يبارك لك في صحتك وعينيك أوكي هيك أهم حاجة والله أهم الفلوس وأهم من كل شيء.
0: والله يعطيك الصحة مدام سميحة اللي استقبلنا مكالمتك باش نعرفوا اللي تعطيه أغزر كيفاش دعا الخير هذايا ما يضيعش. مدام سميحة قالت تعاونوني الناس والناس ما زالت تنظر لي بعين الرحمة وانا ندعي بالخير، دعوة الخير هذيك هي الهدف هي الأساس.
3: لا والله بالحق
0: يعطيك الصحة مدام سميحة، ربي يبارك لك وربي يبارك في الناس زادة اللي ما زالت تعمل في الخير.
3: يعيشك.
0: شكرا لي كل التجزينة. تقوى الله وطاعته انه نبكروا في طلب الرزق. قالوا ناس بكري بكر تاكل سفنج كل سفنج، يعني شنو واش يقصدوا معناها راهو يعطيك ربي رزقك ويبارك لك فيه اذا كانت تقوم الرزقك. الاستغفار والشكر الصدقة والانفاق صلة الرحم ايضا تزيد في البركة في العمر وفي المال وفي الأولاد. كذلك ذكرنا الربي اللي ما يزموش يغيب علينا وكلامنا ومنطقنا إن البلاء موكل بالمنطق والمنطق هذايا وهالكلام هذايا نعرفوش نخرجوا من فمنا هالشكوى والتذمر وما فماش وعلاش وما عنديش وما يكفينيش ويجيب شكون يخدم للدار في الدار في جنينة في كذا، يقول لك أخويا جيب فطور وحده. عجبي إذا كان ما سالش، ما عندكش أما حتى وجبة من الوجبات أقسمها أنت وهيك الزوالي هذيك، تربح فيه الأجر، تربح فيه الخير، خاطر الدنيا راهي برك. وربي إن شاء الله يبارك لكم الناس الكل. أولكم فيصل المرزوقي، تحية ليك يا فيصل، ربي يبارك لك، ربي يبارك لك في حامد إن شاء الله ويجعله من الذرية صالحة، وربي يبارك إن شاء الله لسالم في ياسين، ويبارك لكم الناس الكل وسهام أيضا في بنيتها. ليلتكم زينة وأيامكم كلها سعادة وبركة.

0: اصبر بيا وجنح.
1: سمعني حكاية السبع صبايا ومحمد ولد السلطان.
0: اشرط عليا وتدلل
1: الليلة نهزك للميعاد.
0: فيه ألف حكاية وحكاية
1: وأحلى مقال ولجداد.
2: ميعاد وحكايات.

0: مرحبا بكم. انطلق في هذه الأونة إضراب قطاع المحروقات ليتواصل إلى يومين، وذلك على خلفية جملة من المطالب المهنية بينها توفير التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 2 ماي 2019، وفق ما جاء في بيان الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية. الاتحاد العام التونسي للشغل أصدر الليلة الماضية بيانا أكد فيه تنفيذ هذا الإضراب، وشدد على أنه يأتي في إطار الدفاع عن الحقوق والمصالح المهنية والاجتماعية للأعوان، مع التمسك بالمصلحة الوطنية واحترام القانون وحرية العمل النقابي. أذن وزير التربية خلال زيارة إلى عدد من المؤسسات التربوية بصفاقس بجملة من الإجراءات، بينها برمجة أحداث قسط ثاني بالمدرسة الإعدادية السعادي بالعامرة، وأحداث قاعة رياضة وملعب رياضي معشب بالمدرسة الإعدادية بالمركب التربوي بالعوابد، مع إعداد الدراسات اللازمة لتوسعة المؤسسة وتوفير التجهيزات الرياضية بالمدرسة الابتدائية بالمركب ذاته، كما أسدى تعليماته بتخصيص الاعتمادات اللازمة لتنفيذ برنامج تدخل شامل بمعهد 15 نوفمبر 1955 بصفاقس المدينة. أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في قطاع غزة خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ورفض حديث نظيره الأمريكي دونالد ترامب عن تحقيقه السلام في قطاع غزة، وقال إنه لم تتم إعادة فتح أي ممر إنساني في القطاع على الرغم من السلام المعلن، وإن العالم أمام مشهد ينبغي أن يخجل منه الجميع، منتقدا تصوير ترامب خطة السلام الخاصة به في غزة على أنها انتصار دبلوماسي. ودعا الرئيس الفرنسي إلى الحزم في مواجهة الأزمات العديدة، وما وصفه بعودة قانون الغاب. بحث رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي مع الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وفق مقتضيات المصالح المتبادلة على مختلف الأصعدة والمجالات. كما تطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة من أجل تدعيم التهدئة وتخفيف حدة التوتر في المنطقة. رفضت الولايات المتحدة منح قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تأشيرة دخول قبل ظهوره المزمع أمام الأمم المتحدة، وذلك في خطوة تقول مصادر سودانية ومصادر أخرى إنها مرتبطة باقتراح وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة وتعارضه الخرطوم. ليلتكم سعيدة.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: 10 ديما.